وفرج كربة القلب الشديد. وكم أمر تساء به صباحا

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، عن طريق البث المباشر أو طريق النايلسات أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب بكم في برنامجكم بصائر، البرنامج الأسبوعي الذي نتناول وإياكم بعض آيات القرآن الكريم ونتدبرها تدبرا عميقا.

كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات. به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات. وأشواك القلوب غدت ورودا، فآي الذكر كالماء الفراتِ.

0: أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مركز تدبر للدراسات القرآنية، لنتدبر معه بعض من آيات الحكمة في سورة الإسراء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أيمن.
1: دكتورنا يا مرحبا، أهلا وسهلا وللمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيكم شيخ أيمن. سنتدارس وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة وربما في حلقات أخرى أيضا بعض آيات الحكمة في سورة الإسراء. ما هي الآيات التي سنتناولها هذا اليوم فضيلة الشيخ؟
1: شكرا لهذه التقدمة الجميلة. الحقيقة يعني القرآن الكريم لا شك أن كل آياته يعني حكمة، وهي من قول الحكيم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات خصت بأنها من آيات الحكمة، يعني ليس نحن من أطلقنا عليها هذا الوصف، إنما ربي سبحانه وتعالى بعد أن ساق لنا هذه الآيات قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهي تسمية قرآنية. الحقيقة الآيات تقريبا تبدأ من قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، الآيات المعروفة والمطروقة لدى مسامع الناس، إلى قوله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
0: إذن الآيات تبدأ بالأمر بوحدانية الله عز وجل وتختتم بالأمر بوحدانية الله عز وجل.
1: لماذا؟ لأنه هو يعني أساس الصلاح والإصلاح، يعني أساس صلاح الإنسان هو التوحيد. فيعني من المهم جدا قبل أن ندخل مثلا إلى ما يصلح عبادة الإنسان، ما يصلح معاملات الإنسان، ما يصلح معاشرات الإنسان أو أخلاقه، لا بد من الأساس، والأساس هو التوحيد. بالمناسبة يعني تجد أنه في كثير من آيات القرآن الكريم فيها مثل هذه الصفات الجوامع. يعني مثلا عندك في وصايا لقمان، كما تعلم جنابك، أول وصية أوصاها لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله
0: إن الشرك لظلم
1: عظيم، بعد قال وصينا الإنسان بوالديه. فالحديث عن التوحيد هو يعني أصل صلاح الإنسان، ولذلك قال لا تجعل مع الله إلها آخر. وهنا إلها يعني لو دخلنا مباشرة في الحالة التدبرية، إلها النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني أي شيء ممكن أن يعبد من غير الله عز وجل أو أن يتخذ معبودا أو أن يصرف له شيء من العبادة. فيأتي البيان القرآني يقول لك لا تجعل مع الله إلها آخر. طيب ما النتيجة؟ فتقعد مذموما مخذولا. المذموم أي جاء ما يعني على فعل يذم عليه، يعني كأنه يقال له لما فعلت ذلك. مخذولا أي لا ناصر له. فهذه الآية تبين للمشرك الذي أشرك من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي على شيء حسن بنظره وأن يكون له نصرة. فالقرآن يقول له لا تجعل مع الله إلها آخر، فيكون العكس، فتقعد مذموما
0: مخذولة
1: مخذولة. ورح نشوف بعد شوي، هلأ هون مثلا مذموما مخذولة، رح نشوف

0: في آخر الآيات ملوما مدحورا. نشوف الفرق ما بين المذموم المخذول وما بين الملوم المدحور، يعني كأنه أول المبتدأ ونهايته. يعني الإنسان لما وقع في الشرك عياذا بالله، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر، أو عبد غير الله أو توسل بغير الله أو رجا غير الله أو خاف غير الله أو حلف بغير الله عز وجل، فهو جاء على ما يذم عليه ثم يلام. لذلك جاءت مذموما ملوما، وجاءت يعني مدحورة، أي هو الطرد. إمتى؟ بعد أن فقد النصرة، لما قال سبحانه وتعالى مخذولة، فهو خذل، ثم بعد هذا الخذلان طرد من رحمة الله عز وجل. فمناسب جدا هذا البدء مع هذا الختم. الآيات قبلها كانت تتحدث على أن الناس فريقين، تمام؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، طيب ومن أراد الآخرة فوضعت شروط، لكن هذا الكلام بده تفصيل. قال وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فجاءت هذه الآيات لتبين تفصيل هؤلاء الذين أرادوا الآخرة وسعيها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن المحور الأول من المحاور هو التوحيد وذم الشرك. ذكرتم عرضا بعض مظاهر الشرك السائدة، ممكن أن نفصل بعضا من هذه المظاهر؟
0: الله يبارك فيكم.
1: لأجل أن يعني بعض الناس سيدنا يقعون في الشركيات وهم لا يعلمون أن هذه مظاهر شركية.
0: صحيح صحيح، ولذلك وجب التنبيه. نحن نبين لهم أنه الشرك نوعان. طبعا هو أصل الشرك يعني أن يجعل مع الله عز وجل شريكا في العبادة.
1: تماما.
0: نعم، وهذا طبعا ظلم. لماذا هو ظلم؟ لأنه ظلم هو أصل التنقص، ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا، فما بيصير تنقص شيء من حق الله عز وجل وتعطيه لغير الله. لذلك من حلف بغير الله عز وجل كأنه هو صرف شيئا من حق الله عز وجل إلى غير الله، فلذلك سمي شركا، أي أدخل الله عز وجل أو أدخل غير الله عز وجل شريكا. ومن هنا قال العلماء أنه الشرك نوعان. شرك أكبر وهو مخرج من الملة، كمن استغاث بغير الله، توسل بغير الله، دعا غير الله سبحانه وتعالى، أو ذبح مثلا لغير الله تبارك وتعالى، هذا لا شك أنه، أو مثلا أشرك في حكمه أحدا. فهذا لا يجوز يعني قولا واحدا. الشرك الأصغر هو لا يخرج من الملة، لكنه يعني حقيقة من المعاصي الكبيرة، وقد تصل

0: لا أتم
1: أي
0: الله
1: صحيح
0: له.
1: أو وداعة أو بيحط هاي السنارة هيك اللي بالإيد. نعم بيقول لك هاي مشان الواهنة أو التي تصرف عني الأمراض وما ما شابه.
0: نعم.
1: أو بيسموه الحجاب اليوم.
0: تماما.
1: نعم إحنا بالمناطق اللي فيها الإمالة مثل إدلب وكذا بيقولوا حجاب. الحجاب هذا يعني كذلك هذا لا لا لا يجوز. حتى كره العلماء أن يضع حجاب قرآن كريم. ليه؟ لأنه قد يوصل يعني يقول أن القرآن هو بذاته الذي يمنع عني الضر وهو الذي يجلب لي النفع، فلذلك حتى كرهوا مثل هذا. اليوم بتشوفون سلمكم الله على خلف السيارات بيعلقوا حذاء صغير.
0: نعم.
1: ما أدري
0: يرد العين.
1: يرد العين. أو نضوة يعني دابة.
0: نعم.
1: ما بعرف هاي شو
0: الحدوة الحصان.
1: حدوة الحصان أو شيء ما أدري يعني إيش اللي ممكن تفعل هذه يعني. فهي من المظاهر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. واحد يحلف بغير الله، تسمع مثلا واحد يحلف بعرض أمه أو أخته أو بترابة أبوه أو ما شابه وكذا،
0: أو برأس أبيه
1: هذا كله هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا
0: قد يحلف بالله أو يصمت.
1: هلا ممكن يجي واحد يقول طيب يا أخي أنا والله ما بقصده. ونحن بنعرف أنه إن شاء الله رب العالمين غالب الناس التي تقع في مثل هذا هي لا تقصد، لكن نحن واجب علينا البيان والتعليم.
0: نعم.
1: لدرجة أن واحد إجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال أجعلتني لله ندا، لأن هون الواو تقتضي ماذا؟
0: المشاركة.
1: تقتضي المشاركة والمماثلة. فشو الأفضل؟ أن يقول لولا الله أو ما شاء الله ثم الترتيب على التراخي.
0: نعم.
1: فبعض الناس ما بيقصد، بيقول والله لولا الله وهالسيارة اللي عم بيشتغل علي أو هالميكرو اللي عم بيشتغل عليه كانت بهدلنا أو انكشف حالنا، يعني باللغة الدارجة أو كذا. فنحن نقول له لا تقول هذا. نعم. هذه سبب، لكن المسبب والرازق والخالق والله عز وجل، ستوكل عليه. تقول والله لولا الله ثم هذه السيارة أو قطعة الأرض لكان الوضع كذا كذا. فالقصد أنه التوحيد حساس، فالإنسان دائما يحافظ على جناب التوحيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لئن أشركت ليحبط العمل. يعني هلأ الإنسان قصر في كثير من واجباته، يعني ممكن إلى تخريجه. أما الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به
0: ويغفر ما دون ذلك.
1: وإبراهيم عليه السلام كان يخاف فقال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم هو إمام الموحدين،
0: نعم،
1: يدعو هذا الدعاء، فإذا نحن من باب أولى والله أعلم.
0: الله يبارك فيكم يا رب. إذن الشرك فضيلة الشيخ هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، كأن يقسم إنسان أو يحلف بأبيه أو بعرضه أو كذا، أو يتوجه بالدعاء والطلب إلى غير الله عز وجل، كما يفعل بعض الناس بالتوجه إلى الموتى ويطلبون منهم أن يقضوا حاجاتهم، يقول يا شيخ تشلني واشفني والقبر يحوي جثة وعظاما.
1: هو حوج ما يحتاج إلى مغفرة الله.
0: لو كان شيخك قادرا ما ارتاده، فادعوا الإله وطلق الأوهام.
1: يا سلام. حسن.
0: فالتوجه إلى الناس الميتين وطلب العون منهم أو كذا، هذا ليس من الإسلام. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هي العقيدة. إذن أول حكمة نتعلمها من آيات الحكمة التوحيد الخالص لله عز وجل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية مولانا.
1: الآية الثانية عجيبة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. هذه الآية لها نظائر في القرآن الكريم. يعني سبحان الله أستاذي، كثير من آيات القرآن الكريم بعد أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وعدم الإشراك به يوصي مباشرة بالوالدين.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو عدنا مرة أخرى إلى لقمان، لما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ماذا قال بعدها؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وهون نفس الترتيب، لا تجعل مع الله إلها آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فما سر هذا الاقتران؟ حتى يعرف الإنسان أنه حجم هذا الإحسان وهذه العبادة اللي هي عبادة بر الوالدين أنها تأتي بعد التوحيد.
0: نعم.
1: يعني كأنه الله عز وجل يقول لك من أهم الوصايا بعد عبادتي وتوحيدي هو أن تحسن إلى من كان سببا في وجودك في هذه الحياة. فأنا خلقتك وهما سبب وجودك في هذا الحياة، فأحسن إليهما وأكرمهما. لذلك جاءت الآية عنوان على البر، فقضى ربنا سبحانه وتعالى هذا القضاء. وبالمناسبة يعني شيء بشيء يذكر، القضاء نوعان، يعني قضاء الله عز وجل نوعان. في القضاء الأول بيسموه القضاء الديني مثل هذا. نعم. قضى أي أمر، أمر، هذا أمر من الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

0: والقضاء الثاني هو بمعنى الخلق، قضاء الكوني، كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات أي فخلقهن سبع سماوات. فهون القضاء قضاء ديني، الله عز وجل يأمرنا بعد عبادته وتوحيده بالإحسان إلى الوالدين. ولأهمية الوالدين أنا حقيقة يعني دائما أتصاغر نفسي أمام والدي، أسأل الله عظيم أن يحفظهما وأن يحفظ يعني آباء المسلمين أجمعين وأن يرحم من مات منهم. أتصاغر عندما أسمع هذه الآية، الله عز وجل يقول أنه بعد توحيدي أحسن إلى الوالدين، ولم يقل إحسانا بالوالدين، لا قدم الوالدين، قال وبالوالدين
1: إحسانا
0: يعني قدمهما للاهتمام، وإلا كان ممكن أن يقول
1: وإحسانا
0: بالوالدين، لا قال وبالوالدين إحسانا، يعني أصلا أحسن إلى الوالدين أو بالوالدين إحسانا، يعني حتى ممكن تفهم إحسانا هي مفعول مطلق يفيد التأكيد، تمام؟ وجاءت نكرة أي لتنويع أنواع الإحسان، وجاءت بالتنوين إحسانا يعني إحسان وأي إحسان، لأن هون التنوين في سياق التفخيم، وبعد قال لك ممكن واحد منهم يصير رجال كبير عندك أو مرة كبيرة عندك، أوعى تتضجر وأوعى تتأفف، يعني حتى ما بسمح لك بأف، هاي الأف هيك اللي هي أسهل شيء في الكلام ما بسمح لك فيها، ما بالك بقى حدة الغضب أو النظر أو المجادلة أو الخصام وغير ذلك، حتى لو كانوا هني هيك ومتعبينك وقل لهما قولا كريما. ومو هيك واخفض لهما جناح الذل، يعني كأنك أنت طائر وجاي بجناحاتك هيك وفي حالة من الذل، يعني الله عز وجل قال لنبيه واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، بس ما قاله جناح الذل، أما أنت مع أبوك وأمك بدك تذلل، قال واخفض لهما جناح الذل. وبعدين جناح الذل يعني شوف على هذا الوصف، ما قال مثلا جناحا من الذل، لا إنما هو الجناح ذل، شلون نحن بنقول عن حاتم، حاتم أو الجود وحاتم، أو حاتم الجود، كأنه ما بقى في جود إلا حاتم، وكأنه جناحك هو جناح ذل فقط. فأنت كيف الطائر يحنو على فراخه، يطعمهم يكرمهم يحنو عليهم يحميهم، أنت بدك تتذلل لإلهم. إيه نعم، وهذا الذل من وين ناشئ؟ يعني شوف واخفض لهم جناح الذل ناشئ من الرحمة، مو أن والله أنت عم تتذللهم لأنه خايف من الناس يحكوا عليك، مو أنت عم تتذللهم كرمال أنك أنت خايف يحرموك من الإرث والميراث، لا بده يكون أنا ما بسمح لك إلا أن يكون هذا الذل ناشئ من الرحمة. وش قد من عذبوك بدك تقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. شايف حجم الوصية؟ شيء مخيف يعني حقيقة.
1: الله والله، الله يبارك فيكم يا رب. حتى شوف ولا تقل لهما أف، وفي قراءة أفي،
0: أيوة
1: يعني حتى كلمة أفي هذه البسيطة لا يصح،
0: وهذه في التجويد إيش في حروف استفال يعني هي خفيفة يعني نعم ما فيها
1: والهمس وهامس أيضا
0: يعني هكذا، يعني حتى قيل لو وجد في الكلام أقل من أف لقيلة. فمن باب أولى عدم النهر، عدم لا سمح الله الضرب، يعني تخيل أنا ما بتخيل واحد يضرب أهله، يعني حتى قيل لي أظن ابن سيرين أيختصم الرجل مع والديه، قال ولا معنى عليهما.
1: الله الله الله
0: سبحان الله،
1: ولا معنى عليهما.
0: حتى بعضهم قال أنا لا أكل مع أمي، أوف خير إن شاء الله، قال أخشى أن أخذ لقمة قد وقعت عينها عليها.
1: الله.
0: شوف التفنن في البر. عندي طفلة بالمناسبة نعم من كم يوم كونوا شتاء، قالت لي بابا مد إيديك بدي أشوف إنه معك أشب ولا لا، فقلت لها لا أنا ما أبي أشب، قالت لي مد إيديك، فمديت إيدي فقعدت تقبل الإيدين
1: رضي الله عنها،
0: وحتى ما حد علم يعني أنا ما بعرف منين إجبت هذا وهي صغيرة يعني لساعتها في الابتدائي. الشاهد إنه حقيقة الإنسان يحتاج إلى هذا التفنن في البر. حتى قال بعضهم والله أنا لا أسكن فوق أمي حتى ما يكون أمه تحت وهو الله. هو فوق. وبعضهم كان يقول إني لأهاب أمي أكثر من هيبة السلطان.
1: يا إلهي
0: يعني شيء مخيف يعني التعامل مع الوالدين بيكون حساس جدا. وما مع ذلك ربي سبحانه وتعالى قال في الآية التي بعدها اللي ممكن أن نقف معها، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم.
1: الله، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
0: ليش؟ لأنه أنت بالنهاية بشر، ممكن يعني عدم نؤخذ واحد ابتلي بأهل ممكن عم يعذبه، ممكن عم يضجره، فممكن أحيانا تخرج منه كلمة، ممكن يعني تأفف أو تضجر، فجاءت الآية لتراعي الحالة البشرية، قالت ربكم
1: أعلموا
0: بما في نفسكم. إذا أنتم جماعة صالحين وأصلكم أنه يعني طيب وما عندكم غاية أنك أنت تنتقم من والديك أو أنك تسفهن، فإنه كان للأوابين غفورا، يعني بسامحك بس ترجع. ولاحظ الآية دقيقة، كان ممكن أن يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لكم غفورا، قال لك لا شرط بدك تكون صالح
1: وآيب
0: عندك أوبة يعني، فإنه كان للأوابين غفورا.

0: يعني ممكن أن يقول فإنه كان لكم غفورا وتنتهي القصة، لكن بده يكون في عندك أوبة وعودة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لك ما فعلته أو ما خرج منك غير قصد لوالديك.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ، الكلام الرائع الممتع سبحان الله. إذا ذكرنا الحكمة الثانية من هذه الحكم الرائعة، بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وعدم أن يصدر من الإنسان أي شيء يسيء إلى والديه ولو كان كلمة بسيطة. الحكمة الثالثة في الآيات مولانا،
0: تسمح لي الآن ذكرتني جنابك وأنت تستعرض هذا الاستعراض الجميل، تلخيصك كثير حلو الله يبارك فيكم، في قولي وقل رب ارحمهما كما ربياني.
1: نعم،
0: ارحمهما كما ربياني. إذن كلما عظمت التربية كان الدعاء لهما آكد.
1: الله.
0: يعني عدم المؤاخذة، اللي عم يطعمي ابنه وبيسقيه وبيلبسه وبيبعته على المدرسة هذا شيء، واللي عم يربيه على الإسلام ومعاني الإسلام ومبادئ تماما. الإسلام وقيم الإسلام، هذا الدعاء له آكد. وحتى سبحان الله. الله بيدخل فيها كل من ربى عقلك، يعني ممكن يكون شيخك، ممكن يكون أستاذك تماما. ممكن يكون يعني المدرس اللي في المدرسة، ممكن الدكتور في الجامعة اللي أعطاني قيمة عظيمة. نعم. تمام، هذا أشمله في هذا الدعاء، لأنه رباني، رب عقلي، رب قلبي، فأشمله. أنا أقول يعني كلما عظمت التربية
1: تماما
0: فكان الدعاء آكد وأوجب.
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء لكل ما بذلوا من أجلنا في التربية. صحيح. وفي
0: وشوف كما ربياني صغيرة، يعني أنت عمليا عم بذكرك بأصلك، أنت لا تشوف حالك لا رجال مشب مشورب وإلك لحية وعندك زوجة وأولاد وعلاقات وشغل وعمل، فقال لك لا كما رباني صغيرة. أنت تذكر لما كنت صغير مين اللي رباك ومين اللي طعماك ومين اللي أكرمك ومين اللي لبسك ومين اللي أطعن حاله وعطاء. فالقرآن الكريم يذكرنا بالماضي، يذكرنا بالأصل، حتى ما ينسى الإنسان هذا المعنى. أنت فجأة لقيت حالك كبير، لا، في مين سهر عليك، في مين كنت عم تبكي بالليل وهو سهران عليك، في مين كان عم يدفع لك قصة الجامعة والله أعلم كيف عم يدبر. نعم. المصريات. فلذلك استحضر هذا المعنى كما ربياني، مو بس لا صغيرة. أي نعم، هذا والله.
1: سبحان الله، ذكرتني فضيلة الشيخ قصة لا أذكرها بالضبط.
0: أي نعم.
1: اختصم رجل مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا مال وكذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأب يقول أبيات شعر: غدوتك مولودا وعلتك يافعا. فذكر له أبيات كثيرة يذكر له فيها كيف أنه رباه وعاله حتى كبر، بعد أن أصبح كبيرا جاء يخاصمه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فقال له: اذهب أنت ومالك لأبيك.
0: الله أكبر.
1: قال له: اذهب أنت ومالك لأبيك.
0: صحيح. وذكرتني بسيوطي نقل أظن في الإكليل على أنه لا يقتل الوالد بولده.
1: صحيح.
0: نعم، ولا يحد إذا قذفه.
1: تمام. يعني
0: مثلا ممكن الأب يشتم الولد، فما يجوز، لا يجوز له أن يخاصمه ولا يجوز أن يشتكي عليه. نعم. في نعم. في المحكمة، يعني تخيل واحد واقف على قوس المحكمة، المدعي هو الولد والمدعى عليه هو الأب، شو هذا؟
1: نعم.
0: أي نعم. لذلك يعني السيوطي أخذ من قوله: ولا تقل لهم ما أف، هذه ونقل هذا الكلام عن الفقهاء.
1: تمام، الله يبارك فيكم يا رب.
0: لما سألتني عن وآتي ذا القربى،
1: تماما.
0: أي نعم، هو شوف تسلسل ما أحلى، يعني بعد أن تكلم عن الوالدين اللي هني يعني ألصق الناس بك، الآن وسع الدائرة في العلاقات فأتى على ذكر أصحاب القربة. يعني بعد الوالدين قال: وآتي ذا القربة حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الحقيقة هذا ترتيب عجيب. نعم، إنه إحنا الآن كأنه في دوائر، الدائرة الأولى
1: الأب والأم،
0: الأب والأم.
1: نعم.
0: طيب وسع الدائرة القربة.
1: القربة
0: يدخل فيها المحارم والأقرباء. نعم. والعمات والخالات والإخوة والأخوات وهكذا. وآتي ذا القربة حقهم، ليه؟ قال حتى ينتظم يعني النظام القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو الأسرة. طيب وسع الدائرة أكثر، قال لك المسكين هذا اللي. نعم. بحارتنا لكن ما بيقربني، لكن مسكين دخله ما عم يكفي، دير بالك عليه، نحسن تكرمه، حسن تبعث له يعني طعام، تساعده.
1: نعم.
0: ماليا. طيب وفي ابن السبيل، ابن السبيل هو اصلا مو من الحارة ابدا، هو مو من البلد كلها، لكن انقطع. قال لك حتى ينتظم تكامل الأمة، فاذا احنا عندنا تكامل الأسرة، تكامل المجتمع، تكامل الأمة. فشاف شوف الأمة قديش عندنا متماسكة
1: دكتورنا.
0: نعم. فقال لك اعطي لكل واحد من هؤلاء يعني حقه. لكن يعني

0: بنفس الوقت انت لما بدك تعطي الحق انت ممكن هون تتشجع فتروح تعطي كل مالك، قال لك ولا تبذر تبذيرا. شوف الكلام والدقه عجيبه. اي نعم،
1: هذا سبحان الله. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له عده روايات. من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. في روايه قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. قال ثم ادناك فادناك.
0: يا سلام.
1: نفس الفكره التي تحكوها فضيله الشيخ، هي دوائر. الام هي المركز الدائره.
0: نعم.
1: ثم ياتي الاب ثم ادناك فادناك، يعني تبدا الدوائر تتسع.
0: ترى لا يزعلوا الاباء، انا عندي طفله صغيره.
1: نعم.
0: فبقول ليش بتحبي يعني امك اكثر مني؟ فبتقول لي الام ثم الام ثم الام ثم الام ثم الاب. فيعني عمليا هي تستدل علي يعني بهذا الحديث، فبتقول لي يعني الماما اكثر يعني.
1: قرات في بعض شروح الحديث ان بر الام ينبغي ان يكون ثلاث اضعاف بر الاب.
0: الله يجزيك الخير.
1: الله يبارك فيكم يا رب. اذا بدانا اليوم سبحان الله في هذه الايات الرائعه جدا بايات الحكمه، ذكرنا بدايه عن التوحيد، ثم تكلمنا عن بر الوالدين، ثم الاحسان الى الاقارب وفق درجاتهم و ترتيباتهم. الآية التي تليها فضيلة الشيخ،
0: طيب ندخل على الآية كون لها ارتباط. لما قال ولا تبذر تبذيرا، قال الآن يريد أن يعني يشنع القرآن الكريم على قضية التبذير والذي يصرف ماله من غير فائدة. قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى قال أظن ابن تيمية نقل عنه هذا رحمه الله تعالى، قال درهم في معصية يعد ذلك تبذيرا، ولو أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لا يعد ذلك تبذيرا.
1: الله الله الله.
0: يعني أنا أضرب مثال بسيط، أحيانا واحد بيعدي على هاي الكولبة اللي جنب البيت بيعبي وحدات نت، قد يكون ليرات معدودة، لكن إذا صرفها في معصية الله كأن يدخل على مثلا موقع مشبوه أو يعني يستخدمها في معصية الله عز وجل، يعد هذه
1: تبذيرا.
0: تبذير. ولاحظ يعني حتى التنفير كانوا إخوان الشياطين، يعني الإنسان يهرب من خصلة من خصال الشيطان، فكيف إذا كان أخوه؟
1: تماما.
0: يعني أنا عمليا مفروض أنه أنا ما أتشبه ولو بخصلة من خصال الشيطان، فما بالك بمن كان يعني أخا للشيطان. فلذلك قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
1: تمام. من صور التبذير فضيلة الشيخ يعني مثلا الذي يعني خصوصا نحن الآن في وضع اقتصادي ضيق،
0: صحيح،
1: وبعض الناس يفضل يصرف من ماله على الدخان وعلى النرجيلة وعلى بعض السهرات الفارغة، صحيح، على حساب أهله.
0: صحيح. صحيح.
1: هذه من أصول التبذير المنتشرة.
0: حتى في مسألة يعني هاي اللي عم تتفضل فيها هذه من المحرمات، حتى في بعض الناس توسع في دائرة العادات والأعراف على حساب أهله. يعني الآن مثلا حتى ما يقولوا الناس عني أنه أنا بخيل، فبدي أعمل عرس لأبني، فبدي أضطر أجيب ماء يعني أتكلف كثيرا ويعني أتحمل للأموال وقد يكون علي دين كرمال أنه أدفع يعني شيء أمام الناس. فلذلك الآية ضبطت وينبغي على الإنسان أن يكون مقتصدا كما جاء في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني امرأة عفوا تقول لزوجها مثلا بدك تشتري الفستان لأنه بدي أحضر العرس الفلاني أو السهر الفلاني، طيب أنا الشهر الماضي كان عندك مناسبة واشتريت لك فستان، الناس شافوني بالفستان السابق، كيف بدهم يشوفوني الآن مرة أخرى؟ فيعني أحيانا في ثقل وعلى كاهل الأب أو على المنفق عموما من أجل إرضاء الناس وحتى لا يقال عني. فلذلك الآية تقول لك أنفق في طاعة الله عز وجل ما شئت. اليوم في عندك مثلا المستوصفات الخيرية، عندك رعاية الأيتام، المسنين، المساكين، طلاب العلم، المرابطين، أيا كان وجوه الخير كثيرة. نعم. فأنفق في هذا ما شئت، وأن تذر يعني عيالك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة يسألون.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. سبحان الله الحديث معكم فضيلة الشيخ ممتع جدا، ولكن سبحان الله الوقت تداركنا مع هذه التدبرات وهذه الوقفات الرائعة مع آيات الحكمة في سورة الإسراء. إن شاء الله سنكملها إن شاء الله معكم في الحلقة القادمة. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات

القرآنية. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما.

0: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن طلحة ابن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم استقبل وجوه أصحابه وقال، وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ولم تكن ثمة بشرى يتمنها أصحاب الرسول وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر من هذه التي قلدها النبي طلحة بن عبيد الله. أسرع طلحة الخطى ميمما وجهه شطر دار أبي بكر، ولم يطل بينهما الحديث، فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته أسرع من دقات قلبه. فصحبه أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أسلم وأخذ مكانه في القافلة المباركة. وهكذا كان طلحة من المسلمين المبكرين.

وعلى الرغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته الناجحة، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش، إذ وكل به وبأبي بكر نوفل بن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، بيد أن اضطهادهما لم يطل مدى، إذ سرعان ما خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة عملها، وهجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة، ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلى المدينة كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر، فآلم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أولى غزواته، بيد أن الرسول أهدى إليهما طمأنينة سابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل ما للمقاتلين تماماً. وتجيء غزوة أحد لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها، وأبصر طلحة جانب المعركة الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاه قد صار هدفا لقوى الوثنية والشرك، فسارع نحو الرسول وراح رضي الله عنه يجتاز طريقا ما أطوله على قصره، طريقا تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة وعشرات من الرماح المجنونة. ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه البتار يمينا وشمالا، ورأى دم الرسول الكريم ينزف وآلامه تئنه، فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. كان يساند الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراه وبصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه بارك الله بيمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول وملأوا دائرة القتال مثل الجراد. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله كان يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول ولأبي عبيد بن الجراح: دونكم أخاكم، ونظرنا وإذا به 74 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله، ويعيش طلحة وسط الجماعة المسلمة يعبد الله مع العابدين ويجاهد في سبيله مع المجاهدين، ويرسي بساعديه مع سواعد إخوانه قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس جميع الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حق ربه راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله، منميا تجارته الرابحة وأعماله الناجحة. فقد كان طلحة رضي الله عنه من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته، كان ينفق منها بغير حساب، وكان الله ينميها له بغير حساب. لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض إطراء لجوده المفيد. ويصف جابر بن عبد الله جود طلحة فيقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل ماله من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله، وكان من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم. وقد قيل عنه في ذلك: كان لا يدعو أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله، وكان يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم. وفي موقعة الجمل كانت الشهادة من حظ طلحة.

0: تدركها وتدركه أيان يكون. ألم يقل الرسول عنه: هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير، وانتهت موقعة الجمل. وحين كان علي بن أبي طالب يستعرض شهداء المعركة، راح يصلي عليهم جميعا الذين كانوا معه والذين كانوا ضده. فلما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية وقال: سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء الثاني من محرم 1448 للهجرة، الموافق 17 من حزيران 2026. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وبئس

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة آل عمران. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وبعد، إن ديننا الحنيف يدعونا إلى ذكر الله عز وجل، وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد أثنى على الذاكرين الله تعالى، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى

الله سبحان الله وبحمده. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال أي الأعرابي: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وفي رواية: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، اللهم اكتبنا عندك من الذاكرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، وصلى الله على سيدنا

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

في ظلال آية. حافظ على صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. حضرات المستمعين الكرام، احذروا من التساهل في الصلاة والتكاسل عنها، واعلموا أن الكثير قد أصيب بهذا الداء فلا يهتم بصلاته ولا بوقتها ولا بالوعيد الشديد المتوعد به. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مع العلم أن الراحة والطمأنينة واللذة كلها توجد في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كما أنها سعادة للمرء ونور وناهية له عن الشرور. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فحث الله تعالى على الصلاة ورغب فيها وذكر فوائدها للمؤمنين، وحذر من عقوبات تركها والتكاسل عنها. ومن المأسوف له أن الكثير من المسلمين أصبحت الصلاة لديه لا تحظى بالاهتمام المطلوب، ولا شك أن هذا من نقص الإيمان، وصاحب هذه الحال على خطر في دينه إن لم يتب ويرجع إلى ربه ويحاسب نفسه ويحافظ على صلاته في أوقاتها. فإن شأن الصلاة عظيم، وهي آخر ما يفقد من الدين، فمن فقد صلاته لم يبق لديه شيء من دينه، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فلنحذر من الغفلة والتساهل في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فإن المصيبة العظمى والكسر الذي لا ينجبر يكون في ترك الصلاة. وللأسف انشغل الكثيرون بأموالهم وأعمالهم عن صلاتهم، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشتغلون في أمور دنياهم فيما أباحه الله لهم، كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل على الصلاة. قالوا: لم نكن من المصلين. ما أحوجنا

0: إلى تدبر كتاب ربنا، لنكون على بصيرة من أمرنا، نلتزم أوامره وننتهي عن نواهيه، لنسعد في دنيانا وأخرانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في حالات كثيرة نواجه مواقف صعبة في حياتنا، نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار مصيري يجب أن يكون صحيحاً حتى لا ندفع ثمن اتخاذه خاطئاً ما بقي من عمرنا. لكن بعض الظروف المرافقة للحالة والموقف تجعل اتخاذ القرار أمراً صعباً جداً. نعيش صراعاً حقيقياً بين ما نتمناه ونريده وما لا نطيقه، بين ما نسعى إليه وما نجده، بين تصورنا عن الأمر وواقعه. هذا الصراع يجعلنا في حيرة من أمرنا، ويكاد يكون اتخاذ القرار مستحيلا. غالباً ما نلجأ للآخرين من الأهل والأحبة، ونستشير من نثق بخبرتهم في الحياة وقدرتهم على محاكمة الأمور بشكل منطقي. سنسمع كثيراً وسنحمل من الأفكار أكثر مما كان لدينا. صحيح أن المنطقية في تحليله سيساعد كثيراً في توسيع زاوية الرؤية والربط الجيد بين الأحداث، لكن ذلك أيضاً سيكون سبباً آخر لإرباكنا وحيرتنا أكثر. ماذا نفعل؟ قد لا نجد المساعدة المنتظرة من الآخرين، ونحن أصلاً في حالة من الضياع. كيف نعرف ماذا نفعل ونحن في تشتت يزيده الناس حولنا أكثر؟ الحل الأفضل هو العزلة عن الجميع، التفكير وحدنا تماماً، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما نعرفه وتوصلنا إليه، الموازنة بين العقل والقلب، الاتجاه إلى رب العالمين لهدايتنا وإلهامنا الصواب، ثم نستفتي قلبنا فيما نحب ونتمنى ونريد، ونتوكل على الله عز وجل، ونتخذ القرار الذي يجعلنا مرتاحين. فالراحة بإذن الله دليل على صحة القرار.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المربي، النحل مؤشر بيئي يجب حمايته، وقد جذب الإنسان إليه ولمنتجه العسل منذ زمن بعيد، ويمكن اعتبار النحل راصدا بيئيا، وخاصة فيما يتعلق برش المبيدات على زراعات الحبوب الواسعة والبقول

0: أخي المربي،
1: إن العلاقة وطيدة بين النحل والبيئة الزراعية، وهي دائما حتمية وعاكس للإصابة الموجودة في جني العسل الذي يعمل فيه النحل. وفي هذه الحالة يمكننا أن نؤكد دور النحل كمؤشر

إن تأقلم النحل أو بقائه فترة فيض الرحيق هو أمر طبيعي في كل مكان على الأرض، لكن غياب النحل خلال فترة فيض الرحيق هو دليل حتمي على وجود فوضى بيئية أو تسمم بيئي يكون خلاله هو الضحية الأولى أثناء عودته للخلية. ولكن يمكن أن يكون هناك أثر تراكمي لهذه المنتجات داخل الخلية يمكنه مع الزمن أن يؤذي الخلية سنة بعد أخرى.

أخي المربي، ماذا نعني بالخريطة الرعوية للنحل في سوريا وما هي الفائدة من هذه الخريطة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ديما حسن مراسلتنا في محافظة حمص.

0: إخوتي مربي النحل، أسعد الله صباحكم. لقاؤنا اليوم عن الخريطة الرعوية للنحل في سوريا. حول هذا الموضوع التقينا المهندس عماد الأسعد، فني مختص في تربية النحل من دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة حمص. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: أهلا فيك أستاذ عماد، تحكي لنا عن الخريطة الرعوية للنحل في سوريا.
1: أهلا وسهلا. طبعا تمتاز سوريا بتنوع مناخي ممتاز، من الساحل عنا للجبال للمناطق الداخلية، في عنا تنوع كبير بالنباتات الرحيقية والرعوية للنحل الموجودة عنا. مثل ما قلنا بيبدأ موسم تجهيز النحل عنا بداية الشباط. النحل بيكون بيكشف على الخلايا طالعة من الشتاء، بيبلش بالتغذية التحريضية للخلايا وإضافة الإطارات الشمعية. أول موسم رعوي عنا هو موسم الحمضيات في الساحل السوري. طبعا ببلش يبدأ إزهار الحمضيات عنا بالساحل السوري تقريبا بين 20 ل 25 أزهار حسب الظروف الجوية، حسب الشتاء المر، الشتاء بارد، شتاء دافئ، بتختلف أيام قليلة. الحمضيات تمتاز بإزهار الغزير والكمية الرحيق إذا توفرت الظروف، كمية ممتازة، وهو الموسم الأول عنا بسوريا. من 20-25 أزهار بيمتد أحيانا ل 20 نيسان. بالساحل السوري الموجود عندنا باللاذقية بالقرطوس كميات كبيرة من الحمضيات. طبعا بيمتاز عصر الحمضيات بغناه بفيتامين سي، ولكن يمتاز أيضا أنه محتوى الأنزيمات قليل جدا بالمقارنة مع بقية أنواع العسل، وهو من أفضل وأجود أنواع العسل. طبعا موسم الحمضيات مهم جدا عندنا للنحال، لأنه هو الموسم أو بالإضافة حتى لو ما طلع لنا عسل بناخذ خلايا قوية مجيشة للمواسم التالية. بعد موسم الحمضيات بعد 20 نيسان ببلش لنا بتغربي بحمص موسم الأزهار الربيعية وخصوصا النخلي. أيضا النخلي نبات رحيقي ممتاز، بيعطي رحيق لونه فاتح ونكهة مميزة، وفي لكن نبات النخلي يحتاج إلى أمطار خريفية مبكرة وأمطار شتوية مستمرة وغزيرة تتجاوز 700 ملي، بالإضافة للظروف الجوية المناسبة في شهر نيسان أواخر نيسان وأيار. بالمقابل مع موسم النخلي عندنا في شمال حمص عندنا موسم الكزبرة، وهو نبات رحيقي بامتياز موجود بيزرع في الغنطو في تلبيسي في الرستان، يبدأ تقريبا من نهاية نيسان ببلش موسم الكزبرة. موسم رحيقي غزير ممتاز عسل الكزبرة بأنه فيه صفة مميزة أنه بنقي الجسم من العناصر الثقيلة ونكهة عطرية مميزة. بعد يستمر حوالي 15 يوم موسم الكزبرة، بعده مباشرة حبة البركة. طبعا هاي حبة البركة والكزبرة متداخلة مع بعضها. حبة البركة تزرع في نفس مناطق زراعة الكزبرة، تحتاج إلى ظروف مناسبة لإنتاج الرحيق. يمتاز عسل حبة البركة بغناه بالفيتامينات والمعادن أيضا، وهو من أفضل أنواع العسل لأمراض القولون والجهاز الهضمي، مفيد جدا طبعا. أيضا يستمر بحدود 10-15 يوم حسب الظروف الجوية. بعد موسم حبة البركة في موسم اليانسون.

0: هو الموسم المهم جدا للنحالي، وموسم الياسون من المواسم الرئيسيه اللي بيعتمد عليها النحال في انتاج العسل في عندنا في حمص. تاتي الاف الخلايا من كل سوريا، من الساحل، من الشام، من كل سوريا على حمص وحماه في مناطق زراعه الياسون. طبعا يمتاز نبات الياسون بغزاره افراز الرحيق عندما تتوفر له الظروف المناسبه المناخيه. طبعا يحتاج الى حراره فوق 30 درجه مع عدم وجود رياح، وانتاجه غزير جدا. ايضا عسل الياسون عسل مرغوب ومميز، بيمتاز بغناه ايضا بالفيتامينات والمعادن، ومفيد جدا للقولون العصبي وامراض المعده. بعد موسم الياسون عندنا تقريبا 20 حزيران او بعد، عندنا في الريف الغربي ايضا نحن بنرجع نحل، عندنا موسم الشوكيات. بالريف الغربي عندنا تنوع كبير بالشوكيات مثل المرات، ايضا يمتاز عسله بانه مفيد جدا بمكافحه امراض السرطان وغني جدا بالاملاح والمعادن. بالاضافه للمراد عندنا قندول الجمل وتنوع كبير بالريف الغربي من الشوكيات. هلا ممكن بهذه الاثناء بعض النحالي بيقولوا نحن بيجينا بعد الشهر السابق موسم القبار. موسم القبار بينتشر بمنطقه المخرم شرقي حمص. ايضا من عسال القبار من الاعسال المفيده ومقوي جدا ومنشط للجسم. بيمتد حوالي الشهر موسم القبار، لكن نعاني من موسم القبار انه عمليه قطاف البراعم الزهريه خففت من انتاجه جدا. بعد الشهر السابع او بالشهر بين السابع والثامن عندنا ممكن بعض النحالي ممكن نحلو على الجيجان. الجيجان موجود في شمال حمص، ايضا بحما، بحلب، منطقه السفيري. ممكن هو نبات العباد الشمس ونبات الجبس ايضا من نباتات الرحقية، لكن معظم الاحيان في موسم السمسم بنعاني من رش المبيدات اللي بيسبب لنا خسائر كبيره بالنحل. بينتهي موسم السمسم والعبادي تقريبا في بدايه العاشر، ببلش عندنا بجبال الساحل والمناطق الغربيه بسوريا نبات الطيور. نبات الطيور نبات طبي ايضا، ولكن كميه الانتاج الرحيق منه قليله جدا. نحن نعتمد معظم الرحيق اللي بيجمعه النحل من نبات الطيور خليه كموني للشتويه للشتاء للنحل. ممكن احيانا بالساحل في بعض النباتات الاستوائيه والاكيدينيا بتبلش بالشهر 11 و12، تقريبا بالشهر 11 و12 النحل نحن بنكون جهزنا النحل للتشتيه ولبدايه شهر شباط.
1: يلا موسم خير إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

طاب صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم نشرتنا الموجزة. استقبل الرئيس أحمد الشرع مساء أمس الثلاثاء محمد عيد العباسي والد الطبيبة رانيا العباسي في قصر الشعب بدمشق بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، وجسد اللقاء حق العائلات في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم المفقودين، ودعما للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني بما يصون كرامة الضحايا ويحفظ حقوق ذويهم، بحسب ما نشرته الهيئة الوطنية للمفقودين عبر معرفاتها الرسمية.

هذا وأكدت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات ومساندتها وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة، انطلاقا من أن حق المعرفة يشكل ركنا أساسيا في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية. هنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، تمنى خلالها أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على سوريا وأهلها، داعيا الله دوام نعمة الأمن والاستقرار. وفي السياق ذاته عبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن أمله بأن يكون العام الجديد العام الجديد عام خير وبركة ورحمة على الشعب السوري، وأن يعم السلام والسكينة على الأوطان والعالم أجمع. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة لحقوق الإنسان آفاق التعاون المشترك وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية يوم أمس إن اللقاء تطرق إلى العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان بما ينسجم مع مساعي إعادة بناء الشراكات الدولية. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يوم أمس الثلاثاء مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية بما يسهم في تطويرها وتبادل الخبرات بين البلدين. وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير تركو واقع قطاع التربية والتعليم في سوريا والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها في مجالي التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات لدعم تطوير البيئة التعليمية ومواكبة المستجدات التقنية. من جانبه أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب مع سوريا في القطاع التربوي، مشيدا بخطط وزارة التربية والتعليم في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والمشاريع والبرامج القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق الفرص المتاحة لدعم التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز مجالات العمل المشترك بين البلدين. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات السورية السعودية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي. في خبرنا الأخير، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد في بيان نشرته قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية يوم أمس أن المتورط حمودة أجرى عدة محاولات فاشلة للفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل إلقاء القبض عليه. وأضاف الأحمد أن المدعو حمودة ينحدر من قرية الدوير بعبدة في ريف جبلة ويعد من المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق أبناء المحافظة، حيث شارك في رفع تقارير أمنية وتزويد أجهزة المخابرات النظام البائد بمعلومات كيدية ومضللة. ووفق العميد الأحمد، فإن حمودة ترأس مجموعات اعتقال في عهد النظام البائد نفذت حملات تعسفية استهدفت شباب المنطقة وأسهمت في زج العديد منهم في السجون والمعتقلات، لا يزال مصير عدد منهم مجهولا حتى اليوم. نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج فؤاد علي وعبد القادر ترجمان، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة من برنامج حبر سوري، البرنامج الذي يطالع معكم أبرز ما تناولته الصحف السورية من قضايا اقتصادية وتنموية، ويرصد ملامح النشاط الاستثماري والإنتاجي في مختلف القطاعات. نستهل جولتنا من صحيفة الحرية السورية التي تناولت الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور السفير الإيطالي في دمشق ووفد من الشركات الإيطالية المشاركة في معرض البناء الدولي بيردكس. اللقاء ركز على آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين السوري والإيطالي وسبل توسيع حضور الشركات الإيطالية في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش المشاركون فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات متعددة وخاصة الصناعات النسيجية والخيوط والملابس الجاهزة التي تعد من أبرز القطاعات الإنتاجية السورية القادرة على تعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة. وأشار المجتمعون إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين والعمل على تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بما يسهم في تنشيط الإنتاج المحلي والاستفادة من الخبرات الصناعية والتقنيات الحديثة. كما تطرق اللقاء إلى خطوات من شأنها تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز التعاون التجاري، إلى جانب العمل على تأسيس مجلس أعمال سوري إيطالي مشترك يسهم في بناء شراكات اقتصادية أوسع خلال الفترة القادمة. من صحيفة الثورة السورية نسلط الضوء على ملف التعاون الاقتصادي الإقليمي وأهميته في دعم حركة التجارة والاستثمار، فقد تناولت الصحيفة أهمية الموقع الجغرافي لسوريا باعتباره نقطة وصل رئيسة بين الأسواق العربية والإقليمية وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص لتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأشارت الصحيفة إلى أن مشاريع إعادة الإعمار والتوسع في البنية التحتية تفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات في قطاعات البناء والطاقة والنقل والصناعات المرتبطة بها، وهو ما ينعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات. كما أكدت أن تطوير شبكات النقل والممرات التجارية يسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف الشحن، الأمر الذي يدعم تنافسية المنتجات السورية ويعزز فرص وصولها إلى أسواق جديدة. وفي السياق ذاته يبرز اهتمام متزايد بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، فمع عودة العديد من المنشآت إلى العمل واستمرار المشاركة في المعارض التخصصية تتجه الجهود نحو زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية وتوسيع حضورها في الأسواق الداخلية والخارجية. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة مهمة في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي. ويرى مختصون أن تنشيط القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء تشكل عناصر أساسية لدفع عجلة التنمية وتحقيق نمو

0: يا دادا.
1: تحب معاها توست ولا بسكويت؟
0: الله، انا فين؟
1: في الهيلتون يا روحي.
0: وانت مين؟
1: انا فراش اللوكاندا. لا مؤاخذه زكاة الشمس ضايقتك، اصل الستاير مش تقيله. الهدوم نشفت، تسمحي تقومي تلبسي؟

فرحت قلبي بشباب يا محلى الحب وعذاب وفرحت

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.

0: ضحكة وصحة.
1: عجبتك ما؟
2: مو معقولة انت يا راضي. لك انا بس بدي افهم منين بتجيب هاي النكت اللي بتضحك؟
1: منين يعني؟ من عند الجيران. من عقلي، من هالناس الطيبة. شرواك بالخير.
2: بتصدق راضي، صار لي زمان ما ضحكت هيك ضحك، وخفت اني انسى ابتسم او اضحك.
1: لا خلصنا يا ابن الحلال، في شيء احلى من الضحك؟ طيب اسمع اسمع، هي لقلك
2: وكمان رح تكون حلوة مثل اللي قبلها ولا شو يا راضي؟
1: يا سيدي بتضحك مثلها واكتر، انت بس اسمع.
2: هذا شو
1: خيوم؟ قال هذا واحد اشترى جهاز موبايل ذكي من هدول الجدد.
2: ايه.
1: عم سأله صاحبه شلون هالجهاز الجديد معك؟ قال له ممتاز ممتاز كتير كتير. الضحك مو بس تعبير عن الفرح، لك الضحك هو علاج. ايه علاج طبيعي. حكما وحتما بيأثر بالإيجاب على صحتنا النفسية، لأو يا سيدي الجسدية كمان.
2: طيب كيف هي؟ يعني الضحك بيخفف التوتر؟
1: طبعا، لما منضحك يا صاحبي جسمنا بتشتغل فيه هرمونات السعادة، وهذا الشيء بيخفف من هرمونات التوتر والتعصيب.
2: ها، يعني الضحك بيخلينا نكون أكثر هدوء وأقل قلق.
1: اي نعم يا سيد أبو قلق. كمان بيحسن من نومنا وبيقوي جهاز المناعة، لك بيساعدنا نواجه كل شيء بهالحياة بشكل أحسن.
2: بس يا رفيقي أوقات بيكون الضحك صعب كتير، وهذا لما منكون مضغوطين كتير أو بيكون في حزن.
1: صحيح صحيح، بس حتى الضحك البسيط يعني حتى لو كان مصطنع شوي إن صح التعبير يعني بيغير مزاجنا وبيخفف التوتر.
2: يعني حتى لما منضحك على نكتة بسيطة جسمنا بيستفيد، مثل ما هلأ ضحكتني من جوات قلبي.
1: أكيد أكيد يا سيدي، اعتبر الضحك تمرين، تمرين للعضلات، تمرين لك بيحرك الدماغ بطريقة إيجابية.
2: يعني بفهم إنه إذا ضحكنا أكتر ممكن نصير أزكى، ما هيك راضي؟
1: هلأ مو بالضرورة أزكى أزكى، لأنه هاي بتجي وكالة، بس يعني أكيد أكيد بتصير أقل توتر.
2: وكمان الضحك بيقرب الناس من بعضها، صح راضي؟
1: أكيد الضحك يا أخي بيخلق روابط اجتماعية بين العالم. لك لك إذا بدك أحيانا بيساعدنا نتواصل ونتفاهم دغري عن ندها.
2: يعني الضحك مو بس مفيد إلنا نفسيا، كمان بيقوي علاقاتنا.
1: مظبوط، وكمان هو وسيلة طبيعية مجانية لحتى تخفف من ضغوط الحياة اليومية.
2: آخ، معناها خلينا نتقرب من الأشخاص الإيجابيين ونشوف شغلات بتضحك ونلاقي وقت لنضحك حتى لو كان شي بسيط.
1: بري عليك، الضحك غذاء الروح، لكل ما ضحكنا أكتر صحتنا النفسية بتتحسن.
2: إلا كان هات نكتة من نكتك الحلوة راضي، وخلينا نحسن من مزاجنا.
1: مو على عيني، مين طلب مثل هالطلب؟ اسمعي لألك،
2: هات أشوف.
1: هذا مرة واحد زت موبايله من الشباك.
2: ايه.
1: لما وصل هالموبايل على الأرض شو صار فيه؟
2: شو صار فيه؟
1: صار ميت شقفة.
2: ايه.
1: عم استغرب صاحبه وقال احما غريبة، ليش هيك وقع وانكسر مع اني كنت مشغله على وضع الطيران؟
2: الله عليك.
1: عم حاكيك.
3: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يبحث مع سفير دولة الإمارات لدى سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية. قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تلقي القبض على المساعد أول سابقا أسامة محمود حمودة، أحد المتورطين بالجرائم والانتهاكات في عهد النظام البائد. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، محافظة دمشق تفتتح معرض القرية السورية في حديقة الأمويين بمشاركة أكثر من 170 جناحا للبيع و65 مطعما ضمن فعالية تجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
3: ويا صباح الخير.
4: ويا صباح النور.
3: ويا صباح المونديال واللي عم يشجعه هلأ كل حدا فريقه. من الصباح بدي صلت الضوء على المونديال لأنه مبارح تأخرت المباراة لخلصت. منيح فقنا.

0: ويا صباح الأجواء الحماسية والروح الرياضية أهم شيء يا سالي، لأنه مع المونديال محتاجين كتير روح رياضية، خاصة أنه أنا هيك قالت لي العصفورة أنه في بعض الفرق اللي كتير عالم عم بتشجعها مش ولا بد عم تلعب.
1: أبدا للأسف الحقيقة، يعني لو منحب فريق ومنشجعه وهيك، بس يعني يشت حاله شوي، يشت حاله لأنه بصير ببهدلنا. يعني هذا فريقك خسر، عرفتي؟ تبع فريقك خسر عم
0: هيك
1: انا بتضطر تغير البروفايل. معلش على فكره غيرت البروفايل من هلا، انا حسني قلبي بعد ما شفت لعب امبارح فرنسا كان جيد جدا. شو رايك يا هشام؟ شو ما رح تاخذوا السنه الثانيه؟ يعني اخذوها الارجنتين، ما انا وارده
0: وارده
1: قلتك مزبوط.

0: ويا صباح الورد والياسمين، صباح الناس اللي سبقوا المنبه بخمس دقايق واعتبروه انجاز تاريخي، صباح اللي لسه عم بيقاوموا فكرة انه اليوم بلش من الاساس.
1: تلميحات حلوة
0: تشبهنا.
2: صباح الخير لا محبي القهوة يلي أول ما فاقوا كانت على لسانهم كلمة واحدة، وين القهوة؟ واللي فتحوا كمان الشبابيك ليستقبلوا نهار جديد ويقولوا يا رب يكون هالنهار أخف وأجمل وألطف من مبارح.

0: بتعرفي سالي بدي اقول لك بس شغله مشان هاي الغنيه هلا بالبدايه شو رايك فيها؟
1: هلا انا يعني حلوه كلماتها معبره جدا. بتعرفي انه حسيت فيها احساس يعني بس مو من هالاحساس اللي بنحسه من صوت حدا مطرب يعني فهمت عليكي انا انه قصدك انه اي بتضل يعني
0: هلا هي من الامانه عن جد شيء يعني ابداع بالنسبه لي
1: كلمات حلوه بس انا الروح فهمت عليكي
0: بس بالفعل بتحسي فيها شيء ناقص يمكن انت اول مره انا سمعتها ما كنت عرفانته انه اي حس انه في حلقه مفقوده في شيء ما عم يوصل للقلب
1: الروح
0: تمام.
1: الروح الروح والاحساس لانه اي فنان هو بيوصل احساسه هذا ما وصل إحساسه هذا وصل كلماته تماماً. يلي نحنا منحس فيها آلاء بكل صباح عنا حكاية جديدة عم تنكتب في شخص عم يبدأ أول خطوة بحلم كبير في شخص لسه عم بيحاول يبلش من جديد بعد تعب طويلة في حدا ناطر رسالة أو خبر أو فرصة ممكن تغير يومه كله
0: وبتعرفي سالي شو أحلى شي بالصباح؟ أحلى شيء بالصباح إنه بيسألنا شو صار ما بيسألنا شو صار مبارح إنما بيعطينا دايما فرصة جديدة وبيقلنا يلا جربوا من جديد
1: كنت أقول لك نحن أحلى شيء بالصباح

لهيك نحن اليوم أنا وآلاء قررنا نكون رفقات قهوتكم، رفقات طريقكم للشغل، ورفقات كل شخص اختار أنه يبلش يومه معنا مع إذاعة دمشق.

0: ورح نرافقكم بصباحكم سوري لليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، وباليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة. حكون معكم من داخل الاستوديو آلاء مقصوصة
1: وسهل الشاعر.
0: والهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنادي.
1: والإخراج الرائع هشام حليمة. نعم أي مفرق فيهم يا هشام، أي مفرق فيهم.

0: شاء الله من الخمسة الصباح بلشت الرسائل آلاء.
1: يسعد لي صباحكم، هذول مكملين بعد المونديال وسهرانين للصبح.
0: معقول؟ ايه عن جد، وخصوصي مبارك كمان كان شوب شوي.
1: شوب كتير؟
0: يعني شوب كتير ايه، ففي عن جد ما قدرنا ننام، عم نسترجي نشغل مكيف. وعلى سيرة الشوب خلينا نروح معك هيك على ومع الأستاذ زكريا يخبرنا هيك أخبار الطقس.
1: يسعد لي صباحك أستاذ زكريا على هواء إذاعة دمشق.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. لاحظنا أنه مبارح كان في ارتفاع زيادة بدرجات الحرارة. يا ترى شو مخبينا الطقس لليوم ولا بقية هالأسبوع؟
2: نعم، اليوم ايضا في ارتفاع في درجات الحراره، حتى تقريبا يعني سجل على من المعدل تقريبا يعني من 2 الى 4 درجات مئويه. حيكون الجو حارا وصحن في اغلب المناطق الى غائم جزئيا في المناطق الشمال الغربيه، مع فرصه ضعيفه لهطل زخات رعديه من الوتر في تلك المناطق خلال ساعات ما بعد الظهر، وايضا حيكون سديميا في المناطق الشرقيه والجزيره والجنوبيه والشماليه. ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام، ايضا يحذر من تشكل الضباب الخفيف خاصه على منطقه الساحل وزام المنطقه الجنوبيه. وبالنسبه للرياح تكون غربيه لشمالي غربيه على المناطق الشرقيه والباديه، وغربيه لجنوبي غربيه في باقي المناطق، حتكون بين الخفيف المعتدله، ايضا مع يعني هبات نشطه تتجاوز سرعتها تقريبا 45 كيلومتر في الساعه خاصه على المنطقه الوسطى والجنوبيه والشرقيه، والبحر ايضا حيكون خفيف. هاي بالنسبه اليوم يعني مثل ما قلنا يعني في ارتفاع في درجات الحراره، اما ان شاء الله يعني يوم الخميس ويوم الجمعه ايضا في انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي، حتى يعني تصبح تقريبا يعني في بعض المناطق قريبة من معدلاتها، أما في المناطق الشرقية تبقى أعلى من المعدل.
0: نعم، يعني عم نشوف كمان هبات للرياح النشطة للمساء، يعني عم يكون في صحيح في ارتفاع درجات الحرارة بس عم نشوف الطقس عم يتغير.
2: نعم، نتيجة الفروقات الحرارية خلال يعني المساء تبدأ يعني نشاط في سرعة الرياح.
0: نعم.
1: وبالنسبة لدرجات الحرارة لليوم لو سمحت تحكي لنا عنها أستاذ زكريا.
2: نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة تخلي 24 ساعة منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 37-18، المرتفعات الجبلية 28-12، المنطقة الوسطى 37-19، منطقة الجزيرة 39-25، المنطقة الساحلية 30-20، المنطقة الشمالية 38-21، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 40-27.
0: 40؟
2: نعم 40 المنطقة الشرقية نعم طبعا هذا يعني معروفات تكون الجو طبعا أعلى.
0: نعم،
2: المناطق الشرقية والجزيرة دائما يعني
0: صحيح
2: درجات الحرارة يعني عالية فيها.
0: يعني هالشتوية الصيفية تأخرت، يعني شتوية امتدت لكن باينتها الصيفية مثل ما بيقولوا يعني جاية قاسية شوي.
1: جاية بقوة.
2: لا هي الحامية تقريبا يعني نوعا ما يعني طبيعية،
0: لأنه
2: يعني
0: فجأة اجت.
2: بس ما عندي يعني هال مثل موجة حر يعني أو كذا يعني موجة الحر يعني
0: لسه ما بلشنا بقابلة.
1: لا والأخبار الحلوة تبع بكرة وبعد بكرة أنه في انخفاض من درجات الحرارة.
2: الحمد لله انخفاض وشد تقريبا الحمد لله، يعني بس تبغى يعني حول معدلات يعني الجو يعني تقريبا يعني يعتبر يعني صيفي عادي يعتبر يعني خلال اليومين القادمين
0: ان شاء الله.
1: نعم. شكرا كثير لك استاذ زكريا العيسى على هالمعلومات، يعطيك الف عافيه.
2: شكرا لك يا
0: استاذ. اهلا وسهلا. شغلونا بالمناسبه المكيف ونمشوا، ما نكفي الحلقه يا جماعه.

0: شكرا.
1: دغري فرقت الأجواء عنا، أنا هيك حاسة إنه انخفضت درجات الحرارة.
0: هو على المنطقة الشرقية 40 زاد الحر يعني.
1: مجرد السماع أن درجة الحرارة 40 تحسي حالك تأثرتي نفسيا.
0: تأثرتي نفسيا تماما.

0: أكيد مو ناسيانين رسائل المستمعين واتصالاتهم بعد الموجز الاتصالات على سؤال تفاعلي على 225-346 و 225-347 الواتس عندك
1: وعلى رقم الواتساب 0987-810-950 كمان فيكن تشاركونا برسائلكن وكمان باتصالاتكن على رقم الواتساب.

0: معلومة على الريق مني ومن آلاء رح نبلش فيها بابتسامة. قال: هل تعلمون أن الابتسامة حتى لو كانت بشكل متعمد بتساعد الدماغ على إفراز مواد مرتبطة بتحسين المزاج؟
1: يعني مثلا إذا لقيتوا أنه ما في سبب للابتسامة هذا الصبح، فجربوا تبتسموا أول ويمكن السبب يجي بعدين.
2: أنت قلب قلبي
0: طيب في شيء تاني رح نقوله؟
1: هلا هذا بيقنعك أكيد. في دراسات بتقول أنه الاستماع للموسيقى اللي بتحبوها حتى ولو كانت لدقائق قليلة الصبح ممكن أنه تساعدكم على تحسين التركيز والمزاج خلال اليوم كله.
0: لهيك أحياناً غنية واحدة الصباح قادرة تغير إيقاع يوم كامل.
1: يعني لا تخاف هشام، حتى لو أنه المعلومة الأولى ما كتير،
0: ما كتير هيك. اقتنعت
1: فيها، فعنا معلومة عند مزاجك. ها.

0: الماس من الصباح.
1: هشام حابب يشوف تأثير الدراسات إنه مزبوطة ولا لا؟ عن جد ممكن يتعدل المزاج بالأغاني؟
0: طبعا أنا اليوم سمعت أليسا،
1: وحتى على فكرة بالابتسامة، بالابتسامة عن جد أنا بحس إنه حتى لو إنك أنت مالك نفس تبتسمي، بتسمي شوي شوي هيك بتروقي من جوا.
0: صح صحيح.

0: ليش حزينة يعني عم غريب؟
1: ليش الكآبة؟ أنا الغنية كلها يا هيك مرح وموسيقى حزينة، يمكن بس مشان القافية.
0: أحمد جمال من حلب بعتنا فيديو ماني قدرانين نفتحه، بدنا نقول يسعد صباحك. كمان
1: صباح الخير لياسر، يسعد لي أوقاتك. كمان بعتنا صورة ورد وقال بالورد نصبح.

0: على الحبايب، يسعد لي اوقاتك يا رب يا ياسر.
1: يسعد اوقاتك. ما في رقم ابو موفق من الشاغور كانه عم يبعث لنا صوره. ابو موفق
0: وكمان وفاء عم بتتابعنا وحابه تسمع وائل كفوري اي غنيه له، وبتهديه لرغده من جبله ومصطفى سينكي من الشابيه، بعت لنا صوره لزريعته
1: ما شاء الله.
0: منك قاعد عائل ديك وإذا عملنا المسجلة عم يسمعنا كأنه
1: ديك أحلاها.
2: خليني متفائل فرصة ورا فرصة
1: ديك هذا حبق.

0: كمان معتز ومعاز ومقدام عم يصبحوا علينا. أحلى صباح لأحلى إذاعة وأحلى كادر. يعني بدهم غنية لمروان حسام الدين. محبتنا لألكم ونحن كتير من حبكم. كمان عندك آلاء
1: معروف صالح خليفة عم بيقول صباحكم معطر بالورد والفل والياسمين ومزين بالفرح، بسأل الله أنه يتوج يومكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة تامة وبركة دائما. يومكم جميل بإذن الله ويومك أجمل. تحياتي لألكم وللأصدقاء كمان أصدقاء وعم بيوجهلهم تحيات. سنديانة زاما صباح الخير والورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة وأحلى كادر، وياريت نسمع غنية لأصالة بهدية لأبو معتز وأبو عبد وعدنان وكل الأصدقاء.
0: كمان صباحكم سوري بسم الله ومع أجمل أصوات وتغريد. بنبدأ صباحنا مع سالي وآلاء والملك هشام. بدي أغنية إذا هجرت لنينا عبد الملك بهدية لحنان وعلي ووائل وعلاء والسلطانة أما علاء. كمان وانيس عم يعايدنا بالسنة الهجرية عم يقول وانيس يعقوبيان عندك علاء.
1: صباح السعادة لفريق العمل آلاء و... تمام. والدكتور عمر ولسالي ولعباس جنيدي سناء حمود ولهشام ولكل الكادر عم يقول بمناسبة إطلال السنة الهجرية الجديدة المباركة 1448 أتقدم بأجمل التهاني لجميع مسلمي العالم ومسلمي سوريا أينما تواجدوا. الأمنيات الطيبة وكل عام هجري وأنتم بألف خير، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليوم والبركات، وأنت بألف خير يا رب. طبعا أكيد عم يدعي لكل طلاب البكالوريا.
0: شكرا يا بسام، عن جد مزوق كتير الأستاذ بسام وشكرا له الصباح الحلو.
1: عصام من تركيا يسعد صباحك يا عصام.
0: يوسف
1: عصام
0: لأنه باعت صورة يوسف أكبر من الحكي كله صور ورد. يسعد صباحك خالق أم أنس على صباح الخير والمونديال وراحة البال بكل الأحوال، وتحياتي للجميع. الله يسعد لي الصباح الحلو.
1: وأبو الأوس من بلجيكا عم يتابعنا عم يوجه تحية لكل كادر الإذاعة.
0: لو سهل فيك يا أبو أوس.

0: فراس من حما عم بيصبح علينا وعم يقول سلاما للقلوب الطيبة التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة. سعد لي صباحك يا فراس.
1: أبو طلال يسعد لي صباحك، عم يصبح علي أنا وأهلا وهشام. خلينا نصعد الصباح عن المستشار، الله يوفقك. مثل بنت خالتي بتدي استعذب، الله يخليك اسمي سالي.

0: بس لا يبدو المزاج عند مراد عالي كتير، لأنه عم يقول أنه منتخب ألمانيا اللي هو بيشجعه لحد الآن هو عنده أكبر نتيجة بالمونديال.
1: يسعد لي صباحك يا مراد، وعن جد أنا كمان يعني هلأ بدي أشوف الإدارة مش عن موضوع اتصالك على الواتس ليش ما عم بيعلق من ألمانيا. على فكرة هي شوي الاتصالات الخارجية عم على الواتس شغالة. إيش معنى مراد؟ سمي بالله مراد ودق صفني عم بمزح.

0: هلا احلى شيء بهذا المونديال انه هلا ما عم نبلش بهي اول كلام لمراد انه هو فريقه كان اكثر فريق سجل اهداف في المونديال، وبصير هيك في مناوشات ما بين انا فريقي بده يفوز وفريقك بده يفوز. احسن شيء انه انا الفريق اللي اصلا بشجعه ما تاهل.
1: هي عم تخبرني ايطاليا ما تأهلت، إيطاليا نحن ما تأهلت لسبب واحد لك يا، لأنه كمان الشعور أنه أنت تكون عم تشجع فريق ويخسر كتير صعب.
0: خطك أحسن هيك رياحة بقى.

بابي فرنسا كبرانيا. الله كان كتير هيك حريك. كلنا عم نكبر. بارح سنغال تاتيا اسمه. تاتيا هذا اللي خرب الدنيا. روح 50 فرصة هالتاتيا. في غير الميه الجمعة الفاضي.

0: وبدنا نصبح على أبو ممدوح من حما، عم بيقول كلما كبرنا بالعمر نكتشف أن أهم شيء بالحياة الستر والصحة وراحة البال والخروج من الدنيا بسلام وأعمال صالحة، وإن الله إنه الله ما يحوجنا لأي أحد. آمين يا رب. الله يسمع منك يا أبو ممدوح.
1: آمين. كمان تحية طيبة لأجمل مذيعات سالي وآلاء، المخرج المتميز دائما هشام، تحياتي لفراشة الإذاعة سليمة المبدعة من الدكتور علي صالح من دمار، يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا يا مهيار، لكي شو باعت لنا مهيار.
0: يسعد لي صباحك مهيار.
1: على الاتصالات من الخارج مشغل. سمعت مراد هي كمان من سويد عم يحاول يتصل، مشغل كل الورشة ميكانيكية ما شاء الله عنكم.
0: تمام، هو مصور حاله هو يعني بأجواء العمل. الله يعطيك ألف عافية يا رب. هو وكل اللي عم يشتغلوا معه هلا عم يسمعونا عم يقول إنه كتير عم يحاولوا كمان إنه يتواصلوا معنا، بس للأسف ما عم تزبط الاتصالات. سعد لي أوقاتك يا مهيار، أنت وكل اللي عم يشتغلوا معك وكل أصدقائك.
1: الله يقويكم يا رب، الله يقويكم.

0: متابعين معكم بصباحكم سوري وفقراته المتنوعة. وصلنا لفقرة حكمة اليوم، وحكمة صباحنا لليوم بتقول لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق الآخرين.
1: حلو. يعني قديه مر من مرة شفنا نجاح شخص تمنينا نوصل لمكانه بس بسرعة مثله، يعني نصير
0: تمام. بس نحن لازم نكون كتير حقيقيين سالي عن جد. الحقيقة بتقلك إنه كل إنسان عنده وقته الخاص وظروفه الخاصة ورحلته الخاصة اللي لازم ما يقارنها بحدا.
1: مشان هيك بدل ما ننشغل بشو صار مع غيرنا أو وين وصلوا غيرنا أو نطلع بطريقة إنه ليك هو كيف هيك صار، يعني مين هذا اللي يصير وأنا لا، كتير بسمعه من أشخاص يعني على أشخاص تانيين. فخلونا نركز على حالنا، بس ركزنا نحن على حالنا وعلى خطواتنا الصغيرة، لأنه بالنهاية هي اللي رح توصلنا للمكان يلي منتمناه. يا ألا
0: تعرفي سالي أنت عم تحكي هلأ اتذكرت مبارح كنت عم شوف حلقة لمرايا ايه؟ فكانت كتير معبرة وكتير بتنطبق على هذا الحكي اللي أنت عم تقولي. كان في رفيقين، رفيق كتير كتير كتير كسول ما بيشتغل ما بيتعب على حاله، الرفيق الثاني راح اشتغل جرسون بمطعم. حلو. قدر انه يصمد حق بقرة مشان يقدر يسترزق منها هو وعائلته. فالطرف الثاني هذا الرفيق الكسول هو بس بيقعد بيدعي، ما بيساوي ولا شيء، بس بيدعي انه يا رب بدي مصاري. يوم من الايام عجبت العلو مارد فقال له انه في عندك امنية واحدة بس تطلبها وبتتحقق.
1: شو طلب؟
0: شو طلب؟ طلب انه تموت بقرة رفيقه.
1: اوه يا الهي بقوتك ما تضعفيش، انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته يا الهي، قلت عافر في الحياة لغاية ما طلتو. الله يرزق الناس ليرزقنا يا الاء. ودائما ما عن جد كل إنسان له ظروفه الخاصة. يمكن وفي شغلة بدي أقولها، يعني أنا مرة فيها أحيانا يمكن الله بيعطيني شيء بس بيحرمني شيء بالحياة. فالعدل هو موجود، بيقول لك ما في عدل، لا في عدل. يمكن في عالم عندها استقرار، عائلتها جنبها، عندها أمور تانية، يمكن أنه إيه عايشة مبسوطة يعني أمورها تمام مرتاحة ما شاء الله. ولا يعلم بالنفوس إلا رب العالمين، والله هيك دائما تمنوا الخير.

0: قال كانت تقول لي امي انه من اللي بتمنى الخير لغيره بيجي
1: تمام
0: يعني بينرد له
1: اكيد.
0: فبحياتك لا تحسد حدا على نجاح على مال على صحه، دائما قول نشكر الله شو عاطينا
1: تمام، لانه بالنهايه العدل موجود، بس بقى شو نحن مو شايفين غير الشيء الظاهر لنا، اما الشيء المخبى ما حدا بيعرفه
0: أكيد.
1: مثل ما قالت سالي الا رب النفوس.

0: قبل ما نركب أنا وسالي بهالسيارة وندور من بلد لبلد كمان بدي صبح على ماما وأختي لما هلأ عم بتابعونا يصد لي أوقاتكم صباحكم خير وسعادة يا رب.
1: صباحك يا خالتو، صباحك يا لموش، يسعد لي هالصباح.

0: يلا نسافر. هلا رح نركبون طيارة أول محطة من اليابان.
1: الغنج والدالة.
0: باليابان أطلقت مدرسة مشروع لطيف بيزرع فيه طلاب زهور أمام منازل كبار السن كنوع من الدعم المعنوي ولينشروا البهجة بهالأحياء.
2: يا مايو.
3: وبكندا خصصت إحدى المكتبات ركن مجاني لتبادل الرسائل الإيجابية، يعني بتقوم الفكرة على أنه يترك الزوار كلمات تشجيعية لأشخاص حتى لو ما بيعرفون، بيتركوا هيك شقفة ورقات تشجيعية، أي أحدا بيجي بيقراها وبيستفيد. حلو،
0: يلا على هولندا.
2: يا مهيو
3: كأنه مش عم يطلع فينا عم يقول أحسن من هالورقة يتركوا لون قرشين.
0: ظروف، وكل الظروف مثل بعضها.
2: ماكو واحد ماخذ قلبي بس انت.
3: الظرف المصاري الوحيد اللي ما مرقت فيه.
0: ما عم نمرق، مرينا بكل الظروف مثل ما قالت على الا هذا الظرف. لا مريت مره بس يعني ماشي حالي. نعمه من الله. يلا لهولندا يا هشام. بهولندا كمان تم تحويل عدة محطات للحافلات لحدائق صغيرة بيزرعوها بالنباتات والزهور كمان ليدعموا البيئة والمشهد العام. اليوم مشاويرنا كلها زهور
3: بيئة، في أحلى من الطبيعة.
0: شوفي هالخبر من عندك، من عند
3: الختام. لا مو ختام، لساتنا مكملين معكم. بس أستراليا في إلنا محطة كمان، نجح هنيك متطوعين بأنه يزرعوا آلاف الأشجار خلال يوم واحد بس، لأنه شاركوا فيه عدد كبير من العائلات والأطفال بمختلف الأعمار.

0: قال في هي مبادرة يمكن ما تزبط عنا بسوريا بس بكوريا. قال بكوريا الجنوبية انتشرت مبادرة تدعو الناس لترك هواتفهم جانبا لمدة ساعة يوميا، يعني بس ساعة، واستثمار الوقت بالقراءة أو اللقاءات الاجتماعية. عنا ما رح تزبط هي، لازم دائما. يلا
1: والله هي اللي لازم تزبط عنا، هي اللي لازم نجربها،
0: نريح البشرية شوي من النكد.

0: الترند اليوم، نكمل نلحق قبل الموجز، ناخذ لنا كم مسج.
1: تماما. صباح الخير لكل طاقم العمل. محمد قاسم من حلب برنامج تمام، عم يسأل عن برنامج حكم العدالة، لحاول عن جد اليوم أسأل ورد لكم إن شاء الله خبر.
0: عبد الحليم حافظ.
1: يسعد لي صباحكم الأحلى إذاعة، أنا عبير، تحياتي لزوجي وولادي كمان. حابعت لنا هيك صورة لراديو قديم.
0: كمان في حدا من حلب علي بده يصبع على كل الإذاعة وعلى خطيبته ملك حياتي، بدي صبع على علي وحنان. يسعد لي صباحك ويسعد صباح الخطيبة. كمان علي من اللاذقية عم بيصبح علينا.
1: صباح الخير أبو إبراهيم حمود من حلب، يسعد لي أوقاتك وتحياتنا لكل أهلنا بحلب.

0: شكلها صبية كأنه هي حاملة الوردة.
1: بورصة لسه الأجواء حلوة يعني عم يطلعوا الزهور هي بالعادة بتطلع فصل الربيع.
0: صح كتير
1: حلو.
2: وحشني نهار اللي يجيني فيه وحشني نهار اللي يجيني فيه
0: يسعد صباحكم من أبو إبراهيم من بورصة من تركيا. يعاملك الله بما تعامل به الناس، من يسهل على الناس يسهل الله أموره، ومن أحسن سيلقى الإحسان 100%. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يسعد صباحكم جميعا بهدي أم إبراهيم الغالية بالبقلك شكل ألماس. يسعد لي صباحك.

0: ورقم نهايته 750. أحلى إذاعة وأحلى مذيعات وأحلى كادر. بدي أبعث تهنئة بخطوبة المحامي ياسر موفق الحموي على الدكتورة نور، وألف مبروك عقبال كل الشباب والصبايا وبالهنا والسرور.
1: ألف مبارك يا رب. كمان أسعد الله صباحكم، شكرا على البرنامج المفيدة. بده رقم أحمد الشامي، هلأ هو ما أنا متوفر رقمه الخاص، ففيك تراسله على رقم الإذاعة مشان الجائزة، استلام الجائزة. معلش ترجع تراسله على الواتس وقت برنامجه، يعني وقت برنامجه، لأنه الأرقام الخاصة هي ما أنا متواجدة معنا. كمان جهاد صباحكم عسل وجوري. عندك آلة قبل ما أروح على الموجز؟
0: هدونا شغنية للمغتربين مشان نغير المزاج لو سمحتوا. طبعا أبو الأوس من بلجيكا طالب غنية لكل المغتربين، شو بدك تسمعنا يا يعني
1: نشام؟ نقي لنشوف بين ما نروح
0: نسمع الموجز.
1: قبل ما نروح الموجز بلش فكر شو بدنا نعمل. البرازيل يا مراد، قال مراد شو الفرق اللي بتشجعي مشان يشمت فيني؟ قال مشان نستلمك. يا الله يا الله استلمني، ممكن يخسروا. وانت شو الفرق اللي بتشجع مشان نستلمك؟

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية سعد الشيباني يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يبحث مع سفير دولة الإمارات لدى سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. الهيئة الوطنية للمفقودين تجري تقييما ميدانيا أوليا في حي كرم الزيتون بمدينة حمص استجابة لبلاغ بوجود موقع يحتوي على رفات بشرية. دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا بريف القنيطرة وتستجوب عددا من الأهالي. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن تكون إيران دولة ناجحة ومزدهرة إذا أحسنت التصرف. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: صباحكم سوري. يوميا الثامنة والنصف صباحا على إذاعة دمشق.
1: ورجعنا لكم من جديد وصباحكم سوري.
2: فارس الأغنية العربية.

0: مكملين بمساجاتكم ورح نروح لترند اليوم. بس قبل ما نروح للمساجات والترند اليوم بدنا نقلكم شو السؤال يلي رح نشارك أو نتشارك فيه الآراء وهيك تجارب. سؤالنا بيقول يا علاء، إذا كان بإمكانك أنك تحتفظ بشعور واحد طول يومك، شو بتختار؟ شو الشعور اللي بتختاره؟ مثلاً عندك
1: ممكن يكون الحماس، الهدوء، السعادة، الثقة، الأمل، أو يا ترى في شعور خاص فيكم أنتوا بتفضلوا أنه تعيشوا
0: طول النهار؟ إيه يعني تحتفظ فيه طول نهارك، هذا الشعور ما بدك يروح منك. فشاركونا هيك، يمكن شو الشعور اللي بتحبوه. يمكن السؤال هيك تحسوه هو عميق على فكرة، هذا السؤال بيعبر عن مكنونات كل شخص، شو بيحب. يعني فينا نعرف نحن من خلال أجوبتكم لشو بتميلوا. كمان رح نعمل تحليل نفسي عن هذا الموضوع أنا وآلاء. طبعا تحليل نفسي مو نحن كأخصائيات نفسية، علم النفس شو بيقول العلم، مو نحن شو منقول،
1: عشان نعرف كل جواب شو التحليل الشخصي ل الحدا اللي جاوبوا. أكيد اتصالاتكم على الأرقام 22-5-3-4-6 22-5-3-4-7، ورقم الواتساب اليوم يلا أنا رح أحكي
0: رح أضلك تحكي، ما عم بقدر أحفظه أو أنا ما بدي أحفظه.
1: 0987-810-950
0: 0987-810-950
1: 8-7
0: خلص بلا ما أقوله هلا يبعد.

0: حكي. خطر ببالي شغلة، أنا بعرف شعور وقت إنك بتطفي المنبه وبترقدي على الدوام، بتعرفوا هذا الشعور؟ هذا اللي بنعرفه.
1: بتحتفظي فيه طول اليوم.
0: هيك يا أمور غنية، بتعرف شعور لما
1: تطفي المنبه؟
0: لا، بنعرف هذا الشعور
1: عن جد،
0: عم نركض دايما.
1: يلا يلا، على التليفونات كتير صارت عنا، فخلينا هيك نستعجل شوي بالترند اليوم. شو بيقول الترند اليوم يا علاء؟
0: شو هو الشيء اللي كبرت وعرفت انه اهم بكتير مما كنت بتتخيل؟ هاد كان عنوان الترند لليوم،
1: والاجابات كانت متنوعة كتير. في ناس قالت الصحة، وفي ناس قالت الوقت، وفي ناس قالت راحة البال، وفي ناس اكتشفت انه وجود الاشخاص الحقيقيين حواليها هي اهم من اي شيء تاني.
0: والحلو بهذا الترند انه ذكرنا بشغلة كتير مهمة، انه الاشياء اللي ما منشوف قيمتها اليوم ممكن تكون هي نفسها أغلى شيء بنملكه.
1: وأحياناً أكبر درجات النضج مو لما نكسب أشياء جديدة، بس لما نعرف قيمة الأشياء الموجودة معنا أساساً. حلوها ترند آلاء، وعن جد بحسسنا بقيمة نعمة رب العالمين اللي هي علينا يعني.
0: وبينبهنا أنه عن جد في أوقات كتير في شغلات تكون بين إيدينا ونحن ما لنا حاسين فيها، لنفقدها منحس فيها، وكتير شعور الندم صعب. لهيك حاولوا كتير تستشعروا بأهمية الأساس اللي هلأ موجودة بين إيديكم.

0: نبلش ناخذ اتصالات. يلا اول اتصال بصباحكم سوري.
1: ايوه صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيفكم يا حلوين؟
0: اهلا وسهلا، كيفك انت؟
1: والله انا اشتقت لكم خيرات الله.
2: يسعد لي صباحك يا سليمه.
1: المايسترو شو اخباره؟ سلمونا عليه كثير.
0: هو بيسلم عليكي هشام.
1: انا كمان سلم عليكم كلكم، شو اخباركم؟
0: تمام، انت كيفك؟
1: والله طلتكم روحه حلوه كثير، مثل القمر لما بيطل بالعتمه ما بيكون حدا شايف قدامه.
0: شكرا يا حبيبتي.
1: يا عمري قد انت بحبه كان هالعالم، كل شوي بيقول سليمة دخيلك عملوا مدخلات حلوة هاتلي بالبرنامج وهالمذيعات الحلوة، فما بعرف حمليني كل المسؤولية، ما بعرف ايش
0: دائما أنا... انت مداخلاتك رقيقة مثلك.
1: سلمولي ان شاء الله، والله وانتو ارق، بس انه ليش محملين المسؤولية كأنه انا مديرة اذاعة، يعني بزعل منهم عم يحملوني شيء انا ما قلت شيء.
2: لانه بيعرفوا انه انت عم تعرفي عبري باسلوب كثير حلو عن الشيء اللي هن حابين يحكوه، فهاتي يا سليمه احكي لنا.
1: وانا بقول الحب كلمه صغيره عشفافي معناها كبير ووافي، ويلي قلبه مليان محبه وحب اكيد هذا كثير حلو كافي.
2: يا عيني
0: يسلم هال هيك هالحكي الحلو، واكيد عم يجيكي كمان انت تصبيحات محنين لنا، نحن كمان مسؤوليه انه أكيد. نوصل لك سلامات وتصبيحات. نكان
1: هلا فكر حدا ما حد بيتذكرني.
0: لا ليش، بالعكس الاثر الطيب يذكر.
1: اكيد تسلمولي ان شاء الله، وانا كمان بوجه نفس التحيه ونفس
0: حبيبه قلبي
1: وللكل ولكم اول شيء وللمايسترو وللمستمعين كلهم.
2: سليمه قلي لنا شو هو الشعور اللي بتحبي تحتفظي فيه طول اليوم؟
1: طول اليوم اول شيء بحس انه بالراحه وبالامتنان لرب العالمين، انه اعطاني شغلات كثيره انا ما كنت انتبهت لو هلا منتبهت له، بكفي اني عم بتنفس، في عالم عم ياخذوه على المنفس لحتى يتنفسوا، في عالم ما بيشوفوا بعيونه نحن عم نشوف الضوء والجمال كله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: في ناس كثير كثير ما فيهم يطلعوا من الفراش بضل الالم.

0: دعواتك لهم بكفي احساسك فيهم، هذا نعمه.
1: كثير كثير انا بتمنى لهم دائما الصحه والسعاده والعافيه، دائما قلبهم الواحد يكون مليان محبه لحتى يوزع للكل وهيك ما حدا بيزعل من شيء.
0: شكرا لاتصالك يا سليمه، شكرا لكلماتك الحلوه.
2: جميل سليمان،
3: بحبها اكثر مني.
0: انا بحبها كثير لسليمه، بحسها كثير طيوبه.

0: يلا رح ناخذ اتصال وبعدها بدنا نروح لمسج ضروري كثير. اتصال الو لانه وصل.
1: يسعد صباحكم.
0: اهلين، يسعد صباحك يا ابو طلال.
1: كيفكم انتم؟ كيف صحتكم؟
0: كلنا مناح، انت كيفك؟
1: والله الحمد لله.
2: عم تتابع المونديال ابو طلال؟
1: انا والله الرياضه ما بحبها زياده، بس انا يعني متابع البرازيل. انا اي مباراه للبرازيل بتفرج.
0: مثلي يا ابو طلال، انا بحبها من اسمع. كنت بيقولوا لي ليش بتشجع البرازيل؟ كنت شوف كل العالم وانا وصغيره، يعني نحن صغار ما كنا كتير يعني نعرف بالطابه، بس كانوا يقولوا ملوك الكره او السحره مثل ما بيقولوا او ملوك السامبا هن البرازيل. فانا كله كان يشجع البرازيل، طبعا الا اهلي ما كان يشجعوا البرازيل، كل رفقاتي البرازيل، فانا صرت مثلهم البرازيل، وهيك صرت اشوف لعبون حلو حلو يعني، فانه شجعتهم. هيك كانت بداياتي مع البرازيل.
1: انا مشجع البرازيل
2: بالعدوى يعني.
1: عندهم فن باللعب،
0: كانوا اكثر
2: حريفين، كانوا
1: يعني عندهم فن باللعب يعني
0: ايام رونالدينو.
1: ايه، لان لعبهم كر وفر. هن هلا اللعب بيكون في كر وفر بينجح هلا تنجح الفريق. اما اذا بده يفكر انه والله ليش هيك عملوا معي وليش هيك فات علي جول وما بعرف،
0: لا
1: كثير عندهم انهيار باعصابهم.
0: لا اكيد الروح الرياضيه مطلوبه بكل لعبه. لكن هلا صرت اتابع وشوف في فرنسا، والله على عيني
2: فرق بالفعل عم بتفاجئنا باللعبه
0: ما شاء الله. ايه حلو
2: ابو طلال، شو هو الشعور اللي بتحب انك تحتفظ فيه بكل يومك؟
1: هلا انا الشعور اللي بحتفظ فيه عندي اول شغله هو الصمت مع الناس السلبيين.
0: برافو عليك.
1: قدر الامكان
2: يعني توفير طاقه
1: ما ادخل معهم بمعارك، لان اخر شيء بطلع انا الخسران.
2: صح.
1: اما بالنسبه للناس الايجابيين بحاول اكون معهم هادي، يكون عندي هدوء يعني لحتى افهم شو عم يحكوا، لحتى اعرف شو انا بدي جاوبهم، كان تكون نتيجتنا يعني تعادل.
0: حتى هون تعادل. ايه تعادل ايجابي مو سلبي.
1: ايه طبعا تعادل ايجابي. انا هيك طبيعة حياتي يعني، لانني قلبه طيب. يعني بيحاول قدر الامكان انه يعاشر الناس الايجابيين ويبعد عن الناس السلبيين.
2: صح اكيد.
0: صح ابو طلال،
2: هذا الشيء قديش بيريح نفسيا ابو طلال. شكرا كثير لك ولمشاركتك معنا ابو طلال.
1: خليني اقوم بدي اطلب غنيه.
0: تفضل
1: غنية ما أروعك يعني، بدي هدية لكم، لأن أنتم ما في أروع منكم بطيب.
0: الله يخلي لي إياك يا أبو طلال
1: وبنحفظكم الحلوة.
2: شكرا. السلام. شكرا لك، كلك ذوق.
0: مسج من خالو عبد اللطيف يا علاء، معلش تقري لنا ياها.
2: يسعد لي صباحك. عم بيقول ذهبت أعمارنا في بيئة مريضة نستهلك فيها أعصابنا لإصلاح ما لم نكسره ونبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارات ليست ما فقدناه من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا، ونحن نحاول التأقلم مع ما لا يشبهنا. فاستهلاك أعصابنا تفقدنا الشعور بالإحساس، وعندما نفقد الإحساس يكون قد مات فينا الشعور. هذه حالنا في هذا العصر. رأي شخصي متواضع. يسعد لي صباحك.
0: على فكرة رأيك الشخصي هو رأي هيك بيحكي واقع ومنطق وأقرب لحياتنا اليومية. فبدي صبح عليك وبدي أقول لك الله يعطيك الصحة وطولة العمر. آمين. ودائما نبعث لنا هيك رسائل، خلينا نتصبح فيك خالو.
2: والله هذا رأينا كلنا، مو رأي شخصي بس يعني لسان حالنا كلنا بيقول هذه الكلمات. يسعد لي أوقاتك يا رب.
0: يلا يا هشام قلبه على الاتصالات. هشام ويلا ونحن قلبنا عليهم يا ألو.
2: عم يقول في ضغط كتير، خلينا نلحق أكثر قدر من الاتصالات.
0: ألو.

0: الو
1: ايوه
0: الو الو
2: اسمعنا من السماعة لو سمحت.
1: ابو وضاح عم يصبح علينا عم يقلنا كلامه انتو بألف خير.
2: وانت بألف خير يا ابو وضاح.
0: الصوت
2: ها تمام زبط الصوت
0: ابو الفوز.
1: اهلين يا ابو الفوز يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحكم كلكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
2: وانت بألف خير.
0: وابو طلال بخير بحييه عن اليوم. عم الصبر هو مثل ما قال انا بعيده كمان الصبر افضل شيء بس بعيده كمان عن كلامه امبارح بس كله هدول الناس اللي عم تحكي عنهم هدول المفروض هلا بده يصيروا اصدقائنا نحن نعتمد عليهم حتى نصير ونرفع سوريا والشعب السوري والرئيس السوري نرفعه كله لفوق ما غيره ما عاد نقدر يعني مفروض هدول نعتمد عليهم يصيروا قوة لأننا حتى يرفعوا لسوريا
2: إن شاء الله يديم المحبة بين
1: شو الشعور يا أبو الفوز اللي بتحب يكون معك طول اليوم شو هو الشعور اللي بدك تحتفظ فيه هيك طول نهارك لتكون مرتاح
0: مثل ما قلت والله الصبر أفضل
1: الصبر الصبر السندية إننا نبطل مددية واللي واخد عننا صراحة صباح الخير والنور والخيرات من عمتي فردوس أم رشا يسعد لي صباح المشحر
2: يحييكم
1: ليش المشحر ليش دوخوتات صح ما تغيط يا مشحار يا الله عز
2: يلا معنا اتصال جديد صباح الخير
3: صباح الخير انت سالي
1: اهلا وسهلا
3: كيفك
1: الحمد لله انت كيفك
3: الحمد لله على السلامه
1: الله يسلمك
3: بدي اقول اسبوع ما كنتي
1: اي مزبوط واستفدت لكم ابو موفق
3: ابو ياسر
1: ابو ياسر انت صوتك متغير يا ابو ياسر هلا فايق
3: اي والله فقت خصوصي انسانكم
1: صح النوم
3: الله يسلمك ما في لي 11-12 صلي الصبح وبنام
2: معناتها يعني هيك كتير مكافح اليوم لحتى تسمعنا يسعد لي اوقاتك يا ابو ياسر
3: عم بتصل كثير الصبح انا على سطري استاذ هشام تحياتي له
2: كمان هشام بيصبح عليك
3: كمان تحياتي لكل جميع
2: اهلا وسهلا
1: أبو ياسر خبرنا بما أنه هيك فقت وعم تسمعنا السؤال بيقول اليوم شو أكتر شعور بتحب تحتفظ فيه أنت بيومك هيك يرافقك خلال يومك
3: أنا ما الشعور يكون مرتاح ومروق
1: الحمد لله
3: لما أكون عامل عمل خير حدا ساعد حدا
1: يعني حلو هالشعور
3: واحد أسعدته وانبسط وروق ودعالي هون شعوري مرتاح
2: ما شاء الله دائما عم بتضل هيك ايدك ممدوده للخير يا ابو ياسر
3: اهم شغله لما اكون نساعد الاخرين مساعدين بعضنا في رياحيه بالتعامل
1: ايه عطاء العطاء حلو
3: ده حتى بنصيحه او بضحكه او
1: بس ايه العطاء هو مو مشروط بالماده صحيح
3: هو شعوره يكون مرتاح نفسيته مرتاحه الانسان
1: الابتسامه عطاء صدقه ايه
3: لكن حتى هون شان بالناس هي محبة هي تعطيك نفسية
1: الله يديم المحبة ويديم هالروح الحلوة عليكم مستمعينا وشكرا لك يا أبو ياسر على المشاركة
3: تحياتي لكم جميعا
1: هلا أبو ياسر
3: تحياتي
1: في واحد دغنية طالع لجدك منزوع
2: تبع فارس كلام ولما عم تقول انه شعور الرضا هي بتمنى دائما انه يكون مرافقها ان شاء الله دائما اياماتك رضا ومحبه وراحة بال يا لما ومنستقبل اتصال جديد صباح الخير
4: صباح الخير ستالي
2: اهلا وسهلا
4: صباح الخير ست الاء
2: اهلا وسهلا فيك
4: انا مروان
1: اهلا وسهلا يا مروان كيفك يسعد صباحك
4: الله يسلمك صباحك ان شاء الله على فكره تحيه كبيره للاستاذ المتميز والرائع الاستاذ هشام
1: وهو بيسلم عليك
4: الله يسلمك
1: ما شاء الله على المحبة يا هشام يغزي العين وما شاء الله هي على الأي والله بيستاهل هشام مزوق
2: أغاني غير شكل مو صد لي أوقاتك يا مروان هات لشوف شو الشعور اللي حابب أنك تحتفظ فيه بكل يومك
4: والله مو أنا حابب هو موجود عندي
1: شو هو
4: من زمان هو الأمل دائما أنا عندي أمل ببكرة دائما
1: تعرف

0: بتعرف انه اجابتك فريده، حسيتها هيك استثنائيه.
1: والله هذا شعوري انا، وهذا اللي ماشي عليه بحياتي الحقيقه. رغم انه بيصير مع الانسان احيانا كثير امور يعني متعبه كذا، لكن بيضل الامل هو يعني الشيء الوحيد اللي بيخلي الحياه اجمل واحلى.
0: هلا بنقول لك انت من شو الجانب النفسي اللي اخترته، شو بيحلل علم النفس هذا الموضوع؟
1: ممكن مع الشكر ممكن نطلب من الاستاذ هشام اغنيه معليش؟
0: طبعا.
1: أغنية صباح بكرة بتشرق شمس العيد،
2: بكرة بتشرق
0: ما عليه هشام بدنا نحطها
1: مع ألف شكر،
0: تكرم عيونك
1: الله يكرمك.
2: ومن جديد معنا اتصال جديد، صباح النور. ألو
3: ألو
2: ألو،
3: صباح الخير.
2: يا صباح الخيرات والليرات.
3: ألا
2: أهلا وسهلا،
3: يسعد لي صباحك.
2: وصباحك فل.
0: صباحه
3: سالي،
0: أهلا وسهلا
3: دخيل قلبك، منورة صباحاتنا، منورة الإذاعة ومنورة الدنيا كلها.
0: يخلي لي إياك يا حبيبتي،
3: اشتقنا لك يا قلبي.
0: وأنا كمان
3: يسعد لي صباحاتك، وصباح لآلاء، وصباح كمان مميز جدا للمميز والرائع هشام حليمة. أكيد طبعا
2: يسعد لي صباحك.
0: يسعد صباحك حنان، شو أخبارك؟
3: دخل قلبك، أنا مشتاق لك الحمد لله.
0: ونحن مشتاقين مشتاقون وفي قلبنا لوعة. عرفتيها هي تبع السيسة، هذا تبع الكليشيه عرفتيها؟
3: اي والله.
0: الله يديمها الضحكة يا حنان.
3: دخل قلبك يا سالي ويا آلاء. أنا بالبداية بدي بس أحكي هيك كلمة بسيطة.
0: تفضلي.
3: أنا بدي أول شيء وجه تحية لهالإنسان الراقي بسام يعقوبيان، قدي كلامه راقي وقدي كلماته راقي كمان، حتى أنا بلاحظ كل ما ببعث لكم يعني ما بيشكي إلا الكلام، إنسان مثقف بالزور، عن إنسان مثقف وراقي عن جد.
0: فعلا تحليلك بمكانه
3: صح. إيه والله عن جد، وفي منه كمان كثير. بس بالمقابل يا سالي ويا آلاء، في ناس بس بيتصلوا بيحكوا بيطلعوا بيحكوا بينتقدوا غيرهم وما بيجاوب ولا على أي سؤال ولا على أي شيء، يعني بس همهم انه نحن بدنا نفرجي حالنا انه نحن عم نحكي.
0: طيب.
3: عم ننتقد غيرنا.
0: رح اقول لك شغله، بتعرفي انت قديش نحن كثير بنحبك، وانت حدا بتعطي صباحنا نكهه خاصه حنان عن جد. انا وآلاء دائما بنقول بنستفقدك. الشخص دائما بيعبر عنه كلامه وما يخرج من فمو، عرفتي؟ فهون شو بيعبر؟ هو بيعبر عن ذاته. فنحن كيف بناخذ فكره عن الشخص، او الانسان وقت بده يشوف شخص ياخذ فكره عنه مو من شكله، دائما الاشكال بياخذ فكره من طريقه الحوار او بالضبط. طريقه طرح الموضوع
3: تماما تماما سادي صح كلامك تماما. كرمال هالشيء نحن كثير بنحب ناس هن بيحكوا بس نحن ما بنعرفهم
0: صح
2: تمام،
3: وبنوجه لهم تحيه من قلبنا. مثلا عندك مثل ملك الشاغور طبعا رضوان وزوجته الراقية
0: وينهم يوم ما سمعنا صوتهم.
3: وعلي من الصلنف الأكابر كمان والمثقف جدا كمان، عندك
0: يحترم.
3: عندك سلطاني أم علاء كمان، وعندك كثير أصدقاء منحبهم بس مجرد أنه نحن بنسمع بالطريقه اللي بيحكوا لنا فيها واللي بيعبروا
2: صح
3: فيها
2: صح. كل واحد بيعبر عن حاله مثل ما قالت
3: تماما والله
2: سالي.
3: يا آلاء
2: حنان بدنا نسالك عن شعورك، الشعور اللي انت بتحبي انك تعيشيه طول النهار.
3: بدك للامانه؟
0: اي طبعا.
3: هلا انا على طول انا شعوري هذا شعور انه القناعه والهيك الفرحة، اقول بخلي حالي انه انا
0: قناعه. انت اخترتي القناعه؟
3: اي والله.
2: حلو.
3: اي والله.
2: قناعة ورضا بدول يعني اجمعنا نفس ال.
3: وبحب ضل كمان على فكرة يا سالي انه انا هيك بحب الضحك والفرفشة، وبحب هذا ما بحب النكد نهائي.
0: ما فيها شيء دنيا، خليكي عم تضحكي. الله يديم الضحكة عليكي وعلى عيلتك وعلى جميع اللي بتحبيهم.
3: خليكي معنا على طول، ما تروحي.
2: لا وين بدها تروح؟ يسعد لي اوقاتك يا حبيبي.
3: يسعد لي صباحاتكم الحلوة الجميلة، وشكرا لكم.
2: شكرا لك.
0: تسلمي لي حبيبه قلبي انت. اسمع شو قاف النور. يسعد صباحكم آلاء وسالي والمخرج.

0: هشام وكل كادر برنامج صباحكم سوري اللي بيبعث الأمل التفاؤل بالنفوس مزيد من التقدم من أم سامر. أم سامر باشا
1: يسعد لي صباحك يا خالي.
0: خالي أم أسامة مخربطة يمكن فينا. صباح الخير أنسة آية ورنا سالي وآلاء من أم أسامة لحنان وسليمة وعلي من الصلنفة وأبو موفق من الشاغور.
1: في مذيعة جديدة اسمها آية؟
0: ما في في آية؟ آلاء آلاء بس
1: يسعد لي صباحكم
0: حلو اسم آية. عندك كمان آلاء.
1: الاحتفاظ بشعور الأمل بالله طول الوقت أفضل شعور برأيي. أمين اللي كان هيك رأيه. رقم نهايته 577. أبو الأوس من بلجيكا يسعد لي أوقاتك.
0: صباح الرضا والقناعة، صباح راحة البال والطمأنينة كمان. أحلى شعور بحب أحتفظ فيه الطاقة الإيجابية. حلو. رقم آخرته 874.
1: وماجدة من حلب عم تتابعنا عم تقول الشعور والأحاسيس بمر علينا باليوم حزن وفرح وحنين واكتئاب مثل فصول السنة لما بيمروا على الناس بنفس اليوم. سلامات للجميع. تمام، بس بدنا هيك شعور أنت محدد يا ريتك بعتينا. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيتابعنا، تحياتنا لك ولكل الشعب الجزائري العزيز. صباحكم جميل آلاء وسالي وكل الأحبة المتابعين. قد يكون أجمل شعور في يوم واحد هو أن ترى ابتسامة شخص تحبه أو تسمع كلمة طيبة تلامس قلبك، أن تشعر بأنك محبوب مقدر مفيد لمن حولك. هو من أثمن المشاعر التي يمكن أن نعيشها في اليوم.
0: أنا يمكن أنت حاطت سامر، يا سامر موفق الحموي وليس ياسر. نحن قلنا سامر موفق بس رح نرجع نبارك للمحامي سامر موفق الحموي على الدكتورة نور. وألف مبروك إن شاء الله بالرفاه والبنين. كمان أبو عامر من السويد، شو حازف؟ شو عم تحزف أبو عامر؟ ناخد اتصال آلاء.
1: ومعنا كمان اتصال. صباح النور.
2: يسعد لي صباحك.
1: مو صباحك، أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية يا آلاء، يسعد صباحك. أنت سالي.
0: أهلا علي، يسعد صباحك.
2: صباحكم بكل خير يا رب. يلا بتعتبر ما تعتبر علينا شوي، ما نصح فين كون السهرة كانت طويلة.
1: لا هلا عندكم انتو جرين كارد، يعني هذا خلال هذا الشهر تبع المونديال فيكم تاخذوا راحتكم لانه السهر.
2: للاسف كانت ليلة حزينة جدا.
0: ليه حزينة؟
2: منتخباتنا العربية الثلاثة اليوم خسروا حقيقة، يعني
0: الاردن هلا عم تخبرني آلاء.
2: الاردن خسر 3-1، الجزائر 3-0، العراق 4-1، يعني نتائج شوي كانت قاسية على المنتخبات العربية. بس
0: اي يلعبوا كمان هنن يلعبوا منيح.
2: والله في اللعب حقيقة.
0: لكن إن شاء الله عزازنا ما بيلعب ناطرين.
2: المميز بهذا المونديال أستاذي سالي وألاء، ما رح ناخذ أكثر من وقت المتصلين، هو ما منشوف مباراة طبيعية باستثناء مباراة ألمانيا وكروساو، يعني ما تبقى تشوف شوي.
0: لعبوا كمان ألمان.
2: طبعا يعني المباراة متقاربة نوعا ما، بس يعني هذا بالنهاية أنت عم تلعبي مع منتخبات كبيرة سواء الأرجنتين أو أو يعني كلها
0: طبعا أسماء عالمية طبعا بهاي
1: يعني حقيقة. أوقات الحالة النفسية بتلعب دور كمان
2: طبعا، بس لا لما أكيد مكيف فاز فريق الأرجنتين يعني.
1: هلا بنسأل لمان يوم.
2: يسعد لي صباحكم يا رب. تحياتي لصديق الغالي حنان، شكرا على كل كلمة قلتيها، هذا بيعبر على ذوقك ولطفك حقيقة. ولصديقي الأستاذ سيل كوتش رضوان كمان، هدول شركاء التشجيع حقيقة منتخب البرازيل.
0: صحيح الكوتش رضوان هو رياضي
2: طبعا من السلطانية معلاء وزوجة السيد رضوان. بخصوص موضوعكم اليوم حقيقة موضوع استثنائي وحلو كثير. نحن قديش نحن بنحتاج لكثير من الأمور والمشاعر والأحاسيس اللي لازم نحن نحتفظ فيها، ما بس كل يوم وكل لحظة، لحتى يكون عندنا دافع لحتى نمشي لقدام. هلا أكيد ذكروا الأصدقاء كثير من المشاعر إنه لازم نحتفظ فيها، بس لكن عندنا شعور قديش أنت بتكوني مبسوطة ومرتاحة وقت بيكون عندك هذا الشعور، واللي هو راحة البال. انك تكوني شخص مرتاح البال، تفيقي صباحا ما عندك اي هم، انك تكوني مرتاح البال، تحطي راسك على
0: المخدة. الله لا يحرم على حدا
2: طبعا، بتحطي راسك على المخدة ما يكون عندك اي انه احساس انك انت مزعوجه او متضايقه او كذي، انت مرتاحة البال. شوفي العين
0: على سيرة راحة البال يا علي، كان وقت يكون عندي فحص ودراسة دائما في الصباح متخيلة انه يعني عبء بحسه. خلصت فحص وتخرجت وخلصت دراسة ووصلت لأعلى المراحل مثلا، ولسه لهلا احيانا في الصباح شو عندي لازم تعرفتي يعني بتضل مرافقتك اسبوع
2: شو لسه يعني شوفي نحن يعني كل يوم عندنا بتشوفي انه شيء جديد بالهيلنا تفكيرنا وبالنا، يعني سبحان الله. بس يعني هذا الشعور عن جد اذا بينتابنا عن جد نجرب شوي لو ساعة لو اثنين.

0: انه هذا الشعور قديش بتحسي حالك انه
1: انت مرتاحه
0: يعني عن جد. وفي شعور ثاني حقيقه نحن لازم يعني ما بس نحن نتمناه، نحن نسعى لحتى نحققه، واللي هو القناعه، انك تقتنعي انك بس تكوني انسان شخص قنوع بهي الدنيا، بهي بالنصيب اللي كتب لك، سواء بدراستك، بزواجك، بعملك، باي شيء. يعني اذا دائما بدك تضلي تفكري انه انا ليش هون وانا ما لازم اكون هون، بدك تضلي تعبانه. القناعه وراحه البال حقيقه لازم نحن هذول، القناعه وراحه البال بيجيبوا لك الحب صدقين.
1: وللامانه هي القناعه بتجيب لك راحه البال، يعني طول ما الواحد ما عنده قناعه بضل باله مشغول بفلان ليش هيك وفلان ليش احسن مني وليش عنده يعني، فبضل مشغول.
0: او شو عندك احنا قديش بنشعر بهذول انه المشاعر لازم تكون موجودة، لأنه أحيانا بتحسي ما موجودة بحياتك، بتقولي يا ريت أنا أكون شخص مرتاح البال.
1: وإن شاء الله الله يرزقك راحة البال والقناعة يا علي.
0: إن شاء الله يسعدني صباحكم بكل خير، وإن شاء الله يا رب تضلوا بخير، لا تأخذوني على إطالة.
1: أهلا وسهلا فيك، بالعكس كلامك دائما بيغني حلقتنا يا علي. أهلا وسهلا.
0: من ذوقك تصدق صار لي صباحك
1: يا رب. صباح.
2: أهلا وسهلا. محمد حافظ من تركيا، يسعد لي صباحك الحلو. ما فينا نقول هيك. ألو، اتصال جديد.
3: الله يسعد صباحكم.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
3: أبو أحمد من حلب.
2: أهلا وسهلا يا أبو أحمد.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رب ويبارك فيك.
3: والله البرنامج مو حلو بلاكم.
2: خلي لنا ياك.
3: الله يكرمكم بجاه الرسول.
1: الله يخليك. يخليك سالي، بتعطي نكهة غير شكل للبرنامج.
2: موجودك أكيد شركاء نحن مع بعض. كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف
3: الحمد
2: حلب؟
3: لله. الحمد لله، ما في مثل حلب. بتسلم عليكم جميعا.
2: الله يديم النعمة تبع هيك الأمان والأمان يا رب.
3: دائما لما واحد بيكون بيجي الصبح بصحة جيدة، هاي بتسوى الدنيا.
2: صحيح صحيح،
3: يعني اليوم الصحة أهم شيء وراحة البال.
2: صحيح يا أبو أحمد، صحيح.
3: اي والله انا هذا رايي، يعني بموضوع اللي عم تحكوا فيه، لما واحد بيجي بصحه جيده يكون رب العالمين متذكره، لان لما بتجي بصحه جيده بيكون رب العالمين متذكرك بشيء كويس.
2: هو ربنا دائما لطيف، دائما يعني
3: ما عنده الا الخير ربنا. الحمد أكيد. لله
2: ونعمه بالله.
1: الله يديم عليك الصحه والعافيه يا رب.
3: بدي غني على ذوقكم.
2: تكرم عيونك.
3: الله يكرمكم.
2: سلم على العيله جميعا يا ابو احمد.

0: رح ناخذ بس هالمسج وبعد اتصال علي من طرطوس عم يصبح علينا اجمل آلاء سالي وردات جوري. تحياتي لكادر اذاعه دمشق المتميز هشام في اذا في مجال غنيه لعمرو دياب او لوائل كفوري تكرم عيونك.
1: ومعنا اتصال. صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات.
2: إن شاء الله إذاعة دمشق بتضل من أحلى الإذاعات بالعالم.
0: بوجودكم
1: يا رب
2: وأنا بوجودكم. بتمنى أكيد. دائما أن يكونوا مستمعينها أحسن المستمعين
1: والبركة بالجميع أكيد.
2: أما يا سيدتي شعور اللي أنا بحس فيه.
0: مين معنا أول شيء بس هيك لنصبح؟
2: أبو محمد قاسيوم.
0: أهلا وسهلا يا أبو محمد.
2: الله يخليك يا رب. بحس أنا بشعور بالتقدير لهذا الإنسان المزارع اللي عم بيطالع الشجر اللي بيخلي الدنيا خضرة.
0: حلو.
2: بيخلي الناس دائما تنظر بأمل للمستقبل وللمحيط اللي حواليها.
1: حلو كتير.
2: لأنه بتعرفي الخضار دائما بيعطي الطمأنينة، بيعطي الهدوء، بيعطي الأمل بالمستقبل.
1: أكيد. تسلم هاي الأيادي اللي عم تزرع.
2: يا ستي يا ريت لو تحطونا أغنية يا ريتني طير لا طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك. وشكرا لكم جزيلا.
0: أهلا وسهلا فيك. سهلا. نورت صباحنا.
2: لا إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد.
0: محمد جمال الحاجي يسعد لي صباحك. في اتصال. يلا اتصال. ألو.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
3: شلون صحتكم أنسة؟
0: أهلا وسهلا يحيى.
3: تحياتي لساري شار وآلاء مقصودة.
0: مقصوصة؟
3: نعم.
0: مو مشكلة خلص آلاء وسالي.
3: ماشي أنسة ماشي.
0: أحسن من آية وما بعرف دخيل عينك يا يحيى.
3: ماشي أنسة ماشي أنسة. يعني واحد تعرفي الصبح هلا في أنسة.
0: إن شاء الله صح النوم. بالعكس نحن بننبسط كتير بهالحكيات.

0: أنس أول أنا بالنسبة للسؤال شعوري أنا أنه أتفائل مع إذاعة دمشق. أنتوا بتعطونا طاقة يا أنسة.
1: الحمد لله. قديه حلو أنه نحن عن جد عم نحاول ولو هيك نغير مزاجكم للأحسن.
0: أيوة أنسة.
1: الحمد لله.
0: أنسة تحياتي لكم وتحياتي لهاني هاشم ولجمال الشيخ بكري ولرنا علي.
1: تحياتنا لإلك.
2: تحياتنا لكل شخص هيك حياته سواء هاني أو رنا أو الكل يا يحيى. ونحن بالعكس كتير منحب صباحاتكم. في حدا عم بيقلي سالي شار الأسبوع الماضي غياب غير مشروع. أنت مسائلة أمام عشاق إذا عدي مشروع. تسلم يا رب.
3: يعني سوي قلبك دولة وبهاي الدولة.
2: مين المتصل آخر الرقم 747؟ يسعد لي صباحك.

0: صباح الخير كمان لعمر أبو دان من السعودية، يسعد لي أوقاتك. عم يقول صباحكم سوري، كل يوم فرصة جديدة، ومع كل شروق شمس نجدد العزم، وبعد التوكل على الله نعيد ترتيب أولوياتنا ونمضي بثقة ورضا نحو ما كتبه الله لنا، راضين بقضائه وقدره، آمنين أن يكون القادم أجمل يا رب. بعد التحية، أنا من أنصار الهدوء بإبداء الرأي دون تجريح، الدكتور علي صالح من دمر.
1: حلو. خولة من دير الزور، يسعد لي صباحك. وأبو أمير من حلب، أحلى هشام وأحلى مذيعين، يسعد لي هالصباح. وفي حد عم يعايدنا بالسنة الهجرية، أبو أحمد من حلب، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير والأمة الإسلامية بألف ألف خير. كمان عندك علاء،
0: الله يسعدكم. الشعور هو أنه تكوني أنت وأسرتك بألف خير وصحة وعافية والنجاح والسعادة، رقم نهايته 976.
1: حلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله الله يديم الصحة والعافية وراحة البال عليكم.
1: يلا اتصال. ألو،
2: الله يسعد صباحي.
1: أهلا وسهلا. أهلين يا عدي، أهلين يا رغد.
0: التحية تحيتين. أهلا وسهلا عدي.
1: أنا هون.
2: كيفك سألي سلاء وعلي كيكون؟
1: نحن
0: كأن فاتوا الأسماء ببعض.
1: بلشنا نخربط، خربطنا ببلش. ولا يهمك، كيفك عدي؟ والله الأسبوع الماضي هيك كان في ظروف، لكن رجعنا هيك من جديد أنا وآلاء. ما فيني معك من شركة الصباح، بعتذر.
2: دائما بحمد الله وبشكره على هالنعمة.
1: إنه
2: أنا مبسوط، أفضل الله. عندي شغلتين بحبهم أنا بهالحياة.
1: شو بتحب؟
2: بحب وينك الصحة. وبحب تقل، تخف نصل الصبية.
1: تقل، أيوه تقل صنعة.
2: بحب التقل سبحان الله، هيك من الله أنا.
1: ما بتعتبره شوفت حال.
2: لا هي خلاص، بحب التقل هيك، يعني تحبي مركزها، تمام؟
1: إيه.
2: حلو وقت تحبي مركزها وصاري، عرفتي كيف؟
1: إيه.
2: إيه هيك أنا هيك، وبهديكم أحلى غنية وينك على زوه هشام هيك لنجوى كرم، وتحية لسمر الأمين. وحيكم شغلة.
1: تفضل.
2: أربع منتخبات رح يطلعوا برا.
1: أيوه.
2: من أكبر الفرق، وبذكركم فيها نادي.
0: شو هاي توقعات؟
1: أول فريق.
2: أربع منتخبات.
1: عسريع اليوم لأن بدنا نروح للفقرة الطبية.
2: إيه. عرفت شلون؟
1: شو هن بدهم يطلعوا برا مشان أنا أعرف.
2: البرازيل حطي ببالك، والأرجنتين وفرنسا، عرفت كيف؟
1: إيه.
2: والفريق الثالث وينك؟
0: الرابع. شو هو؟
2: أكثر شيء، وراح أقول لكم شغلة كمان. منتخب عربي راح يوصل لدور الثمانية.
1: المغرب.
2: وإن شاء الله.
0: هاي توقعات عدي للمونديال.
1: على فكرة مو بس أنت توقعت للمغرب، كمان في حدا يعني بخصني يتوقع للمغرب. هلأ البرازيل إذا بيضلوا على هذا الأداء، أي نعم حيطلعوا، بس فرنسا ما بتخيل.
0: على كل حال إلنا جولات معك عدي،
1: بس السنغال لعبوا
0: منيح. هل توقعات ظابطة؟
1: لا، بصعوبة ثلاث جوال. إذا ثلاث جوال بصعوبة وثلاث جوال، كيف إذا بسهولة؟ لعبوا. شكلك كنت مع السنغال.

0: تانية يعني بصحتنا.
1: بس يمكن هاي المؤشرات اللي احنا بننتبه لها انه هو تساقط شعر زيادة عن
0: واضح
1: الطبيعي
0: جدا
1: تماما،
0: تماما بالضبط.
1: بينما ممكن يعني مضاعفات أخرى لنقص فيتامين د ولا نقص الحديد يمكن احنا ما ننتبه
0: ما
1: لها، بس هاي
0: ننتبه له
1: مؤشرات تكون عادة واضحة
0: تماما.
1: كثير.
0: هو جسمنا بيعطينا إشارات فعليا، يعني قديش الشعر هو شيء بسيط، إلا أنه هو جسمنا بيكون عم يمرر لنا رسالة عن طريق
1: انه
0: الشعر
1: في نقص
0: تماما
1: بفيتامين معين.
0: بالضبط. هلا بالنسبة للنقطة اللي حكيتيها، هل عن جد الشعر بيزيد تساقطه بموسم المكدوس؟
1: ما بعرف شو
0: ما بعرف. هلا
1: هي تتوارثها الأجيال هي
0: صحيح
1: المقولة.
0: تماما، وما بعرف ليش انربطت عند يعني هيك الكبارية بالعمر انه بوقت المكدوس، وحتى نحن هلا صرنا نعتمد على هي الجملة. فهو فعليا في ملاحظة علمية بتقول انه تساقط الشعر بيزيد أواخر الصيف وببداية الخريف، يعني بين آب وتشرين الأول،
1: هو
0: ونوعا ما
1: هذا وقت
0: هو
1: المكدوس.
0: وقت المكدوس تماما، فترافقوا الشغلتين مع بعض، فالعالم يعني عملوا هاي الخرافة إنه هو بسبب موسم المكدوس، هي فعليا بسبب إنه عم يخلص الصيف، بسبب إنه عم يصير في نتيجة تعرضنا طول الصيف لكمية كتير كبيرة من الضوء، لتغير الفصول، تغير الطقس
1: حرارة عالية.
0: تماما. أيضا في دورة طبيعية للشعر بتقول، يعني في دراسات بتقول أنه عدد أكبر من الشعرات بيدخل مرحلة الراحة خلال الصيف، يعني بينمو وبعدين بيدخل مرحلة الراحة وبيكون هيك وضعه تمام، فلما نوصل لمرحلة نهاية الصيف خلاص هو بيكون صار
1: صار
0: بمرحلة
1: وقت
0: التساقط
1: تساقط.
0: تمام. فهي هاي الخرافة نوعا ما صحيحة، بس ربطها بالمكدوس هو اللي مو صحيح.
1: هو يحزري شوي، يمكن هن من ناحية انه هن بدهم يبسطوا المعلومة عشان ما يقولوا لك انه
0: تماما
1: نهاية الصيف بداية الخريف، فخلص
0: تماما
1: ربطوه بموسم المكدوس.
0: 100%. وهذا الربط يعني أنا بشوفه هو ربط ماله غلط، بس مهم نعرف عن جد شو السبب، يعني
1: صح،
0: هيك بس نحن اليوم فهمنا شو العلاقة بين المكدوس وتساقط الشعر.
1: حلو كثير المعلومة، شكرا لك ركان.
0: كمان في نقطة بدنا نحكي عنها، أنه كتير أشخاص بيقولوا بلش شعري يتعب فرح قصه، هل فعلا الشعر أنا إذا قصيته بيتنفس؟ هو فعليا خلايا ميتة فأكيد ما رح يتنفس.
1: لا، وحتى بيقولوا رجعت انه لازم كل 3 شهور ل6 شهور انه نحن نقص الشعر، فاذا بتطلع من الناحيه المنطقيه ممكن هالشعر معناته ما عاد يطول ابدا اذا كل 3 شهور
0: اذا
1: بدك
0: كل شهر
1: تقصي.
0: بدي قصه تماما بالضبط. فهو قص الشعر فعليا ما حيأثر على البصيلة الموجودة جوا الجلد، هو بس بيروح لي الأطراف المتقصفة، فبيبين أنه الشكل أجمل
1: أجمل.
0: فعليا تماما. بالإضافة لأنه هو خلايا ميتة بالأخير، فأنا منلاقي كتير على السوشيال ميديا أشخاص بيسوقوا لمنتجات أنه هي المنتجات بتخلي شعرك يتنفس، هي المنتجات بتخلي كثافة شعرك تزيد، هي الكلمات أو هي العبارات التسويقية زائفة تماما. لأنه نحن لما نولد بصيلات الشعر بتولد معنا وخلص، هي ما بتزيد،
1: عدد البصيلات ثابت بضل
0: ثابت
1: طول فترة
0: تماما
1: حياتنا.
0: بالضبط.
1: معلومة حلوة.
0: فأنا قد ما أخذت منتجات لحتى زيد كثافة الشعر أو لزيد عدد الشعر، فهي معلومة خاطئة فعليا. نحن اللي منزيده أو مندير بالنا عليه هو تغذية الشعر بحد ذاته لحتى تنمو بشكل صحي أكثر.
1: طب ممكن يزيد سماكة الشعر؟
0: ممكن يزيد سماكته نوعا ما ببعض المنتجات مع التغذية، مع يعني هي الموضوع مو بس منتج، هي مجموعة من العوامل، من التغذية، من أن يدير بالي من تعرضه للحرارة، من أن يخلي شعري فعلا ما كتير محبوس طول الوقت، ما كتير نربطه بشكل مشدود. ففعليا مجموعة من العوامل، مو منتج تسويقي واحد هو اللي حيخلي كثافة شعري تزيد. لأنه عن جد هذا الموضوع كتير عم نشوفه على السوشيال ميديا منتشر ومزعج، بتلاقي الصبايا اللي شعرهم نوعا ما خفيف بينسى ورا هي المنتجات،
1: صح،
0: وبيكون أسعارها مبالغ فيها،
1: لأنه هنا بالنهاية عم يلعبوا على حاجة هدول الصبايا.
0: بالضبط
1: يعني
0: 100%.
1: حتى بتوقع أنا يمكن ما في شيء ممكن أنه يزيد من كثافة الشعر إلا العمليات، عمليات زراعة الشعر اللي هي بالفعل بتزرع بصيلات
0: تزرع
1: في قلب
0: بصيلة
1: الجلد.
0: بالضبط. فنحن عدد البصيلات اللي بنولد فيه هو بيضل نفسه. في كتير عوامل بتأثر أصلا على يعني ليش أشخاص يعني عندهم شعر كثيف أكثر من غيرهم. في عوامل إلها علاقة بالهرمونات، في على عوامل إلها نوعا ما علاقة بالوراثة، هي معلومة صحيحة. وكمان هون وأنا عم أبحث لقيت أنه ببعض المجتمعات العربية بتقول أنه قلة الشعر أو الشعر الخفيف جاية من جهة الأم، انه المورثات بتجي من الام. كمان هي المعلومه
1: غلط
0: غلط، لانه دائما نحن بنحط الاشياء السلبيه بالام للاسف. تماما،
1: جسمها لبيس الام يعني كل شيء بيزبط عليها.
0: كل شيء اشياء

0: سلبية بنحطها بالأم للأسف. لا فعليا هي الوراثة بتجي من الأم ومن الأب من الجهتين. وفي عوامل تانية رح تأثر مثل التغذية مثل الهرمونات مثل الاهتمام. ففي كتير عوامل بتلعب بصحة الشعر. من أهم العوامل هي الاهتمام بالتغذية، الاهتمام بالمنتجات اللي عم نستخدمها لشعرنا، شو الشامبو اللي عم نستخدمه. ما عم أقول أنه نروح للمنتجات الغالية والمبالغ فيها وهيك، لا بالعكس، نستخدم شامبو يناسب نوع شعرنا فعليا.
1: تمام.
0: فأكيد كمان القص كل فترة وفترة هو مفيد لحتى نروح هذا القسم المتقصف، بس مثل ما قلت لك هو ما بيخلي الشعر يتنفس فعليا.
1: إنما بيكون مظهره يمكن أحسن.
0: تماماً بالضبط، هاي النقاط كتير مهمة. يعني بدنا إذا بدنا نحكي عن المنتجات كمان يلي نحن بنستخدمها مثل السشوار والليس وهي القصص، فكمان هي تأثيرها كتير سلبي. لهيك الأشخاص يلي كل يوم بيعملوا هاي التصفيف الشعر أو بيعرضوا للحرارة، فنحن بحاجة لحتى نخفف من هذا الموضوع لنحافظ على صحة شعرنا قدر الإمكان.
1: تمام. هلا بس في نقطة بدي أسألك عليها لحتى هيك نستثمر الوقت لنهايته. كتير بالفترة الأخيرة انتشر موضوع أنه في إبر بيتم أخذها بجلدة الرأس، بيقولوا أنه كتير مفيدة مشان موضوع أنه تغذي بصيلات الشعر ويصير الشعر أكثر كثافة ومن هالعبارات التسويقية اللي حكينا عنها، فشو مدى صحة هاي المعلومة؟
0: هلا هون بده يتبين الشخص اللي بده ياخد هاي الإبرة شو المكونات اللي جواتها أصلا. غالبا هي حتكون فيتامينات، فأنا قدران أحصل عليها بإبر بطريقة تانية، ما بعرف إذا هنن يعني بغزدوها بفروة رأس، فالموضوع كتير مؤلم. فنحن قدرانين ناخد هي الفيتامينات بطرق تانية، بتغذية بأكل صحي، وفينا ناخده بإبر بالعضل مثلا مثل فيتامين دال، فنحن فينا ناخده بالعضل. بتخيل الموضوع أخف على يعني أخف علينا ألم. تماما. فهي إذا نحن بنهتم بتغذيتنا فالموضوع إن شاء الله بينحل وبتكون أمورنا يعني بيكون شعراتنا أحلى
1: إن شاء الله. يا رب هيك تكون هاي المعلومات وصلت أكيد لكل الصبايا لحتى ما يتسرعوا بأنه يصدقوا كل المنتجات والعبارات التسويقية للرنانة، بس هي ما إلى أساس علمي. حاولنا اليوم أنه نحط الأساس العلمي لهذا الموضوع لحتى كل الصبايا يمشوا عليه. شكرا كثير لك الصيدلانية رغد الخطيب على هي المعلومات.
0: شكرا لك ألا، ويسعد صباحكم.
1: ونحن أكيد بنتوقف هلأ مع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعدها بنرجع لنكمل الفقرة الأخيرة بصباحكم سوري.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق
1: العاشرة والربع. إذا العاشرة والربع الصوت الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يتناقش مع وفد

0: من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بعمل السفارة السورية في السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. الشركة العامة للأسمدة تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السنوي 32 للأسمدة والمعرض المصاحب له في العاصمة المصرية القاهرة. دورية الاحتلال الإسرائيلي تتوغل منتصف الليلة الماضية بخمس سيارات عسكرية في قرية صيدا بريف القنيطرة وتستجوب عددا من الأهالي. أخيرا نائب الرئيس الأمريكي يقول إن لم تنفذ إيران بنود الاتفاق ستظل برامجها النووية والعسكرية والصاروخية مدمرة ومعطلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
1: ورجعنا لكم. بقيان دقائق من الوقت ألا رح نحاول على السريع نقرأ باقي المسجات. في حدا أول مرة عم بيصبح علينا، أحلى صباح مني. أنس من حماه لآلاء ولسالي، أهم شيء بالحياة الرضا والقناعة. أبو محمد عرطوز عم يقول سلامات على وسالي. في حد عم يقول لي أمرك منتي علينا لشغلة بيعرفه هو. صباح الخير من مصر، دعوا لي الله يرزقني التوفيق ويحقق شو بدي. سعر المكالمة الدولية غالية، اتصل على الواتساب. كمان عنا علي من طرطوس قرينا له المسج. شو في دساك عندك كمان دقيقة؟
2: كمان رقم نهايته 564. يسعد لي صباحكم، يسعد صباحكم صباح سوريا الحبيبة. كمان رقم نهايته 41. أبو عمر،
1: أبو عامر من السويد قال خاف ورجع بعد. عم يقول أحلى شعور بعيشه هو شعور أنه نعمة رب العالمين. كمان من باريز أبو علي، أبو أحمد الرفاعي، أنتم نبضوا الأثير حلو وصوت
2: المحبة، حضوركم يبهج القلب وكلماتكم تترك أجمل الأثر. تحياتنا لإلك. كمان أحلى شعور عندي لما بكون الصبح قاعد عم أشرب متة وعم تابع برنامجكم الرائع، بحس بشعور حلو كتير. شكرا لإلك.
1: اسمي على الفيس تالي سعيد، لا مو انا هي. ابو رضوان يوم الاربعاء مسجل حصريا لاميره اذاعه دمشق سالي، وتحيه لآلاء. شعوري اذا ما فازت البرازيل بكاس العالم ما تحرزه فرنسا ولا المانيا، بعدين مين كان يحرزه؟ انا رضوان من الشاغور.
2: يعني هو المهم عنده انه حتى لو ما فازت البرازيل ما تفوز لا فرنسا ولا المانيا.
1: تسلم يا رضوان، والله محبتك بالقلب. سلم لي على ميساء الغاليه. شو كمان؟ يلا
2: بسم الله. كمان يسعد لي اوقاتك عن جد.
1: ناخذ اخر اتصال. ما في اتصالات؟ في اتصالات
2: بس انت ما في كثير وقت.
1: اتصال واحد، اخر اتصال مشان ما يقولوا ما اخذنا. عندك الو؟
2: معنا اخر اتصال بحلقتنا لليوم. صباح الخير.
1: الو، ما في حظ من الاتصال، قطع الاتصال. فخلينا نحن نختم بالتحليل النفسي للسؤال التفاعلي اليوم. على
2: اذا كان شعور، كان سؤالنا اليوم عن الشعور. شو هو الشعور اللي بتحبوا تحتفظوا فيه طوال يومكم؟ طبعا اكيد كان في اجابات كثيره. الاشخاص اللي اختاروا الهدوء غالبا بتكونوا عم تبحثوا عن الاستقرار والابتعاد عن الضغوط والتوتر بحسب التحليل النفسي.
1: اما اذا اخترتوا الحماس فهذا يعكس شخصيه تحب الحركه، التجديد والتجارب الجديده.
2: اذا كانت اجابتكم هي الثقه فانتم على الاغلب عم تواجهوا تحديات او قرارات مهمة وبتحتاجوا لشعور أكبر بالأمان تجاه حالكم.
1: أما إذا اخترتوا السعادة بيدل غالبا على تقديركم للحظات البسيطة، رغبتكم بالاستمتاع بالحاضر.
2: والأشخاص اللي اختاروا الأمل فأنتم من الأشخاص اللي بتآمنوا أنه القادم ممكن يكون أجمل مهما كانت الظروف الحالية
1: مثل
2: صعبة.
1: مروان يعني.
2: تماما
1: مثل مروان. بالختام منكون وصلنا لنهاية لقائنا الصباحي، لكن قبل ما نودعكم بدنا نذكر أنه الحياة موسيقى سرعة.
2: الحياة هي رحلة، وأحيانا أجمل شيء فيها مو بيكون الوصول بحد ذاته، إنما التفاصيل اللي منعيشها بطريقنا.
1: يمكن اليوم يحمل مفاجأة حلوة، ويمكن درس جديد، ويمكن بس يمر بهدوء، وهذا بحد ذاته نعمة أحيانا.
2: تمنياتنا لكم بيوم مليان طاقة وأخبار جميلة ووجوه صادقة وقلوب مطمئنة.
1: شكرا لأنكم كنتوا جزء من صباحنا،
2: وشكرا لأنه أصواتكم ورسائلكم دايما بتخلي هالبرنامج أقرب للناس وأقرب للحياة.
1: كنت معكم من وراء المايك سالي شهر
2: وآلاء مقصوصة،
1: وبالأخراج ما بننسى الشكر الأكبر لهشام حليمة من إذاعة دمشق.

0: الرؤية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نوافذ. تحية عبقة بالمحبة وبالأمنيات الطيبة بالخير والأمن والأمان لكل أبناء سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. أحبتنا المستمعين، وكما في كل يوم أربعاء يتجدد لقاؤنا بكم لنفتح سوية نوافذ عدد من المحافظات السورية ونتعرف معا على إطلالاتها ومشاهداتها من أنشطة وفعاليات وبمختلف المجالات. البداية من دمشق، عز الشرق، مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباح الأجمل لأحلى مستمعي إذاعة دمشق.
1: الله يعطيكي ألف عافية. طبعا هلأ أنت متواجدة، الله يعطيكي الصحة والقوة والنشاط والحيوية
2: لتعطينا لترصدين. دائما بناخده يعني من مستمعي إذاعة دمشق،
1: بكل تأكيد بيعطونا دفع دائما إلى الأمام لحتى نكون بكامل جهوزيتنا وكامل نشاطنا وحيويتنا لنقدم إن شاء الله دائما الأفضل والممتع والمفيد. هلأ حضرتك موجودة بحديقة الأمويين لترصدين مشاهدات الحركة الاقتصادية اللي عم تنتعش من بوابة مهرجان القرية السورية، واللي انطلق من 15 من أيار ورح يستمر للخامس من تموز، مو هيك زميل عبير؟
2: أكيد زميلة سمية، كانت انطلاقة تجريبية ب15 شهر مبارح، يعني يوم أمس كان الانطلاقة الرسمية برعاية محافظ دمشق الأستاذ مروان إدلبي، تم انطلاق مهرجان القرية السورية وحيستمر لحتى 10 من تموز، طبعا بضم سوق في 170 جناح، خصص 60 جناح للحرفيين والجمعيات الخيرية والمبادرات، كانت بشكل مجاني طبعا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسرية طبعا. بتضمن المهرجان فقرات متنوعة من الأنشطة والحفلات الموسيقية، العروض والطيران الشراعي. طبعا حأترك التفاصيل أكثر لأهل الاختصاص.
1: طبعا بدنا نصبح كمان على ضيوفك الكرام، وبدنا نبدأ يمكن مع ضيفتنا الكريمة فاتنة زينو المسؤولة اللوجستية للمهرجان.
2: طبعا الهواء لكم اللوجستية الأستاذة فاتنة زينو. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
2: أول شيء حنقول لك يعطيكم العافية على الجهود والتحضيرات المميزة لإطلاق مهرجان القرية السورية بالنسخة الأولى. تخبرينا اليوم كيف كانت الانطلاقة مبارح؟
3: نحن انطلقنا مبارح من على حديقة الأمويين بسبع فعاليات متنوعة. كان افتتاحنا من على المسرح الروماني بمشاركة الأوركسترا السورية بفقرات فنية متنوعة وأغاني تراثية، بالإضافة أنه كان عندي عروض الطيران الشراعي يلي عملنا عروض نارية. متأكدة أنه أغلب الناس إن شاء الله حضرتها يعني
2: أكيد عملت جو حلو كتير بساحة الأمويين يوم أمس،
3: نالت إعجاب كل الزوار، شفنا العالم كيف مبسوطة كانت بهذه العروض. بالإضافة إنه نحن مبارح تم استقبال المكتب التنفيذي الممثل عن السيد المحافظ، وصار في عندي مثل جولات ضمن هاي الفعاليات، تم التحدث مع المشاركين والتفاعل معهم، شفنا الفرحة على وش المشاركين والزوار مش فقط الزوار.

0: امبارح كان عندي أعداد هائلة، ما توقعنا هذا الضغط من الزوار. يعني كيوم أول افتتاحنا أكيد الشعب السوري بيلبق له الفرح. أستاذة فاطمة، نحكي كمان اليوم على الأجنحة، على الجمعيات المشاركة. طبعا اليوم كان أنا عندي أكثر من 170 مشارك، منهم 70 مشارك هن جمعيات ملف التنموي واتحاد الحرفيين من دمشق وريفها والقنيطرة، بالإضافة لحرفيين جميع المحافظات يلي إلهم جدول عم يتناوبوا كل خمس أيام. أنا عندي حرفي ضمن منطقة عم يتبادلوا الأماكن لمشاركة أكبر للحرفيين، بالإضافة لجمعيات خذ بيدي لأطفال التوحد وجذور ورسائل كفيفات، جمعيات الوئام والجمعية الوئام للكفيفات، كلهم كانوا مبارح معي عم يشاركوا بهذه الفعاليات. كان عندي بالإضافة للمستثمرين بالأسواق اللي تم تنظيم دخولهم أثناء اليوم الافتتاح، تعمل الساعة السادسة بدأنا بضبط الأبواب وإخلاء السيارات من الحديقة من أجل الزوار. كان عندي أكثر من 30,000 زائر مبارح، كان الضغط كتير كبير بمساعدة محافظة دمشق والأمن العام والطوارئ والإسعاف. قدرنا أنه نحن مع التنظيم والسكيورتي الحماية قدرنا أنه نضبط الزوار، نوفر لهم مساحات صحيحة ضمن المهرجان، نحافظ على أنه ما يصير عندي أي مشكلة. الحمد لله يعني مضى مبارح بكل هذا الضغط الهائل، ما صار عندي أي خطأ أو مشكلة، كان الكل مبسوط الحمد لله. كانت أجواء فرح يعني يوم أبرز الأمور اللوجستية اللي تم التركيز عليها حتى يكون اليوم المهرجان مريح للزوار. طبعا مثل ما كنا عم نتحدث عن ضبط الأبواب كانت أهم شيء عندي، بالإضافة أنه تم توزيع خلال الفعاليات أفراد التنظيم. كان عندي بكل عدة أمتار فرد تنظيم عم يوجه العالم بالاتجاهات، عم يوجههم بأسماء الشركات، بالمواقع تبع الفعاليات اللي عندي، عم نتفادى أي مشكلة، عم نحاول نكون موجودين مع الأطفال مع الأهالي، عم نحاول أنه كثير ننتبه حتى بعدد هذا الضغط. أنا عندي عدد أطفال كثير كبير، عندي 3 قرى ألعاب، فحاولنا كثير أنه نضبط هذا الشيء. الحمد لله ما صار عندي أي إشكالات يعني كان في ترتيب خاص للأطفال، خدمات متوفرة للناس داخل المهرجان. أستاذة فاتنة، كيف تم تنظيم وتوزيع الأجنحة والمشاركين ضمن المهرجان؟ تحدثنا أنه أنا تم عندي ساعة 2 أنه نحن كل شيء منتجات للشركات أو للمشتركين أنه تنزل على الحديقة. الساعة 4 كان عندي المشاركين، الساعة 6 تم فتح الأبواب، فكان عندي أوقات معينة أنا لفتح الأبواب. كيف عم بتقيموا اليوم أهمية هالمهرجان بدعم الحرف والمنتجات والصناعات المحلية السورية؟ طبعا في عندي قسم كامل من الأجنحة كان للحرفيين مثل ما تحدثنا، عم يشاركونا بتراث كامل، يعني بتحسي سوريا موجودة مصغرة ضمن هذا السوق أكيد، وبحضور جمعيات السورية، جمعية العادات الأصيلة أيضا كانت حاضرة. ما يعني اليوم ما التوقعات بالنسبة لعدد خلال أيام المهرجان؟ يعني نحن كان يوم الافتتاح وضبط أبواب وكانت الأعداد هائلة صراحة، كان عنا أكثر من 30,000 زائر، فالفكرة إن شاء الله يعني حتكون بتوقع أن تكون إستا أكثر بكثير، إن شاء الله هنقدر نحافظ على الاستمرارية. وطبعا مع كل هاي الأعداد منضل ندعو نحن زوارنا ليشاركونا هاي الفرحة ويشاركونا هاي الفعاليات. أكيد رح ندعوها عبر إذاعة دمشق اليوم كل زوار وكل الناس حتى يزوروا مهرجان القرية السورية. طبعا نحن بنشكر إذاعة دمشق لتواجدها ومواكبتنا دائما لنشاطات دمشق وريفها، عم تشاركنا دائما الأجواء وعم تكون معنا بكل تفصيل صغير، وطبعا بنشكر الكادر القائم عليها كامل. أكيد نحن بنتشكر زميلة فاتنة على هالأجواء، حضرتك والكادر مهرجان القرية السورية على أجواء الفرح. شكرا. رح ننتقل أيضا لمسؤولة جمعية الوئام السورية للنساء الكفيفات الأستاذة خلود الرهونجي. يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحكم
0: أستاذة. يعني كان في حضور للمبادرات الخيرية وللجمعيات وكان في أكثر من 70 جناح مجاني، تخبرينا عن أهمية هالمشاركة اليوم بمهرجان القرية السورية.
1: الحقيقة هذا المهم.

0: المهرجان هو مهرجان نوعي وممتاز لكل يعني كل المشاركين بصراحة، وخصوصا للجمعيات الخيرية. أنا قبل ما أحكي أي شيء بدي ضوي شوي عن جمعية الوئام السورية للنساء الكفيفات. هي جمعية تعنى بالمرأة الكفيفة من سنة 18 سنة فما فوق بعموم الأراضي السورية كلياتها. نحن بنقبل المستفيدات كلهم يجوا يقدموا ويسجلوا عنا، ونحن جمعيتنا هدفها تعليمي وتنموي الحقيقة وتأهيلي. فالهدف من المشاركة بهذا المهرجان وبالمعارض والمهرجانات والقصص اللي ممكن تصير هدف كتير كتير كبير، وهو انه نحن نضوي على هاي الفئة من المجتمع يلي الناس بجوز تفكر انه هي ما لها قادرة انها تعمل او تصنع اي شيء، وهي بالفعل اي زائر عم يجي ويشوف منتجات الكفيفات عم يتفاجأ كتير وينبهر بأدائهم.
1: أستاذ خلود، يعني اليوم ما أهم المنتجات أو الأعمال يلي تم عرضها ضمن أجنحة مهرجان القرية السورية؟
0: هلأ نحن كونه المهرجان هون هو حرفي أكثر ما أنه هو تعليمي. طبعا نحن في عنا يعني بالجمعية مثل ما ذكرت لحضرتك جانب تعليمي وجانب تنموي تأهيلي بأشغال يدوية للكفيفات. فنحن هون فقط عرضنا الأشغال اليدوية، عرضنا من أشغال السنارة، سنارتين، تركيب عطورات، الخرز، حتى نحن بنعمل لهم دورات طبخ للفتيات الكفيفات لحتى تقدر هي ممكن انه تقدر تطبخ وتشتغل ببيت او حتى تبيع. وفعلا انا في عندي بنات قدروا انه هن من خلال الدورات اللي بنعملها عنا بالجمعية يصيروا منتجات على كافة المجالات اللي انا عم بذكرها لحضرتك.
1: كيف تم انعكاس هالمشاركة اليوم على الجمعية؟
0: الجمعية الحقيقة الفائدة المنشودة من المشاركة بأي مهرجان أو بأي معرض لمنتجات الكفيفات هي الوصول للهدف من أساسا من البدء بالدورات والبدء بتعليم الكفيفات، وهو أنه الكفيفة تحس أنه تشعر أنه أنا المنتج اللي عم بعمله عم بيلاقي إعجاب وعم بقدر أني أنا أثبت للمجتمع أنه أنا قادرة أني أصنع أي منتج.
1: اليوم أستاذي خلود، يعني مثل هالمهرجانات كيف عم بتساعد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالمجتمع؟
0: الحقيقة مثل ما قلت لحضرتك سابقا، يعني نحن عنا بالمجتمع في فكرة انه الكفيف او اي حتى اي شخص عنده مثلا مشكلة معينة صحية المجتمع بيفكر انه هو غير قادر، ولكن لا، نحن بهاي المنتجات مبدئيا يعني بشكل صغير كتير اثبتنا انه قادر انه يندمج، قادر انه يعتمد على نفسه، قادر انه يكون منتج، ومو بس انه ياخذ، لا هو منتج وبيعطي وبيرعى عيلته. يعني عرفتي كيف؟
1: يعني زميلي عبير حابه توصلي عن قدرات النساء الكفيفات واهميه تقديم الدعم والتشجيع لمنتجاتهم خلال المهرجان. قبل الختام طبعا رح ندعي الزوار يزوروا جناح الجمعيه ضمن مهرجان القريه السوريه اليوم. يعني كيف حندعي الزوار يزوروا عن طريقك اليوم استاذ خلود؟
0: تمام. أنا بتمنى من أي زائر لهون للمهرجان أنه يهتم بفكرة أنه فعلا يشوف هاي المنتجات صدقا، مو لأني أنا بشتغل معهم، مو لأني أنا مؤمنة جدا بقدراتهم من زمان كتير، ولكن فعلا شغلهم متقن كتير كتير، في حرفية عالية جدا. وأي حدا حتى حضرتكم يعني شفتوا وانتبهتوا أنه أي حدا بيشوف هاي المنتجات بيقول فيها أتقان رائع جدا صدقا أكثر من المصرين. أنا بتعلم منهم، أنا شخصيا بتعلم منهم والله.
2: أكيد طبعا زميلي عبير، هاي زاوية إنسانية عالية وراقية بأنه يجتمع بهالمهرجان الاستثمار بالإنسانية من خلال تخصيص مساحات لمشاركة الكفيفات من عبر جمعية الوئام السورية المتمثلة بالسيدة خلود الرهونجي مسؤولة.
1: أيضا زميلة سمية، كان في مشاركات لجمعية خذ بيدي لأطفال ذوي الهمم، لجمعية جذور، للحرفيين السوريين
2: متلازمة الداون،
1: وطبعا حتى كان لكثرة الأعداد تم يعني على مدى 25 يوم تبديل الحرفيين كل 9 أيام، يعني حتى يعطوا مشاركات أوسع لكل الحرفيين السوريين.
2: أكيد.
1: لدعم المشاريع الصغيرة، مشاريع الأسرية أيضا.
2: جميل.
1: اليوم من أجواء الفرح والحيوية من فعاليات مهرجان القرية السورية يلي بتجمع التراث، الإبداع، المنتجات السورية المتنوعة، اليوم المبادرات، الجمعيات، أصحاب الحرف. طبعا دعوة لكل المستمعين يزوروا مهرجان القرية السورية ويعيشوا هالأجواء الحلوة مع أحضان الطبيعة. رح نتشكرك أستاذة خلود الرهونجي.
0: الله يسلمك، وأنا كمان بدوري بتشكر باسم الجمعية واسم الكفيفات سوريا، بتشكر إذاعة دمشق على هالاستضافة اللطيفة وعلى الصباح الحلو.
1: طبعا دائما معودين مستمعينا زميلة سمية ننقل فعاليات دمشق وريفها الفعاليات الحلوة يلي بتأرجي الشعب السوري أنه نحن

0: كلنا سوريين وبلدنا بخير والفرحة بتلبق لهم.
1: أكيد طبعاً بدنا نشكرك زميلي عبير فارس، كنتي معنا من حديقة الأمويين لرصد هالفرصة الاستثمارية الواعدة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على دمج السياحة بالاقتصاد ولدعم التنمية المستدامة. طبعاً ومثل ما قلتي أنا بأكد على كلامك أنه سوريا وأهلها يستحقون العيش بحرية وكرامة وفرح وأمن وسعادة. يعطيك ألف عافية، ونتمنى لهالمهرجان التوفيق، ودعوة كمان عبر أثير إذاعة دمشق ومنصات الرقمية وقمر النايل سات لزيارة هالمعرض اللي طبعا عم بيعج ويضج بالفعاليات الاقتصادية والثقافية والترفيهية أيضا والفنية.
0: يعطيك شكرا زميل اسمه
1: إياه. يعطيك ألف عافية، شكرا لك عبير. ومن دمشق عز الشرق إلى طرطوس الجميلة الساحلية مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
2: صباحك وصباح كل المستمعين.
1: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن نافذة جزيرة أرواد؟ تفضل.
2: نعم، قبل الدخول في نوافذ محافظة طرطوس وهي كثيرة ومنوعة، سأشير إلى هذا الخبر الهام، حيث طبعا نال الأديب السوري مفيد أحمد المركز الأول في جائزة وولت ويتمان الدولية. نعم. بقصة تجسد جراح الإنسان بعد الحرب. ألف مبروك لسوريا هذا الإنجاز الدولي الهام.
1: بدورنا أيضا نبارك للأستاذ مفيد أحمد. طبعا ليس بغريب على سوريا أن ترفع علمها في معظم المحافل الدولية. نبدأ بنوافذ طرطوس بعد ما خبرتنا الخبر الحلو زميل سابح، تفضل.
2: نعم طبعا في البداية وضع مجلس مدينة طرطوس مجسما تذكاريا على شكل قارب يحمل اسم إرواد على الكورنيش البحري في المنطقة المقابلة لمدينة طرطوس القديمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية البصرية للمدينة وإبراز ارتباطها بجزيرة إرواد وإرثها البحري والتاريخي والحضاري. تأتي هذه المبادرة ضمن خطة مجلس المدينة لتحسين المشهد الجمالي للكورنيش، فيما يشكل المجسم دلالة سياحية تربط بين كورنيش المدينة وجزيرة إرواد المقابلة له. يعرف بالإرث الملاحي العريق لجزيرة إرواد التي اشتهرت عبر التاريخ بصناعة السفن والقوارب. جميل. بما يعزز حضور هذا الموروث في الذاكرة البصرية. جميل. للمدينة.
1: ننتقل إلى نافذة سد خليفة زميل سابح.
2: نعم، حيث أنجزت كوادر مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس أعمال إصلاح 8 أعطال على خطوط رئيسة وفرعية ضمن شبكات سد خليفة الذي يروي 700 هكتار من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار ضمان استمرارية إيصال المياه إلى الأراضي المستفيدة وفق الخطة المعتمدة. تأتي هذه الجهود ضمن خطة المديرية للحفاظ على جاهزية البنية التحتية المائية وتعزيز استدامة الموارد المائية بما يدعم استقرار العملية الزراعية واستمرار الإنتاج في المنطقة.
1: نعم، نعود إلى جزيرة أرواد.
2: نعم، حيث بدأت مديرية إدارة النفايات الصلبة في محافظة طرطوس بالتعاون مع مجلس المدينة وجمعية أرواد الخيرية البحرية أعمال نقل النفايات المتراكمة من الجزيرة إلى مدينة طرطوس عبر معونة بحرية مخصصة. ووفرت الجمعية الخيرية هذه المعونة بسعة استيعابية تكفي لتخزين مخلفات الجزيرة الناتجة خلال يومين، الأمر الذي يتيح ترحيلها بشكل دوري ومنتظم فور امتلاء العنبر المخصص لضمان استمرار عمليات التنظيف ومعالجة النفايات بطرق بيئية سليمة. واستهدفت هذه الخطوة الارتقاء بالواقع البيئي والخدمي في إرواد وحماية الصحة العامة للقاطنين، إضافة إلى استعادة المظهر الحضاري والسياحي في الموقع.
1: نعم، مباشرة لمبادرة لتجميل الجزيرة الوسطى.
2: نعم.
1: أو الوسطية.
2: نعم، يعني هي من المبادرات الكثيرة في المحافظة. هي بهذه المبادرة من بعض الأخوة الصناعيين في المحافظة، حيث تم تجميل الجزيرة الوسطية في المنطقة الصناعية في طرطوس مع تجميل دوارين داخل المنطقة الصناعية على الطريق الرئيسي ومحيط المبنى الإداري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم أيضا قص الأعشاب الضارة وتهذيب الأشجار بهما، إضافة إلى نظافة المواقع المشار إليها.
1: نعم، نختم بنافذة مهرجان القصة القصيرة السنوي في اتحاد كتاب طرطوس.
2: نعم، حيث افتتح مهرجان القصة السنوي بحضور عدد من أعضاء اتحاد كتاب طرطوس وأصدقائه، وبمشاركة رئيس الملتقى الوطني للثقافة الأستاذ نزار غانم، إلى جانب نخبة من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. يشارك في المهرجان مجموعة من الأدباء، منهم الدكتور محمد الحاج صالح والدكتورة ميسون زيادة وعلي ديبة وغيرهم. سيتم في نهاية المهرجان تكريم بعض الأدباء المشاركين في هذا المهرجان، مع الإشارة إلى أن مهرجان القصة القصيرة هو مهرجان سنوي يستمر لمدة 3 أيام في اتحاد كتاب العرب. جميل. في طرطوس الساعة 12:00 ظهرا، حيث يختتم غدا بمجموعة من طبعا القراءات الأدبية والقصصية لمجموعة من الأدباء المشاركين بهذا المهرجان.
1: زميل سابح، طبعا القصة القصيرة لها أهمية كبيرة بكونها قالب أدبي مكثف يهدف إلى إحداث تأثير شعوري وفكري موحد في نفس القارئ، وبتقدم كذا أيضا تجارب إنسانية سريعة ومركزة يمكن إنجازها في جلسة واحدة، ما يجعلها أداة فعالة لنقل الرسائل الثقافية ولتنمية المهارات الإبداعية وغرس القيم، وتنمي أيضا الخيال وتعرف على ثقافات الشعوب. يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، تحية لك ولكل أهالي طرطوس الكرام. شكرا لحضرتك.
2: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. بدنا نقول لكل المحافظات ولكل أبناء سوريا كل عام وأنتم بخير. هي الحلقة الأولى بالسنة الهجرية الجديدة. مباشرة بدنا ننتقل معكم من طرطوس الساحلية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. يسعد صباحك زميل علاء.
3: صباح الخير لك وللسادة متابعين من مشاهدين ومستمعين.
1: إن شاء الله صباحك سعيد أنت وكل أهالي حمص العادية الكرام. بنبدأ معك من نافذة تأهيل الطرق، شو بدك تخبرنا عنها وعن إطلالتها؟
3: أنجزت مديرية الخدمات الفنية بحمص أعمال إعادة تأهيل وتسفيد طريق قطينة البيضاء الشرقية. بما في ذلك تنفيذ الدهان الطرقي وفق المواصفات الفنية المعتمدة. ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن خطة تأهيل الطرق في ريف المحافظة بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين وضوح الرؤية الليلية ورفع كفاءة الخدمة على هذا الطريق وغيره من الطرقات.
1: نعم، ننتقل
3: إلى الريف الغربي مدينة القصير، حيث يواصل مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أيضا في المحافظة تنفيذ أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في مدينة القصير وريفها الجنوبي الغربي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل عودة الأهالي وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. طبعا هذه الأعمال الجارية تأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة إزالة الركام من الطرقات داخل المدينة، والتي تشمل ما يقارب 10,000 متر مكعب من الأنقاض. طبعا المراحل السابقة نفذت وأسفرت عن ترحيل حوالي 30,000 متر مكعب من جميل. هذا الركام.
1: نعم، نبقى في مع نافذة النظافة، ولكن مديرية النظافة ماذا تقوم من أعمال؟
3: نعم، مديرية النظافة تابعة لمجلس مدينة حمص، حيث تواصل هذه المديرية أعمال الترحيل وإزالة المكبات العشوائية ضمن خطتها الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز النظافة العامة في المدينة. وشملت الأعمال ترحيل مكبات عشوائية في ضاحية الوليد، شارع الأهرام، وفي حي النازحين وأيضا في شارع الستين بما يسهم

0: التحدي من تراكم النفايات وتحسين المظهر العام للأحياء السكنية.
1: نعم، نختم بنافذة أعمال القص وإزالة الأعشاب.
0: ولا زلنا في مجلس المدينة، حيث تواصل مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص تنفيذ أعمال قص وإزالة الأعشاب اليابسة في الحدائق العامة والمساحات الخضراء والجزر الطرقية بمختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الرامية للحد من مخاطر نشوب الحرائق خلال فصل الصيف. وتتزامن هذه الأعمال مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي في إطار تعزيز عوامل السلامة العامة والحفاظ على الواقع الجمالي للحدائق والمساحات الخضراء، إضافة إلى الإسهام في الحد من انتشار الحشرات وتحسين الواقع البيئي في مدينة حمص.
1: طبعا قص الأعشاب اليابسة هو إجراء وقائي حاسم لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق وحرائق الغابات، وللقضاء على الوقود الجاف زميل علاء، عبر تجفيف القابلية وتخفيف القابلية للاشتعال، أيضا يبطئ من سرعة الانتشار للنيران وبيقلل وتقليل أيضا طول العشب، يخفض ارتفاع النيران ويخفض من حرارتها أيضا.
0: نعم،
1: يعطيك ألف
0: هناك خبر خد. هناك خبر اسمح لي أن أختم به، وهو الأول من نوعه على مستوى المحافظة، ورد قبل قليل من مجلس مدينة حمص، حيث تنسق دائرة النظافة في مجلس مدينة حمص مع وزارة الإدارة المحلية لتنفيذ تجربة أولية لفرز النفايات في مواقع محددة.
1: تم
0: اختيار حي الوعر، يعني ما في نفايات عشوائية، هناك فرز منها الصلب ومنها السائل ومنها ما إلى ذلك. يتم اختيار حي الوعر لتنفيذ التجربة لمدة 3 أشهر على عدد من الأبنية بالتنسيق مع لجان الأحياء والمجتمع المحلي. وفي حال نجاح التجربة سيتم توسيعها لتشمل كامل حي الوعر قبل تعميمها تدريجيا على بقية أحياء مدينة حمص، بما ينسجم مع استراتيجية إدارة النفايات الصلبة في محافظة حمص.
1: جميل. وهذا يعطي مظهر حضاري يليق بالمدن السورية زميل علاء، يعطيك ألف عافية. بدنا نتشكرك ونتشكر جهودك المبذولة لأعطائنا هاي المعلومات.
0: شكرا لك.
1: ومن خلالك طلينا على عدد من النوافذ الحمصية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. ومن حمص العادية إلى العروس الفراتية مع الزميل مالك الجاسم في محافظة دير الزور، يعطيك ألف عافية زميل مالك.
2: يسعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا الكرام.
1: صباحك طيب إن شاء الله أنت وكل أهالي دير الزور الكرام.
2: صباحك طيب.
1: بدنا نبدأ معك بنافذة جسر السياسية، شو بتحكي لنا عن أطلالة هالنافذة؟
2: أكيد زميلة سمية، يعني هذا الموضوع بالفعل بغاية الأهمية، دائما نتحدث عن تأهيل الجسور في محافظة دير الزور، وسيكون البداية من هذا الجسر. طبعا نعرف تماما، فقط نضع المستمعين الأكارم بصورة محافظة دير الزور، هناك جهتين ضفتين نهر الفرات، كانت هناك عدد من الجسور الترابية المؤقتة تؤمن الحركة ما بين هاتين الضفتين. الآن بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى انجراف الجسر الترابي أو المعبر الترابي الذي كان يسهل عملية الحركة، لذلك كان هناك اهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال زيارته لمحافظة دير الزور الثاني أيام عيد الأضحى، ووجه بضرورة البدء بتأهيل هذا الجسر، يعني من خلال تأهيل المحيط وأيضا تأمين الأدوات والمستلزمات اللازمة لهذا التأهيل. طبعا هناك وسائل تعمل منذ فترة في هذه المنطقة، منذ أو يوم أمس كان هناك جولة لمحافظ دير الزور على هذا المشروع للإطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشروع. طبعا خلال الجولة تابع المحافظ أعمال الصيانة الجارية التي انطلقت كما ذكرت بتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، ويجري تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان. طبعا الهدف من هذا الموضوع هو إعادة تأهيل الجسر وتحسين حركة النقل والتنقل بين ضفتي نهر الفرات. طبعا جسر السياسية أو كما يعرف في محافظة دير الزور جسر حطوة، هو شريان حيوي يصل ما بين أحياء المدينة بريفها بين ضفتي نهر الفرات، باعتبار أن كافة الجسور خلال الفترة الماضية في زمن النظام البائد

0: من هناك توجيهات بضروره الان في هذه الفتره، هناك توجيهات لتاهيل عدد من الجسور في مقدمتها كما ذكرت، هذا الجريان الحيوي جسر السياسيه لعودته الى الحياه من جديد خلال الفتره القادمه. طبعا نحن نتابع هذا الموضوع باعتباره ذو اهميه كبيره بالنسبه لاهالي المنطقه الشرقيه ككل، طبعا لا نتحدث فقط عن محافظه دير الزور، ايضا محافظه الحسكه باعتبار هذا الجريان يصل ريف دير الزور بمحافظه الحسكه، لذلك سيكون له نتائج ايجابيه ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: خلال تاهيله.
1: نعم، مباشره الى نافذه محصول القمح والأقمح.
0: الموضوع الاكثر اهميه ايضا يعني هذا المخزون الاستراتيجي رغيف الخبز هو دائما ضمن الاولويات الكبيره لمحافظه دير الزور، لذلك هناك استمرار لعمليات استلام الاقمح من الفلاحين في هذه المحافظه عبر المراكز المعتمده لهذه الغايه وسط اجراءات مبسطه. طبعا ايضا بالامس كان هناك جوله من قبل وفد زراعي لمركز الاستلام في منطقه 7 كيلومتر شمالي المحافظه بهدف الاطلاع على سير العمل، اضافه ايضا الى الاستماع لشكاوى الفلاحين وما طالبهم بما يسهم في تحسين اجراءات تسويق المحصول وتقديم التسهيلات اللازمه. طبعا من خلال الحديث والاستماع لشكاوى الفلاحين كان هناك عدد من الشكاوى البسيطه يعني التي تم التعامل معها بشكل مباشر من قبل الوفد الزراعي. طبعا تركزت هذه الشكاوى على شهاده المنشا، مباشره تم التوجيه لكافه الوحدات الاداريه لتسجيل كافه الصعوبات حول هذا الموضوع. ايضا كان هناك شكاوى يعني تنبيهات حول موضوع الحجز على المنصه، وايضا كان هناك توجيه من قبل الوفد الزراعي لتسميه موظف لتسهيل هذا العمل للاخوه الفلاحين في هذا المجال ومساعدتهم في هذا الشان من خلال الحجز على المنصه لتسهيل العمل وايضا تنظيمه وفق الاجراءات المتخذه.
1: نعم.
0: هذه النافذه الثانيه، النافذه الثالثه زميلة سمية.
1: نعم، ونختم بها وللاسف نافذه حالات الغرق في نهر الفرات.
0: هذا الامر زميلة سمية دائما كنا نتحدث عنه في الفتره السابقه وهو يتكرر بشكل سنوي، موضوع حالات الغرق يعني حسب الاحصائيه حتى الان قاربت الحالات المسجله منذ بدء فتره الصيف حتى الان يعني حوالي 30 حاله وغالبيتهم من الاطفال، يعني كانت النسبه الاكبر للاسف الشديد في ريف المحافظه خلال فتره ارتفاع منسوب النهر. طبعا اذا ذكرنا المناطق كان هناك غرق طفل في درنيش، ايضا من منذ ايام ايضا تم العثور على جثه غريق في منطقه حويجه الصقر، وايضا جثه اخرى في بلده علياش، وايضا في بلده مرات، اضافه الى تسجيل حالات في بلده البحره والهرموشيه، والمدينه ايضا سجلت بها حالات ان كان في الجسر القديم او ايضا منطقه الكورنيش، هذه المناطق التي تشهد بشكل دائم. طبعا الاسير فقط يعني
1: طبعا كل الرحمه لارواحهم وتعازينا القلبيه لاهلهم وذويهم.
0: أكيد زميلة سمية، وأيضا نحن نوجه أيضا الرحمة لهؤلاء الأطفال. يعني كان هناك أيضا يعني توجيهات وإجراءات اتخذت من خلال يعني للحد من هذه الحالات من خلال وضع يعني شاخصات تحذر من بعض المناطق، هذا من ناحية أيضا.
1: نعم، ولا نهمل ولا نغفل جهود فرق الدفاع المدني زميل مالك.
0: أكيد أكيد زميلة سمية، كنت سأتحدث عن هذا الموضوع. بالفعل يعني فرق الدفاع المدني وأيضا بالتعاون مع الأهالي يكون لها دور كبير، يعني حتى في فترة من الفترات فترة أسبوع للبحث عن جثة طفل غرق في نهر الفرات، بشكل يومي يكون هناك تواجد في مناطق عدة للبحث عن جهود كبيرة تبذل، ونحن نوجه لهم التحية لكافة عناصر وفرق الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة التي تبذل في هذا مجال. وايضا يعني ذكرت ناحيه مهمه ونحن نركز عليها هو دور الاهل في التوعيه، توعيه اطفالهم بعدم التوجه الى النار في مثل هذه الاوقات بالتحديد. يعني نحن في دير الزور عشنا فتره ارتفاع منسوب النهر، هذه الفتره كانت خطره، يعني شباب وايضا اكثر انا اذكر 3 اطفال غرقوا في فتره واحده. ايضا بالامس كان هناك حديث عن بلده درنج 3 اطفال
1: نعم. للأسف يعني ارتفاع المنسوب شكل خطر كبير على الشجر والبشر والحجر أيضا زميل مالك.
0: أكيد يعني زميل سمية، عندما يكون هناك ارتفاع منسوب نهر الفرات يكون زيادة تدفق النهر وسرعة جريان النهر، لذلك يكون هناك إعاقة حتى للسباحين يعني بالنسبة لنهر الفرات. لذلك يعني نتمنى من الجميع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات وأيضا التوجيهات والتنبيهات من قبل

الدفاع المدني في هذا الموضوع وعدم التوجع لبعض المناطق التي تم وضع ساخفات عليها للحد من نعم. هذه الظاهرة. وما زلنا نحن في بداية يعني فصل الصيف يعني حتى الآن 30 حالة بالسنوات الماضية يعني سجلت كانت الحالات 7

0: بجد وأمانة لإنقاذ الأرواح من الغرق. بدنا نتشكرك الزميل مالك الجاسم، كنت معنا من دير الزور، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: لحضرتك. من عروس الفرات نختم مع عروس الساحل مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي الله يسعد صباحك زميل علي.
2: نعم صباح الخير لك يا سمية ولكل متابعي مستمعي ومشاهدي أيضا إذاعة دمشق.
0: إن شاء الله صباحك مليء بالمحبة والسعادة والخير لإلك ولكل أهالي اللاذقية الكرام ولكل أبناء سوريا بمختلف المناطق المنتشرة على المساحة الجغرافية السورية. بدنا نبدأ معك بنافذة الكورنيش الجنوبي. تفضل.
2: نعم حقيقة أعلن مجلس مدينة اللاذقية طرح 14 موقعا، نحن نتحدث هنا عن قطعة أرض للاستثمار والإشغال في منطقة الكورنيش الجنوبي، وذلك وفقا للمخططات الفنية والاشتراطات القانونية المحددة في دفتر الشروط الخاص. طبعا عندما نتحدث عن شروط نحن نتحدث عن هدف هذا الاستثمار هو تعزيز جاذبية الكورنيش الجنوبي كواجهة بحرية وسياحية وترفيهية من خلال إقامة استراحات ومنشآت موسمية مفتوحة توفر خدمات ذات جودة مناسبة للمواطنين وأيضا للزوار، وتنسجم مع الهوية البصرية البحرية للمدينة مع المحافظة على الطابع الشعبي للموقع وسهولة الوصول إليه. طبعا هناك العديد من الشروط ولكنها كلها تصب في خدمة المواطنين وأيضا زوار محافظة اللاذقية في القادم من الأيام.
0: نعم مباشرة إلى نافذة الاتصالات.
2: نعم طبعا أعلنت الشركة السورية للاتصالات فرع اللاذقية لكل المشتركين أن هناك أعمال تنفيذ لصيانة على الكابل المغذي لمناطق مشروع الزراعة مشروع ياسين وأيضا مشروع البعث، وذلك فترة محددة. طبعا ستؤدي هذه الصيانة ربما إلى انقطاع الاتصالات في المناطق التي ذكرتها منذ قليل لمدة 3 أيام، وسيعاد تفعيل الخدمة بشكل تدريجي فور الانتهاء من هذه الأعمال. طبعا ضمن نفس السياق وفي مدينة جبلة أيضا هناك تحديدا في منطقة الصيد هناك أعمال أيضا لتبديل المجموعات الرئيسية في مدينة جبلة، مما أيضا قد يؤدي ربما يعني انقطاع في الاتصالات أو خدمة الإنترنت. فترة الانقطاع يتوقع أن تكون بين 3 إلى 4 أيام، ولكن بعد انتهاء هذه الصيانة ستكون الواقع الشبكة قد تحسن بشكل كبير
0: إن شاء الله،
2: مما يرفع كفاءة خدمات الاتصالات.
0: جميل. مباشرة من نافذة الاتصالات إلى النافذة الصحية. نعم تفضل.
2: إلى اليونان. حيث نظمت الغرفة العربية اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا أعمال مؤتمر الصحة العربي اليوناني الثاني تحت شعار التعاون من أجل مستقبل صحي بمشاركة واسعة طبعا من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال. الجمهورية العربية السورية شاركت كضيف شرف في افتتاح المؤتمر في وفد رسمي ترأسه معالي وزير الصحة الدكتور مصعب نزال العلي، ولكن نحن سنتحدث عن اللاذقية حيث شارك اتحاد غرف التجارة السورية بوفد من رجال الأعمال برئاسة السيد أنس زود رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة اللاذقية، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة الاتحاد وممثل له في مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية. طبعا أكد السيد أنس زود أن المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار السوري وما يتضمنه من إعفاءات وحوافز تشجيعية للمستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في سوريا، وأكد أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مناسبة لبناء شراكات اقتصادية وصحية بين البلدين.
0: نعم نختم بنافذة المبيدات الحشرية زميل علي بعدك معنا. زميل علي صوتك صار في تشويش عليه، ما بعرف يبدو التغطية سيئة أو ممكن تغير مكانك زميل علي.

طبعا مستمعينا رح نختم بنافذة المبيدات الحشرية، بدء حملة لرش المبيدات بأحياء اللاذقية طبعا، وهي الخطوة كتير مهمة لحماية الصحة العامة ومنع الأوبئة وللحفاظ على الأمن الغذائي والقضاء على الآفات الزراعية. وأيضا تعمل هذه الخطوة على دعم الاقتصاد وتقليل الخسائر من خلال منع تلف المحاصيل وبتخفض من تكاليف العلاج للأمراض والأدوية اللي بتسببها النواقل الحشرية، كما تلعب دور كبير في الإدارة البيئية المتوازنة باستخدام مواد مرخصة. طبعا هاي الخطوة وهي النافذة كان رح يحكي لنا عن إطلالتها الزميل علي، لكن للأسف ما سعفنا الاتصال وما كان واضح. بدنا نختم مع حضراتكم مستمعين الأحبة، ومثل ما التقينا على المحبة بالمحبة منودعكم على أمل اللقاء في الأسبوع القادم يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كنت معكم بكل المودة والتقدير من وراء المايك إعدادا وتقديما سمية بلطة. اللمسات الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي أفاق التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يناقش مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. الشركة العامة للأسمدة تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السنوي 32 للأسمدة والمعرض المصاحب له في العاصمة المصرية القاهرة. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بخمس سيارات عسكرية في قرية صيدا بريف القنيطرة منتصف الليلة الماضية. نهاية الموجز بأمان الله.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. النجم الأسطوري ليونيل ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على منتخب الجزائر. الأردن يخسر أمام النمسا في ظهوره الأول في المونديال. المنتخب النرويجي يتغلب على نظيره العراقي، والفرنسي يتغلب على السنغال. واليوم تنطلق مواجهة المجموعة 11 والثانية عشرة. بدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ملفت بفضل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي الذي قاد التانجو للفوز على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة ضمن منافسات كأس العالم. ودون ميسي على الهاتريك لصالح منتخب بلاده عند الدقائق 17، 60 والسادسة والسبعين، وهو الأول له في كأس العالم، وذلك في 27 مباراة. وذلك في 27 مباراة. ورفعت الأرجنتين بطلة العالم ثلاث مرات رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة العاشرة. وحققت الأرجنتين انتصارها المونديالي رقم 48 في 89 مباراة مقابل 17 تعادلا و24 هزيمة، ولها من الأهداف 155 هدفا، وذلك في ظهورها 19 في العرس الكروي العالمي. في المقابل تجرعت الجزائر هزيمتها المونديالية الثامنة في 14 مباراة، في علما أنها تخوض النهائيات للمرة الخامسة والأولى بعد غياب 12 عاما منذ نسخة البرازيل 2014، حيث حققت أفضل نتيجة في تاريخها ببلوغها دور 16 قبل إقصائها أمام ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب على حساب الأرجنتين بالذات. ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب النمسا على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف. سجل أهداف النمسا رومانو

شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرمى فريقه والبديل الخبير ماركو أرناتوفيتش. فيما وقع على هدف الأردن علي علوان، وهو أول هدف للنشامة في أول مشاركة لهم في تاريخهم المونديالي. ويلعب منتخب الأردن في المباراة القادمة أمام الجزائر، فيما يلعب المنتخب النمساوي مع حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. تألق النجم الأسطورة ليونيل ميسي في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب الأرجنتين، وذلك عندما قاد منتخب بلاده لتخطي منتخب الجزائر بثلاثة أهداف للا شيء، مسجلا هاتريك في أول مباراة له ضمن مونديالي السادس، وهو رقم قياسي. وسجل ميسي هدفه المونديالي رقم 16 ليتجاوز رقم النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 14 هدفا، وبات على بعد هدف واحد فقط من كسر رقم الهداف التاريخي للمونديال الألماني ميروسلاف كلوزا، والذي سجل 16 هدفا. تغلب المنتخب النرويجي على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة. سجل أهداف النرويج إيرلينغ هالاند هدفين، ليو أوستيغارد وأيمن حسين بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، فيما سجل أيمن حسين هدف العراق الوحيد. وبذلك رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي الذي فاز على نظيره منتخب السنغال بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة ذاتها. وسجل أهداف المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هدفين، وباردلي باركولا هدف، في المقابل سجل إبراهيم مباي هدف السنغالي الوحيد. وفي الجولة القادمة سيبحث منتخب الأسود الرافدين عن تعويض الخسارة وتحقيق أولى نقاطه عندما يلاقي نظيره منتخب فرنسا، فيما تواجه السنغال النرويج في المرحلة ذاتها. أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما سجل هدفين يوم أمس في مرمى السنغال، رفع بهما رصيده إلى 58 هدفا ليتجاوز مواطنه أوليفيه جيرو، كما أصبح أفضل هداف لفرنسا في المونديال بعدما رفع عدد أهدافه إلى 14 هدفا، متجاوزا جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا. وكيليان مبابي هو ثالث لاعب يسجل لفرنسا في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم عوام 2018 2022 2026 بعد ميشيل بلاتيني ودومينيك ريشتيو، اللذين سجلا كلاهما في أعوام 78 82 86. اليوم تنطلق مواجهة المجموعة 11، حيث تواجه البرتغال الكونغو الديمقراطية عند الساعة 8 مساء، فيما تواجه كولومبيا أوزباكستان عند الساعة 7 من صباح الغد. وفي المجموعة 12 تتواجه إنجلترا مع كرواتيا عند الساعة 11 مساء، وتواجه بنما غانا عند الساعة 4 من صباح غد الخميس. في ختام النشرة تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شبشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضورة، في الإخراج لما يوسف. بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: صباح الخير متابعينا الكرام من إذاعة دمشق. متابعينا الكرام، وهلأ بختام الفترة الصباحية لليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، موافق للثاني من محرم 1447 هجرية. رح نخبركم متابعينا شو هي البرامج والوقائع يلي رح تبث وتعرض على شاشة وإذاعة دمشق لليوم. متابعينا الكرام، بعد هذا العرض مباشرة وفي تمام 12:00 تتابعون برنامج أخبار لايت مع الزميلة ألفة سليمان، وفي 12:05 تستمعون لبرنامج نقاط ساخنة من العالم، وفي 12:20 برنامج في الميزان يتخلله أذان الظهر في 12:37. في 1:30 تستمعون

لتمثيلية رحلة النور في الثانية والربع نشرة الأخبار الرئيسية، في الثالثة إلا ربع برنامج أسرار الجمال مع الزميلة شذى علي، وفي الثالثة والنصف برنامج المستشار مع الزميلة سالي شار. في الرابعة وعشرين دقيقة أذان العصر، في الرابعة والنصف برنامج عيش المونديال، في الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة برنامج رصيدك بإيدك، في تمام السادسة مسلسل مشوار الحياة. في السابعة والنصف مساء برنامج حوار اقتصادي، وفي الثامنة وربع موجز لآخر الأخبار، في الثامنة والنصف برنامج بانوراما الصحف. في تمام التاسعة مساء برنامج من هدي الحبيب، في التاسعة وأربع وعشرين دقيقة أذان العشاء. في العاشرة والربع يأتيكم الحصاد الإخباري، وفي الحادية عشر وعشر دقائق إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا. في الثانية عشرة إلى ربع ليلا برنامج ركائز، وفي الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل برنامج الحقيبة الرياضية، في تمام الواحدة برنامج يا سادة يا كرام. في الواحدة والنصف إعادة لتمثيلية رحلة النور، وفي الثانية والنصف مسلسل رجال حول الرسول، في الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة غناء ديني، وفي الثالثة وواحد وأربعين دقيقة أذان الفجر، في الرابعة وربع إعادة لبرنامج بصائر، وفي الرابعة وواحد وخمسين دقيقة فجرا برنامج صحابة رسول الله، في الخامسة الختام ومعاودة الإرسال من جديد. متابعينا الكرام، لكم تحيات فريق العمل في الفترة الصباحية لهذا اليوم: سالي شار، ألاء مقصوصة، بثينة العلي، وزين خضور، وسمية بلطة. أيضا في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيد. هالفترة من إخراج هشام حليمة ولما يوسف. نتمنى دائما متابعينا الكرام تلاقوا الفائدة والمتعة بمتابعة إذاعتكم إذاعة دمشق. تبقوا دائما بخير، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، يا صباح الخير. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق وشاشتها ومتابعي منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة من أخبار لايت من الإعداد سمر حسن، وبالتقديم رح كون معكم ألفت سليمان، ورح يرافقنا بجولة حول العالم، الأخبار الطريفة والغريبة دائما بأخبار لايت المخرج لمال يوسف. أول خبر اللي هو شاغل الدنيا كلها، الأولمبي المونديال وكأس العالم يلي كلياتنا نحن عم نتابع المباريات، ولكل مشجعي الفرق العالمية بالمونديال طبعا رح نبدأ الأخبار منهم بما أنه كتير هو شاغل العالم، لكن بشي تاني وبمكان آخر رح ناخدكن عليه يلي هو كأس العالم المقام بأمريكا الشمالية. لكن دائما متعودين نحن مع كل مونديال في أخبار غير أخبار المباريات، الفوز والخسارة، بتنتشر أخبار غريبة بتتعلق بالمونديال. من هي الأخبار، عرضت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تعرضت لعملية سرقة وصلت لشاحنة المعدات الخاصة بالفريق أثناء تحركها من مكان المعسكر الذي يقام به الفريق بولاية فلوريدا إلى مدينة كانساس. تم السطو على الشاحنة قبل وصولها لوجهتها النهائية. كانت أهم المسروقات، مشان إذا حابين تعرفوا شو المسروقات اللي كانت فيها، أحذية رياضية مصممة خصيصا لنجوم الفريق مثل هاري كين وجود بلينغهام، وأيضا كرات التدريب الرسمية. وقالت صحيفة ديلي ميل بتهمك أنه ما تبقى شيء للفريق غير كرة واحدة، حتى الملابس الرياضية كمان أيضا صار للنصيب بالسرقة، معدات الطاقم الفني وحتى طاولات التدليك. تخيلوا يعني غير أنه الأحذية الرياضية، أنه أوكي الحذاء الرياضي بيعرفوا أنه بيكون غالي، وحتى طاولات التدليك للاعبين. لكن بعد الحادثة المحرجة تمكنت الشرطة من القبض على السارقين وضبط معظم المسروقات. تخيلوا هدول اللي عديناهم قدي قدرت معظم المسروقات، هي المعظم لسه في كمالة 18 ألف دولار أمريكي.

خبرنا الثاني من بريطانيا، واللي أعلنت الحكومة فيه عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 سنة. قالت الحكومة إنه الإجراء خط أحمر لشركات التكنولوجيا اللي ما قدرت تحمي الأطفال. رئيس الحكومة قال إنه الحظر راح يشمل أبرز المنصات سناب شات التيك توك والإنستغرام والفيسبوك والإكس واليوتيوب. تضمن الخطة قيود إضافية تشمل منع البث المباشر وأيضا التواصل مع الغرباء للي عمرهم دون 16 سنة. طبعا رح تلجأ الحكومة البريطانية لتطبيق الخطة بتطوير أنظمة التحقيق من العمر اللي معمول فيها ضمن قانون السلامة على الإنترنت، منها تقنيات تقدير العمر عبر ملامح الوجه، التحقق من وجود رصيد بنكي والهوية الرقمية. يعني حطوا شروط شبه تعجيزية أو ممكن أنه يكشفوا من خلالها إذا كان دون 16 سنة عم بيتابع أو عم يمارس النشاطات على السوشيال ميديا. نحن نتمنى تنعدى كل الدول، وحتى نحن من بيناتهم بهي الطريقة ننعدى منهم من الحكومة البريطانية لحتى نحظر هي استخدام هدول الوسائل التواصل للي دون 16 سنة. خلونا شوي هيك نضبوا لهذا الجيل، مستحيل لا بقى. هلا بتلاقوا الولد الصغير بتلاقيه بيفتح لك الموبايل بيقعد انت بدك اعدادات، نحن كبرنا يعني، وهو بيدور لك وبيعمل لك وبيساوي لك يعني لماما. مثل ما بتعرفوا بستينيات القرن العشرين تناقلت وسائل الاعلام اخبار عن صحون طائرة، كائنات فضائية عم بتزور الأرض. كان معظم هي المشاهدات بتصير بأمريكا وأوروبا، بس بآخر الوثائق اللي رفع عنها البنتاغون السرية تضمنت صور مقاطع فيديو عن رصد مثل هيك حالات، واللي أطلقت على وزارة الدفاع الأمريكية ظواهر جوية لكن غير محددة، إنه تم رصدها بمناطق مختلفة من العالم، من بينها كان لنا حصة الشرق الأوسط والخليج العربي. هي التسجيلات أظهرت أجسام ذات سلوك غير مألوف، لما طبعا ما قدرت الجهات المختصة تحدد طبيعتها بصورة أكيدة، والمسؤولين أكدوا إنه هي مو دليل على وجود كائنات أو مركبات فضائية. هاي الحالات ما زالت من هذاك الوقت لهلأ قيد الدراسة بسبب محدودية البيانات. يعني مو أكيد يكون صحن طائر، ممكن يكون يا جماعة كائنات فضائية تبحث عن عمل، فلقت الوجهة الأولى لألها الخليج العربي. وختام أخبارنا بأخبار لايت طبعا مع خبر دائما المصاري، ولما منقول مصاري منقول إيلون ماسك طبعا. عن ماسك وشركة سبيس إكس يلي من أول تداولة بورصة ناسداك وصل سعر السهم لحوالي 160 دولار. هلا ما رح أفوت كتير بالاقتصاد ونشرة اقتصادية ونعمل فيها قصص، صرنا بنعرف إنه إيلون ماسك أول تريليونير بالعالم، ثروته حوالي 1.1 تريليون دولار. الله يرزقه ويرزقنا كمان يعني. بس المهم إنه اللي بدنا نحكي إنه مع تداول أسهم الشركة وصعودا، مو بس ماسك وكبار المستثمرين تخيلوا، يعني هو حط العدوى للي أصغر منه اللي حققوا أرباح كمان حوالي 4400 موظف حالي وسابق بالشركة، صاروا أيضا من أصحاب الملايين، وهالشي لأنه ملكوا أسهم من الشركة عن طريق برامج الحوافز المكافآت.

0: العاملين بالشركه، وكانت وكان وشه اكيد وش السعد على الموظفين. كمان بيقولكم المثل يعني صاحب الغني تغنى، الفقير بعد عنه. بعدي على رفقاتك لو لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم بأخبار لايت. إن شاء الله تكون هيك زرعت الابتسامة والطاقة الإيجابية من عند الصبح بمجموعة وباقة من الأخبار الغريبة والطريفة بأخبار لايت بالإعداد سمر حسن، وبالتقديم كنت معكم ألفت سليمان. تحيات الإخراج لما يوسف، تضل بخير، باي باي.
1: وعز الشرق أوله دمشق. نقاط ساخنة في العالم.
2: الكونغو الديمقراطية. لم تبدأ مأساة شرق الكونغو من تلقاء نفسها، بل كانت امتداداً لزلزال سياسي وعرقي ضرب منطقة البحيرات الكبرى في تسعينيات القرن الماضي. ففي عام 1994 شهدت رواندا المجاورة واحدة من أبشع مجازر الإبادة الجماعية في التاريخ، حيث قتل المتطرفون من عرقية الهوتو نحو 800 ألف إنسان من عرقية التوتسي. وعندما تمكنت الجبهة الوطنية الرواندية ذات الأغلبية التوتسية بقيادة بول كاغامي من السيطرة على الحكم في رواندا، فر أكثر من مليون لاجئ من الهوتو عبر الحدود إلى شرق الكونغو. كان من بين الفارين ميليشيات مسلحة من الهوتو، اتخذت هذه الجماعات من الغابات الكثيفة لشرق الكونغو منطلقاً لشن هجمات تهدف لإسقاط النظام الجديد في رواندا، لتولد الذريعة الأمنية التي غيرت وجه المنطقة إلى الأبد. رداً على هذا التهديد، قامت رواندا بالتحالف مع أوغندا باجتياح شرق الكونغو عام 1996 لدحر مقاتلي الهوتو. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل دعمت الدولتان تحالفاً من المتمردين الكونغوليين بقيادة لورانزيري كابيلا، الذي نجح في الإطاحة بموبوتو سيسي سيكو وتولى رئاسة البلاد وغير اسمها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن التحالف الجديد سرعان ما انهار، إذ شعر كابيلا بالعبء الثقيل للوجود العسكري الرواندي والأوغندي في بلاده وطالبهم بالرحيل. انقلب الحلفاء السابقون إلى أعداء لتندلع حرب الكونغو الثانية ما بين عامي 1998 و2003، والتي شاركت فيها جيوش 9 دول أفريقية ومئات الميليشيات. ورغم توقيع اتفاقيات السلام عام 2003 وانسحاب الجيوش النظامية، إلا أن الدولة الكونغولية المركزية في العاصمة كينشاسا بقيت عاجزة وضعيفة، وترك الشرق في حالة فراغ أمني مهد الطريق لظهور أمراء الحرب. توقفت الحرب وما زالت التوترات الأمنية والنزاعات في شرق الكونغو مشتعلة، وهذا لا يعود لأسباب أيديولوجية أو عرقية، بل لأن شرق الكونغو يسبح فوق كنز أسطوري من المعادن الاستراتيجية التي يحتاجها العالم الحديث، مثل الكوبالت والذهب والألماس والتنغستن. تحول هذا الثراء إلى لعنة، فبدلاً من أن تمول هذه المعادن بناء المدارس والمستشفيات، تحولت إلى وقود يغذي الحرب، حيث تسيطر الميليشيات المسلحة على مناجم مستحدثة في عمق الغابات، ويتم تهريب هذه الثروات عبر شبكات معقدة تمر بالدول المجاورة لتأخذ طريقها إلى الأسواق العالمية وتباع للشركات التكنولوجية الكبرى كمعادن قانونية. هذا التدفق المالي الضخم يمنح أمراء الحرب أموالاً طائلة لشراء الأسلحة المتطورة ودفع رواتب المقاتلين، ما يجعل استمرار الفوضى مصلحة اقتصادية مباشرة لكل الأطراف المستفيدة، وغياب الدولة يصبح شرطاً ضرورياً لتربحهم. ومقابل حالة الفوضى والميليشيات والجماعات المسلحة

0: هناك مأساة إنسانية تصنفها المنظمات الدولية بأنها الأشد قسوة والأقل اهتماماً من العالم، حيث يعيش في الكونغو الديمقراطية أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً، يتركز الجزء الأكبر منهم في مخيمات بائسة ومكتظة حول مدينة غوما، يفتقرون فيها للحد الأدنى من الغذاء والماء والأمان، وتعاني هذه المخيمات من تفشي أمراض قاتلة مثل الكوليرا والجدري بسبب غياب الصرف الصحي وانهيار المنظومة الطبية، ليكون شرق الكونغو الديمقراطية نموذجاً صارخاً عن الثروات التي تدمر البلدان عند غياب الدولة وتدخل أطراف خارجية.
1: نقاط ساخنة في العالم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا إنيرجي أفاق التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يناقش مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. الشركة العامة للأسمدة تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السنوي 32 للأسمدة والمعرض المصاحب له في العاصمة المصرية القاهرة. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يلتقي محافظ حماة عبد الرحمن السهيان للإطلاع على واقع القطاعات الخدمية والتنموية والإدارية بالمحافظة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أرحب بكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، يقدم حلقة هذا اليوم وليد يونس، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، جهود حثيثة تبذلها الدولة السورية لإعادة ترتيب البيت الداخلي ملتزمة بمسؤولياتها الكاملة تجاه مواطنيها، نهج اختزلته تأكيدات السيد الرئيس أحمد الشرع منذ انطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. أجل ستظل العدالة إحدى أسمى القيم التي انتصر لها شعبنا وغاية كبرى تسهل الدولة ومؤسساتها على تحقيقها، إنصافا للضحايا وتضميدا للجراح وتعزيزا للسلم الأهلي والعيش المشترك وتأكيدا لعهدنا بملاحقة المتسببين في معاناة شعبنا وآلامه. جهود الدولة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية تثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى العدالة، فلا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. أيها السادة، في كفتي الميزان لهذا اليوم سوريا بين تطبيق العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي. أرحب بضيفي عبر الهاتف للإجابة على هذه التساؤلات المحامي والخبير القانوني الأستاذ عبد الرحمن العبد الله. أستاذ عبد الرحمن، يسعد مساك. أستاذ عبد الرحمن، إذن فاصل ونتابع في الميزان. إذن معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن،
3: يا معك، يا أهلا وسهلا.
2: تفضل. نعم. تسمعوني؟
3: نعم تفضل حبيبي.
2: لنبدأ أستاذ عبد الرحمن بالتعريف لو سمحت، نود التعرف على مفهوم العدالة الانتقالية، على أسس هذه العدالة، على أدواتها، وأيضا على أهدافها.
3: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا العدالة الانتقالية تحدث بعد أن حصول كوارث أو حروب أو ثورات ناتجة عن يعني حصول جرائم وحصول انتهاكات لحقوق الإنسان وحصول انتهاكات يعني جرائم حرب، تحتاج يعني العقد الاجتماعي إلى إعادة التكوين في المجتمع، وهذا يقوم بداية على كشف الحقيقة بالإضافة إلى ملاحقة المجرمين وحصول يعني اعتذار من الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات، بالإضافة لموضوع الجبر الضرر، جبر ضرر الضحايا سواء ماديا أو معنويا، والتسجيل في ذاكرة هذا المجتمع أو في السجلات الرسمية للحفاظ على حقوق الضحايا وحقوق الأهالي المكلومين، ثم المساءلة والمحاسبة ويعني إقامة يعني الأحكام والقضاء العادل بحق كبار

0: المنتهكين والمجرمين، ممكن يتم الصفح عن الذين لم يتورطوا بالدماء وقاموا بالاعتذار من الضحايا واعتذروا عن ما فعلوه من تأييد للنظام المجرم أو الجهات التي أجرمت بحق الشعب. نعم.
1: طيب، يعني هناك من يقول إننا لا نعرف بالضبط مسار العدالة الانتقالية، كيف يكون، كيف يتم، ما هي الخطوات التي تتخذها الجهات المسؤولة عن تحقيق هذه العدالة؟ لا يوجد هناك ما يثبت أو ما يعني يشير بالأحرى إلى أن العمل في هذه العدالة الانتقالية هو يتم بالشكل المطلوب كما ذكرت، بما يعني يتعلق بالمساءلة، المحاسبة، جبر الضرر، ضمان عدم التكرار أيضا، يعني جمع الأدلة، كشف الحقيقة. يعني إذن برأيك ما يجب أن يكون، ما هو الإجراء الذي يجب أن يكون لكي يكون هناك نوع من التواصل ما بين الجهات المعنية بتحقيق هذه العدالة وما بين الأشخاص من لهم يعني قضايا ومن لهم مسائل، من لهم يعني خلينا نقول قضايا لدى هيئة تحقيق العدالة الانتقالية؟ ما هو المطلوب؟
0: طبعا نحن بداية نقول أنه لا شك أن هناك يبدو بعض التقصير من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي سنتحدث عنها. هذه الهيئة طبعا يعني اليوم من يعرفها من الجمهور السوري، من الشعب السوري؟ هل هي تقدم يعني كشف حساب عن أعمالها بشكل دوري أسبوعي شهري؟ يعني هناك تقصير إعلامي نوعا ما. طبعا هو مسار العدالة الانتقالية مسار طويل وشائك، يعني استغرق في بعض الدول عشرات السنين، يعني 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، وهو يعني لأن هناك ملفات كبيرة جدا. اليوم تم تشكيل هيئة وطنية عدالة انتقالية منذ حوالي السنة وباشرت أعمالها، إلى الآن لم تفتتح مكاتب في المدن والمحافظات السورية، لا يوجد لديها إلى الآن مرجعية. يعني أنا أريد أن أقدم معلومات وأقدم شكاوى وأقدم بيانات، لا أعرف أين مقرها، أين هي صفحتها يعني الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: إلى من أتجه في هذا في هذه الحالة؟
0: إلى من أتجه؟ يعني أنت وين يا هيئة عدالة انتقالية؟ أنت وين مكاتبك؟ وين مواقعك على التواصل الاجتماعي، على الشبكة العنكبوتية؟ يعني احنا شاهدنا لجنة الكسب غير المشروع يعني أعلنت عن صفحة وأعلنت عن تقبل الشكاوى والتصريح، وتقدم المواطنون وتقدم حتى الذين كانوا مخطئين أو متجاوزين، قدموا كشف حساب أننا احنا يعني استولينا على المال الفلاني أو تربحنا بالمال الفلاني. إذن لا يمكن الآن للجمهور البسيط أن يصل إلى هيئة العدالة الانتقالية، لا حتى أنا وأنت لدينا صعوبة للوصول إليهم، يعني إلا بعض يعني الظهور الإعلامي البسيط الذي يتضمن بعض المؤتمرات، بعض الإعلانات، بعض التصريحات. لكن نحن نحتاج إلى فاعلية أكثر من هيئة الوطنية العدالة الانتقالية، النزول إلى الشارع، إلى الجمهور، إلى الشعب المكلوم، أن يتم هناك يعني مكتب علاقات عامة يعني في كل المحافظات، تواصل جماهيري، أظهر إلى الإعلام كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاثة، أبين لهم ماذا تفعل هيئة الوطنية العدالة الانتقالية، وماذا على الشعب المكلوم وذوي الضحايا أن يقدموا أو يفعلوا، أو ماذا يمكن أن نقدم لهم من مساعدات أو نفسية أو اجتماعية أو قانونية أو مادية أو غير ذلك. إذن نحن اليوم مهمة كبيرة على هيئة الوطنية العدالة الانتقالية، لكن يجب أن نبدأ خطوة خطوة، ولكن هذا يكون عبر التواصل الجماهيري، على معرفة معرفاتها، على وسائل التواصل، وجود وسيلة للتواصل السهل بينها، رقم واتس، رقم جوال، رقم أرضي، رقم حساب فيسبوك، موقع تواصل اجتماعي. هذا من ضروريات التواصل الجماهيري مع الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية، حتى أيضا نتعرف على أعضائها. يعني اليوم قد نعرف أن رئيسها سيد عبد الباسط فلان، قد يكون متحدث رسمي للمحامي الرديف، لكن هل نعرف، هل الجمهور يعرف هؤلاء؟ هل يعرف أسماءهم؟ هل يعرف كيف يتواصل معهم؟ هناك صعوبة كثيرة في هذا الموضوع. نعم.
1: طيب، يعني هذا التقصير كما وصفته بموضوع التواصل أو ضرورة أن يكون

0: يكون هناك طريق تواصل أسهل إلى حد ما على الأقل الإبلاغ عن حالات لدى المجتمع، لدى من لديهم حقوق بحاجة إلى تحقيقها. وهنا السؤال عن موضوع التنسيق العالي ما بين الهيئات الوطنية من جهة، مؤسسات المجتمع الدولي، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع الأهلي بما يتعلق بهذا المفهوم، مفهوم العدالة الانتقالية. يعني كيف يتم العمل ما بين الهيئة وما بين مختلف مؤسسات كما ذكرنا المجتمع الدولي والمدني والأهلي لأن يكون هناك وصول إلى رؤية يعني صحيحة وعادلة لتحقيق هذه العدالة الانتقالية؟
1: نعم أستاذنا الكريم، اليوم طبعا صدر قرار بإنشاء هيئة الوطنية العدالة الانتقالية وتسمية أعضائها، لكن لم يصدر قانون العدالة الانتقالية، وهذه ثغرة من الثغرات بسبب تأخر من انعقاد مجلس الشعب الذين لا نعرف إلى الآن لماذا هذا التأخير. أيضا هناك عدم شفافية من قبل الجهات الرسمية لإبلاغ الجمهور لماذا إلى الآن لم ينعقد مجلس الشعب. آخر تصريح لفخامة الرئيس في أنطاليا في مؤتمر أنطاليا في الشهر الرابع قال أنه بنهاية الشهر الرابع سوف ينعقد مجلس الشعب. مرة الشهر الرابع ومرة الشهر الخامس ونحن الآن في نهاية الشهر السادس وإلى الآن لم ينعقد مجلس
0: يعني
1: الشعب.
0: هذا موضوع ثاني، هذا ممكن يعني ممكن حلقة ثانية نحكي فيها عن موضوع التأخر بانعقاد جلسات مجلس الشعب، ولكن
1: طبعا أقصد الشفافية، يعني لا يوجد هناك شفافية مع الجمهور. طبعا إذا لا يوجد لدينا قانون عدالة انتقالية، هذه الهيئة يجب أن يكون لها ميزانية مستقلة. طيب
0: خليني واقف عن قانون خليني واقف أستاذ عبد الرحمن عن قانون العدالة الانتقالية أو هيئة العدالة الانتقالية، ولكن اسمح لي أن نتوقف مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، حيث يرفع صوته بالأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نتابع معكم هذه الحلقة من برنامج في الميزان، واسمحوا لي أن أعيد الترحيب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن العبدالله المحامي والخبير القانوني. أستاذ عبد الرحمن، قبل موعد الإذاعة تحدثنا عن قانون العدالة الانتقالية وهذا القانون الذي لم يصدر حتى الآن، وتحدثت حضرتك عن أهمية وجود قانون ناظم لعمل هذه الهيئة، ولكن إلى الآن لم يصدر هذا القانون، وبالتالي برأيك كيف يمكن تنظيم عمل هذه الهيئة قانونيا ويعني حقوقيا، خلينا نحكي قبل صدور هذا القانون كما ذكرت بسبب تأخر عقد جلسات مجلس الشعب؟
1: الله يعطيك العافية. طبعا هناك صعوبة اليوم في يعني موضوع عمل الهيئة الوطنية لمعرفة مدى اختصاصاتها وصلاحياتها وعدم تضارب عملها مع اختصاصات الجهات الأخرى كوزارة العدل والداخلية والقضاء والهيئة العليا للمفقودين. تحتاج هذه الهيئة الوطنية إلى إمكانيات، إلى ميزانية مستقلة، إلى يعني مكاتب، موظفين، مقرات في كافة المحافظات. نحن اليوم جرائم النظام البائد امتدت على يعني مدى على مساحة الوطن، لم يترك النظام البائد لا قرية ولا بلدة ولا مدينة ولا شارع إلا وارتكب وانتهك فيه هذه الانتهاكات. نحن نحتاج إلى أن نصل إلى الجمهور، لا أن ندعو الجمهور أن يبحث عننا. يعني تحدثنا قبل قليل أن هناك صعوبة كبيرة بالتواصل مع هذا، لذلك هناك أيضا اليوم ما هي صلاحيات هذه الهيئة؟ هذه الهيئة اليوم التي يجب عليها أن تطبق وتسير في مسار العدالة الانتقالية، ما هي صلاحياتها؟ نحن نجد هناك عمل لوزارة الداخلية، هناك إلقاء القبض على المرتكبين المجرمين، هناك حالة للقضاء.
0: هلا بالعودة إلى الإعلان الدستوري ذو 53 مادة والذي صدر في 13 من آذار عام 2025، تضمن الإعلان عن تأسيس قانون أو قانونية العدالة الانتقالية وهيئة العدالة الانتقالية، والهدف إنشاء الضحايا، إنصاف الضحايا، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، إلغاء القوانين الاستثنائية. يعني هذه مهام هذه الهيئة اعتمادا على الإعلان الدستوري. في هذه الحالة يعني هو الإطار العام هو معروف طبعا بطبيعة الحال وراك، ولكن أنت تتحدث عن خلينا نقول مجموعة من اللوائح التنفيذية أكثر، تكون أكثر تفصيلا من هذه يعني العناوين.
1: اليوم هذه العناوين عامة، لكن اليوم كيف أطبقها على أرض الواقع؟ اليوم الهيئة تحتاج إلى يعني قانون، تحتاج إلى كوادر، تحتاج إلى يعني صلاحيات، تحتاج إلى ميزانية. اليوم الذي يقوم بالعدالة الانتقالية كما نرى على أرض الواقع هي الأجهزة المختصة العادية، يعني وزارة الداخلية، إدارة المباحث الجنائية، قسم مكافحة الإرهاب، وزارة العدل، القضاء، محكمة الجنايات، قاضي التحقيق، قاضي حالي.
0: طبعا

0: لكن عمل العدالة الانتقالية أوسع بكثير من ذلك. يعني
1: هي
0: جمع البيانات
1: تتضمن كل ما ذكرت؟
0: هذه أحدهما هي المساءلة والمحاسبة. نحن عندنا اليوم جمع البيانات، جمع سجل المجرمين، سجل الضحايا، سجل المفقودين، أحقق أيضا اليوم، أحاول أقوم ب يعني دعوة الحاضنة والذين قاموا بارتكابات لكن لم يتورطوا بالدم إلى الاعتذار وطلب الصفح من المجتمع الذين أساءوا إليه والأهالي الذين أساءوا إليهم. ثم أقوم بصندوق لجبر الضرر. أين صندوق جبر الضرر؟ إلى الآن لا يوجد صندوق لجبر الضرر، لأن لا يوجد ميزانية لجبر الضرر، لا يوجد جمع للتبرعات، للإعانات، للمساعدات. من أهم العوامل التي يمكن أنا أن في تطبيق عدالة انتقالية هو جبر الضرر. هذا يفتح باب صفح، يفتح السلم الأهلي، يحقق السلم الأهلي. عندما يشعر المغبون أو الضحية أنها قد حققت على الأقل نوع من يعني الجبر، نوع من التعويض سواء مادي أو معنوي، تشعر بالراحة. اليوم إلى الآن المحاكمات تتأخر كثيرا، حتى التي قبل صدور قانون العدالة الانتقالية، هناك محاكمة عطيف نجيب، محاكمة فلان أو علان. اليوم مثلا في لاهاي تم القبض على مدعو رفيق قطريب الذي كان محققا في الدفاع الوطني في أيام النظام البائد. خلال شهرين تم اكتمال إجراءات محاكمة وصدر بحقه في لاهاي سجن 26 عاما. اكتملت أركان المحاكمة من دفاع وشهود ومحامي دفاع ومحامي ضحية ونيابة عامة وصدور قرار نهائي بالسجن خلال شهرين. ونحن اليوم أكثر من سنة ونصف لم نعلق مشنقة أحد من كبار عتاولة المجرمين، صح ولا لا؟ إذا نحن اليوم الجمهور يحتاج تطبيق فعلي على أرض الواقع، حتى اليوم تهدأ النفوس. نحتاج إلى جبر الضرر، نحتاج إلى المساءلة والمحاسبة. نحن لا نريد اليوم أن نحكم كافة المعتقلين المقبوض عليهم، كافة المجرمين. لدينا الآن 6000 بين ضابط وعسكري وأمني تحت إلقاء القبض عليهم، لكن ألا نستطيع أن نقيم محكمة لخمسة من هؤلاء أو 10 اكتملت ملفاتهم؟ كل أسبوع أنا يمكن أن أنظم جلسة محاكمة، أسمع للشهود، أسمع لمحامي الدفاع، محامي الضحايا، محامي الدفاع، ثم أصدر الحكم خلال شهر أو شهرين. الموضوع لا يحتاج كل هذه الشهور. أنا لدي الآن أكثر من سنة لم أصدر ولا أي حكم بحق هؤلاء المجرمين.
1: طيب. نعم. يعني بطبيعة الحال إذا هذه الأسئلة وتبقى هي مفتوحة دون أجوبة من ذوي الاختصاص، وخاصة بسبب عدم وجود أحد من هيئة العدالة الانتقالية ليجيب على هذه التساؤلات، ويعني ما بعرف ربما لديه إجابات مقنعة بطبيعة الحال يبرر فيها كما ذكرت أنت حضرتك أستاذ عبد الرحمن هذا التقصير، ولكن إذا أردنا نتحدث بالعموم عن الاستقرار الداخلي وترسيخ السلم الأهلي، خاصة بما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية والتي أفردها الإعلان الدستوري، نتحدث هنا عن الإطار العام، برأيك كيف يمكن أن يساهم هذا التطبيق بتحقيق الاستقرار الداخلي وترسيخ السلم الآلي؟
0: لا شك كما تحدثنا اليوم، عندما أنا أفعل كافة مسارات العدالة الانتقالية بدءا من كشف الحقيقة، مروراً بالصفح، طلب الصفح، إلى جبر الضرر والمساءلة والمحاسبة، أحقق أنا غاية العدالة الانتقالية، والتي هي فتح صفحة جديدة في البلد وتحقيق السلم الأهلي. فنحن هنا اليوم نحتاج تواصل جماهيري، نؤكد له أن لن يفلت أحد من العقاب. نحتاج إلى تفعيل سريع لقانون العدالة الانتقالية وقانون العزل. أنا اليوم لا يمكن أن يعني الشعب المكلوم أن يقبل أن يشاهد بعض وجوه الاقتصادية والوجوه السياسية والوجوه الحزبية والوجوه يعني التي كانت تنافق وتؤيد وتنظر إلى الساحات وتحمل صور المجرم بشار وتتباهى بها، أن أجده اليوم يتصدر المشهد أو يتصدر الوظائف أو المناصب. هؤلاء يجب أن يطبق بحقهم العزل السياسي والعزل النقابي والعزل الوظيفي والاجتماعي، لأنهم متورطون بمعنى أو بآخر

0: ولو لم يحملوا السلاح بأيديهم، ولكن هم كانوا الداعمين، هم الواجهة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية للنظام البائد. فهؤلاء يطبق بحقهم على الأقل 5 سنوات من العزل يجب أن يبقوا خلالها بعيدين عن الساحة ومنكفئين، لا يتصدروا المشهد ولا يتصدروا
1: عزل، ولا عزل مدني تقصد هنا؟
0: عزل مدني وسياسي واجتماعي، نعم. حتى لا يستفزوا الجمهور. اليوم أنت
1: يعني
0: اليوم
1: حتى لا يحق له الاشتراك بأي عمل إداري ضمن مؤسسات الدولة كترشح لانتخابات أو لتبوأ منصب أو يعني تحقيق نوع من أو اشتراك، خلينا نقول بلجان مشتركة مثلا محلية رسمية، هذا ما تقصده؟
0: تماما. إذا كان هناك عمل يعمله بالخفاء، يذهب إلى بيته، إلى مصنعه، إلى مكتبه، إلى معاده، لكن لا يتصدر، لا يطالب بالمناصب، لا يشترك في الانتخابات، لا يقول أنا أريد هذا. أنت اليوم كنت مستفيد من هذا النظام المجرم الطفيلي القاتل، يعني الفئوي الشعبوي، وأخذت مكاسب، وكنت إما تاجر حروب أو مستفيد أو فاسد. فاليوم عليك أن تنكفئ حتى لا يعني تثير الجمهور ولا تستفز الضحايا وتستفز الأهالي يا أخي الكريم. بالإضافة كما تحدثنا، التواصل الجماهيري مطلوب من قبل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومن قبل المسؤولين، يجب أن يكون بشكل يومي ودوري وأسبوعي حتى نطمئن الناس. نحن اليوم لا مفر من العقاب اليوم، ولا مفر من العدالة الانتقالية. لن يهرب أي مجرم أو غلا في دم الشعب السوري من العقاب. هذه لا يمكن أن نقبل هروبه أو يعني تهربه من العقاب. نعم.
1: طيب برأيك، يعني تحدثنا عن بعض المشاكل التي ربما تؤثر على تطبيق مسار العدالة الانتقالية كما ذكرت قبل قليل، ولكن هل هناك عقبات تعترض تحقيق هذا المفهوم أو تحقيق مفهوم العدالة الانتقالية؟ عقبات خلينا نقول هي خارجة عن إرادة يعني المسؤولين في هيئة العدالة الانتقالية.
0: طبعا لا شك أنها يعني هم يسعون حثيثا يعني تفعيل عمل الهيئة وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية. كما تحدثت، رقم واحد هو قانون العدالة الانتقالية. رقم اثنين هو حجم الكبير للملف، ملف العدالة الانتقالية. لدينا عشرات الآلاف من الجرائم، لدينا عشرات الآلاف من المرتكبين والمجرمين، لدينا مئات الآلاف من الضحايا. إذن الملف كبير جدا، لا يمكن أن يتحقق لا بسنة ولا سنتين ولا ثلاثة، لكن نحن علينا أن نبدأ. رقم ثلاثة اليوم الدعم والتمويل. اليوم الهيئة تحتاج إلى ميزانية مستقلة وإلى تمويل وإلى كوادر، وهذه تحتاج أيضا إلى وقت وإلى جهد. فهذه أهم العقبات التي تواجه هيئة العدالة الانتقالية.
1: طيب يعني قبل قليل ذكرت بعض التفاصيل بما يتعلق بتطبيق بعض القوانين، المحاكمات، تنفيذ الأحكام من خلال وزارة الداخلية، وزارة العدل. الآن إذا صدر قانون العدالة الانتقالية، هل هي هيئة وطنية تتمتع بالاستقلالية وتتمتع بإمكانية صدور الأحكام وتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها بعيدا عن مؤسسات الدولة المعروفة كوزارة الداخلية وأيضا وزارة العدل؟
0: طبعا تكون لها استقلالية واضحة وصريحة في عملها، لكن هذا لا يمنع أنها ستتعاون وتستعين بأجهزة الدولة. يعني اليوم وزارة الداخلية بكافة أجهزتها، بالضابطة العدلية، بإدارة المباحث الجنائية، بقسم مكافحة الإرهاب، كل هذه ستتعاون
1: مع، ولكن نتحدث عن القرارات من جهة، وعلى ماذا تستند هذه القرارات؟ هل القانون قانون الجنائي هو الذي يعمل، أم أن هناك يعني قوانين ربما يتم مناقشتها من خلال مجلس الشعب والتوصل إلى قوانين أخرى تصدر من أجل إما تسريع إصدار الأحكام أو إشراك، خلينا نقول هيئة قضائية تدخل تعديل على بعض القوانين؟
0: لا شك.

0: بأن نحتاج إلى قوانين، ومنها قانون العدالة الانتقالية الذي سيتضمن صلاحيات هذه الهيئة، وستكون لها القدرة على توجيه الطلبات للوزارات والمؤسسات التي سيتوجب عليها التعاون التام والمطلق مع هيئة الوطنية العدالة الانتقالية. قد يكون هناك مؤسسات قضائية يعني تتبع مجلس قضاء الأعلى وبإشراف هيئة الوطنية العدالة الانتقالية تخصص للمحاكمات، محاكمات مجرمين نظام البائد، لا هي ليست محاكم استثنائية ولكن محاكم عادية قضائية متخصص لتطبيق العدالة الانتقالية، لأن نعرف أن الموضوع العدالة الانتقالية يحتاج إلى قضاء مختص وخبير في هذه المواضيع. لا يكفي أن آتي اليوم بقضاة لم يعيشوا تجربة يعني العدالة، تجربة الجرائم النظام ويعني ما حصل من جرائم، وأقول لهم تعالوا طبقوا العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تحتاج خبرة، تحتاج واقع، تحتاج تجربة، لذلك نحتاج يعني غرف مختصة بالعدالة الانتقالية.
1: يعني أتحدث أنا ربما عن حادثة مشابهة بالتاريخ، وهي محاكم نورنبرغ التي أحدثت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمحاربة مجرمي الحرب النازيين والفاشيين الألمان والإيطاليين وحتى اليابانيين. هنا أريد أن أتوقف عند قوانين صدرت فقط وسميت بقوانين محكمة نورنبرغ، ومنها أن الموظف الذي يطبق ما يملى عليه لا يعفيه من المسؤولية على أنه يقوم بعمله كما يطلب منه. هذه القوانين ربما بالقوانين المعروفة ضمن الدول بالمحاكمات وبالمحاكم العادية ربما لا تأخذ بها، ولكن صدرت قوانين سميت بقوانين نورنبرغ. بمعنى آخر، هل سوف يكون هناك قوانين تصدر بشكل حصري وشكل خاص بهيئة العدالة الانتقالية، ربما لا توجد ضمن قوانين العقوبات أو قانون العقوبات السوري، وبالتالي تكون يعني صادرة عن هذه الهيئة؟
0: طبعا لا شك، اليوم نحن كما نعلم وفق القانون العقوبات العام والقوانين الأخرى الحالية النافذة، لا يوجد لدينا مثلا وصف جريمة إبادة جماعية، لا يوجد لدينا وصف جرائم حقوق إنسان، لا يوجد لدينا جريمة جرائم حرب، لدينا جريمة قتل، عصابة أشرار، يعني عمل إرهابي، أما ما لدينا نحن لهذه التوصيفات، هذه كلها ستكون ضمن أقسام قانون العدالة الانتقالية. تأسيس هيئات قضائية يعني أيضا مستقلة لتتولى موضوع المحاكمات لمجرمي الحرب، أيضا هذه تكون ممكن ضمن قانون العدالة الانتقالية. بعض العقوبات التي غير مذكورة أيضا في قانون العقوبات ستذكر في قانون العدالة الانتقالية. موضوع عقوبات العزل، العزل السياسي، العزل وغيره، أيضا ستكون مذكورة في قانون العدالة الانتقالية. موضوع اليوم تعويض الناس، تعويض المهجرين، تعويض الموظفين الذين طردوا من أعمالهم، كل هذه ستخضع أيضا لموضوع العدالة الانتقالية. فهو إرث كبير، يعني كبير جدا، يعني الله يحمي المعونة كما يقال مع هيئة الوطنية العدالة الانتقالية، لكن ما زالت الأدوات ليست متاحة لديهم بكل كامل. أول أداة هي القانون، قانون العدالة الانتقالية، نحتاج أن يصدر يعني حتى يتم الانطلاق الفعلي لمسار العدالة الانتقالية.
1: طيب، حتى لا تتحول الأدوات التي ربما تحتاج إلى وقت لكي تبرز بشكل واضح، ولا تتحول المطالب المحقة للناس من لديه طبعا حق لدى هذه الهيئة يريد أن تقوم ب يعني تحقيقه له من أجل أن يأخذ حقه بطبيعة الحال، ولا تتحول أو لكي لا تتحول مطالب محقة إذن إلى مظاهر شغب وعدم استقرار، ربما تؤدي إلى عدم استقرار مجتمعي بطبيعة الحال، وهذا لا يصب في مصلحة أحد. كلمة أخيرة منك سارة عبد الرحمن بهذا السياق، يعني نحن ربما بحاجة ربما إلى وقت أكثر

0: إلى التحلي بالصبر قليلا من أجل أن نذهب إلى حالة من السلم الأهلي مع تحقيق العدالة الانتقالية ووصول الحقوق إلى أصحابها. شو رأيك؟
1: طبعا نحن اليوم هناك عمل جدي على الأرض. يعني نحن اليوم أنا لوم كثيرا الأجهزة، أجهزة الدولة اليوم هي كل هذه أجهزة وليدة. نحن نعرف أن النظام البائد بأركانه ومرتكزاته وأجهزته كلها انحلت، لأنه كان نظام فاسد فئوي طائفي يعني عقائدي يقوم على عبادة الفرد والديكتاتورية ويعني ضد الشعب. لذلك انحلت كل هذه الأجهزة. كل هذه الأجهزة الآن اليوم التي تعمل على أرض الواقع هي أجهزة وليدة توصلت إلى يعني إنجازات كبيرة على أرض الواقع. القبض على 6000 مجرم، بدء محاكمات، لكن اليوم هناك نقص من التواصل الجماهيري والتفاعل الجماهيري. يعني اليوم أنا لا أنتظر يعني حتى وأنا على 6000 يا أخي، كل 100 أعلن عنها تمام. هلا قد يكون هناك بعض الاسماء يعني لا يمكن الاعلان عنها تباعا بسبب سريه التحقيقات، لان يعني عندما انا القي القبض على احد الـ يعني قاده النظام البائد، هذا وراءه وقد من ورائه قد القي القبض على المئات،
0: ولا استطيع الافصاح عن هذه العمليه.
1: لا استطيع الافصاح، تبقى اليوم معلومات سريه حتى استطيع ان يعني احصل على قدر كبير من المعلومات ثم بعد ذلك أستطيع أن أفصح عن ذلك. لكن نحن نحتاج دائما إلى التواصل الجماهيري. يعني مو لا تصير الموضوع أنه تنزل الشعب على الأرض ويقولون نحن نريد الشبيحة، يظهر المتحدث الرسمي وزارة الداخلية ثم يظهر النائب العام ثم يظهر المتحدث باسم الهيئة. يا أخي هذا الموضوع يعني نحتاج أن يكون بشكل أسبوعي ودوري، لا ننتظر نحن أن تقع الفاس بالرأس حتى نقوم بإصدار هذه البيانات وإصدار هذه الأرقام. هذه الأرقام يجب أن تكون بشكل دوري حتى يعني المهم هو اليوم التواصل الجماهيري. نحن نعلم أن المهمة كبيرة والعمل قائم والإنجازات كبيرة، ونطلب من الشعب المكلوم الصبر والهدوء والثقة بهذه الأجهزة. كلها أجهزة اليوم تسعى إلى تحقيق هذه العدالة، ولن يفلت أحد من العقاب، وهذا وعد أخذناه من فخامة الرئيس وأخذناه من المسؤولين بأنه لن يفلت أحد من العقاب، ونحن نتابع ونراقب هذا الأمر.
0: وهذا طبعا تأكيد من قبل الدولة بتحقيق العدالة وإنصافا للضحايا، تضميدا للجراح وتعزيزا للسلم الأهلي والعيش المشترك، وأيضا التأكيد بملاحقة المنتسبين أو المتسببين بالأحرى بمعاناة الشعب السوري وآلامه. شكرا لك الأستاذ المحامي عبد الرحمن العبد الله، المحامي والخبير القانوني. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا.
0: في الختام لكم تحيات الزميل مصطفى المقصوص في الإشراف العام، في الإعداد ملك عبد السلام، قدم حلقة هذا اليوم وليد يونس، تحية الإخراج من لمى يوسف.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنيرجي أفاق التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية أسعد الشيبان يتناقش مع وفد من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان العلاقات السورية الأوروبية والجهود المشتركة في دعم استقرار المنطقة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في السعودية محسن المهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وزارة الصحة تعلن عن أكثر من 118 ألف زيارة و 2107 مواعيد عبر بوابة الصحة الرقمية خلال شهرين. وفي خبرنا أيضا مدير العلاقات الدولية في شركة السورية للبترول يؤكد أن تنفيذ العقد مع شركتي نوفاتيرا وكونوكو فيليبس الأمريكيتين سيسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الغاز. وفي خبرنا الأخير محافظ الحسكة نور الدين أحمد يبحث مع وفد من النقابات المهنية آليات دمج اتحاد الكادحين التابع للإدارة الذاتية سابقا ضمن الهيكلية النقابية الرسمية التابعة للدولة. نهاية الموجز بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5.

0: إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

دائرة الدراما الإذاعية تقدم رحلة النور تمثيلية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية. الإعداد الدرامي أحمد السيد.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. رحلة النور، إخراج باسل يوسف.

0: عمت صباحا يا أمية بن خلف.
1: عمت صباحا يا أبا الحكم.
0: أراك تربط بلال بن رباح بحبل في عنقه وتدور به في شعاب مكة.
1: أتقصد بلال بن حمامة وليس بن رباح؟
0: هذا ما أقصده بالفعل يا أمية.
1: لقد صبأ وأنت تعرف عقاب الصابئ عندنا.
0: نعم أعرف، ولهذا قتلت سمية أم عمار بن ياسر بعد أن رفثتها وشتمتها وعذبتها العذاب القادم.
1: إذن تعال معي واحضر عذاب عبدي بلال، ولقد ألبسته درعا كما ترى وسأشويه في حر الشمس الحارقة حتى يخرج من دين محمد ويقول إن ديني هو اللات والعزى.
0: حسنا تفعل يا أمية، هيا.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا عبد الصابئ بلال، بلال الحبشي بن حمامة، سأشويه أمامكم تحت حر الشمس.
2: أجل أجل.
1: وهو يلبس هذا الدرع الحديدي ليكون عبرة لمن يفكر باتباع دين محمد والتنكر لدين الآباء والأجداد. واللات والعزى، لن أتركه قبل أن يتخلى عن دين محمد ويعود إلى اللات والعزى. هيا هيا أيها الغلمان، ألقوه على ظهره فوق الرمال، وضعوا صخرة على صدره، فإما أن يموت وإما أن يعود إلى اللات والعزى.
3: أحد أحد. صمد صمد.
1: شدوا شدوا الخناق علي، أريد أن أشتم رائحة شواء لحمه.
3: أحد أحد. صمد صمد. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه.
4: موت موت أيها الله.

0: أمية،
1: ما وراءك يا أبا الحكم؟
0: مر بي أبو بكر عبد الله بن قحافة وطلب مني أن أخبرك بأنه على استعداد لشراء عبدك بلال، فهل أنت بائع؟
1: ما رأيك أنت؟
0: إنه يموت ببطء، لذلك أرى أن تبيعه وتكسب ثمنه قبل أن يموت.
1: وهل يدفع لي ابن قحافة 5 أواق من الفضة ثمنا لهذا العبد الصابع؟
0: أظنه يدفع.
1: وأنا بعته.

0: يا بلال، لقد صبرت على ظلم أمية بن خلف وتعذيبه لك، ولقد اشتراك عبد الله بن قحافة وهو يقرئك السلام ويقول لك أنت حر ولا سيد عليك، فاذهب طليقا يا بلال.
1: جزاه الله عني كل خير، جزاه الله عني كل خير، وأنا سأكون سيفا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب فيه أعداء دين الله.
0: لقد أمرنا رسول الله بالهجرة إلى يثرب، فتجهز واختر طريقك للهجرة.
1: أنا جاهز، جاهز لنصرة دين الله في أي مكان يختاره رسول الله.
0: نعم يا بلال، لقد سمعت رسول الله يقول للمسلمين إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، لذلك خرج المسلمون أرسالا.
1: وهل خرج رسول الله؟
0: سيبقى مع أبي بكر وعلي إلى أن يخرج كافة المسلمين.
1: صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.

0: يا سادة قريش، لقد خرج أتباع محمد من مكة دون أن ندري، وبقي محمد يدعو الناس على ترك دين الآباء والأجداد واتباع دينه. لذلك اجتمعنا هنا في دار الندوة لنجد طريقة للخلاص من محمد ودينه. فها أنتم سادة قريش وقبائل العرب، الحكم بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، وجبير بن مطعم عن بني نوفل، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وسادة أسد بن عبد العزة، وبني سهم وبني جمح، وكلكم لا يعدم لكم رأي.
1: عمتم صباحا أيها السادة.
0: عمت صباحا.
2: من أنت أيها الشيخ؟
1: أنا نجدي من أغوار نجد، سمعت بما أصابكم من أمر محمد ودعوته، وجئتكم ناصحا بعد أن أسمع منكم ما تريدون قوله بحق محمد.
0: ادخل أيها الشيخ على الرحب والسعة.
3: نجحت خطتي في التخفي لأدلهم على طريقة يقتلون بها محمدا. أنا إبليس ومحمد خصمي كما هو خصمهم.
0: أسمعونا آراءكم يا قوم، ولنبدأ من أبي الأسود.
4: تفضل.
5: أرى أن نخرج محمدا من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع.
1: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتبعوه.
0: ما رأيك يا أبا البختري؟
6: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء كزهير والنابغة.
1: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لأن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، وعندها سيثبون عليكم وينتزعونه منكم.
5: إذن اسمعوا ما سأقول.
0: قل يا ابن هشام.
5: أرى أن

0: نأخذ من كل قبيلة فتى شابا، ثم نعطي لكل فتى سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد، فنستريح منه قتلا ويتفرق دمه بين القبائل، ولن يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
1: القول ما قاله ابن هشام، هذا الرأي الذي لا رأي بعده.
0: إذن لنبدأ بتنفيذ الخطة كي ننهي وجود محمد ودينه.
2: هيا هيا لنبدأ.

يا علي، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: لقد أذن الله له بالهجرة، ويأمرك أن تبيت هذه الليلة في فراشه، لأن أعضاء الله يكيدون له من أجل قتله. وقد أنزل الله على رسوله آية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.

0: جهزوا جهزوا سيوفكم، إن محمدا ينام في فراشه، وعندما أعطيكم الإشارة تدخلون عليه وتشبعون سيوفكم من دمائه.
1: أسمعتم ما قاله أمية بن خلف؟

بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته في مكة وسط عصبة من الكفار الذين حاصروه من أجل قتله، وأغشاهم الله فناموا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك حفنة من التراب ويذرها على رؤوسهم، ثم ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه واصطحبه مغادرا مكة إلى أن وصلا إلى غار ثور.

0: ماذا تنتظرون هنا يا قوم؟
1: نريد محمدا.
0: لقد خبتم وخسرتم.
2: ماذا تقول؟
0: لقد مر بكم محمد وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته.
2: لم نراه. ماذا تقول؟

لقد خدعنا محمد، لقد خدعنا محمد، فواللات والعزى لن نتركه يفلت من سيوفنا. هيا يا قوم، هيا يا قوم، انطلقوا إلى مكة بحثا عن هيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. خرج فرسان قريش وسادتها لملاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نيتهم القضاء عليه، ووصلوا إلى غار ثور الذي اختبأ فيه رسول الله وصاحبه أبو بكر، لكن معجزة الله سبحانه وتعالى جعلت العنكبوت يغطي فتحة الغار، مما أزال الشك لدى كفار قريش بوجود محمد داخله، فغادروا أدراجهم خاسئين.

0: من هو هذا الإله الذي يجعل أتباع محمد يموتون من أجله؟ من هو هذا الإله الذي يحمي محمدا وأتباعه من بطشنا؟ نحن سادة هذه الأرض وفرسانها.
1: على رسلك يا أمية، الغضب لن يفيدنا.
0: وما نفعل يا ابن هشام؟
1: نرسل من يقتص أثر محمد ويقتله، وسنعطيه من العطايا ما يجعله من سادة القوم.
0: فليكن هذا يا ابن هشام.
1: اسمعوا يا قوم، اسمعوا.
2: نعم.
1: من يقتص أثر محمد فيجده ويقتله سنعطيه حتى نرضيه.
3: وما هو هذا العطاء يا سيد القوم؟
1: من يحضر محمدا حيا أو ميتا له 100 ناقة.
3: أنا أحضره لكم يا سيد القوم.
0: سراقة بن مالك بن جعشم، نعرفك يا أبا سفيان بأنك من أمهر مقتصي الأثر في قبائلنا، ولك ما وعد به ابن هشام إن أحضرت لنا محمدا.
3: وأنا لها يا أمية بن خلف.
0: إذن اتبعه من الآن.

0: واللات والعزى لقد فزت بجائزة قريش. هذا هو محمد وصاحبه على مرمى سهامي. يا محمد، أنا سراقة بن مالك، وإني واللات والعزى لقاتلك أنت وصاحبك.
1: ما هذا؟ الريح تعمي بصري وحصاني يكبو في الرمل.
0: يا محمد، ادعو ربك أن ينقذني مما أنا فيه، وسأكتم أمرك عن القوم.

0: يا سراقة، أنا عبد الله بن ريقط، دليل محمدا في هذه الصحراء كي أوصله إلى مبتغاه.
1: يا عبد الله، قل لمحمد أن يدعو لي ربه كي أخرج مما أنا فيه، فقد ساخت يدا فرسي في الرمال، وإني أعاهده بأن لا أدل أحدا على طريقه.

0: مسروقة، ها قد دعا محمد لك فخرجت من محنتك وهو يقول لك كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجة.
1: أيعدني محمد بهذا وهو طريد قومه؟
0: إن له ربا يدعوه فيحميه، وقد رأيت هذا بأم عينيك.
1: قل لمحمد هل يكتب لي عهدا بالأمان فأحتفظ به؟
0: لك ما تريد يا سراقة، وها هو أبو بكر يكتب لك العهد على لسان محمد.

يا محمد، هذه خيمة أم معبد، إنها عاتكة بنت خالد بني منقذ بن ربيعة. سأستأذنها لاستضافتنا في خيمتها، وعلنا نجد لديها ما يقيتنا من تمر وحليب.

0: من أنتم أيها الغرباء؟ ولماذا تقصدون خيمتي؟ وهل غايتكم خيراً؟
1: اطمئني يا أم معبد، نحن من قريش، وأنا دليل هذين الرجلين إلى يثرب. نريد أن نرتاح من عناء سفرنا ونشتري منك لحماً وتمراً ولبناً.
0: أنا في هذه الصحراء ليس لدي ما طلبتم، وزوجي خرج إلى مكان بعيد يرعى غنمنا.
1: يسألك صاحبي، ما هذه الشاة يا أم معبد؟ أليس في ضرعها لبن؟
0: كما تراها هزيلة، وقد خلفها الجهد عن الغنم.
1: يقول لك صاحبي، أتأذنين له بحلبها؟
0: هي أجهد من ذلك يا أخ العرب، ولن تجد فيها لبنا.
1: إن صاحبي رجل مبارك وقد يضر ضرعها.
0: له ما يريد فليحلبها إذن.

0: قل لي، من أنت أيها الرجل المبارك؟ أقسم بأنك مبارك، لقد امتلأ ضلع الشاتي باللبن وشربتم وملأتم إناءكم، وها هي شاتي قد استعادت عافيتها وكأنها لم يجهد المرض. دعني أتأمل حياك أيها المبارك.
1: نستأذنك يا أم معبد، فطريق سفرنا ما زال طويلاً.

0: ما هذا يا عتيقة؟ من أين أتى الحليب؟
1: إنها معجزة يا زوجي.
0: ها؟ قولي، ما الذي حصل في غيابي؟
1: قصد خيمتنا رجل مبارك وطلب لحما وتمرا، ولم يكن لدي ما أعطيه هو وصاحبيه، فطلب حليبا من هذه الشاة، فقلت له إنها أجهد من أن تعطيك حليبا،

0: فقام ووضع يده عليها وقال بسم الله، فامتلأ ضرع الشاة بالحليب فشربوا جميعهم ثم رحلوا.
1: ألا تصفي لي هذا الرجل المبارك يا عاتكة؟
0: كيف لا أصفه وقد ترك في نفسي أثرا لا يزول.
1: هيا صفيه لي إذا.
0: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مبتلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صحلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح، وفي لحيته كثافة، إذا صمت عليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، ربعة لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يخصون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابث ولا منفذ.
1: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه إن وجدت إلى ذلك سبيلا.
0: وأنا معك يا أبا معبد،
1: لنتجهز إذن للحاق به إلى يثرب.

0: أيها القوم، أيها القوم، يا سادة قريش، إن محمداً وأصحابه قد خرجوا من مكة، وهم الآن في مأمن من سيوفنا وسخطنا عليهم، وهذا ما يقض مضاجعنا، وإني والله لأراهم يجمعون شتاتهم ويدعون إلى رب محمد مستهترين بآلهتنا وسطوتنا وقوتنا. لذلك أيها القوم، لا عودة لمن صبأ إلى مكة ولا أملاك له عندنا.
1: يا ابن هشام،
0: ما وراك يا رجل؟
1: عمر بن الخطاب قد طاف حول الكعبة وصلى إلى ربه وامتشق سيفه ووقف وسط الملأ وهو يقول: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه أو يتيتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي.
0: أتقصد بأنه قد لحق بمحمد؟
1: نعم يا سيد القوم.
0: أين سراقة؟
2: أنا هنا يا سيد القوم.
0: ألم تعثر على أثر يدل على وجهة محمد؟
2: لا يا أبا الحكم.
0: هل من طريق يسلكه إلى يثرب غير الطريق الذي نعرفه؟
2: هناك طريق بحري لكنه وعر وطويل وغير آمن.
3: وما أدراك بأن محمدا قد قصد يثرب يا أبا الحكم؟
0: وردني بأن في يثرب

0: فقوم قد اتبعوا دينه وهم كثر.
1: ما لنا ومال أهل يثرب، نحن نريد رأس محمد فقط.
0: يا أمية، إن من ينصر محمدا لن يترك لنا حق قتله.
1: لا يوجد أقوى منا في الجزيرة العربية، لذلك سنحارب كل من يحمي محمدا وأصحابه. هيا هيا يا قوم، لنصطوا على أملاك محمد وأتباعه.

0: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، أيها المهاجرون من مكة.
1: من هذا ولماذا ينادينا؟ إنه يهودي.
2: ماذا وراءك أيها الرجل؟
0: إن صاحبكم الذي تنتظرونه قد لاح لي قادما إلى يثرب، هو وصاحبه.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: هيا هبوا إلى استقبال رسول الله.
2: الله أكبر، جاء رسول الله. الله أكبر، جاء محمد.

0: حللت أهلا ونزلت سهلا يا رسول الله.
1: انطلق أنت وصاحبك مطاعين آمنين في ربوع يثرب يا رسول الله.
0: هلم إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنع.
1: يا أهل يثرب، يقول لكم رسول الله: لا أحد يعترض ناقته أو يمسكها، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى.

0: انظر إلى ناقة رسول الله، لقد وصلت قرب دار أبي أيوب، والرسول صلى الله عليه وسلم يمرح الزمام لها.
1: لقد وثبت من جديد وهي تسير مسافة بسيطة.
2: يا رسول الله، لقد أراحت الناقة قرب داري، وداري مفتوحة لك، فعلى الرحب والسعة.
0: يا سعداك يا أبا أيوب، ها هو رسول الله يحل ضيفا في بيتك.
1: نعم والله، يا سعداك يا أبا أيوب.

0: الحمد لله، لقد آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وأصبح لكل مهاجر مكي أخ له من الأنصار.
1: السلام عليكم يا معشر المسلمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لقد أبلغنا رجل منكم ونحن بنو النجار بأن رسول الله يريدنا في أمر.
3: نعم يا أخي.

0: فرسول الله أمرنا ببناء مسجد هنا ويقول لكم: ثامنوني بحائطكم هذا من أجل بناء المسجد.
1: لا والله لا نطلب ثمنا لبيت الله إلا إلى الله.

0: وراءك يا ابن هشام؟
1: أما قلت لك إن محمدا سيجد من ينصره في يثرب؟
0: ومن الذي نصره غير أتباعه اليثربيين؟
1: نصره أخواله من بني النجار، وبايعه العديد من القبائل حول يثرب.
0: وبماذا تشير يا أبا الحكم؟
1: لقد أرسلت إلى يثرب من يتتبع لي أخبار محمد، وها هو قد عاد وأخبرني بما لا يسر.
0: قل يا أبا الحكم بما أخبرك.
1: إن محمدا قد أقام حكما في يثرب وبنى مسجدا يدير من خلاله هذا الحكم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصاروا كلهم على قلب رجل واحد يقدمون الطاعة والولاء لمحمد.
0: يا لهذا الخبر المزلزل!
1: هل نتركه يتطاول علينا وعلى آلهتنا يا أمية؟ ألا ترى معي بأنه سيعود إلينا منتقما، وهو الآن يجمع فرسان العرب وصناديدهم بعد أن تبعه فرسان من قريش؟
0: لن يجرؤ على ذلك، فنحن في مناعة منه ومن أتباعه.
1: ولم لا نجمع قبائلنا وصناديدنا ونخرج إليه قبل أن يخرج إلينا؟
0: يجب أن نستشير آلهتنا ونستقسم بالأزلام قبل أن نقرر ما نفعل.
1: وأنا سأشاور علية القوم بهذا الأمر.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: الحمد لله، هذا أول أذان في الإسلام، وها هو بلال يؤذن بما أمره به رسول الله.
2: الحمد لله على ما وصلنا إليه في دين الله.
3: السلام عليكما.
1: وعليك السلام يا عبد الله.
2: عبد الله بن زيد، أنت من رأى رؤيا هذا الأذان وأخبرت به رسول الله فأقره؟
3: نعم أنا، وقد رآه قبلي عمر بن الخطاب فكانت رؤيا حق، وها هو صوت بلال يصدح به بناء على أمر رسول الله.
2: هيا بنا إلى المسجد.
3: هيا
1: هيا هيا, هيا, هيا, هيا.

0: يا معشر قريش، لقد تمسحت باللات والعزى وشاورت بما أصبح عليه محمد، واستقسمت بالأزلام، ورأيت فيما رأيت وفيما أشارت علي آلهتنا أن نجمع قوتنا ونحارب محمداً وأتباعه ومن والاه من بطون العرب. وها هو ابن هشام يؤيدني الرأي ويقول مثل ما أقول، ولن ننتظر حتى يكبر محمد ويعود إلينا بما نكره، فلنذهب إليه مقاتلين.
1: اسمعوا يا معشر قريش، اسمعوا يا معشر قريش، لقد طرحت الأمر على سادة القبائل المناصرة لنا، وهم جاهزون ليكونوا معنا في أي حملة ضد محمد وأتباعه. أعدوا العدة يا رجال.
2: أيها

0: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من أخرجت الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، الصلاة والسلام عليك يا من صبرت وعاندت وجاهدت حتى تعلو كلمة الله في الأرض ويعم العدل والتآخي بين الناس، الصلاة والسلام عليك يا من رفعت شأن الإنسان وأسست دولة البنيان وحكمت بالعدل والميزان، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك والتابعين يا من هزمت الأصنام وبلغتنا رسالة الإسلام.
1: كنتم مع التمثيلية الإذاعية رحلة النور. المخرج المنفذ حمدي الشويكي. رحلة النور وتحية من الكاتب أحمد السيد والمخرج باسل يوسف.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام في بداية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين.
1: مطالب شعبية بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة.
0: الرئيس الشرعي يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي أفق التعاون في قطاع الطاقة.
1: وزير الخارجية يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والمحادثات تتطرق إلى مجالات التعاون.
0: وفي نشرتنا أيضا، سويسرا تستضيف توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة القادمة. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة محمد درباس وإيمان شكري، وفي إخراجها خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الملف الأمني، وتحديدا من موضوع العدالة الانتقالية، في ظل ما تشهده بعض المناطق من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام البائد، حيث أكد عدد من الناشطين الثوريين وذوي الضحايا الذين عايشوا أحداث الثورة السورية أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد أبرز مطالب السوريين. هذه

المطالب تتزامن مع جهود حكومية متواصلة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، عدالة تأتي عبر تطبيق القانون والمحاكمات العادلة لكبار المجرمين وليس عبر الاصطفافات أو المطالبات غير المنضبطة. التقرير الآتي وهذه المتابعة.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن موضوع العدالة الانتقالية، نستمع للتقرير الآتي لأنه كان هناك مشكلة، ونعود.
1: لا صوت يعلو فوق الأصوات المنادية بتسريع وتيرة العدالة الانتقالية في سوريا مؤخرا، وسط جهود كبيرة تبذلها الدولة في إطار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضمن مسار قانوني صارم. فما الذي تعنيه اليوم العدالة الانتقالية؟ وما الخطوات التي تنتهجها الحكومة في هذا السياق؟ مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها المجتمعات التي تعيد بناء نفسها عقب إرثا ثقيلا من انتهاكات حقوق الإنسان تسمى بالعدالة الانتقالية، مما يمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية وبناء السلم الأهلي ودولة القانون والحرية. العدالة الانتقالية تعتمد على 4 أركان أساسية، أبرزها كشف الحقيقة ومعرفة مصير المختفين وتوثيق الانتهاكات لمنع تزييف التاريخ، إضافة إلى المساءلة التي تضمن ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها عبر محاكمات عادلة ونزيهة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، يتلوها جبر الضرر وهو تقديم تعويضات مادية ومعنوية ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم، فضلاً عن إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية وإعادة هيكلتها لضمان منع تكرار المظالم. تجارب الدول الأخرى التي خرجت من النزاعات تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية مسار طويل الأمد، وأن الطريق الأسلم والأكثر جدوى واستدامة الذي يجب اتباعه فيها هو مسار المحاسبة القضائية، كما تشير إلى أن الحكومة هي اللبنة والضامن الوحيد لتطبيق مسارها وضمان عدم العودة لما قبلها.
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع العدالة الانتقالية وآلية تطبيقها، ينضم إلينا من باريس الباحث السياسي والقانوني فراس حاج يحيى. أهلا ومرحبا بك أستاذ فراس.
2: السلام عليكم، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين جميعا.
0: وعليكم السلام، حياك الله. بداية، ما هي المراحل التي تتم من خلالها عملية تحقيق العدالة الانتقالية؟ تفضل.
2: نعم، يعني حقيقة موضوع العدالة الانتقالية يعني بدنا أن نوضح يعني موضوع معقد وموضوع يحتاج إلى إجراءات طويلة. في الدول التي نجحت في تطبيق العدالة الانتقالية على سبيل المثال مثل رواندا، احتاجت من 10 إلى 20 سنة حتى يعني تم تطبيق العدالة الانتقالية. في تجربة البوسنة أيضا احتاجت لحوالي 20 عام تقريبا. في سوريا حجم الانتهاكات ويعني ضخامتها وجسامتها يجعل أنه يعني من المتوقع تحتاج على الأقل بعد انطلاقها لما على الأقل 10 سنوات في حال سارت يعني بمنتهى كما يقال السرعة والسلاسة. المراحل التي ينبغي العمل عليها تبدأ بداية ببناء المؤسسي وإصدار القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وضع القانون الدستوري والقانوني والقضائي وإعداد الكوادر للعمل. بعدها تبدأ مرحلة

0: مرحلة التوثيق الانتهاكات وأن يكون هناك سجل عام للانتهاكات وأن يحدث طبعا قانون العدالة الانتقالية هل سوف يكون التقاضي عبر محكمة خاصة أو محكمة استثنائية بحيث يكون لهذه يعني العدالة الانتقالية جسم خاص بالتعامل. نحن نتحدث عن جسم خاص بمعنى محكمة خاصة أو متخصصة يكون لها قاضي تحقيق وقاضي نيابة وضابطة عدلية وقضاة إحالة. أيضا على في ذات الجانب هناك يعني لجان متخصصة داخل العدالة الانتقالية متعلقة بتوثيق الانتهاكات، لجنة متعلقة بجبر الضرر، ولجنة متعلقة بمصالحة المصالحة الوطنية وكشف الحقيقة. بالتالي عملها كما قلت يمر بعدة مراحل وبعدة خطوات ينبغي أن تكون مدروسة. الأهم كل ذلك في الدول التي تخرج من نزاعات وصراعات.
1: نعم.
0: يعني هذا الملف يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الوضوح وإلى الشفافية.
1: نعم.
0: وأن نؤكد بأن اليوم الدولة هي يعني مسؤولة عن محاسبة هؤلاء الأشخاص المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الثأر أو أن يعني يأخذ كل شخص حقه بيده في هذه الحالة. يعني هذا العمل يقوض مسار الدولة ومسار بناء الدولة وكفيل يعني بنسف كل تضحيات الشعب السوري التي يعني فقد هؤلاء ذوي الضحايا أبنائهم في سبيل.
1: هنا أستاذ فراس يعني سؤال يطرح نفسه، يعني الدولة تبذل جهودا لملاحقة المطلوبين والمتورطين بالجرائم، يعني ما هي أبرز ويعني أنجع إن صح التعبير يعني في يعني الخطوات التي ممكن أن تتخذها الحكومة حاليا؟
0: حقيقة لابد لنا من الفصل هنا يعني بكل وضوح. هناك هذا الملف ليس مسؤولية الحكومة السورية، هذا الملف مسؤولية الجميع من مجتمع مدني وأهالي ضحايا ومواطنين ومنظمات حقوقية وعائلات ورابط ضحايا وحقوقيين ومحامين. بالتالي الحكومة السورية اليوم عينت أو يعني فخامة الرئيس الجمهورية أصدر مرسوم بتعيين رئيس هيئة العدالة الانتقالية، منحه الصلاحية الكاملة لتأسيس الهيئة ولتشكيل مكاتبها والعمل بشكل مستقل، وهي هيئة مستقلة إداريا وماليا وتتخذ كل خطوات بهذا الجانب. بالتالي المسؤول عن نجاح هذا العمل من عدمه هو هيئة العدالة الانتقالية على الحكومة السورية، والحكومة السورية اليوم تراقب عمل هذه الهيئة. بالتالي أي فشل ينسب أو تأخير فهو ينسب إلى الهيئة العدالة الانتقالية أو أي تقصير ينسب لها. في المرحلة الحالية أعتقد أن الرسالة قد وصلت، الإنذار الذي أطلقه أهالي الضحايا وذويهم ونحن منهم قد وصل لهيئة العدالة الانتقالية، وهم من عليهم الآن استيعاب الشارع وأن يخرجوا للشارع السوري بخطة واضحة ويعني مدروسة. نحن لا نقول لهم نفذوا العدالة الانتقالية يوم الغد، نحن نقول لهم اشرحوا لنا كسوريين ما هي خطتكم، ما هي رؤيتكم الاستراتيجية، كم يعني حتى تبدأوا بهذه الخطوات تفعيل هذا الملف كم تحتاجون من الوقت. الكرة في ملعب العدالة الانتقالية هم ينالون الدعم الكامل من الحكومة السورية من الشعب السوري. هذه الإنذار باعتقادي قد وصل إلى مسامعهم، واليوم الكرة في ملعبهم للتحرك واستيعاب الشارع والتخفيف من حالة الاحتقان وشرح هذا المسار وهذه الخطة للناس حتى تعلم أي كيف هذا المسار سوف يسير من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية. وفي كل شخص يريد أن يدعي على سبيل المثال أحد الأشخاص المتهمين إلى أين يتوجب عليه أن يذهب، كما قلت هذا عمل متكامل. أيضا منظمات حقوقية على سبيل المثال نقابة المحامين ينبغي أن يكون هناك مكاتب متخصصة داخل على سبيل المثال كل نقابة محامين في دمشق ريف دمشق باقي المحافظات الأخرى متخصص بتقديم الدعم القانوني لذوي الضحايا. كما قلت هذا عمل كامل وشامل ومتكامل ينبغي. هذا ملفنا نحن، قضيتنا نحن جميعا، لا ينبغي فقط تحميله فقط الحكومة السورية. ولذلك يعني ينبغي أن نتكاتف ونتساعد جميعا في هذا الملف مع هيئة العدالة الانتقالية التي اليوم هي المطلوب منها أن تتحرك، وهي اليوم من تخضع لمحاسبة بداية الحكومة وثانيا الشعب السوري.
1: نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ فراس، يعني كيف سيتم التعامل مع المجموعات غير المنضبطة والتي تحاول عرقلة تحقيق العدالة؟
0: يعني إذا كنا نتحدث اليوم عن حالات الغضب الشعبي التي حصلت كما قلت هذه حالات مفهومة، لكن لا ينبغي أن تقوض الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا ولا أن يعني تضيع هذه التضحيات. يعني
1: لم أقصد الحراك الشعبي، بل يعني الخروقات التي ممكن أن تؤدي. يعني هناك أناس يعني يدسون السم بالعسل، ممكن من أراد الفوضى التكسير وإلى ما هنالك.
0: نعم، يعني حتى رصد في يعني نحن شاهدنا أول أمس هجوم على مقر يعني قوى الأمن الداخلي في الرقة، محافظة الرقة، هجوم إرهابي شاهدنا في إحدى المناطق. يعني بعض

0: يعني من الأشخاص الذين قالوا أنهم من يعني ذوي الضحايا حاولوا في بعض المدن على درجات نارية كانوا ملثمين. اليوم أهالي الضحايا ونحن أبناء سوريا وأبناء الثورة نحتاج لثام يعني الدولة اليوم والأمن الداخلي والأمن العام يعني يحمي المتظاهرين. بالتالي يعني هناك لا شك هناك بعض المجموعات أو بعض يعني من يحاول تقويض هذه المرحلة الانتقالية قد يستغل هذه الأحداث لزعزعة الأمن والاستقرار يعني وتحديد ربما أو تنفيذ لن أقول حتى نقول يعني مخططات خاصة بهم. القانون السوري اليوم واضح، حدد آلية معينة للتظاهر وللاحتجاج السلمي، هناك تعميم صادر عن وزارة الداخلية. باعتقادي ينبغي تطبيقه على الجميع، كل من اليوم مطالب هذه محقة، لكن هناك آلية قانونية للتظاهر والاحتجاج والتجمع السلمي تكون عبر تقديم طلبات الترخيص، وهذا يحدث في أرقى الدول هنا في فرنسا. وإذا يعني اتفق 10 أشخاص على الاجتماع يقومون بإبلاغ مركز يعني الأمن أو الشرطة في المدينة التي سوف يتظاهرون بها ويتقدمون ب يعني عنوان التظاهر ومكانه حتى يقوم من بحمايتهم. أي شخص ينزل إلى الشارع أو مجموعة أكثر من 10 أشخاص تنزل إلى الشارع دون الحصول على ترخيص أيا كانت مطالبة يتم توقيفها، وفي المرة الأولى إمضاء على تعهد بعدم يعني التظاهر مرة أخرى دون الحصول على ترخيص، في المرة الثانية يتم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء. بالتالي تطبيق القانون ينبغي أن يكون على الجميع، وهذا لابد أيضا يعني لنا أن نقوم بشرحه. نحن هذا واجبنا جميعا كحقوقيين وكرجال قانون أن نشرحه لأهلنا أن اليوم التظاهر حق، لكن ينبغي عليك الحصول على رخصة رسمية أو على ترخيص، وهو إجراء إداري عبارة عن طلب يعني روتيني يتم تقديمه. وعلى العكس هؤلاء يعني قوى الأمن الداخلية عندما تأتي تقوم بحماية هؤلاء المتظاهرين وتمنع التخريب الأملاك العامة والخاصة.
1: نعم، من باريس الباحث السياسي والقانوني فراس حاج يحيى، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وإثر محاولات فاشلة جرت بالتنسيق مع شبكات إجرامية بهدف الفرار خارج الحدود السورية، تمكنت وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية والمنحدر من قرية دويرب عبدة في ريف جبلة. ويعد المذكور أحد المتورطين في سجل حافل بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المحافظة، حيث شارك في رفع التقارير الأمنية وتزويد أجهزة مخابرات النظام البائد بمعلومات كيدية ومضللة، وترأس عددا من مجموعات الاعتقال التي نفذت حملات تعسفية استهدفت شباب المنطقة وأسهمت في زج العديد منهم في السجون والمعتقلات، حيث لا يزال مصير عدد منهم مجهولا حتى اليوم. كما ثبت تورطه في عمليات ابتزاز مالية واسعة النطاق استهدفت المواطنين وألحقت بهم أضرارا جسيمة.
1: وفي القنيطرة، حيث توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة الفائتة في قرية صيدا بريف المحافظة الجنوبي، وأوضحت مصادر إعلامية أن الدورية المؤلفة من 5 سيارات عسكرية أقدمت على استجواب عدد من الأهالي إضافة إلى تصويرهم.
2: استقبل الرئيس أحمد الشرع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس ريان لانس والرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنيرجي أليكس ماكدونالد ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي لشركة سوريا للبترول يوسف قبلاوي، وذلك في قصر الشعب بدمشق. وجرى خلال اللقاء بحث أفاق التعاون في قطاع الطاقة وفي أعقاب توقيع عقد تطوير مع الشركتين لتطوير البنية التشغيلية لحقول الغاز وتعزيز إنتاج الغاز الوطني. وكانت الشركة السورية للبترول قد وقعت مع شركتين كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنيرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وذلك بما يسهم في دعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى.
1: التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة الممثلة الخاصة كايسي أولون جرين، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الأوروبية السورية والجهود المشتركة في دعم الاستقرار في المنطقة والتطرق إلى التعاون في مجال حقوق الإنسان.
2: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغونتشوك وسط سويسرا، مشيرة إلى أن الموقع اختير نظرا لصعوبة الوصول إليه وما يوفره من متطلبات

0: عالية. وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي بأن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي ديفانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف.
1: وفي وقت تتواصل فيه ردود الفعل المرحبة باتفاق واشنطن وطهران، خففت أستراليا تحذيرات السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط، ما يتيح للمواطنين الأستراليين السفر إلى هذه الوجهات وعبر مطاراتها الرئيسية مع استمرار إمكانية الوصول على التغطية التأمينية. ووزيرة الخارجية الإسرائيلية بيني وانج أوضحت أن التوصية خففت من عدم السفر بالنسبة للإمارات وقطر والبحرين والكويت وإسرائيل بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.
0: وفي خبرنا الأخير، أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح ممثليات له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية. وفي بيان نشر على موقع البرلمان على منصة إكس، أكد اليماحي أن هذا الإجراء يعد انخراطا سياسيا في محاولة كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن أي قرارات أو ترتيبات دبلوماسية تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي أو القانوني أو الديمغرافي للمدينة المقدسة هي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولم تمنح كيان الاحتلال أي شرعية.
1: وقبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مطالب شعبية بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة. الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا إنيرجي أفاق التعاون في قطاع الطاقة. وزير الخارجية يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والمحادثات تتطرق إلى مجالات التعاون. وكان في نشرتنا أيضا، سويسرا تستضيف توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة القادم.
0: في ختام نشرتنا هذه، تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم محمد درباس وإيمان شكري، وفي الإخراج خديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي و

0: أبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: يا مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق. تحية لكم متابعينا من وين ما كنتوا عم تشوفونا أو تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أسرار الجمال. متابعينا، مع جاية الصيف والمسابح بلش حلم البرونزاج اللامع واللون الذهبي راود كتير من الصبايا والشباب. لون البرونزي اليوم صار عنوان للجاذبية والثقة بالنفس، بس مع سرعة العصر وتطور التكنولوجيا ما عاد في داعي نقعد ساعات تحت الشمس لحتى ناخد هذا اللون. صار في عنا كريمات تسمير بالبيت، لأجهزة السولاريوم بالمراكز، كل شيء صار بكبسة زر ومتاح للجميع. لكن السؤال، هل هذا التسمير الصناعي فعلا آمن؟ هل نحن عم ناخد مظهر جذاب وصحي بنفس الوقت، ولا عم نوقع بفخ الحروق والتجاعيد المبكرة وتهديد لصحة الجلد؟ إذا كنتوا من عشاق التان واللون البرونزي فهي الحلقة لألكن. رح رافقكم من وراء المايك شدا علي. وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. رح نبدأ مع فقرة شو الترند ونشوف السوشيال ميديا قايمة قاعدة على صور التان والبرونزاج، ونشوف شو عم يصير بالترندات. تريند للسيلف تانينج اللي هي كريمات وبخاخات وزيوت بالأسواق بتوعدك بلون برونزي خلال ربع ساعة وبدون شمس. هالمواد عم تعتمد على مادة اسمها DHA اللي بتتفاعل مع خلايا الجلد لحتى تقلب لونه، بس يا ترى شو أثر هالمواد الكيماوية على المدى البعيد؟ كمان الترندات اللي عم نشوفها هي كبائن السولاريوم، أجهزة التسمير يلي بتعطي الجلد لون من خلال أشعة فوق البنفسجية بتحفز صبغة الميلانين بالجلد. بس يا ترى هل هي الأشعة فعلا بريئة، ولا عم تسبب تجاعيد وممكن تكون سبب لسرطانات الجلد؟

0: كمان عم نشوف بخاخات بالمراكز، الصبايا عم يرقدوا على المراكز لحتى يعملوا بخ لكامل الجسم على أساس أنه آمن وأأمن من الأجهزة. بس هل هذا الشيء بيعطي جمال وآمن بنفس الوقت؟ اليوم رح نوضح حقيقة البرونزاج والسولاريوم، خليكن معنا. بدنا نرحب بفقرتنا مع خبير بخبيرتنا والأخصائية الجلدية والتجميلية الدكتورة رهف غزال. أهلا وسهلا فيكي باستوديو إذاعة دمشق.
1: أهلا فيكي
0: دكتورة. يعني اليوم الشارع مقسوم نصين بين الأشخاص اللي بيحبوا البرونزاج، بين عالم بتتشجع أنه تروح تعمل سولاريوم بمراكز التجميل، وبين أشخاص بتخاف منه. خلينا نحكي بداية عن آلية عمل أجهزة السولاريوم.
1: هلأ السولاريوم هو جهاز مزود بمصابيح خاصة بتحاكي أشعة الشمس، بتنبعث منها أشعة فوق بنفسجية بنوعيها UVA واليوفيبي. بتكون نسبة أشعة UVA الصادرة منها تقريبا 95%، بينما نسبة UVB 5% تقريبا. أشعة UVA هي بتخترق عمق الجلد لتوصل للأدمة، بينما UVB بتأثر بشكل أساسي على البشرة السطحية. مدة جلسة الجهاز تقريبا بين 5 إلى 20 دقيقة، وهذا الشيء بيعتمد حسب نوع البشرة وقوة الجهاز.
0: هلأ نحن قبل ما نفوت بالحديث عن مخاطره، نحن بالعادة بكل روتيناتنا العلاجية وبأي

0: اللي بنحكي فيه دائما بنقول الواقع الشمسي رقم واحد ما بصير نتجاوزه، فما بالك نحن هلا جايين عم نعرض جسمنا لهي الاشعه اللي نحن بنوقي حالنا منها عاده.
1: صح
0: بقى، قديش فعلا هذا الشيء ممكن يكون خطر؟ يعني هو كيف اليه عمله، كيف المختصين على هذا الجهاز عم يعملوا، يعني فينا نقول سيف سايد بهذا تمام. الجهاز
1: هلا كيف بده يتفاعل الجلد؟ هي الفكره، انه كيف بده يتفاعل الجلد بالبشره من خلال هي الاشعه اللي طالعه من الجهاز. ببساطه رح يصير عندنا عمليه التسمير. عمليه التسمير هي عبارة عن رد فعل ارتكاز للجلد كوسيلة للدفاع عن الضرر اللي عم يصير بسبب الأشعة فوق البنفسجية. فلحنا عم نحصل على هذا الاسمرار بسبب دفاعنا للجسم عن بسبب الأشعة. عملية الاسمرار هي عبارة عن مرحلتين، تسمير فوري مؤقت وتسمير متأخر دائم. التسمير الفوري هو المسؤول عنه الأشعة اليو في اي، بيصير عنا أكسدة للميلانين الموجود بالخلية الميلانينية، يعني ما بيصير إنتاج جديد للميلانين. كرمال هيك بتكون الاسمرار فوري وسريع بس قصير الأمد، بينما التأثير المتأخر هو المسؤول عنه أشعة اليو في بي بشكل أساسي. هون رح يصير ضرر للدي ان اي الموجود بالخلايا الكيلاتينية يلي موجودة بالجلد. هذا الضرر بينشط بروتينات معينة بتحفز الخلايا الميلانينية على تشكيل وإنتاج ميلانين جديد. هذا الميلانين بده ينتقل للخلايا الكيلاتينية وبيتوزع حول النواة لحتى يحمي الخلية والدي ان اي من الأضرار اللي عم تنتج عن الأشعة. هاي العملية بدها تقريبا 48 ساعة، بس الاسمرار الناتج عنها بيكون لفترة أطول. معناتها نحن في عنا هون معلومة كتير مهمة لازم توصل للناس، إنه عملية التسمير هي دليل على إنه الجلد عم يحاول يحمي حاله من ضرر الأشعة فوق البنفسجية. ومنلاحظ كيف كمان بالآلية العمل كيف عم تكون عملية التسمير بتبلش من ضرر بالدي ان اي، وهذا هو نفس الضرر اللي بسبب الأورام. كرمال هيك نحن دائما منخاف من الأورام اللي ممكن تصير بسبب السولاريوم. والضرر هون ما بيقتصر على البشرة، يعني مو بس مسبب للأورام، ممكن كمان يشمل الأدمة ويسبب تلف لألياف الكولاجين والإلاستين، وهالشي رح يسبب الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد وترهل الجلد.
0: يعني الموضوع خطر جدا
1: على المدى البعيد طبعا، بس يعني الواحدة بتفرح اول فتره انه لون الجلد الحلو اللي بدها اياه، بس ما بتعرف شو ممكن يصير مخاطر لقدام.
0: قدين احنا بالعاده شعب بيحب البيضه الطويله الشقره، هلا العالم صايره بالقلب وعم تروح تدفع مصاري لحتى تحصل على هذا اللون وتعرض نفسها للخطر. طيب شو رايك بالكريمات، يعني اللي ما بيروحوا بيستخدموا هي الاجهزه وفعلا عندهم هوس بها بالحصول على هذا اللون، بيتجهوا باتجاه الكريمات أو البخاخات الموجودة بالصيدليات لحتى يبخوها ويتعرضوا لأشعة الشمس؟ هل هي أقل ضرر؟ هل هي شو ضررها شو فوائدها؟ نحكي شوي عن هاي الكريمات.
1: هلأ هون نحن عم نحكي عن التسمير الكيميائي اللي هو عبارة عن منتجات مثل ما قلتي، ممكن بخاخ، ممكن كريم، ممكن سائل محلول. المهم أنه فيها بالأساس مادة ثنائي هيدروكسي الأسيتون. هاي المادة هي مادة كيميائية مشتقة من مصادر طبيعية بتم تطبيقها على الجلد من خلال هاي المنتجات، بصير عنا تفاعل كيميائي بينها وبين الأحماض الأمينية الموجودة بخلايا الطبقة المتقرنة، هي اللي هي الطبقة الخارجية الميتة من الجلد. هذا التفاعل رح ينتج عنه صبغة بنية، هي الصبغة بتعطي البشرة لون برونزي الحلو اللي كلياتنا بنحلم فيه بس لمدة قصيرة. اللون ببلش بعد تقريبا 2-6 ساعات من تطبيق المادة وبيستمر أسبوع، وبعدين حيروح مع تساقط خلايا الجلد الميتة ماكسيموم شهر. يعني ممكن يصير عنا التسمير الكيميائي بدال أجهزة السولاريوم، هو بديل كمان آمن نسبيا عن أجهزة السولاريوم، لكنه مجرد طلاء سطحي، ما في عنا تصنيع حقيقي للميلانين، هو مجرد صبغة تصطبغ في الطبقة الخارجية للجلد. وهنا ضروري لازم نحط وقاية شمسية، يعني احنا ما نفرح انه خلص صار عنا اسمرار فهذا الشيء حيحمينا من الشمس، لا، لانه هو مجرد لون ما بيحمي من الشمس.
0: هو هذا السؤال، في كتير اشخاص بيقولوا نحن اخذنا هذا اللون البرونزي فنحن خلص ما عاد في داعي نحط واقي شمسي.
1: هالشيء غلط اكيد.
0: طيب خلينا نذكر بس متابعينا برقم الواتس اللي بيقدروا من خلاله يبعثوا لنا رسائلهم واستفساراتهم، 0987-810-950 0987-810-950. طبعا بتقدروا تبعثوا لنا رسائلكم واستفساراتكم لحتى نجاوب عليها، ورح نروح لفقرة الوجه الآخر للمشرط. دكتورة نحن دائما ببرنامجنا بنحاول يعني ما نعمل كأنه إعلان يعني للموضوع، ولكن بنحب نضوي على الجوانب الإيجابية والسلبية بأي موضوع بنحكي فيه بكل شفافية. يعني المخاطر الحقيقية اليوم لأشعة اليو في المستخدمة بأجهزة السولاريوم قد ايه فعلا بترفع من نسبة الشيخوخة المبكرة وسرطانات

0: الجلد.
1: حقيقة هي بترفع وكتير. هلأ بح هستعرض لك مجموعة من النسب، انتي هتستغرب انه معقولة. هلأ بالبداية لازم نعرف انه اشعة اليو في اي الموجودة بالسولاريوم هي اللي بتوصل للأدمة وبتسبب تكون جذور حرة. هالجذور رح تهاجم الحموض النووية الموجودة بالخلايا وبتعمل على اتلافها، والنتيجة حدوث طفرات، وهالطفرات رح تتراكم مع الوقت ممكن تؤدي لأورام جلدية. كمان اشعة اليو في بي بتسبب اضرار مباشره، هون ما في عنا تراكم جذور حره، لا هون فورا عم تهاجم الدي ان اي، بتشكل روابط كيميائيه بقلب الدي ان اي بتؤدي لاعاقه الترجمه، لاعاقه وظيفه الدي ان اي، وبتعيق عمليه الترميم الطبيعي للدي ان اي، وبتضعف قدره الخلايا على اصلاح نفسها، الخلايا التالفه الموجوده بسبب الاشعه فما عندها القدره انه تحافظ على حالها. كمان اشعه السورانيوم بتثبط وظيفه خلايا لانجرهانس، هي الخليه موجوده بالبشره وبالادمه لحتى تحمينا من الخلايا التالفه، لحتى كمان تكتشف الخلايا السرطانية وتدمرها. هذا التثبيط بخلايا لانجرهانس رح يسمع للخلايا التالفة بالتكاثر بشكل كبير، هذا الشيء بيزيد من احتمالية انه يصير عنا اورام وسرطانات جلدية. كمان مثل ما قلنا مو بس اورام جلدية، في عنا شيخوخة بشكل مبكر بسبب تدمر الياف الكولاجين والالاستين، هي اصلا المسؤولة عن شباب البشرة ومرونتها، وهالشيء رح يسبب جلد المترهل الجاف المتجعد. في عنا كمان مثل ما قلنا في عنا حدوث تقرانات سفعية، هي التقرانات السفعية هو مرض جلدي بيصير عنا قشور خشنة متجمعة على المناطق المتعرضة للشمس أو المتعرضة لأشعة السولاريوم، ممكن تكون بالفروة، ممكن بالإيدين، بالساعدين. هي الحالة كمان يفضل علاجها لأنه ممكن تتحول لورم جلدي، هي حالة تعتبر ما قبل خباثة. كمان نسبة إصابة السرطانات مثل ما قلنا في عنا الميلانوما اللي هو أكثر أنواع سرطانات الجلد خطورة، بيزداد بنسبة 59% إذا بلش الشخص بالسولاريوم قبل 35 سنة، وبتزداد بنسبة 75% إذا الشخص بلش بالسولاريوم قبل 30 سنة. يعني في عنا أرقام مهمة نسبيا. أما سرطان الخلايا الحرشفية اسمه الأساسي كمان بيزداد الخطر بنسبة 67%، سرطان الخلايا القاعدية كمان بنسبة 29%. هدول كلياتهم سرطانات جلدية ممكن الشخص لو ما تعرض لأشعة السولاريوم، ما تعرض لهذا الجهاز، ما يصير عنده الأورام، بس بسبب التعرض للأشعة صار عنده الأورام.
0: طيب كل هاي الخطورة وهي النسبة اللي عم تذكريها دكتورة، يعني قديه بتخلينا نوقف كتير قبل ما نقدم على هاي الخطوة؟ ولكن أنا السؤال اللي بيخطر ببالي إنه ما زال هذا الموضوع بهالدرجة من الخطورة، يعني كيف هو متاح لأي شخص قادر إنه يروح يعمل هاي الجلسة؟ يعني الرقابة على هذا الموضوع.
1: هلأ بالبداية كان فكرة إنه حصول على لون البشرة البرونزي، فالناس دائما بترغب للفكرة بدون ما تعرف شو أخطاره، بس بعد ما عملوا دراسات شافوا إنه ليش عم تصير نسبة، أو خاصة بالبلاد برا، يعني إحنا عنا ما كتير موجودة بس برا كتير موجودة، فصاروا إنه يكتشفوا إنه في أورام جديدة بنسبة كتير عالية ما كانت موجودة قبل، فدرسوا الأسباب ووجدوا إنه أجهزة السولاريوم. هلأ أكيد في رقابة برا، أكيد في رقابة، خاصة يعني أي شخص بده يعمل سولاريوم بيعطوه مثلا فينا نحن بنسميها الموافقة المستنيرة، هي مجموعة من الأوراق الشخص بيقرأ كلياتها، بيعرف شو المخاطر، كيف شو نسب السرطانات اللي ذكرناها، يعني وبالاخير الشخص بيوافق عليها، يعني بيوقع عليها على مسؤوليته، يعني عشان بالمستقبل ما يقول انا ما كنت بعرف، انا ما حدا قال لي، انا ما حدا حذرني.
0: يعني ما بيحرز الموضوع هالقد، يعني لحتى الواحد يخاطر بحاله لهي الدرجه. هلا في صبايا بيطلعوا من الجلسه بحروق، يعني نحن عم نحكي على المدى الطويل، سرطانات ومشاكل شيخوخة الجلد، ولكن يعني المضاعفات الأولى بعد ما يطلعوا من الجلسة بيكون في عندهم حروق من الدرجة الأولى أو بقع أو كلف، يعني مشوه لدرجة، يعني قديه ممكن يصير هذا الشيء؟ ومين الصبايا اللي ممنوعين منعاً باتاً من السولاريوم؟
1: هلأ مثل ما قلتي لحنا عم نضوي على المدى البعيد، بس بالمدى القريب أكيد الحروق كتير وارد إنه تصير، حروق حادة نحن بنسميها، بتكون نتيجة جرعة زائدة من أشعة اليو في بي. إحنا جلدنا أحيانا ما بيكون متحمل هاي الجرعة الزائدة من الأشعة، فلحتى يحمي عن حاله بيعمل إنتاج للميلانين، بس أحيانا ما بيعجز، فشو بده يصير؟ بده يصير عنا الحرق. الحرق بده يبلش بإحمرار، بألم، بتورم، ممكن يصير حرارة موضعية، بعدين حيصير عنا جفاف وتقشر، ممكن توقف هاي المرحلة بمثل ما أنا حرق درجة أولى، وممكن لا يصير عنا درجة تانية وثالثة، درجة تانية بيصير عنا فقاعات، بيصير التهاب ثانوي، ممكن لا يصير عنا أعراض عامة بكل الجسم من تعرق وإقياء كأنه واحد أكل ضربة شمس حرفيا يعني. فلحنا هون لازم نعرف انه مخاطر هذا الشيء قبل ما نفوت على هذا الجهاز، نكون عرفانين بمخاطر الجهاز. اما انواع البشرات اللي يفضل يبتعدوا عن السولاريوم فحسب تصنيف بات في

0: باتريك هذا بيصنف الجلد حسب اللون. فالأشخاص اللي اللون الفاتح درجة واحد واثنين، البيض الشقر، هدول يفضل إنه ما يلجأوا لجهاز السولاريوم، لأنه أول شيء ما عندهم حماية للجسم، يعني هنا بيحترقوا وما بيسمروا. ف
1: يعني اساسا انتاج الميلانين
0: تمام، انتاج ميلانين كتير ضعيف، وما بينتج بشكل دفاعي لحتى يتحمل هي طاقه الاشعه. فدائما برا بيقولوا اشعه ممنوعه للانماط الفاتحه.
1: طيب بالنسبه للكريمات، يعني قد ايه في لها اخطار اذا عملت مثلا بالبيت او استخدمتها بطريقه سيئه، او كانت اساسا هي النوعيات رديئه، هل ممكن تعمل حساسيه؟ او في بعض الحالات بنسمع انه بتقلب لبقع برتقاليه ممكن تكون مميته؟
0: تماما. هلا مثل ما قلت لك من الاول انه هي الماده الفعاله هي ثنائي هيدروكسي الاسيتون اللي بتستخدم بالتسمير الكيميائي، بس هي الماده حسب الدراسات هي امنه، يعني فينا نستخدمها، لكن بعض المستحضرات التجاريه الرديئه بتحتوي على مواد تانية مثل العطور، أو حتى العطور هي ممكن يتحسس منها أي شخص، أو ممكن بسبب المواد الحافظة كمان ممكن تسبب أي حساسية وتهيج عند أي شخص، وممكن كمان تحتوي على مواد بتزيد من الحساسية لأشعة الشمس، فهون عم يصير عنا خطر أكبر لشيخوخة الجلد وإصابة بالسرطانات. معناتها نحن ممكن يكون في عنا آثار جانبية مثل ما ذكرتي، وممكن كمان يكون في سوء توزيع باللون، هذا الشيء بسبب الاستخدام الخاطئ، مثلا منكتر عند المفاصل فممكن يطلع لون غير متجانس أو لون المائل للبرتقاني. ممكن كمان يصير تفاعل كيميائي بين ثنائي هيدروكسي الأسيتون مع الكلور وقت السباحة، مثلا واحد عمل برونزاج ولسات المادة موجودة على جسمه وراح يعني راح على الشاطئ أو السبح، هون كمان ممكن يصير تغير للون الجلد للأخضر أو حتى البرتقاني. بالإضافة أنه مثل ما أنه في عنا زيادة بخطر الشيخوخة، فالوقاية الشمسية كتير ضرورية، ولحتى يكون استخدام آمن لهالمواد فأول شيء لازم نعمل اختبار حساسية لأي منتج بيحتوي على هاي المواد برقعة صغيرة من الجلد مثلا خلف الإذن، ونستنى يوم قبل ما نطبقها على كل الجسم لحتى نعرف أنه نحن حنتحسس من هاي المادة أو لا. كمان لازم نختار المنتجات تكون يعني تكون منتجات بعناية، لازم نختارها تكون خالية من العطور، خالية من المواد الحافظة الرديئة. كمان ثالث شيء يفضل نلجأ لتأشير البشرة قبل ما نطبق مادة التسمير الكيميائي لحتى نحصل على نتيجة متساوية. وبعد عملية التسمير كمان نرطب بشرتنا كتير منيح لحتى نحافظ على المظهر الجلد الطبيعي.
1: طب نحن في حال عملنا تقشير، عم تقولي انه نحن نعمل تقشير لحتى تاخد البشرة اللون بدرجات متساوية، بس نحن هيك ما ممكن عم نعرضها لخطر اكتر، لانه نحن بنعرف بعد التقشير تكون البشرة حساسة اكتر. يعني نحن حتى بجلسات اللي بنعملها التقشير بالايام العادية او اذا بنحط كريم تقشير، فنحن بدنا نعمل حماية اكتر من الاشعة.
0: تمام.
1: عادة
0: هلا هو التقشير حنعمله نحن بس منشان نحصل على مساواة لطبقات الجلد، ما يكون مثلا في شيء في تراكم في أوساخ بالبشرة، تعي حطي لها هي المادة فما حتعطي لون حلو، ممكن كمان تتفاعل مع المواد الموجودة، فنحن بنعمل تقشير هو لازم يكون خفيف،
1: يعني أشبه للتنظيف.
0: تمام، أشبه للتنظيف البشرة، يكون بس إنه بحيث يكون بشرة نظيفة ونطبق عليها هي المادة، وأكيد الوقاية الشمسية والترطيب بعد التطبيق مادة التسمير الكيميائي ضرورية جدا.
1: دكتور قبل ما نروح لأسئلة المتابعين بدي أسأل حضرتك سؤال. طيب الأشخاص الراغبين بالحصول على هذا اللون ما بدون يعملوا سولاريوم، ما بدون يستخدموا هاي المنتجات، ما بيعرفوا شو ممكن تكون مخاطرة، فيهم يتعرضوا بشكل مباشر لأشعة الشمس؟
0: أكيد فيهم، بس مع الوقاية الشمسية أكيد، يعني فيهم. هلأ في كتير أشخاص بيروحوا بالصيف على البحر خصمص لحتى ياخدوا هذا اللون، هذا الشيء مو غلط، بالعكس بياخدوا اللون كتير حلو، بس في أشخاص بيحترقوا مثل ما قلت لك، فهون ضروري نحن نلتزم بقى بالروتين أو بالعناية ما بعد الجلسة.
1: طيب نحن رحنا على البحر لنفترض وحطينا واقي شمس، فهل نحن بنحصل على اللون؟
0: تحصلي على اللون. هو بالاخير الوقاية الشمسية هي بتحميكي من نسبة حدوث الاورام والشيخوخة على المدى البعيد،
1: ولكن اللون
0: بس كلون بيحصل.
1: طيب بدنا نروح لفقرة سؤال على الماشي لحتى نجاوب عن اسئلة المتابعين. في سؤال من ديما بتقول أنا بشتغل بمكتب وشغلي دائما بيتطلب مظهر مرتب، بستخدم كريم التان مرتين بالأسبوع، هل الاستخدام المتكرر ممكن يأثر على مسام الجلد أو يعمل حبوب الظهر والصدر؟
0: هلا إذا كان هو قوامه سميك أي ممكن يعمل حبوب أكتر، ممكن يساوي لنا مثل ما قلتي، يعني خاصة أنه على الظهر مناطق مسية، مناطق فيها إفراز للزهم، فيفضل يكون قوامه

0: يعني أقرب للمائي، وأكيد مثل ما حكينا قبل نعمل تقشير تنظيف لطيف وبعدين منطبق المواد.
1: سؤال تاني من سامر بيقول أنا لما بعمل سولاريوم بس أطلع حتى الشباب صاروا عم يعملوا سولاريوم، عم لاحظ أنه

0: تتحسن تتعرض على هالكمية الكبيرة من الأشعة فوق البنفسجية. وبعد الجلسة كمان لازم نرطب، نحنا بعد الجلسة بتكون البشرة ناشفة، بتكون ما فيها مي، لأنه أصلا هاي البشرة عم تنشف الخلايا، عم تخلي كل شيء مي موجود بالخلايا يطلع، فإجباري حيحس بهذا الجفاف. فأكيد العناية قبل بالكريمات المرطبة، والعناية بعد الجلسة كمان بالكريمات المرطبة وبالحمام بالكمادات الباردة. هلأ كلاتها هلأ بنحكي عليها
1: بالروتين،
0: اكيد في روتين كامل خاص لل
1: تمام. هلا بدنا نحكي يا سامر عن الروتين. في نور بتقول انا عرسي بعد شهر وعم فكر اعمل سبراي تان، يلي هو بالمراكز بيعملوا بخاخات بيطلع لحتى يطلع لوني موحد. هل اللون بيطلع طبيعي ولا ممكن يطبع على الفستان هي السبريات اللي بتستخدم بالمراكز ويخرب للقصة؟
0: لا هلا هي اول بس قبل ما تبلش فيه تجربه اذا هي حتتحسس منه او لا. ما تحسست تطبقه قبل بثلاث ايام من حتى يثبت اللون على جسمه، يعني مو خلص طبقته اليوم وبكره دغري تلبس التياب تبعتها، لا يعني تطبقه قبل ثلاث ايام لحتى يضاين معه تقريبا ثلاث ايام ثانيات.
1: كمان في سؤال من احمد، هل صحيح بانه التسمير بالاشعه بيساعد بعلاج الصدفيه او الاكزيما؟ هذا سؤال.
0: هلا نحن في عنا علاج ضوئي، بالفعل علاج ضوئي بالاشعه اليو في اي، بس بمعايير معينه لعلاج الصداف والاكزيما وامراض جلديه ثانيه، الفطار الفطراني، لكن بدها تكون بنسب معينه بارقام معينه من الاشعه. احنا ما بناخذ كل طيف الاشعه تبع اليو في اي او كل يو في بي، فاكيد هذا موجود بس اكيد مو بالسولاريوم، يعني مو بجهاز السولاريوم وانما بجهاز خاص لعلاج الامراض الجلديه.
1: كمان في سؤال من منى بتقول انا بتابعكم دائما وعندي شامات كثير بجسمي، دكتورة الله يخليكي طمنينا، هل السولاريوم بيحفز هاي الشامات لتتحول لشيء اخطر؟ وامتى لازم بعد المريض عن اي نوع من انواع التسمير في حال كان عنده شامات؟
0: هلا والله يعني للامانه ايه حيحفزها، لانه نحن الخلايا الميلانينيه موجوده بالوحمه هي خلايا سليمه، ما حنقول انه هي مجرد بس تكاثر موضعي ضمن منطقة معينة من الجلد، لكن نفترض انه هي تعرضت للسولاريوم فهذا الشيء خلص آمن وما لح يحفزها مثلا او يحولها لخلايا سرطانية، فما في اي حدا بيضمن لها انه ما يحفزها.
1: يعني اللي عندهم شامات يفضل انه ما
0: يتعرضوا، يفضل انه ما يتعرضوا، لانه مثل ما قلنا الجلد السليم نسبة الاصابة بالميلانوما عم تكون 75%، فكيف جلد فيه وحمات او مثل ما قلتي شامات.
1: تماما. كمان بدنا نروح هلأ لفقرة خدمة الأسبوع، وقبل ما نروح بدنا كمان نبعت تحية لأبو طلال، يسعد مساك يا أبو طلال. دكتورة إذا في صبية قررت أنه بدها تعمل برونزاج أو بدها تحصل على هذا اللون البرونزي، ما بدها تخضع لأشعة السولاريوم، ما بدها تخضع للكريمات، شو بتعطينا هيك بروتوكول لحتى يعني تحصل على هذا اللون وبنفس الوقت تحافظ على بشرة مشرقة وصحية؟ وبدنا كمان نسألك بعد جلسة السولاريوم شو نحن عندنا بروتوكول لحتى نحن نحتفظ بالنتيجة ونحافظ على بشرة صحية.
0: هلا بالبداية لازم نتفق أنه جلسة السولاريوم عم تكون مضرة للبشرة، مدمرة للبشرة خلينا نقول، فكرمال هيك البشرة عم تكون جافة، عم تكون ملتهبة بسبب إطلاق السيتوكينات الالتهابية، بسبب إطلاق الجذور الحرة، بالتالي نحن في عنا ضعف بالحاجز الجلدي. كرمال هيك روتين العناية بالبشرة لازم يكون علاجي مو تجميلي. بالساعات الأولى بعد الجلسة دغري مباشرة لازم نعمل كمادات باردة لمدة 10 إلى 15 دقيقة على المنطقة المعرضة للأشعة لحتى نقلل الإحمرار والالتهاب. ما حسنا نعمل كمادات باردة، أكيد الأفضل نعمل حمام بالمي الباردة أو الفاترة، وأكيد لازم نتجنب الصابون القاسي أو التفريك أو بشكل عام المقشرات اللي فيها إن كان فيزيائية أو كيميائية فيها ريتينول وغيرها من مشتقات فيتامين A. وأكيد لازم نطبق كريمات بتحتوي على مادة البانتينول أو مادة الألوفيرا، لأنه هاي المواد بتعزز التئام الجلد وبتقلل الالتهاب وبتعمل على تهدئة الجلد. كمان كريمات اللي فيها حمض الهيرونيك أو السيراميد، كمان هدول مرطبات كتير قوية بتساعد على إصلاح الحاجز الجلدي اللي أصلاً تدمر، هو ما حنقول اللي ممكن يكون تدمر. كمان منتجات بتحتوي على فيتامين إي، فيتامين سي، هاي هدول المواد.
1: طيب دكتورة اللي بدهم يحصلوا على لون بدون ما يخضعوا لهي الإجراءات شو عندهم خيار؟
0: هلأ مثل ما قلنا بالبداية ممكن يروحوا على البحر ياخذوا اللون الطبيعي من خلال
1: أشعة الشمس.
0: أشعة الشمس الموجودة. كمان في مضادات أكسدة بتعمل على أو حتى الألوان البخ الطبيعية مثل ما قلنا. كمان ضروري ناخد مضادات أكسدة مثل فيتامين إي.

0: إيه فيتامين سي
1: هي بعد جلسه
0: هي بعد
1: السولاريوم.
0: السولاريوم. هلا فينا نقول انه شخص ما بده ابدا ولا بده يطلع على البحر بيقولوا لك انه الغذاء ممكن يلعب دور. هلا فينا نقول انه الاغذيه اللي فيها البيتا كروتين هي الماده هي موجوده هي صبغه طبيعيه موجوده بالنباتات بتتحول بالجسم لفيتامين اي وهو بيعطي اللون الحلو للبشره. بس هذا هذا يعني
1: استمراريه
0: تمام
1: تاثيره ضعيف يمكن
0: تاثيره ضعيف وهو تراكم يعني ما له فوري. الاطعمه مثل الجزر كلاتنا بنقول انه عصير الجزر مثلا او شراب
1: حتى اللون بيقولوا لك نحن بناخده من الزيت من زيوت الجزر
0: تماما من الجزر. حتى هلا الزيوت تبع الموجوده زيوت البرونزاج اللي بنحطها قبل ما نطلع على البحر كمان ممكن تعطي لون حلو.
1: بيودنا كنا نحكي اكثر بالموضوع ولكن وقتنا خلص. بدنا نشكرك دكتوره جلديه رهف غزال، شكرا على المعلومات القيمه. تفضلت
0: شكرا لك كمان.
1: متابعينا ما عم نقول انه البرونزاج غلط او ممنوع، بس الامانه بتقتضي انه يكون عندكم خيار واعي ومدروس. اذا حابين التان روحوا للطرق السطحيه والامنه والبعيده عن اشعه الشمس اللي بتسرق شباب بشرتكم. حلقتنا لليوم بتكون خلصت، تبقوا بالف خير.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السوريه، لضمان وصول صوتنا اليكم باعلى جوده ونقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: الثالثة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي تطلقان حملة أجيال النزاهة في جامعة دمشق لتعزيز قيم الشفافية وترسيخ السلوك الأخلاقي لدى الطلاب وبناء مجتمع واعٍ. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تبدأ تطبيق قرار إعفاء السيارات السياحية الخاصة بالسوريين المقيمين في تركيا من رسوم سمة الدخول مرة واحدة شهرياً. وفد نقابة المهندسين السوريين برئاسة مالك حاج علي يشارك في مؤتمر كونستراتيك 2026 في القاهرة لبحث أحدث تقنية البناء والتحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع الهندسي. اتحاد الصحفيين السوريين يدين بشدة مداهمة قوة الاحتلال منزل الصحفي سند الحمد في صيد الجولان والتحقيق التعسفي معه، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لحماية الصحفيين. رئيس هيئة تنمية الصادرات يجتمع في دمشق مع عدد من مصدري الخضار والفواكه لبحث واقع التصدير وسبل دعم المنتج المحلي. وفي خبرنا الأخير، ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران جيد لأسباب كثيرة منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي. نهاية الموجز، بأمان الله.
4: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: قانونية تهمكم. سنسمع أسئلتكم ونطرحها على ضيفنا المختص بالشأن القانوني في برنامجكم المستشار. تابعونا كل أربعاء الثالثة والنصف عصراً على إذاعة دمشق. حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. نكون وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. في لحظة ضعف وألم وخوف يسلم الإنسان جسده وروحه للطبيب ويضع ثقته الكاملة بالمستشفى أملا بالشفاء والنجاة. لكن ماذا لو انتهت العملية الجراحية بمضاعفات خطيرة؟ وماذا لو تحول العلاج إلى سبب للعجز أو الوفاة؟ وهل كل نتيجة مأساوية تعني وجود خطأ طبي أم أن بعض المضاعفات تبقى جزءاً من المخاطر الطبيعية التي لا يمكن منعها مهما بلغت كفاءة الطبيب؟ بين غرفة العمليات وقاعات المحاكم، تبدأ واحدة من أكثر القضايا القانونية والإنسانية تعقيداً وحساسية. فمن جهة هناك مريض أو عائلة فقدت عزيزاً وتبحث عن العدالة، ومن جهة أخرى هناك طبيب قد يجد نفسه متهماً بالإهمال بسبب نتيجة لم يكن قادراً على منعها. فأين يقف القانون السوري من هذه المعادلة؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول المهنة الإنسانية إلى قضية أمام القضاء؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم في حلقة جديدة من برنامج المستشار مع ضيفنا الكريم الأستاذ المحامي فادي هارون، عضو نقابة فرع محامين ريف دمشق. يسعد أوقاتك أستاذ فادي.
1: يسعد أوقاتك أنت وجميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني اليوم نحن أمام ملف حساس شوي نوعا ما، رح يكون اليوم هيك الأسئلة لحضرتك للإجابة قانونا عن هذا الموضوع، وأكيد فينا نستقبل الاتصالات على 225-346 و225-347. تفضل أستاذ، بداية نحكي هيك يعني عن ما المقصود قانونا بالخطأ الطبي بشكل عام.
1: طبعا الخطأ الطبي، قبل ما نميز بالخطأ الطبي بدنا نحكي شوي عن الالتزام، موضوع الالتزام. طبعا موضوع نحن الخطأ الطبي بشكل عام أو المسؤولية الطبية تنظمت بالقانون المدني وأيضا بقانون العقوبات. قانون المدني كونه في عنا موضوع التعويض، وقانون العقوبات كونه في عنا التزام موجود عند الطبيب. الالتزام نحن عنا بالقانون السوري هو نوعين من الالتزام، التزام ببذل عناية والتزام بغاية. بعض المهن هي هناك التزام بغاية، أي التزام بنتيجة، يعني فأنا المفروض فيني أني أنا أحقق نتيجة لهذا الشخص، فأنا وقت بلتزم معه عم بلتزم معه للنتيجة. مثل أحيانا مثلا طبيب الأسنان عم يصلح سن، فهو ملتزم بصيانة هذا السن.
0: نعم.
1: مثلا لو فرضنا، فهو ممكن يكون أنا بالتزام بنتيجة. بعض المهن الأخرى هناك التزام بعناية. المقصود بالعناية أي أنه ليس ملزم بالنتيجة، إنما ملزم

0: بأن يقوم بعمل وفق الأشخاص وفق الطبيعة المعتادة، هذا المقصود فيه، مثل الطبيب بشكل عام أو مثلا المحامي، أي أنه ملزم بهذه العناية التي ممكن أن يقوم بها. وهذا التزام الطبيب بشكل أساسي الذي هو أن يقوم بالتزام بعناية وفق الأصول الطبية المعتمدة أو وفق الأصول المعتادة، هذا ما يقصد فيه عمل الطبيب بشكل أساسي.
1: نعم، متى تقوم أو متى تقع المسؤولية القانونية للطبيب أو المستشفى التي يعمل فيها الطبيب بشكل عام؟ إمتى بتوقع المسؤولية؟ في حالة الخطأ الجسيم وتعتبر مسؤولية تقصيرية بالقانون السوري أم هناك شيء آخر؟
0: طبعا نحن عنا بعض الأحيان في عنا شيء اسمه بالقانون السوري، يشير القانون السوري أو المادة 212 بالقانون السوري، لا يسأل الطبيب عن إذا لم يتم أو إذا لم يشفى المريض، لأن الشفاء هو من الله.
1: نعم. ونعم بالله.
0: ولذلك الطبيب لا يسأل عن هذه عن هذا الموضوع. الخطأ المسؤولية الطبية، هناك نحن لدينا موضوع المضاعفة الطبية ولدينا موضوع آخر الذي هو المسؤولية الطبية. المسؤولية الطبية هي نوعين، لدينا المسؤولية الطبية عن خطأ المادي والمسؤولية الطبية عن الخطأ الفني. الخطأ المادي مثلا موضوع أنه أعطيته أنا جرعة زيادة
1: من مثل التخدير يعني.
0: تماما، أعطيته جرعة زيادة. الخطأ المادي عمل عملية نسي شيء بقلب
1: بتصير أستاذ بتصير دكاترة كتير يعني
0: تنسى. فنحن هذا الموضوع بنسميه الخطأ المادي، أو نسي أنه يضمضه أو نسي أنه يعطيه شيء معين، هذا بنسميه نحن الخطأ المادي. الخطأ الفني هو الخطأ الطبيب المتخصص عن موضوع معين، هذا الخطأ هون يسأل الطبيب أيضا عن هذا الخطأ.
1: تمام، بدي ذكر كمان برقم الواتساب، فيكم تبعتوا لنا رسائلكم على الواتساب الاستفسارات طبعا للأستاذ فادي على 0987810950. بنتابع معك أستاذ فادي لنحكي أكثر عن الفرق بين الخطأ الطبي أو والإهمال الطبي، يعني في خطأ وفي إهمال. يعني حضرتك تحدثت هلأ أنه الطبيب بيبذل كل جهده لتحقيق الغاية أو النتيجة، وعلى هذا المبدأ خلينا نقول بيوقع المريض وقت يعمل عملية جراحية عن مسؤوليته الكاملة عن وقبوله في هذا العمل، لكن هناك فرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي. خلينا هيك نوضح شوية فرق وبالقانون كيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع.
0: تمام، نحن مثل ما أشرنا بالبداية الطبيب هو مسؤول عن بذل عناية محددة، بذل هذه العناية يفترض أن يقوم به الطبيب، فبمجرد ما حدثت أي مشكلة سواء عن طريق إهمال طبي أو خطأ طبي، نحن اليوم يقاس هذا العمل بناء على طبيب بنفس الوضع ونفس الاختصاص ونفس العملية التي قام بها أو نفس الموضوع الذي قام به. هنا يحدد إذا كان هنا خطأ طبي أو إهمال طبي. محكمة النقض تقيس الموضوع، محكمة النقض السورية تقيس الموضوع على نفس الموضوع، على نفس الحالة التي كان بها الطبيب. فإذا كان هناك طبيب سوف يتصرف بشكل أفضل أو شكل مغاير لما قام به الطبيب، فهنا نحن نتحدث عن إهمال أو عن خطأ طبي قام به هذا الطبيب، وهنا يسأل الطبيب عن ما قام به بشكل أساسي. طبعا هذا الموضوع.
1: تمام أستاذ، أنا آسفة بس رح ناخذ اتصال إن شاء الله يكون ضمن الموضوع ونكفي الجواب تبع حضرتك. ألو.
2: الله يسعدني مساكم.
1: أهلا وسهلا.
2: كيف صحتكم إن شاء الله؟ تمام.
1: أهلا وسهلا يا أبو طلال.
2: خليلي أنا الحمد لله أنا وعائلتي بخير وسلامة، بس حبيت أدق لكم وسلم عليكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: على المستشار كمان.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. الله يسعد أوقاتك.
1: شكرا. طيب منكفي الحديث أستاذ فادي اللي كنا عم نحكي فيه.
0: فإذا مثل ما قلت لك، نحن اليوم الطبيب هو مسؤول عن بذل عناية، هذه العناية هي عناية الطبيب المعتاد في نفس الظروف التي يقع فيها هذا الطبيب. في حال كان الطبيب تقيس محكمة النقض ويقيس القانون السوري نفس الظروف، في حال خرج هذا الطبيب عن هذه الظروف وقام بأي خطأ أو إهمال، هنا يسأل الطبيب. خطأ مثل ما حكينا، إحنا في عنا نوعين من الخطأ أو نوعين.

0: من المسؤولية التي تقع على الطبيب، الخطأ المادي مثل ما حكينا أنه يكون في عنا جرعة زائدة، لكن أيضا في عنا شيء الخطأ الفني وهو ما يقوم به الطبيب خارج عن الأطر الطبية، خارج عن الأطر الطبية، هذا يسأل عنه الطبيب، هذا الخطأ بموجب ما متعارف عليه وفق قواعد وقوانين الطب المعتادة. هنا يسأل الطبيب لماذا خرجت عن هذه القواعد الطبية أو لماذا لم توافق القواعد الطبية المعتادة.
1: نعم، ما هي أنواع الأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً والتي تعرض بشكل عام هيك أمام المحاكم؟ هل هناك في أخطاء طبية مثلاً تخدير؟ أحياناً بيكون يعني كثير منشوف حالات بقص المعدة وعمليات التنحيف والشفط وإلى آخره، يعني وارد هذا الخطأ أكثر من غير عمليات؟ يعني الطبيب هنا يحدد نسبة نجاح العملية أو العمل الجراحي بنقول مثلاً بالمئة،
0: تماما
1: بيحدد مثلاً أنا 50% احتمال الخطأ مثلاً بعمليات 1%، في احتمال بعمليات أخرى المتعارف عليه أكثر من 1%، فهنا ما هي أنواع الأخطاء الطبية أكثر شيوعا؟
0: تمام، كل شخص معرض أن يكون هناك خطأ طبي لديه، سواء ضمن نعم. عمل جراحي أو ضمن أي موضوع معين، ضمن حادث سير، صار في عنا حادث سير، صار في عنا كسر ضمن أحد الأعضاء الجسم،
1: نعم.
0: هذا الكسر ممكن تعرض أو كسر للجمجمة أو كسر لأي مكان، فهذه الأخطاء متنوعة أو هذه الأعمال الجراحية هي متنوعة، وبالمقابل الخطأ نعم. الطبي هو خطأ متنوع، لا يمكن حصر الأخطاء الطبية،
1: نعم.
0: ولكن نحن نلاحظ أنه بالغالب الأخطاء الطبية التي يمكن أن تعرض أمام قضاء هي الأخطاء الطبية التي تكون ضمن غرف العمليات، عندما يدخل المريض إلى غرفة العملية.
1: كمان رح ناخذ اتصال استاذ فادي كمان ان شاء الله يكون ضمن الاختصاص او ضمن الموضوع. تفضلي. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا على البرنامج وللمحامي الاستاذ المستضيفينه.
1: اهلا وسهلا.
2: اذا سمحتي، من فتره كان في يمكن انه صار بهون انه في شابه اللي عمل عمليه جراحه فكيه لودفيك عندها،
1: صحيح،
2: ونتيجه جرعه زائده من التخدير مخدر يعني البنج اللي اعطي لها توفيت الفتاه،
1: صحيح.
2: فهلا انه نحن اكيد هالصدد هذا، هل هو خطا ام اهمال من قبل الطبيب اللي قام بعمليه التخدير؟
1: نعم.
2: لانه
1: نعم.
2: اختصر كثير وصارت على مبدا راي عام. يعني
1: هلا هو صار رأي عام، الأستاذ فادي رح يجاوبك عليه قانونيا، لكن ما بعرف إذا طلعت على الموضوع أستاذ فادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينت مشفى المجتهد طلعت تقرير بأنه كان الموضوع عند الصبية متفاقم، يعني اجت لعندهم بآخر مراحل
0: التهاب
1: الفك فأدى إلى الاختناق. طبعا نحن لسنا أمام دفاع على أي أحد، بالنهاية في محاكم وفي قانون، لكن سؤال للأستاذ هون هنا، هل هو خطأ متعارف عليه أو إهمال من المستشفى؟
0: هذا يسمى بالخطأ المادي.
1: نعم.
0: الخطأ المادي نقوم برفع دعوى أمام القضاء. نحن اليوم عندما تحدثتي أنت عن الحالة بشكل عام،
1: نعم.
0: نحن اليوم نتحدث عن ما حدث مع المريضة وبالمقابل ما حدث أيضا مع الطبيب الذي قام بعلاجها.
1: نعم.
0: اليوم أنت تحدثي عن المريضة، فهنا لدينا نحن تقرير طبي،
1: صحيح،
0: وأيضا لدينا أدبار طبية. هذه الأدبار الطبية والتقرير الطبي هما أحد وسائل إثبات لوجود، في حال وجود خطأ طبي أو عدم وجود خطأ طبي. فنحن اليوم كقاضي يعتمد على هذه الأدبار الطبية كأحدى وسائل الإثبات، أيضا يعتمد على نسبة الجرعة كأحدى وسائل الإثبات. في الخطأ الطبي المعتاد أو الخطأ الطبي عن المادي عفوا، يسأل الطبيب بشكل مباشر عما قام به بشكل مباشر دون الحاجة إلى مراجعة مثلا وجود لجنة ثلاثية أو لجنة خماسية لتحديد نسبة الضرر أو نسبة الخطأ الموجود لدى الطبيب. ولكن عندما ندخل في حيثيات هذه الدعوة أو هذه القضية، عندما ندخل في الحيثيات نلاحظ أن هناك كما شرحت لي أن هناك مشكلة فكية لدى هذه المريضة، وهذه المشكلة متزامنة أو مزمنة عفوا. هذه المشكلة المشكلة تعرض أيضا تفاقمت مع موضوع التخدير.
1: بمجرد الوقت

0: الثقافات مثل ما بيقولوا بيكون في يعني يستثار مثل ما بيقولوا الرأي العام، بيصير انه خلص توفت فهذا خطأ. لا، نحن امام القضاء، دائما القضاء يعتمد على اثبات الكتابي،
1: صحيح،
0: او التقرير، الادله الكتابيه، حاله المريض، كيف دخل المستشفى، تشخيص، واحيانا يتطلب الموضوع عرض على الطبيب الشرعي.
1: طبعاً.
0: يعني كمان الموضوع بيبين كمان عند الطبيب الشرعي اذا طلب القاضي هذا الموضوع. فدائما ما نحكم نحن، واحيانا لا،
1: صحيح،
0: ممكن يتبين وجود خطأ قام به الطبيب.
1: صحيح.
0: بالنهاية الطبيب إنسان،
1: لذلك
0: معرض
1: دائما نحن اليوم أي قضية ممكن أن تعرض علينا يجب الاطلاع على كافة الأدلة الموجودة.
0: نعم.
1: في القضية، أي شخص يقوم بشرح القضية فهو يشرح القضية من وجهة نظره،
0: أكيد،
1: سواء كان الطبيب أم كان الطرف الآخر. القاضي يقوم بالفصل بين هذين الطرفين.
0: نعم أستاذ، هل تختلف مسؤولية الطبيب عن مسؤولية المستشفى أو الإدارة الطبية؟ يعني طبيب قام بالعملية في سين من المستشفيات أدى إلى خطأ أو وفاة أو إلى آخره، هنا تختلف مسؤولية الطبيب عن مسؤولية المستشفى ولا لا؟ هو ككادر طبي فينا نتعامل مع الموضوع وليس فقط عن الطبيب الذي قام بالعملية أو أشرف على العمل الجراحي.
1: طبعا مسؤولية الطبيب هي مختلفة عن مسؤولية المشفى.
0: نعم.
1: في حال مثلا لو فرضنا الأدوات التي قام بها الطبيب بالعمل الجراحي كانت أدوات غير معقمة، فهنا من يتحمل المسؤولية؟ هنا تحمل المسؤولية هي المشفى وليس الطبيب. الطبيب لا علاقة له بعدم التعقيم. الطبيب المفترض أنه يدخل إلى غرفة العمليات فتكون الغرفة جاهزة من كل الأدوات وكل الوسائل وإلى آخره.
0: نعم.
1: بينما إذا كان خطأ الطبيب هو المادة المخدرة، أعطاء كمية زائدة أو جرعة زائدة من المادة المخدرة، فهنا يسأل الطبيب بشكل كامل عن هذه المسؤولية، مع وجود مسؤولية مدنية للمشفى كونه من الأصل أن يفترض بها أن تتعاقد مع طبيب لديه كفاءة عالية. هذه المسؤولية تكون مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: بنسب معينة، لكن الأصل في المسؤولية الجزائية تكون على الطبيب كونه هو من يسأل عن هذا الموضوع. فهنا تختلف المسؤوليات بحسب الفعل الجرمي أو حسب الخطأ، ممن وقع الخطأ بشكل.
0: نعم.
1: أساسي، هذا تقديره يعود أيضا للقاضي، وهذا إثباته يعود أيضا للمشفى وللطبيب وأيضا للمريض، يقع عبء الإثبات أو أهل المتوفى يقع عليهم عبء الإثبات.
0: صحيح، هناك من يفقد الحياة أو يتوفى خلال العملية الجراحية أثناء العمل الجراحي أو بعده مباشرة، هناك أشخاص تنجح العملية لكن بعد يوم ويومين
1: مضاعفات أو
0: مضاعفات. هون شلون فينا نحن نفسر الموضوع؟ خطأ ولا هو أحيانا يكون هو ما التزم بالعرف اللي أعطاه الطبيب بعد العمل الجراحي أو إلى آخره، بيكون مثلا آخذ دواء، فهون تقع المسؤولية على عاتق الطبيب أو المستشفى؟
1: في حال وجود مضاعفات نتيجة العمل الجراحي كما تحدثنا من قبل، نحن لدينا نوعين من الخطأ.
0: نعم.
1: الخطأ المادي، إعطاء جرعة زائدة، وجود مثلا الطبيب نسي ضماد بقلب المعدة أو بقلب العمل الجراحي، هذا الخطأ المادي يسأل عنه الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى الرجوع إلى لجنة طبية لتقدير على من تقع المسؤولية.
0: يعني الدليل واضح،
1: الدليل واضح هون، ما في داعي للرجوع إلى أحد. ليش؟ لأنه مثلا الجرعة الزائدة خلاص بنقدر نحددها نحن أنه صار في جرعة زائدة، فهنا يسأل الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى الرجوع إلى لجنة. نحن اليوم عندما نتحدث عن خطأ طبي أدى إلى مضاعفات، فنحن نتحدث عن فعلين أو عن مسؤوليتين، مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية.
0: هنا ميز القانون بين المضاعفات يعني والخطأ الطبي.
1: تماما، المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية نحن نتحدث عن قاضيين، قاضي مدني وقاضي جزائي. القاضي الجزائي يحيل الموضوع إلى لجنة.
0: صح.
1: في حال حدوث، في حال كان هناك خطأ فني، اللجنة تقدر مستوى هذا الطبيب، سواء كانت لجنة ثلاثية أو لجنة خماسية أو لجنة سباعية، تقدر خطأ الطبيب، هل فعلا الطبيب أخطأ وهل الطبيب

0: كان يفترض به أن يتصرف بشكل غير هذا التصرف. هنا نتحدث نحن عن خطأ فني بشكل كامل، أي ما تحدث عنه أنت موضوع المضاعفات أو موضوع الوفاة. فنحن اليوم عندما نتحدث عن الخطأ المادي، الخطأ المادي إثبات المسؤولية واقع على الطبيب بشكل أو بآخر، خلاص ما في داعي نحن نرجع للجنة. ليش؟ لأنه موضوع أنه والله عطاه جرعة زايدة، خلاص ما في داعي. لكن نحن اليوم عندما نقول أنه توفي في غرفة العمليات، ما هو الدليل على أن هذا الشخص الذي توفي في غرفة العمليات هو توفي بشكل طبيعي أو توفي نتيجة خطأ موجود ضمن غرفة العمليات؟
1: يعني أنا حاطة السؤال أستاذ، هل الوفاة أثناء جراحة تعني تلقائيا وجود مسؤولية؟
0: لا لا لا لا لا تعني، لا تعني بشكل مباشر هي وجود مسؤولية. أحيانا هنا نعود نحن إلى اللجنة التي يحددها القاضي، سواء كانت لجنة ثلاثية أو لجنة خماسية أو ما نحن نسميه في القانون عبء الإثبات.
1: عبء الإثبات
0: يقع بالشكل الأساسي على عاتق أهالي المتوفى، أو خلينا نقول نحن على المدعي بشكل أو بآخر. لكن هذا لا ينفي أن تكون هناك عبء إثبات على المشفى،
1: أكيد،
0: لأنه من المفترض على المشفى أن يكون هناك إضبارة لكل شخص دخل إلى المشفى. هذه الإضبارة تشرح وضع هذا الشخص الذي دخل إلى المشفى بشكل أو بآخر، من لحظة دخوله إلى لحظة خروجه أو وفاته.
1: تمام.
0: فهنا عندما يطلب القاضي في حال عدم قدرة المريض على إثبات هذه الواقعة، يمكن للقاضي طلب الإضبارة بشكل كامل وتواجدها عند القاضي. بعد تواجد هذه الإضبارة عند القاضي، تحدد هذه الإضبارة ما هي الأفعال التي قامت بها المشفى أو الطبيب، وبذلك يمكن للقاضي تحديد لجنة ثلاثية لتحديد الخطأ، على ممن وقع الخطأ، هل هنا خطأ أم لم يكن هناك خطأ، وهل تصرف الطبيب أو تصرف المشفى كان تصرفا صحيحا أم كان هناك خطأ فني صادر عن هذا الطبيب.
1: تمام. ما معيار الطبيب المعتاد التي تعتمد عليه المحاكم؟
0: كما تحدثنا، هذا يعتمد على اللجنة التي يكلفها القاضي. اللجنة التي يكلفها القاضي، طبعا نحن اليوم نتكلم عن لجنة خبراء، هذه لجنة خبراء تكون عبارة عن أطباء مسجلين ضمن نقابة الأطباء. هؤلاء الأطباء الخبراء يطلعون على التقرير بشكل كامل، تقرير المشفى، ومن ثم يقومون بدراسة العملية. ممكن في حالة الوفاة ممكن الأطباء تشريح الجثة،
1: نعم،
0: الاطلاع على العملية التي قام بها هؤلاء الأطباء، ما هي المعايير التي اتخذتها المشفى أو الطبيب الذي قام بالعملية، ومن ثم يقدرون هل قام هذا الطبيب بالتصرف المعتاد الفني الطبيعي الذي يمكن لأي طبيب اتخاذه، أم أن هذا الطبيب تصرف بشكل غير معتاد وقام بإعطاء مواد كان لا يجب إعطاؤها لهذا المريض، وبالتالي هنا يقع الخطأ على عاتق الطبيب عن طريق اللجنة. من الممكن للجنة، نحن لو تحدثنا عن عبء الإثبات قليلا، لأن العديد من أهالي المرضى أو المرضى يفهمون أن عبء الإثبات هو يجب على القاضي ويجب على المشفى،
1: صحيح،
0: إنما عبء الإثبات هو يقع على المريض بحد ذاته أو أهل المتوفى. يمكن للقاضي أن يطلب الإضبارة من المشفى، ولكن بالأساس هو يقع على، في حال قام القاضي بتشكيل لجنة ثلاثية، هذه اللجنة الثلاثية التي هي عبارة عن خبراء مهمتهم دراسة هذه الحالة وإعداد تقرير خبرة بها. بعد إعداد تقرير الخبرة، في حال أنه لم يعجبني أنا كمريض أو كمدعي، لم يعجبني تقرير الخبرة،
1: نعم،
0: يمكن الطعن بتقرير الخبرة وتكليف لجنة خماسية، أو طلب من القاضي بتكليف لجنة خماسية لدراسة الحالة مرة أخرى، ويمكن أيضا تكليف لجنة سباعية لدراسة الحالة مرة أخرى.
1: يعني
0: هذه إحدى الجوانب التي يمكن للمدعي أو لأهالي المريض اللجوء إليها في حال عدم الرضا عن تقرير اللجنة الثلاثية.
1: هلأ بدنا نعتذر، أهلا وسهلا فيك، في حدا عم يتصل معنا على الواتس من إيرلندا بس ما عم نقدر نلقط الاتصال على الواتس، مبين شي عندك أستاذة براءة؟ أنا كتير بعتذر، ممكن تطرح يلا رح ناخد اتصال، يا ريت بس تطرح لي المشكلة كتابة، لأنه ما عم يقدروا بالكنترول ياخدوا وحاول مرة تانية، أكيد نحن معك يعني. اتصال، ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: كيف كنت؟ الله بخير،
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
2: في مجال أحكي مع المحامي.

0: ايه تفضلي.
1: كيفك استاذ؟ ان شاء الله بخير.
2: ميت اهلا وسهلا.
1: الله يجزيك
2: الخير. الله يسعد اوقاتك يا رب. ميت اهلا وسهلا.
1: استاذ، في مريضه فات الدكتور يعمل لها عمليه استئصال رحم، قام طلع من غير ما يعمل لها العمليه، دغري فتحنا بطنه وخيط لها اياه. هون شو مسؤوليه الطبيب؟
2: مسؤولية الطبيب هنا مسؤولية عن الخطأ المادي الذي وقع به، كونه هو أخطأ خطأ مادي مفروض أنه يقوم بعمل تقرير طبي. طبعا هنا القاضي بده يطلب أنه يكون في تقرير طبي أنه فعلا ما قام باستئصال الرحم، ولذلك يقع عليه خطأ مادي. أي مضاعفات صدرت للطبيبة للمريض عفوا ممكن يقوم في تعويض عن هذا الخطأ.
1: يعني واخذ يعني اجرته مشفى خاص، مو مشفى يعني 12 مليون.
2: هذه هذا هذا هذا التعويض يقدره القاضي. القاضي يعوض له،
0: لكن فتح له بطنه
2: تماما. عم تقول انه فتح له بطنه ورجع سكر له اياه بدون ما يساوي العمليه كليا.
0: شلون عرفته بس لنعرف؟
1: نعم،
0: شلون عرفتي انه ما سوى العمليه؟
1: هو اللي يعني هي تخدير قطني قال لهم انه منتشر السرطان، وقت اخذ خزعه وحللوه ما طلع في سرطان. وقت يعني راحوا لعنده قالوا لك ليش يعني فتحت البطن؟ وقال لهم الرحم غميق ما حسن تقييمه.
2: هون فتنا نحن بموضوع أنه يكون في تقرير خبرة صادر عن مجموعة من الأطباء. هؤلاء الخبراء بدهم يدرسوا الحالة ويطلعوا عليها، وأيضا يشوفوا القاضي بده يشوف الإضبارة تبع المريضة اللي فاتت فيها سبب دخولها إلى المشفى وسبب إجراء العملية، وبالتالي ممكن الاطلاع على هذا الموضوع من قبل لجنة الخبراء الخبرة التي تقوم بتحديدها المحكمة، ومن ثم يقوم القاضي بإصدار قراره.
0: أهلا وسهلا. يعني هون أنا استغربت أنه طبيب يفتح بطن يعني وما يعمل عملية وياخذ مصاري، ففي يمكن تبعات، يعني في شيء تاني صاير.
2: صحيح.
0: أحيانا مرض السرطان لا يستدعي العمل الجراحي.
2: صحيح.
0: حسب الطبيب منعا من انتشاره.
2: صحيح.
0: والرحم غميق ما غميق هذا موضوع يعود للطبيب، لكن صحيح. مثل ما قلت حضرتك بدنا تقرير يعني.
2: صحيح.
0: واختلف الموضوع. معلش لو خرجنا عن الموضوع مشان لعدم إهمال أي في اتصال. طيب رح ناخذ اتصال وبنرجع لهذا الموضوع. قلت لك استاذك تتحمل.
2: وسهلا
0: فيك. وعليكم السلام.
3: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: بدي افهم من سياده المحامي انه شو العاتق على عاتق الاهل يعني
0: بشو؟
3: ايه بيعمل اذا وفات او خطا
0: صار خطا.
2: الأصل أنا لو هيك عفوا لو جاوبت على سؤاله، الأصل أنه عبء الإثبات بالقانون السوري دائما يقع على عاتق الشخص المدعي. يعني أنا اللي بدي أثبت أنه هنا خطأ من الطبيب، هذا الأصل بالقانون السوري. لكن بالقانون السوري محكمة النقض استقرت على فكرة أساسية أنه إذا استحال على المريض إثبات واقعة معينة هنا يمكن نقل عبء الإثبات أو يلتزم نقل عبء الإثبات إلى المشفى، حيث يلتزم المشفى بتقديم الملف الطبي الكامل للقاضي. هذا الأصل بالقانون السوري. لكن في الحالات الطبية عندنا استثناء صغير، هذا الاستثناء هو عن طريق محكمة النقض، أنه نحن إذا استحال للمريض أو لأهالي المريض أو لأهالي المتوفى ممكن أنه يثبتوا هذا الخطأ الطبي، فممكن نقل عبء الإثبات على المشفى، وبالتالي تلتزم المشفى بتقديم الإضبارة الطبية للقاضي الذي يطلبها.
3: الله
0: يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. لو خرجنا عن الموضوع لكن هو ضمن اختصاصك أستاذ فادي، في شخص من أيرلندا كتير عم يحاول يتصل فينا لكن في مشكلة بالاتصال. في شخص عم يقول انسرقت أرضه، تمام، انسرقت أرضي وتزورت، واللي زورها طلع على إحدى القنوات يدعي ملكية أرضي وعم يبيع شقق تعمرت على أرضي. مزرعة هي بجديدة عرطوز، عم يعطينا العنوان تبعها، تعمر عليها 16 بناية، تم قصف 16 قذيفة طلع منها. طبعا عم يحكي لنا انه صار في توفى احد اقاربه، استشارة وبتمنى توصل لوزارة العدل. بدي اسأل كيف فيني افتح تحقيق رسمي وجنائي بحق مدعي ملكية مزرعتي والاضرار اللي تسبب فيها، واللي سرق وزور مزرعتي 23 دنم ارض، هم من يمكن نظام البائد، شركاء لضباط معينين، ادعى ملكية المزرعة على قناة رسمية.

0: سابقا. فهون الشخص عنده مزرعه انسرقت وتم تزويرها، اول شيء هو بده يوكل محامي هلا، ما هيك؟
1: بده يفسخ البيع اللي صار، او بده يفسخ
0: لا هو انسرقت وزوروا له، يمكن في شيء
1: في تزوير، هذا التزوير انبنى عليه عمليه بيع. نتيجة التزوير اللي صار أكيد صار في عمليات بيع.
0: نعم.
1: هذا البيع اللي صار بده يقوم بعملية فسخ له. شلون بدنا نفسخ له؟ بدنا نرفع دعوى فسخ بيع نتيجة وجود تزوير.
0: فسخ بيع نتيجة وجود، عم تسمعنا يا أستاذ؟ بس تبعت لي على الواتس نقطة، لأنه أنت مفكرنا أنه نحن ما عم نجاوب. لا أنا قلت لك بعت لي كتابة، لأنه نحن بنجاوب على أي استشارة. فأن تمام، حتى ما عم يرن عنا، فيا ريت يعني الدعوة اسمها نرجع من عيدة
1: فسخ بيع، لأنه نحن في عنا تزوير.
0: بداية بدك تعمل وكالة لمحامي،
1: تماما،
0: وتبعت له شو
1: الأرض، رقم العقار، خلينا نقول نحن يكشف عليها بالطابو، يشوف تسلسل المالكين، كيف انتقلت الملكية، إذا في عملية تزوير انت صايرة، كيف انتقلت هاي الملكية من اسمك لأسماء الأشخاص الآخرين. بالمقابل هذا المحامي بيطالع هاي الأوراق، بيطالع عمليات نقل الملكية، سواء كانت هاي نقل الملكية تم عن طريق قرارات محكمة أو تم عن طريق انتقال ضمن السجل العقاري. فسواء بالسجل العقاري أو أي عملية انتقال صارت، هون أنت عم تقول إنه في تزوير، فهون بدنا نساوي
0: نسبة التزوير.
1: تماما، بدنا نشوف إنه كيف صار التزوير. هو صار بالبصمة، هو صار إنه أخذوا مثلا هويتك وحدا بصم عنك، فهي ما هي بصمتك.
0: تمام، شان يرتاح كمان أستاذ فادي من ريحك، في حال أنت عملت وكالة لمحامي بتسرد له هاي القصة بالاستدعاء، أكيد رح يتم وضع القضاء بالصورة اللي أنت هلأ شرحت لنا إياها. كيف شارح لنا إياها؟ إنه في شركاء وفي عملاء ادعوا ملكية الأرض، وإذا معك مقطع يثبت بيعهم للشقق عبر القناة الرسمية فيه يسحبوا، ما هيك أستاذ؟ فيه يبرز مثل ما أنت تفضلت حضرتك، يعني أنت مجرد ما وكلت محامي وخليت ولا الموضوع مثل ما
1: بالضبط بيقوله. بالضبط.
0: قال في حال خسر الدعوة شو ممكن يعمل؟ هلأ صاحب الحق أنا بتخيل، ما بعرف الأستاذ ديجا.
1: هلأ هذا سؤال أنت عم تسألنا على آخر
0: حلقة. عم يقول أخذوا بصمة مزورة، في شيء اسمه خبرة.
1: أنت عم تسألنا على الحلقة 31 من المسلسل تبعك. مسلسل تبعك 31 حلقة، هاي الحلقة 31 ما فينا نتنبأ فيها.
0: بصمة المزورة منين أخذوها؟ وقت ينعمل مضاهات بصمة، وهون الأستاذ طبعا خبير بهذا الموضوع، بالتزوير دغري بيبين عبر مضاهات البصمة.
1: طبعا طبعا طبعا، مضاهات البصمة فورا بيبين إذا بصمتك أو بصمة حدا تاني.
0: لا بدك تبعته للمحامي، لمقطع الفيديو بدك تبعت الإثباتات كلها للمحامي اللي أنت بتوثق فيه لتوكله، وإن شاء الله يا رب هيك بتاخد حقك. خرجنا عن الموضوع لعدم إهمال أي استشارة أستاذ فادي، لأنه كتب لنا أنه أنتو ما بصير هيك. لا نحن ما عم نقدر ناخد اتصالك كونك خارج البلد. هاي الأستاذ فادي حطك بشو اسم الدعوة اللي بدك ترفعها، وبداية وكل محامي. في اتصال، يلا اتصال. ألو أيوة تفضلي.
2: صوت واطي كثير، ما عم بسمع.
0: عم تسمع؟ نحن من عندك أستاذ عم تسمع.
2: صوت واطي ما عم بسمع.
0: هيك عم تسمعي؟
2: ألو
0: أي تفضلي، اطرحي مشكلتك أستاذة.
2: الله يخليكي. ما بسمع.
0: طيب فيك نحن عم نسمعك، فيك تطرحي
2: الصوت تبعون عنكم ضعيف من عندي ما بعرف.
0: طيب خلينا ناخذ ترجع تعاود الاتصال. خلينا نرجع على إثبات الخطأ الطبي والصعوبات العملية أستاذ فادي. كيف يستطيع المريض أو ذو المريض إثبات الخطأ الطبي؟ هلأ حكى شخص قال لك شو بيوقع على عاتق العائلة.
1: الأصل أن إثبات أي موضوع هو يقع على عاتق المدعي. أي موضوع بالقانون السوري الإثبات هو على عاتق المدعي،
0: يعني من يتحمل عبء الإثبات هو
1: المريض أو أهالي المتوفى. هذا بشكل أساسي. لكن في موضوع الخطأ الطبي، كون السجلات هي موجودة لدى المشفى، لذلك استقر الاجتهاد القضائي واستقرت محكمة النقض على أنه إذا كان من المستحيل على المريض إثبات واقعة معينة تقع تحت السيطرة الحصرية للمشفى، يلتزم المشفى بتقديم الملف الطبي بشكل كامل.
0: تماما. هون نحن هل يحق للمريض الحصول على نسخة من ملفه الطبي؟
1: طبعا طبعا، وللقاضي الحق في طلب هذا الملف الطبي. إذا كان

0: أنا إذا كانت المشفى قامت بإخفاء الملف الطبي أو بتزوير
1: بتصير.
0: أو بتزوير الملف الطبي، فهنا المشفى تعد مسؤولة عن أي عملية، عن عملية الإخفاء، مسؤولية جزائية
1: عن التزوير
0: وعن التزوير في الملف الطبي.
1: كيف تتعامل المحاكم مع تضارب آراء الخبراء والأطباء؟
0: طبعا المحكمة لا تأخذ برأي طبيب شخص واحد طبيب فردي، إنما تأخذ برأي لجنة. هذه اللجنة هي من تصدر تقريرها للقاضي. اللجنة ثلاثية
1: أو خماسية
0: أو خماسية أو سباعية. طبعا هنا يمكن للمريض الطعن بتقرير اللجنة الثلاثية والمطالبة بتشكيل لجنة خماسية أو سباعية. تقوم هذه اللجنة بدراسة الملف وإجراء الخبرة على هذا الملف، ومن ثم أعطاء تقريرها للقاضي.
1: نعم.
0: والقاضي لا يكون ملزم بشكل 100% بهذا التقرير، إنما التقرير يكون عبارة عن تحديد مسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ الطبي، وبالتالي التعويض هو يكون تقديره من قبل لجنة أخرى وليست من قبل اللجنة المعدة للتقرير.
1: نعم، التعويض والمسؤولية المدنية والجزائية حكيت عنه بالبداية أستاذ فادي.
0: طبعا.
1: ما شاء الله عنك، يعني صرت تنفرد مرة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: كيف أو كيف يقدر القاضي التعويض الناتج عن الخطأ الطبي؟
0: طبعا الخطأ الطبي نحن في بشكل ضررين. في عنا ضرر مادي وفي عنا ضرر معنوي. الضرر المادي اليوم فتنا، نحن ساوينا عملية، نتيجة هاي العملية فتنا بمضاعفات أخرى. أنا مثل الآن بشتغل بالإذاعة والتلفزيون وعندي راتب ماشي. فهذا الراتب نتيجة انقطاعي عن العمل وقف راتبي.
1: صحيح.
0: هذا شو بنسميه نحن؟
1: مادي.
0: بنسميه ضرر مادي. فهون الطبيب بده يتحمل التعويض عن هذا الضرر المادي. طيب أنا اليوم وقت فتت بموضوع المضاعفات، نتيجة هاي المضاعفات صار في عندي تشويه بمكان معين بالجسم، وخصوصي هاي بتصير بعمليات التجميل.
1: فهذا صحيح.
0: هذا التشويه غير أنه هو سبب لي ضرر مادي، تمام، كمان بالمقابل سبب لي ضرر معنوي. هذا الضرر المعنوي أو النفسي نتيجة وجود هاي العملية الجراحية أيضا يتم تقديره من قبل لجنة من الخبراء.
1: نعم. في اتصال.
0: هذا منميز هون نحن بين الضررين.
1: نعم، ناخذ اتصال. تفضلي. ألو،
2: أستاذ المساء.
1: أهلا وسهلا.
2: كيف جاي أنت؟
1: أهلا وسهلا.
2: أنا أشوف الأستاذ المحامي.
1: إيه تفضل معك
2: أستاذ الكريم. كيفك؟
0: ميت أهلا وسهلا. الله يسعد أوقاتك.
2: الله يديمك يا رب. أستاذ الكريم، نحن كان في عنا طابو قديم.
0: كان في؟
2: طابو قديم.
1: طابو. طابو موضوع قديم. مختلف. أنت بدك تسأل شيء مدني، تفضل اطرح مشكلتك.
2: إجا الطابو الحديث طوبوا لنا حديثا. بقى أنا أخذت عن غيري 425 متر.
0: إيه
2: 425 متر. أنا بلغت أصحاب الأرض الثانية، قلت لي يا عمي نحن حيثنا هذا، ولا حدا اعترض ولا حدا شيء. في شط مني عمل طابو ومشي حاله وأخذ ملكيته.
1: فراز يعني.
2: والثاني قال أنا بدي أقرغ لي إياها. يصير الحكي هيك.
0: هلا انت على ما يبدو انت في عندك مشكله امام القاضي العقاري بتحديد حصص سهميه لمجموعه من الاشخاص نتيجه انه في تلف كانه بالسجل العقاري، هيك الموضوع؟
2: ايوه.
0: في تلف بالسجل العقاري، وبالتالي القاضي العقاري عم يساوي هلا استكمال او عم يساوي ترميم للصحيفه العقاريه. وقت القاضي العقاري بيساوي ترميم للصحيفه العقاريه، كل شخص بده يقدم الوثائق الاساسيه اللي هي موجوده عنده. هون القاضي بيعتمد على هاي الوثائق وعلى شهادات الشهود اللي موجودين من أبناء المنطقة. بناء على هذا الحكي القاضي بيساوي ترميم للصحيفة العقارية. بعد ما يطالع أو خلال فترة معينة بيحددها القاضي، يمكن للأشخاص الاعتراض على قاضي على قرار القاضي العقاري. الهدف من الاعتراض أنه أنت عم تقول أنه أنا لازم تكون حصتي أكبر أو لازم تكون المساحة اللي أنا أستلمها أكبر أو إلى آخره. فهذا الحكي أنت بتقدر تلتزم فيه عن طريق الاعتراض على قرار القاضي العقاري.

0: اعتراض خلص.
1: فترة الاعتراض خلصت؟
0: ايه خلصت.
1: ممكن ممكن ممكن تطعم بقرار قاضي العقاري امام محكمة البداية.
0: إيه انا ما قل له لا استبنى يا اخي، روح صحح عقارك وخذها، الله يسمح لك فيها، انا بدي اياها.
1: هلا

0: المواضيع العقارية هي أكبر من المواضيع الطبية.
1: بس أنا رح نفتحها أكيد مع بعض، بس نحن أخذنا مثل ما يقولوا فاصل صغير عن المواضيع العقارية، لكن أكيد رح نتابع هذا الموضوع وما يخص القانون المدني. خلينا نرجع أستاذ فادي لموضوع كيفية احتساب الضرر عند فقدان معيل الأسرة. شرحت لي حضرتك عن التعويض المادي التعويض المعنوي، لكن في حال فقدان معيل الأسرة كيف يتم احتساب الضرر، وهل وكيف يقدر التعويض في حال العجز الدائم أو التشوه مثل ما ذكرت؟
0: طبعا موضوع احتساب والتقدير هو يعتمد على موضوعين أساسيات اللي هو القاضي واللجنة اللي بيكلفها القاضي، لكن القاضي واللجنة بيدرسوا موضوع مجموعة معايير اللي هي عمر المتوفى، الدخل تبع المتوفى، الدخل السابق، عدد الأولاد، الزوجة. هي مجموعة معايير بيدرسها القاضي حين تحديد التعويض، لكن القاضي لا يقدر التعويض بشكل تلقائي. إنما الذي يقدر التعويض بالتعاون مع القاضي هم لجنة يكلفها القاضي عبارة عن خبراء قانونيين وخبراء محاسبيين لتحديد التعويض، لأن هناك مثل ما تحدثنا هناك نوعين من التعويض، التعويض المادي والتعويض المعنوي.
1: ليش كثير من المتضررين بيشعروا أنه التعويضات كلها أقل بكثير من حجم الضرر؟
0: في حال الفقد هناك لا يمكن تعويض هذا الفقد.
1: صحيح
0: لا يمكن تعويض هذا الفقد، لكن نحن اليوم عندما نتحدث عن التعويض المادي نتحدث عن الكسب الذي فات هؤلاء الأشخاص سواء في حالة الوفاة أو في حال وجوده تعطله عن العمل. فنحن نتحدث عن كسب، عن فوات لكسب لمجموعة أشخاص أو لشخص الذي هو المريض أو كسب فات عائلة المتوفى. فهنا نتحدث عن هذا الكسب.
1: صحيح.
0: في حال تحدثنا عن التعويض المعنوي نحن اليوم نتحدث عن الحزن، عن الأسى الذي أصاب هذه العائلة أو الذي أصاب هذا الشخص. هنا الفرق بين التعويض المادي والتعويض
1: المادي. هل يجب أن يكون هناك تعويض بمليارات الليرات في الأخطاء الجسيمة؟
0: التعويض الأخير
1: لردع الإهمال هنا.
0: تماما. التعويض الأخير الذي التعويضات الأخيرة الذي أصدرتها وزارة العدل، تقدير وزارة العدل، أحيانا في حال فقد الأذن أو فقد أو فقد عضو معين ممكن أن تصل التعويضات إلى 30,000 دولار أو 40,000 دولار. فهناك جدول صدر عن وزارة العدل بتحديد التعويض عن كل عضو من الأعضاء وأيضا تعويض في حالة الوفاة.
1: مرق الوقت كتير. السؤال الأخير لألك هيك بإيجاز أستاذ فادي، لا سمح الله إذا دخل أحد أحبابك إن شاء الله ما بيدخل مستشفى ولا بيصيبه ضرر وتعرض لخطأ طبي جسيم، سؤالنا هل ترى أن القانون السوري الحالي قادر على إنصافه بسرعة وعدالة أم ما زلنا بحاجة إلى تشريع خاص ومستقل للأخطاء الطبية؟
0: حاليا التشريع السوري للأمانة هو يحمي الطبيب مثل ما يحمي المريض، يحمي الطبيب في حال وقوع أي خطأ فإن الطبيب محمي من عدم اعتقاله بشكل مباشر،
1: نعم،
0: عدم توقيفه بشكل مباشر. يتم تقدير هذا عملية التوقيف من قبل القاضي،
1: نعم،
0: ولا يتم توقيفه بشكل مباشر. بالمقابل يحمي أيضا المريض في كونه لديه الحق في رفع دعوة ويحمل عبء الإثبات على المشفى أو على الطبيب. ولذلك نلاحظ أن هناك توازن بعض الشيء في حماية الطبيب وأيضا حماية المريض.
1: صحيح، دائما نحن نثق بالعدالة أكيد والقانون. بنهاية الحلقة بدي أتشكر وجودك معنا الأستاذ فادي هارون على المعلومات القيمة التي يعني هيك ضفت لنا. في نهاية الحلقة يبقى السؤال الأهم، هل العدالة الطبية تعني معاقبة الطبيب عند كل نتيجة مؤلمة أم أن العدالة الحقيقية تكمن في كشف الحقيقة كاملة؟ وعندما يجتمع الضمير المهني مع الرقابة القانونية العادلة يشعر المريض بالأمان ويعمل الطبيب بثقة وتنتصر العدالة للجميع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من المستشار، تذكروا دائما أن المعرفة بالحق هي الخطوة الأولى لحمايته وأن الحقيقة وحدها هي الطريق الأقصر إلى العدالة. شكرا لطيب المتابعة وشكر مرة ثانية لك أستاذ فادي هارون.
0: كل الشكر لكم وللمستمعين الكرام.
1: إلى اللقاء.

0: تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الداخلية أنس خطاب يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في ابن عساكر بدمشق. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي تطلقان حملة أجيال النزاهة في جامعة دمشق لتعزيز قيم الشفافية وترسيخ السلوك الأخلاقي لدى الطلاب وبناء مجتمع واعٍ. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تبدأ تطبيق قرار إعفاء السيارات السياحية الخاصة بالسوريين المقيمين في تركيا من رسوم سمة الدخول مرة واحدة شهرياً. وفد نقابة المهندسين السوريين برئاسة مالك حاج علي يشارك في مؤتمر كونتراستك 2026 بالقاهرة لبحث أحدث تقنيات البناء والتحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع الهندسي. الشركة السورية للاتصالات تعلن إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري المتضرر الناقل لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية وإعادة تشغيله بشكل كامل بجهود كوادرها الوطنية. وفي الخبر الأخير، مجموعة الدول السبع تؤكد في بيانها الختامي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى الحلقة الرابعة من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية من داخل الاستوديو ورصد التجمعات المونديالية في دمشق مع مراسلنا عمرو الحموي. في البداية لكم تحيات فريق العمل في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. سأكون معكم في التقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج خديجة المصطفى وبراء برهم. في أولى الفقرات سنتحدث عن المباريات التي جرت يوم أمس وصباح اليوم ولقاءات اليوم. في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية 0987810095. وأيضا عبر الرقم الأرضي 011-2-254-447. ثالث الفقرات راح تكون معنا لأول مرة اليوم مع فقرة ترند المونديال مع زميلنا محمد خميس. وفي آخر الفقرات سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق من خلال مراسلنا مثل ما حكينا عمرو الحمر. بداية يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الإعلامي الأستاذ خالد عرنوس المتخصص بكرة القدم العالمية. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، ضيف عزيز معنا في استوديوهات إذاعة دمشق.
2: أسعد الله مساك أستاذ زين، أسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك. ما بعرف أنت، ما أنا مثل الساعة 10 الصبح متابع كل المباريات مبارح، حاولت أتواصل معك قبل الساعة 2 يعني مبارح للأسف، ولكن المنتخبات العربية ما أدت جيدا.
2: والله هو على الأداء كان في ومضات حلوة، أما

0: النتائج كانت قاسية في بعض الأحيان على المنتخبات الثلاث يعني التي خسرت بالأمس، كان في قسوة بالنتائج بالأرقام، نتائج رقمية يعني. خاصة أنا خسرت المنتخب الأردني أمام النظير النمساوي بثلاث أهداف لهدف، يعني بصراحة خسارة أولا لم تكن مستحقة، بعدين إجا الدقيقة الوقت بدل ضائع دقيقة 12 تصور الهدف الثالث، يعني زادت في مبلب و منح الفريق النمساوي فوزا اولا غير مستحق، فوز كبير يعني 3-1. نعم. كان فوز كبير بصراحة.
1: خلينا نبلش بمباريات اللي كسر فيها ميسي ارقام وارقام وارقام. يعني مواجهة صباح اليوم اللي صارت الساعة 7 صباحا بتوقيت دمشق، بين عفوا الساعة 4 في مباراة الأردن، كنت عم تحكي عن مباراة الأردن نسيتني المباراة صباح اليوم طبعا بين الجزائر والأرجنتين، انتهت مباراة 3-0، هاتريك لميسي، هدف ملغى لكلا الفريقين، الأرجنتين والجزائر. تألق للنجم الأسطوري ليو ميسي بمباراته رقم 200، عم يحقق الهاتريك الأول في مسيرته،
0: ولكن
1: مونديالية طبعا أكيد عم نحكي، ولكن صار تقريبا هو أكبر لاعب في العمر يحقق الهاتريك بالنسبة للأرجنتين.
0: طبعا طبعا كسر رقم رونالدو الذي سجله عام 2018 في مرمى إسبانيا، وكان وقت أعتقد بالعمر 32 أو 33 أعتقد يومها رونالدو. اليوم على أبواب الأربعين بعد أسبوع يحتفل بعيد ميلاده الأربعين ميسي، يسجل الهاتريك الأول بمسيرته مونديالياً
1: طبعاً
0: ورقم الهدف رقم 120 بمسيرته الدولياً مع المنتخب الأرجنتيني خلال 200 مباراة مثل ما ذكرت حضرتك. الأهم من هذا الكلام 15 هدف في المونديال، رقم اقترب به كثيرا من مارسلاف كلوزي الألماني الذي لديه 16 هدف كهداف تاريخي لمونديال على البطولة كأس العالم عبر التاريخ. طبعا ميسي يعني الكلام عنه بحاجة إلى حلقة كاملة يمكن إذا مو أكثر، لكن بالنهاية يعني هلأ بس خليني أعطيك انطباع أول قبل المباراة. المنتخب الأرجنتيني كان بطلا في 78 وخسر مبارته الأولى في الدفاع عن لقبه أمام بلجيكا عام 82، في عام 90 أيضا كان بطلا وخسر أمام الكاميرون بهدف.
1: نعم.
0: بالأمس كان موعده مع الفريق الجزائري كان هناك بعض الحذر من الأرجنتينيين مثل هذه المباراة، خاصة أنها الأولى بعد اللقب
1: بعد
0: الثالث
1: التتويج.
0: طبعا ويعني البداية مثل ما ذكرت حضرتك جاء هدفان ألغياء لكل الفريقين قبل أن يدخل ميسي على الخط ويسجل البداية في الدقيقة 17 كان الهدف الأول بطريقته المعتادة، تسديدة من حافة نقطة الجزاء،
1: هدفه رقم 14، هدفه الأول كان هدفه رقم
0: 14 بالمونديال. عادل مبابي
1: مبدئيا تماما.
0: بعدين طبعا مع جيرد مولر.
1: نعم.
0: بعدين تخطى الاثنين
1: وصار هو وميرسلاف
0: الهدف الأول 13 كان رقمه،
1: لا
0: 14
1: هدف أتوقع،
0: لا 15
1: لا 16
0: أنا أشكل علي
1: لا هو مشكلة يعني اللي
0: إنه بصراحة وأنا
1: عشاق كرة القدم أستاذ خالد حاليا يعني ما بينام الليل يعني
0: لا وأنا كنت ما بينام الليل كل هدف عم غدل الأرقام يعني مكتوبة الخبر يعني بصراحة كان بالنهاية ميسي عادل أرقام ميروسلاف كلوزي الخطأ خلال 27 مباراة، مبارته 27 عزز رقمه القياسي على هذا الصعيد، أكبر من خاض مباريات في تاريخ كأس العالم. طبعا ظهوره السادس في المونديال، المرة الخامسة يسجل بالمونديال، يعني خمس مونديالات سجل، مونديال 2010 لم ينجح بالتسجيل ومعها كل أرقام، يعني أرقام ليونيل ميسي كسر جميع الأرقام المعقولة.
1: هو في شيء ممكن يعني ما كتير، يعني هو عم يحقق الهاتريك بعد يعني 20 عام بالتمام والكمال من إحرازه هو
0: هدف.
1: الهدف
0: بمرمى صربيا كان يوم الهدف يوم نزل بديل
1: بكأس العالم
0: في تلك المباراة.
1: نعم.
0: طبعاً. طبعا ليونيل ميسي يعني أسطورة حية، يعني أنا أفضله حتى على مارادونا الذي يقال أنه ساحر كرة القدم، أنا أعتقد أن ميسي هو الأكثر كمالا وسحرا.
1: أنا آسف بس أول مرة بسمعها من حدا من الجيل الرياضي الأكبر مننا.
0: هلا نحن نقول لك شغله، المقارنة أنا لا تجوز، أنا برأيي لا تجوز، لكن إذا بتأخذ أنا وأناقش كثيرا بعض الخبراء وليس الشباب هذا اليوم الذي لم يشاهد سوى رونالدو وميسي،

0: ميسي يمتعك كل مباراة، كل دقيقة قادر على الإمتاع. هلا مارادونا كان يمتع في كثير من الأحيان، وإله مباريات رائعة وأهداف خيالية وأهداف أسطورية، حتى أن أجمل هدف بكأس العالم يصنف لمارادونا اللي كان الهدف الثاني على منتخب إنجلترا بالربع النهائي 86. مارادونا فاز بكأس العالم كما قال لوحده بعام 86، لكن ميسي بالأرقام التي حققها، بالبطولات التي حققها مع البرشلونة، مع انتر ميامي، حتى حاليا مع منتخب الأرجنتين، تخطى كل ما فعله مارادونا، لأنه حاز على كوب أمريكا، الشيء الذي لم يستطع عليه الفوز به ديوغو أرماندو مارادونا. مارادونا هو المعبود الجماهير الأرجنتينية، وهذا الكلام ليس مجازي إنما فعلي، أصبح دين هناك اسمه دين مارادونا. ليونيل ميسي تخطى كل هذه الأمور، والأهم أنه ختم إنجازاته الكروية بالمونديال.
1: هو أفضل من ريكيلمي؟ لأنه أنا شفت استطلاع للرأي على فكرة، يعني كثير من الأرجنتينيين بفضلوا ريكيلمي، ما بعرف ليش.
0: ريكيلمي فنان، لا فنان لا يعلى عليه، لا
1: يعني أنا استغربت، أنا يعني بس يصير عندي فرصة بدي أسأل هذا السؤال.
0: اللي تابع ريكيلمي مظبوط، وأنت بعتقد من تابعين أيام هذا اللاعب الرائع، ريكيلمي مثل لوكا مودريتش حاليا، فنان تحسه عم يعزف وهو عم يلعب.
1: نعم.
0: أوكي. لكن لا يقارن لا بميسي ولا بمارادونا ولا حتى
1: أنا ليش سألتك؟ لأنه كان في استطلاع للرأي للأرجنتينيين، فعلى ما يبدو كان في نسبة كبيرة.
0: هدول ضعت ريكيلمي الاستطلاع.
1: نعم، خلينا نحكي عن الهاتريك. على فكرة هذا الهاتريك يعني هو رقم 12 بالنسبة لاتحاد اللاعبين بأمريكا الجنوبية، والرابع يعني للأرجنتينيين، يعني آخر أربع مرات عم يسجل هاتريك بكأس العالم عم يكون للأرجنتينيين. يعني شباب الله يعطيهم العافية بالإعداد، ليونيل ميسي في 2026، غوزانو هوغوايان في 2010، وغابرييل
0: باتستوتا
1: عمر باتستوتا بال 94 وال 98،
0: لأنه سجل هاتريك وذكرناه بحلقة سابقة إذا بتذكر، سجل هاتريك مرتين بمونديالين مختلفين.
1: نعم.
0: طبعا الهاتريك لميسي جاء يعني بمكان وبتوقيت وبمنافس رفيع، خلينا نقول لا نبخس حق المنتخب الجزائري، لأن المنتخب الجزائري قدم شوطا جميلا خاصة الشوط الأول، يعني وكان ما بدنا نقول ند بمعنى الند، لكن حاول، والمشكلة أنه يمكن احترم الفريق الأرجنتيني زيادة عن اللزوم، ولذلك لم ينجح بالتسجيل، أخفق بالمحاولات التي باتت خجولة مع مرور الوقت، لكن بالنهاية قدم الفريق الجزائري مباراة إلى حد ما محترمة جيدة أمام أبطال العالم. يمكن ظروف المباراة، يمكن تألق ميسي في ليلته السحرية حرم الجزائريين من كثير من الأشياء، لكن بالنهاية لا يمكن القول أنه ميسي في طريقه لصنع أمجاد جديدة بكأس العالم، وإن لم يكن باللقب ولكن على الصعيد الشخصي هناك أرقام كثيرة حققها وسيحققها، سيعززها أو ينسخ بعض الأرقام الأخرى. على سبيل المثال أكثر ممرر، أكثر عدد من المونديالات بيسجل، طبعا إذا ما أخذنا رونالدو سجل بست مونديالات إذا سجل بهذا المونديال، لكن ميسي بأرقامه تفوق على الجميع على هذا النحو. يمكن الوحيد اللي ممكن ما نقارنه فيه بحيث المعدل اللي هو جيرد مولر أو جوست فونتين قبله أو ساندرو كيتشيش المجري.
1: عم تحكي عن الفرنسي
0: جوست فونتين، هداف المونديال 13 هدف في 6 مباريات في مونديال واحد طبعا عام 58.
1: نعم.
0: أو كوشيش هداف المجر 11 هدف في 5 مباريات يمكن بعتقد بال 54. جيرد مولر له 14 هدف في 13 مباراة بال 70 و 74. هاي المعدلات صعب أن تتكرر. ممكن نرى هالاند وهذا الكلام سنأتي عليه في قادم الدقائق. نعم. هالاند أمامه فرصة، لأنه معدل هالاند أعلى بكثير من الجميع طبعاً.
1: نعم.
0: طبعاً.
1: نعم.
0: ولذلك ميسي أمامه مثل ما قلنا كثير سطور يكتبها بتاريخ المونديال صراحة.
1: برأيك المنتخب الأرجنتيني قادر مع ميسي، رفقة ميسي اللي شفناه هذا الصباح، يعني ما حسينا أنه لاعب عمره 40 سنة إلا أسبوع، قادر أنه يحتفظ باللقب؟
0: أنا أرى الأمر صعب جداً. يعني أنا إيمك من ميسي وإيمك من
1: مو لأنك برازيلي؟
0: لا لا لا لا لا بغض النظر، أنا من عشاق ميسي على فكرة.
1: نعم.
0: رغم أنه برازيلي برازيلي الهواء.
1: نعم.
0: لكن الفريق الأرجنتيني أصاب بعض الترهل، يعني بالأمس لو أن المنتخب الجزائري كان جديا في اللمحات في الشق الهجومي خلينا نقول، واستغل بعض الفرص، لكان المباراة رأي آخر. وقلت لك كان العلامة الفارقة ميسي، سجل الهدفين

0: من كرتين بعيدتين من حافه منطقه الجزاء، والكره الثالثه تسديده بعيده من ماكاليستر ارتدت من الحارس لوكا زيدان، تابعها ميسي بالمرمى. وبالتالي يعني لم يكن هناك هدف من فرصه حقيقيه، خلينا نقول هجمه 1-2 او كره عرضيه او او او يعني هجمه منظمه بشكل كامل. تمريره سحريه لميسي، ميسي بمهارته العاليه ب خلينا نقول لا لا لا
1: يعني أصدق أنه في حال كان منتخب منظم أكثر وقادر وعنده قوة هجومية وقوة دفاعية أكثر من الجزائر كان ممكن الجزائر
0: ممكن
1: الأرجنتين ما تنتصر هذا الانتصار.
0: يعني من الصعب الحكم على المنتخب الأرجنتين في أول مباراة،
1: أعتقد
0: أن المنتخب الأرجنتيني ليس بالصورة التي ظهر عليها بالمونديال 22،
1: رغم أنه مباراة الافتتاحية خسرة مع السعودية 2-1.
0: بجوز ردة فعل تلك المباراة كانت إيجابية أكبر. هلا اليوم عم يفوز 3-0، طبعا وصوله الى الدور الثاني شبه تقريبا مؤمن او مضمون الى حد كبير، لكن القادمات الادوار القادمه لا سيما ان الطريق هذه المره كما ذكرنا في الحلقه السابقه سيكون اطول، 8 مباريات، 40 يوم ارهاق كبير، تعب بعد موسم كروي طويل، اكيد اللاعبين اللي حيسيبون تعبوا. بالامس يعني شاهدنا المنتخب الارجنتيني الى حد ما يعني مسيطر او يعني عم يتحكم بالرتم المباراه بايقاع المباراه، لكن لم يستحوذ الكره اكثر من الجزائريين الذين كان استحواذهم سلبي، وللاسف هذا كان مصير الفرق العربيه بالامس على يعني على التوالي، الاردن الجزائر وحتى العراق.
1: نعم، اللقاء الثاني من هذه المجموعة كانت النمسا عم تتغلب على الأردن ب3 أهداف لهدف. خلينا نحكي على الظهور الأول للأردن، المباراة اللي تابعها يعني بتوقع كان يعني قلبه ميت الساعة 7 الصبح، يعني يا أما نايم وفايق على المباراة يا أما طبعاً سهران كل الليل.
0: لا أقول لك شغلي، أولا المنتخب الأردني فريق يحترم، يعني خلال السنوات الأخيرة قدم مباريات كبيرة،
1: منتخب النشامة نعم،
0: قدم كأس آسيا رائعة وصل النهائي، خسر أمام المستضيف القطري، كأس العرب أيضا بلغ النهائي وصول أول لكأس العالم، ظهور يعني أنا بصراحة متوقع لكن ليس بهذه الصورة. منتخب كان عم يقاتل قتال على الكرة حتى الدقيقة الأخيرة، حتى الهدف الثاني الذي جاء في وقت متأخر للمنتخب النمساوي وجاء بالخطأ بنيران صديقا للاعب يزن العرب، وهو الهدف الخامس على فكرة هذا الموسم هذا المونديال بنيران صديقة. هذا الهدف يعني كسر
1: تاني عربيا أو تاني
0: كسر جناح عربياً المنتخب الأردني، وبالتالي تلقى خسارته الأولى، لكن يحترم هذا المنتخب. كان يعني ممكن التعادل كان نتيجة عادلة أكثر أمام الفريق النمساوي الذي قدم أيضا مباراة جيدة جدا، وهو العائد يعني بعد 28 عاما. كلا الفريقين أو كلا لاعبي الفريقين لم يكونا يعني لا يمتلكان خبرة كأس العالم، وبالتالي
1: مشاركة أولى وعودة بعد 28 سنة.
0: مباراة كانت يعني أنا شاهدت معظم المباريات أو كل المباريات تقريبا، المبارتين اللي كانوا سجال إلى حد كبير مبارة إيران ونيوزيلندا، مباراة الأردن والنمسا بالأمس كانت سجال من كلا الطرفين، هجوم هنا وهجوم هناك، قتال على الكرة، التحامات حماسة غير منقطعة، خاصة بالنسبة للمنتخب الأردني اللي قدم أداء رفيع يحترم، ترفع القبعة له للمنتخب النشامة. وبصراحة أنا زعلت وانزعجت كثير على الخسارة التي على الأقل لم يكن استحقها، ربما استحق نقطة التعادل، وخاصة أنه جاء الهدف الثالث كما ذكرنا،
1: كانوا ريحوا العرب شوي على
0: أرناوتوفيتش اللاعب النمساوي اللي سجل هدف من ركلة جزاء هي الثالثة بهذا المونديال، عزز رقمه القياسي أو كهداف تاريخي لبلاده، هو بديل وعلى فكرة لاعب عمره 37 سنة يعني مو
1: صغير كمان ما شاء الله، حاسه يعني
0: مونديال عواجيز يعني. إذا تلاقي هلا اليوم عندك رونالدو راح يلعب 41 سنة ميسي 40 سنة، حارس كاسفيردي جزء الرأس الأخضر 40 سنة احتفل بعيد ميلاده يوم 3 الشهر الحالي، كل هؤلاء يتألقون، وهناك العدد الكثير من اللاعبين المتألقين من أصحاب الأعمار الكبيرة كما رأينا محمد صلاح في المنتخب المصري على سبيل المثال
1: 34، ولكن ما يعني
0: 35 احتفل صلاح يوم المباراة احتفل بميلاده 35.
1: هاي المجموعة مين بتشوف راح يتأهل منها؟ هلا ما ببين، هذه طبعا هي الجولة الأولى من دوري المجموعات،
0: ولكن المجموعة يفترض أن تتأهل منها 3 منتخبات أعتقد، يعني إما الجزائر أو الأردن سيكون في الدور الثاني طبعا نتيجة بعد بكير نحكم، لكن إلى حد ما النمساوي خطف حتى الآن 3 نقاط مهمة جدا،

0: قبل لقائه الأصعب نظريا أمام الجزائر والأرجنتين. لكن أعتقد أن سيكون لنا مقعد عربي عن هذه المجموعة يفترض، حسب ما رأينا على المستوى حتى الآن، رغم أنه يعني كمان المنتخب الجزائري لم يكن ذلك المنتخب المرعب كما رأيناه في بعض المسابقات أو بعض حتى بعام 2014 ومن بلغوا الدور الثاني كان
1: خسروا مع ألمانيا 2-1
0: أثقل على أرض الملعب.
1: نعم. المجموعة التاسعة اللي عم تضم فرنسا، السنغال، النرويج والعراق. فرنسا عم تتغلب بصعوبة رغم أنه النتيجة 3-1 على المنتخب السنغالي، أما النرويج كانت عم تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف، هدفين عفوا.
0: أنا كتبت مقولة يعني أو كتبت جملة، الفرق التي حققت الفوز كانت تستحق إلى حد كبير، معظم الفرق التي فازت
1: بالدور الأول
0: لا باليوم الأخير من اليوم الماضي طبعا. لكن بعضها كانت نتائج قاسية، كلها تقريبا كانت نتائج قاسية إذا بتأخذ الأرقام يعني. حتى خسارة المنتخب الجزائري 3-0 قدام الأرجنتين كانت قاسية كنتيجة رقمية، أيضا مباراة العراق أمام النرويج كانت خسارة ثقيلة ربما استحق أفضل من ذلك المنتخب العراقي. كذلك المنتخب السنغالي الذي قدم شوطا أولا محترم جدا كان فيه وكان قادر على التقدم بالنتيجة، لكن خرج بنتيجة 0-0 في الشوط الثاني. تألق فرنسي وأيضا من كليان مبابي الهداف الذي يقترب كثيرا أو أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، يوم ساعده أيضا يعني سجل ثنائية رفع بها أرقامه إلى 14 هدف في ثالث مونديال خلال 15 مباراة بالمونديالية، يعني أرقام أيضا مهولة لهذا اللاعب الذي هو الوحيد الذي قادر على كسر أرقام ميسي التهديفي على مستوى التهديف فقط حاليا، ممكن نقول على صعيد مباريات في المستقبل في حال شارك بالمونديال القادم وفي حال وصل المنتخب الفرنسي في هذه النسخة إلى أدوار متقدمة.
1: عم تحكي طبعا عن كيليان مبابي
0: طبعا.
1: عنده 14 هدف في حال خروج الأرجنتين من دور 32 واستمراره، ممكن هو يكون الهداف العالمي لكأس العالم.
0: وارد الأمر يعني وارد، ربما حتى لو استمروا الفريقين ميسي أو مبابي ربما رأيناهما يتنافسان على هذه على هذا الباب.
1: المنتخب السنغالي اللي هزم فرنسا بالدور الأول بدور المجموعات من عام 2002 بهدف مقابل لا شيء، بعد ما كانت فرنسا متوجة بالمونديال عام 98. كيف بتشوف لي أداؤه؟ يعني هو كمان السنغال لانسا هو الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا من غير من غير من غير كأس، عفوا من دو عفوا بدوري الأمم الأفريقية
0: طبعا. هو البطل على أرض الملعب، كان البطل يعني.
1: وسحب منه الكأس.
0: لنكون صريحين وأكثر صراحة، يعني المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا على أرض الملعب، لا يعنينا القرارات وال ومنتخب السنغال خلال السنوات العشر الأخيرة منتخب محترم، توج بلقب بطل إفريقيا مرتين، وصل كأس عالم للمرة الثالثة على التوالي، وهي المرة الأولى يعني كانت عام 2018. لديه ما يكفي من النجوم الكبار الذين يتألقون مع أندية أوروبا الكبرى بقيادة ساديو ماني. طبعا فريق محترم بصراحة الفريق السنغالي. الفارق أستاذ زين عندما هزم السنغال فرنسا في عام 2002 كان كل الفريق السنغالي التشكيلة كاملة تلعب في الأندية الفرنسية. اليوم تنوعت المشارب، تنوعت القمصان التي يرتديها اللاعبون السنغاليون. يعني تصور امبارح بمباراة السنغال وفرنسا 33 لاعب من التشكيلتين ولدوا في فرنسا، يعني كل يعني فرنسا هي اللي عم تصدر للعالم حاليا من النجوم سواء على صعيد انتخابات بلادهم او منتخب فرنسا. وبالتالي المنتخب السنغالي
1: 33
0: لاعب من اصل 52 لاعب
1: نعم يعني ثلثين تقريبا
0: هن مواليد فرنسا
1: نعم.
0: ولذلك يعني ليس غريبا ان يكون المنتخب الفرنسي المنتخب السنغالي ندا للمنتخب الفرنسي. وانا على فكره كثير انزعجت على مباراه السنغال للنتيجه الرقميه ليس اكثر، لانه كان يستحق ايضا اما الخروج بالتعادل او الخساره 1-0، ممكن فارق هدف كانت كافيه جدا. يعني
1: النرويج كانت مثل ما حكينا عم تنتصر على العراق باربعه اهداف لهدف. اداء المنتخب العراقي كيف شفت لنا يا
0: يعني جيد الى حد كبير، خاصه الشوط الاول كان
1: الفيدباك او راي الجمهور العراقي انه مبسوطين باداء المنتخب العراقي.
0: الاداء كان جيد جدا لكن اخطاء كثير كانت قاتله بالنسبه لكل المنتخبات العربيه ارتكبت اخطاء يعني للاسف وبعضها ساذج جدا كالهدف الثاني امبارح.

0: اللي سجله إيرلينغ هالاند بخطأ من مدافع مرة الحارس خطفها هالاند القناص الذي لا يفوت مثل هذه الفرص كالثعلب الذي ينتظر فريسته تعامل مع الكرة. حتى بالهدف الأول إذا بتلاحظ كرة عرضية خطفها على طريقة لينيكر، أنا أشبه هذه الطريقة بطريقة لينيكر الذي يسجل معظم أهدافه بمنطقة الستة، منطقة ستة أو يعني مو أقل من 10 متر داخل منطقة الجزاء معظم أهداف كاري لينيكر بال 86 بيتذكر هذيك الأيام بيعرف شو عم عيني أنا شو عم أقصد. هالاند امبارح خطف الهدف الأول بهذه الطريقة، كرة عرضية سبق المدافعين على الأرض في ضمن منطقة الستة، ثم استغل هدفا خطأ ساذجا من الدفاع والحارس العراقي سجل هدف ثاني. هذا الأمر كان كافيا لضعضعة الفريق العراقي الذي سجل له أيمن حسين هدف التعادل
1: وسجل عليه
0: ورمى بعدين سجل على حاله، أصبحت حالة على فكرة. هذا الهدف هو الثالث بتاريخ المونديال اللي بينجح لاعب بتسجيل هدف وبيتلقى بيسجل
1: بمسجل هدف في نفسه
0: بعد الهولندي براندت اللي سجل بمرمى فريقه أمام إيطاليا وسجل على زيدينو زوف أحد أهداف كأس العالم 78 الشهيرة. كذلك مانزوكيتش لاعب الكرواتي الشهير اللي سجل بمرمى فرنسا وتقبل أو سجل بمرمى فريقه بالنهائي نعم. المونديال 2018.
1: نعم أستاذ خالد، قبل ما يعني ننتقل لمباريات اليوم، مباريات المجموعتين الـ 11 والـ 12، رح أذكر بأرقام الهاتف لأنه بعد ما نخلص من الفقرة بدنا نستقبل الاتصالات على الرقم 0987810950، وفينا كمان نتصل على الرقم الأرضي 011-2-254-447. رح أعيد الأرقام 0987810950 و011-2-254-447. أستاذ خالد خلينا ننتقل لمباريات
0: اليوم. لا بس قبل ما في رقم مثير جدا يعني
1: أكيد تفضل.
0: أرقام على فكرة عدة أرقام يعني، لكن المثير انه 5 اهداف حتى الان بنيران الصديقه، 3 منهم العرب
1: على العرب سجلون. نعم تماما،
0: يمكن بتاريخ المونديال يمكن في 3 أو 4 اهداف فقط العرب سجلوهم بمرمى فرقهم بهذه البطوله خلال بس الجوله الاولى حتى الان مع نهايه الظهور العربي بثمان منتخبات ظهرت
1: نعم.
0: حتى
1: الان للاسف 4 تعادلات و4 هزائم
0: للاسف الشديد لم نحقق اي فوز، وان كان المنتخب المصري يستحق الفوز، المنتخب الاردني كان باستطاعته وامكانه الفوز يعني للاسف الشديد. المنتخب المغربي قدم اداء محترم امام البرازيل ويستحق عليه الفوز ربما كان بالنهايه ارقام مثيره للعرب للأسف الشديد. يعني أنا بيزعجني بالموضوع أنه قلة ثقة يمكن بأنفسهم اللاعبين العرب، قلة خوف من المنافس أو رعب من الأسماء التي تواجههم يعني كما رأينا هالاند أو ميسي أو حتى النمساويين يعني بالأمس كان في هناك يمكن رعب من الأسماء الموجودة بالمقابل، ولذلك تلقى الأربعة من العرب نعم. هزائم على التوالي وهزائم كانت
1: قبل ما ننتقل
0: كبيرة يعني
1: نعم قبل ما ننتقل لمباريات اليوم فضل. مباراة المجموعة الـ 11 و12 على ما يبدو معنا اتصال. ألو ألو ألو يسعد مساك، اهلا وسهلا صديقي تفضل.
2: كيفك يا استاذ العابدين؟
1: حبيبي حبيبي يا استاذ تفضل. مين عرف عليك لو سمحت؟
2: عبد الكريم حكيتك مبارك.
1: اهلا
2: حياتي الاستاذ خالد، انا والله كنت احلى
1: صديقي عبد الكريم من حما من معردس بشجع المنتخب البرازيلي.
2: تمام
1: صاحبي انت صاحبي انت والاستاذ خالد وبتنقل من الجوجل لبتساله السؤال.
2: صح حياتي لك استاذ خالد.
0: يا هلا يا استاذ مساك،
2: اهلا وسهلا. والله انا كنت بتمنى اني احكي معك.
0: يا اهلا وسهلا على عيون راسي.
1: تفضل
0: شو خارج الهواء تكرم نعطيك الرقم.
1: شو بتحب تقول له استاذ خالد على الهواء استاذ صديق عبد الكريم؟
2: غير سكل استاذ خالد.
1: شو بتحب تقول له؟
2: غير سكل
1: غير شكل غير شكل حبيبي حبيبي. طيب انا اليوم بدي اسالك سؤال هيك عن المنتخبات العربيه. انا اليوم رح نتخصص
2: انزعجنا كثير اليوم الصبح يعني وبالليل
1: انزعجت
2: والله هي وقت هيك خطه الاردن عن جد بكيت من كل قلبي
1: اكيد يعني يعني يعني اكيد يعني ولكن الاداء كان اداء جيد جدا ان شاء الله بيعودوا بالمباريات القادمه رغم صعوبه نعم رغم صعوبه المجموعه. طيب عبد الكريم انت بتعرف اول منتخب عربي اسيوي يتاهل للمونديال او

0: تأهل لكأس العالم.
1: ممكن سألتني هذا السؤال امبارح؟
0: لا ده سألتك، أكثر منتخب عربي أفريقي تأهل للمونديال، وسألتك مين أول أحرز أهداف المنتخبات العربية، ووقتها قلت لك أي سنة، قلت لي بال 54، هو بال 34 إذا بتتذكر.
1: إيه صح.
0: نعم. يعني هو قريب على بلاد الشام، أو لا هو قريب على بلاد الشام والعراق.
2: تعرف فيصل الدخيل مثلا؟
0: فيصل الدخيل عم عم عم
1: مصر.
0: لا لا لا لا لا لا ليك صارت مشكله معهم مع المنتخب الايطالي اتذكر، وقت مع المنتخب الفرنسي وتوقفت المباراه
1: ما
0: هو هيك
2: كان رمز الجمل بالنهائيات
0: يعني هو قريب على الخليج العربي، او هو على الخليج العربي ما له قريب على الخليج. مين
1: الأستاذ خالد
2: يجاوبك عنه؟ لا يا كمان تبعنا وياك يا أخي، بطل كأس الخليج دائما، بطل التاريخي لكأس الخليج. يلا روح، هي سألنا لك أكثر منك، شو بدك؟
0: طيب هو لا سعودية ولا قطر ولا عمان
2: ولا الإمارات
0: ولا الإمارات.
1: هو ما شو تعال
0: يقول
1: ما
0: طلعت. ال ال الكو
1: الكويت
0: الكويت الكويت أي سنة؟
1: ما بعرف.
0: انت مواليد اي سنه؟
1: مواليد 2000.
0: منشيل 18 سنه.
1: 2002؟
0: لا منشيل يعني بنقص من 2000 18 سنه، قديش بصير؟ المونديال بالمكسيك. باسبانيا باسبانيا عفوا 82 باسبانيا اسف اسف 82 طيب شو بتحب توجه للمنتخبات العربية بعد 4 تعادلات و4 هزائم صديقي عبد الكريم؟
1: والله إن شاء الله هيك المغرب بتعدل،
0: بتمنى. وغير المغرب هي متعادلة، ولكن المنتخبات اللي خسرت يعني هو يعني للأمانة أنت إذا تابعت المباريات هو المنتخب الوحيد اللي هيك حسينا انه ممكن يستاهل خساره شوي، يعني بالرغم انه يعني مو من قلبنا طالع الحكي، هو شوي المنتخب التونسي رغم الاخطاء بسبب الاخطاء الكارثيه اللي عملها خط الدفاع عنده.
1: تمام، انه الله يوفقهم يا رب، ونتمنى هيك يكون
0: فوز لحالهم ان شاء الله يا رب.
1: بالاخير هي منتخبات عربيه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: شجعنا المنتخبات الاجنبيه قلبنا بيميل للعرب اكثر.
0: نعم اكيد اكيد اكيد. امبارح حضرت قلت لي في بساحه الضيعه عندكم بمعردس في شاشه عرض.
1: تمام. تمام.
0: حضرت المباريات امبارح هنيك؟
1: تقريبا بس تبعت فرنسا وبعدين رجعت على البيت.
0: بعدين بالبيت تبعت المباريات.
1: تمام.
0: نعم نعم. تحياتي لك اخي عبد الكريم ولكل اهلنا بحما وبالريف الشمالي وبالريف الجنوبي وبكل حما اكيد، واخص انا معردس لانه هي ثاني اتصال بيجينا من نفس المنطقه.
1: أنا بدي أشكر حدا، بدي أشكر إذاعة دمشق لأنه عم طالعكم وإنه حطتكم برنامج عشان نتواصل معكم وتغطونا المونديال. الله يعطيهم ألف عافية.
0: الله يعافي قلبك، الله يعافي قلبك، شكرا لك.
1: وعشان نتواصل معكم نحكي معكم.
0: حبيب قلبي يا عبد الكريم، حبيب قلبي، شكرا كثير لك.
1: الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، الله يعافيك حبيبي حبيبي. نرجع أستاذ خالد اليوم لمباريات، ما بعرف إذا في اتصال تاني هلا حاليا، ما في اتصال لمباراة اليوم منتخب الأسود الثلاثة مثل العادة بدها ترجع على البيت. اليوم راح يلعب أول مباراة مع كرواتيا، مع المنتخب الكرواتي بالمجموعة الـ 12 واللي أيضا بتضم غانا وبنما. نحن بلشنا فيها لأنه هي المباراة راح تكون الساعة
2: هي المباراة الأقوى. لا إذا بتأخذ مباراة الجولة الأولى مباراة البرازيل والمغرب كانت منتظرة
0: أكيد،
2: وهذه المباراة هي الأهم وأقوى بين فريقين بمجموعة واحدة، كرواتيا وإنجلترا قمة المجموعة الثانية عشرة. طبعا لقاء مكرر من نصف نهائي 2018 ويومها فاز الكرواتي بهدف بعد وقت إضافي وتأهل لنهائي المونديال في يعني ثاني ورابع العالم 2018، رابع ونظريا سادس المونديال الماضي ب 22 لأنه المنتخب الإنجليزي خرج من ربع النهائي واحتل نظريا المركز السادس يومها. المنتخبان هما المرشحان لصدارة هذه المجموعة، عديد المواجهات الجميلة بين الفريقين، نجوم كبار لديهما. الفريق الإنجليزي من الفرق الأعلى قيمة من ناحية قيمة النجوم ماليا وحتى على أرض الملعب. المنتخب الكرواتي منتخب يكفي ذكر لوكا مودريتش والمدرب.

0: داليتش صاحب الانجازات الكبيره منذ تسلمه المنتخب الكرواتي عام 2017 11 مواجهه سابقه.
1: زلاتكو
0: داليتش الكامل 11 مباراه جمعت الفريقين، 6 انتصارات لانجلترا، تعادلين وثلاث انتصارات ل 6 انتصارات لانجلترا،
1: نعم 6
0: لانجلترا لكرواتيا. من هون نصف نهائي المونديال اللي ذكرناه، ومنهم بتصفيات يورو حرم المنتخب الكرواتي منتخب انجلترا من الذهاب الى يورو 2008 في تلك المباراه.
1: حكينا بحلقات ماضيه ببرنامج منفصل لما كنا عم نحضر لكاس العالم انه في كثير اسماء ما دعيت للمنتخب الانجليزي. صحيح. بذكر منها بالمر، بذكر منها هاري ماغواير، بذكر منها ارنولد،
0: حتى بالامس اصيب لاعب رحمة لي اسمه لم يستدعي ارنولد كظهير ايمن.
1: نعم. استدعى تشالوبا. كان بيحلو يستدعي؟
0: استدعى تشالوبا لاعب تشيلسي، مدافع تشيلسي بدلا منه. يعني للاسف ما بعرف توخيل شو عم يفكر، لكن هو
1: قلت لك انا بحسه
0: هو بالمر لم يستدعيه،
1: عميل لالمانيا
0: ماغواير لم يستدعي ارنولد، مصر حتى الان. نعم. على استبعاده لارنولد، الكسندر ارنولد ظهير ريال مدريد،
1: ممكن لانه ما كثير ادى مع ريال مدريد.
0: لا ما اختلفنا، بس لاعب بيظل لاعب ظهير. نعم. لكن لدى المنتخب الانجليزي رغم ذلك اسماء كبيره، واعتقد ان لديه من الاسلحه ما يكفي لي خلينا نقول بالمعنى الحربي تدمير اي فريق منافس.
1: عم تحكي عن توخيل؟
0: عن توخيل طبعا. نعم. طبعا
1: يعني هو يعني انا بتحس كمنتخب هو المنتخب الانجليزي هو ثاني اكبر منتخب بعد الفرنسي،
0: عنده تشكيله رهيبه من اللاعبين. نعم. يكفي هون الحديث على العمل للمدرب، المدرب الالماني توخيل في تجربه جديده مع مدربين اجانب بالنسبه للمنتخب الانجليزي، يمكن ثالث مدرب بعد اريكسون السويدي وكابيلو الايطالي. سيكون الالماني توخيل ربما هذه المره ينجح. يعني الشغل عندك انت الادوات جاهزه، يبقى العمل عمل المدرب، واعتقد ان الفريق الانجليزي مرشح ليس لصداره هذه المجموعه فحسب بل المنافسه على لقب كاس العالم كما حال الفريق الكرواتي. يعني
1: نعم اكيد غانا وبنما
0: غانا
1: بتحسها طابقين هالمجموعه
0: الى حد ما، لكن بنما شاركت 2018 خسرت مباريات منها خساره ثقيله امام الانجليز.
1: نعم.
0: منتخب غانا عائد بعد 2014 وإله أيام وليالي، كان قاب قوسين أو أدنى من نصف نهائي مونديال 2010. بال 2014 خرج من الدور الأول كما عهدته في المشاركات السابقة، لكن بال 2006 لا ننسى أنه كمان خرج من الدور الثاني أمام البرازيل. المنتخب الغاني أعتقد أنه قادر على السير بعيدا، لكن هنا المنافسة مع المنتخبين الإنجليزي والكرواتي على ثلاث بطاقات ستكون حاضر. ربما أعتقد هذه المجموعة كمان بعتقد لها يكون ثلاث منتخبات تتأهل منها إلى الدور. نعم. الثاني.
1: اليوم كمان في مباريات البرتغال، كونغو، وأوزبكستان وكولومبيا. الكل معظم يعني بتعرف أنت حكيت شغلة كتير مهمة، رونالدو ميسي.
0: رونالدو ميسي يعني بالأمس أنا طيب بالأمس عم شوف وسائل التواصل الاجتماعي أثناء متابعة المباراة الأرجنتين، كل حتى المقارنات مع رونالدو بهذا المجال. ولذلك يعني إحنا مثل ما عملوا لك زمن ميسي رونالدو، رونالدو ميسي، هذا أفضل، هذا أحسن، هذا رونالدو بال 41 عائد ليكون ليختتم حياته الكروية دوليا على الأقل بإنجاز غير مسبوق طبعا على صعيد المنتخب البرتغالي ورونالدو. كأس العالم سيكون درة التاج بالنسبة للبرتغاليين وكذلك لرونالدو الذي حقق كل شيء مع المنتخب بكأس أوروبا ودوري أمم أوروبا، ينقصه كأس عالم ومع الأندية التي فاز عليها معها بكل ما تشتهي الأنفس. نعم. من ألقاب.
1: نعم اسمح لي أستاذ خالد أنه نطلع لفاصل قصير إن شاء الله، وبعدين نرجع نكمل بقية فقرات برنامجنا وبانتظار زميلنا محمد خميس وعنده ترندات كأس العالم 2026. فاصل ونرجع.

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة الرابعة من برنامج أعيش المونديال، وصار معنا بالاستديو زميلنا محمد خميس. أهلا وسهلا فيك زميلي محمد.
1: مساء الخير لك زين، مساء الخير للأستاذ خالد، المستمعين إذاعة دمشق، ونعيش مع بعض المونديال.
0: عم نعيش المونديال، وعندك ترندات كتير بأول فقرة راح تكون، يعني بشرفني أنك تكون معي زميلي محمد. في ترندات كتير قلت لي، وكنت عم تحكي لي قبل الهواء أنه في ترندات وفي أرقام وفي شغلات كتير حلوة بدك تحكي لي.
1: دائما المونديال هو ترندات، هو سوشيال ميديا، دائما بتلاقي الأخبار بتتراود، دائما وجهات النظر بتلاقيها مختلفة، فراح أكون معكم إن شاء الله يوميا بترندات المونديال.
0: طيب شو أول ترند؟
1: بلش
0: فورا،
1: يعني مستمعينا ناطرين
0: يلا كان.
1: رح بلش بترندنا الأول. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه انتقادات واسعة لحكم اللقاء بين أرجنتين الجزائر، كلها خلال شوط واحد. الحكم البولندي سيمون مارشنياك ألغى هدف لميسي بأول الدقائق وحسبه تسلل، كما ألغى هدف فارس شايبي لنفس السبب، مع أنه كتير من الحسابات المختصة بكشف حالات التسلل والأخطاء تنوعوا، والبعض أكد أنه قرار الحكم صحيح. الجدل الأكبر صار في المباراة لما ميسي تدخل بعنف على اللاعب عيسى مندي، ما احتسب الحكم هذا التدخل دخل ركلة جزاء، هي غرد أحد المتابعين لأحد المنصات. بكل الأحوال كانت المباراة جميلة، حقق ميسي هاتريك، بهالهاتريك صار ميسي قريب كتير حتى يحصل على لقب هداف كأس العالم. طبعا ميسي عاد الرقم كلوزي بهدافي كأس العالم 16 هدف. أستاذ خالد، برأيك ميسي قادر يكسر هالرقم ولا مبابي له كلام جديد؟
2: الأكيد لح يكون ميسي له كلمة، لكن قلناها قبل قليل على الهواء أنه ممكن الوحيد اللي ممكن يكسر أرقام حتى ميسي اللي هو مبابي،
1: تمام،
2: الفرنسي. طبعا
1: تمام. رح روح لتريندنا الثاني، غريب من نوعه. رئيس وزراء النرويج خلال مقطع فيديو انتشر هو بيحفز لاعبي منتخبه بعبارات آسيا كانت كتير على محبي المنتخب العراقي يا زين. هو بيقول احلموا أحلام كبيرة وبكرة سحقوا العراق. بعد هالكلمات التشجيعية النرويج قدر يفوز بأربع أهداف مقابل هدف المنتخب العراقي. مع هالشي جماهير العراق خلقت أجواء مبهرة من خلال الأغاني الشعبية، حتى مشجعي منتخب النرويج تفاعلوا معهم بطريقة لطيفة. علي مادي صار ترين بمنصة إكس بعد ما أضاع فرصة هدف محقق للمنتخب العراقي. كثير من العراقيين مبسوطين رغم هالشي بأداء منتخب، مثل ما تكلمتوا خلال الحلقة، رغم الخسارة. برأيك زين العراق ممكن يعود هالخسارة، يقدر يحصل على أحد بطاقات العبور للدور القادم؟
0: إن شاء الله يا رب. نحن بنتمنى كل المنتخبات العربية تعمل أداء جيد ونتائج جيدة. أنا متفائل بالمنتخب العراقي مثل ما متفائل بالمنتخب الأردني، إن شاء الله يقدروا يعودوا. شفنا أداءه نحن بالمباريات الودية قبل المونديال، وأنا بعدني متفائل.
1: طريق كان قاسي غير مفروش بالورود للمنتخب العراقي في التصفيات،
2: يعني فريق تأخر مع اللحظات آخر المنتخبات بتأهل.
0: تماما
2: مشوار طويل ملحق، وواحد يمكن 21 مباراة لعب، أكثر من لاعب في الطريق للمونديال الحالي، لكن للأسف يعني كانت المباراة الأسهل نظريا بالأمس التي خسر أمام النرويج، لأنه أمامه فرنسا والسنغال.
1: نعم نعم،
2: ولذلك يعني
1: صعب على حاله.
2: طبعا صعب كثير الأمور.
1: صعب. تريننا الثالث زين، بيقول حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينا لسه عم تزداد شعبيته، الأداء الساحر بمباراته مع إسبانيا لساته حديث السوشيال ميديا حتى هاللحظة. الشيء المثير للاهتمام أنه خلال يومين بس قدر يجمع 11 مليون ونص عبر الإنستغرام. طبعا فوزينا البالغ من العمر 40 قدر يتصدى لسبع كرات، قدر من خلاله يحافظ على شباك مرمى نظيفة ويحقق التعادل لمنتخبه مع إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة. أداء الجيد خلاه يحصل على جائزة رجل المباراة. معقول المشاركات لمنتخب الرأس الأخضر في المونديال، وبغض النظر عن عمر حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينا، أستاذ خالد، كل البطولات القارية هي موسم للاعبين لتزداد قيمتهم التسويقية أكيد من خلال بطولة الكأس.
2: لكن مثل هذا اللاعب اللي 40 سنة شو ينتظر للزلال؟ لا ما خلص مش
0: ما بتعرف،
2: بس يكفي شرف يعني. لا يكفي شرف على فكرة. المنتخب السعودي، حارس المنتخب السعودي بالأمس محمد العويس، يعني كان بطريقه الاعتزال لكنه عاد، وشاهدنا يتألق مع المنتخب السعودي،
0: خاصة الحراس المرمى
2: فوق
0: يعني محمد،
2: أعتقد فوق السعودي يمكن المنتخب الحارس المرمى.
0: نعم.
2: السعودي
0: حراس المرمى عندهم
2: قبيل حتى أكبر لاعبين تاريخيا. نعم. بالمونديال هن. نعم. الحراس المرمى أكبر متوج هو دين الزوف. الحارس اللي أكبر عمرا كان عصام الحدري الحارس المصري الشهير،
1: يعني مع تألق
2: 45 سنة.
1: مع تألق فوزينا مو لازم يحظى بفرصة ولو موسم واحد مع أحد الأندية العريقة؟
2: وارد.
1: خبرنا الرابع هو عبارة عن مقطع كرتوني ساخر بيحكي أنه مباراة فرنسا مع السنغال هي

0: بين السنغال والسنغال اساسا. المقطع الكرتوني بيعرض كيف لما بدا النشيد الوطني للمنتخب السنغالي بالعزف صار لاعبي منتخب فرنسا كمان ينشدون. المقطع بيسخر من كون تشكيله منتخب فرنسا كلها مجنسين من اصول افريقيه. على فكره دائما بتكون مشاركه المنتخب الفرنسي في البطولات
1: العالميه بس خليني اضيف لك معلومه. منتخب فرنسا ب 98 حتى يوم اللي توج باللقب الاول على مستوى المونديال كان اكثر من دولتين ومجنسين، ليس افارقه فحسب، هناك أرمينيين، هناك كذا كذا كذا. يعني إذا بتعدد بتلاقي المنتخب الفرنسي متعدد الجنسيات، بس هو اللي درج العولمة بكرة القدم عمليا.
0: البعض عم يقول إنه يمكن رابيو بس هو الفرنسي الأصيل الوحيد.
1: بعتقد وديشان مدرب.
0: ديشان مدرب. يعني أكثر من 20 لاعب من أصول أجنبية، خلينا نقول أفريقية كاريبية اليوم. يعني المونديال
1: هذا الحكي على فكرة فرنسا لم تنجح إلا بهؤلاء.
0: وعلى أنت فكرة أنت ما أم ضد؟
1: حسب هلا بالامس اخر عن ابو عديل اللاعب الغير المتالق، هو رفضوا ديشان او لم يعطي اشاره الاستدعاء المنتخب الفرنسي ففضل تمثيل المنتخب المغربي. ولذلك امام هؤلاء اللاعبين مثل ابو عديل وشركائه خلينا نسميهم فرص انه يلعبوا لمنتخبات اعلى فنيا واعلى حاضرين دائما بالبطولات العالميه. هي فرصه وحدث الكثير مع اللاعبين المغاربه بالذات، ابراهيم دياز، الزلزولي، وعدد ما شئت من الاسماء. ولذلك هي في شيء غلط وفي شيء صح، بس بالنهاية كرة قدم كل واحد بدور على مصلحته.
0: رح نروح لخبرنا الأخير وترند الأخير، بيقول برغم خسارة المنتخب الأردني النشامة أمام النمسا إلا أنه قدر المهاجم علي علوان يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. كتب علي التاريخ بالنسبة للأردن بتسجيله أولى أهداف المنتخب في كأس العالم، أكيد هذا الهدف رح يعلق بذاكرة كل أهلنا النشامة بالأردن. لفت علي أنظار بموقف مؤثر أيضا، حمل فيه قميص يحمل رقم المهاجم يزن لنعيمات يلي تغيب وغاب بسبب إصابة بالركبة على المشاركة بكأس العالم الأول لمنتخب بلاده. على ما يبدو الأردن حابب يقدم مستوى عالي بهالبطولة. المدرب جمال السلامي قال انه قدموا اداء جيد، النتيجة ما بتعكس الوجه الحقيقي للمباراة، وهذا اكدته اليوم استاذ خالد، كان في اخطاء راح يحاولوا يتفادوها بالمستقبل. 4 تعادلات 4 خسارات مع اول الجولات لمنتخباتنا العربية، كم بطاقة راح نحصل للدور 32 استاذ خالد؟
1: هلا بعتقد مو اكثر من بطاقتين عمليا، اذا حسب المستويات اللي شفناها ممكن نلاقي مصر، ممكن نلاقي المغرب، يمكن نلاقي مجموعة الجزائر والأردن باعتبار فريقين عربيين.
2: حد يتأهل بالثالث أصلاً.
1: طبعا بالتوالي.
2: أتوقع مثل ما حكى الأستاذ خالد يعني.
1: أما المنتخب العراقي بعتقد مهمته صعبة جدا، المنتخب التونسي أيضا كذلك، خاصة بعد المستوى المزري الذي ظهر عليه أمام السويد.
2: من إيدهم بس إذا لاحظتوا المباراة يعني.
1: بس هو المنتخب الأسوأ كان، أولا تلقى الخسارة الأكبر. هلا كنا عم نحكي انه خسارات غير مستحقه رقميا، لكن المنتخب التونسي بعتقد استحق الخساره عن جدار واستحقاق للاسف الشديد. يعني انا من عشاق المنتخب التونسي اللي كان اول صعب اول انتصار عربي في المونديال.
0: صحيح صحيح. هيك بتكون انا خلصت فقرتي، لكن قبل ما اختم بشكل سريع النتيجه الرقميه استاذ خالد واستاذ زين. صدر. كمسابقه طريفه، برتغال كونغو نتيجه رقميه للمباراه
1: 1-0 للبرتغال.
0: برتغال زين.
2: أنا بقول 2-0 أو 3-1.
0: لا لا واحدة يا
2: سيدي. 2-0.
0: لا تكون مثل حكايتي بتقول 5 نتائج. إنجلترا كرواتيا أستاذ خالد، قمة القمم اليوم.
1: أوه 2-2.
0: واضح إنك برازيل من النتيجة.
2: 2-1.
0: زين.
2: إنجلترا.
0: أوه غانا بنما أستاذ خالد.
1: غانا 2-1.
2: بيجي مع الأستاذ خالد 2-0 بس.
0: أوزبكستان كولومبيا.
1: 0-3.
2: لا كولومبيا.
1: 3-0
0: لكولومبيا. صح. صح زين.
2: 4-0 اتوقع
0: كمان لكولومبيا.
2: ما لكولومبيا طبعا
0: اكيد ما راح اقول 5.
1: انا اعتبرت لا 3 ثقيله.
2: لا لا المنتخب الاوزباكي يعني بعده يعني رغم وجود النجوم استاذ خالد
1: ايضا الجلد والصبر.
2: اي اكيد ورغم يعني عنده لاعبين
1: على وارد كل
2: ولكن المنتخب الكولومبي
1: استاذ زين كل من رأى او قرأ اسم الاردن امام النرويج او امام النمسا قال النمسا ستفوز 3-4، لكن من شاهد المباراة وقلنا سنكررها انه غير أكيد خسارة غير مستحقة
2: اكيد 100%. محمد انا هلا بدي اسالك، انت مين بتشجع؟
0: انا المشجعين ما شافت المنتخب الالماني.
2: يعني بافا يعني
0: بس بعاد كثير عن
2: بايرن ميونخ
0: وبايرن
2: ما بتطلع من بتضل موجود.
0: انا شرفت اليوم انه اكون رح اتشرف انه اكون
2: رح تضل معنا هلا باخر فقرات. رح يكون معنا بعد شوي زميلنا عمرو الحموي من احد تجمعات المونديال بمدينه دمشق. بس هيك قبل ما نحكي، انت شو رايك باداء المنتخب الالماني اللي فاز 7-1؟ ذكرنا بنتيجه البرازيل، نتيجه المانيا على البرازيل.
1: ما فيني
0: اكيد ما رح يعني ننسى 7-1 مع المنتخب البرازيلي، وكانت المنتخب كوروساو يعني كل متوقع نتيجة رقمية.

0: انا خليني اقول استاذ خالد لو اي منتخب غير المانيا انا بتوقع ما يفوز بهالنتيجه امام مصر.
1: لا ما هلا شوف لو لك شغله
0: دائما المانيا بيكونوا هيك مع المنتخب.
1: يا اخي لها حساب كل مباراه لها ظروفها على فكره يعني هلا منتخب البرازيل تتصور هلا يخسر مع سوء حاليا تتصور يخسر مع اي منتخب 7-0 صعب
0: اكيد صعب أكيد
1: لكن هو 7-1 عفوا يوم اللي انتهى المباراه النصف النهائي. لا كل مباراه ظروفها ولكل مباراه تفاصيلها الصغيره تحسم النتيجه بالنهايه. لكن فوز اكيد المنتخب الالماني لا ييأس لا يستسلم لا يركن للهدوء لا سيما ان اول مباراه مع قياده ناجلسمان وعوده بعد خيبتين قاسيتين للمنشافت البطولتين الاخيرتين يريد ابهار العالم. كورساو قدم نصف شوط اول او تقريبا الشوط الاول جيد جدا لكنه انهار في النهايه.
0: لكن ما كان الراس الاخضر امام
1: طبعا الراس الاخضر خرج براس مرفوع امام اسبان
2: حاليا. بدي رحب بمراسلنا وزميلنا عمرو الحموي من احد تجمعات المونديال بدمشق. اهلا فيك زميل عمر.
3: مساء الخير لك زميلي زين ومساء الخير لجميع مستمعين ومتابعين اذاعه دمشق
2: إذا الجمهورية العربية السورية. يسعد أوقاتك ومبروك فوز فريقك المنتخب الفرنسي على المنتخب السنغالي ب3-1 بصعوبة للأمانة. يعني خلينا نكون منطقيين بصعوبة ولا لا؟
3: بالحقيقة والله كانت هي مباراة ندية وكانت مباراة يعني حسب ما ظلت الدقائق الأخيرة بعد ما يعني ختم المنتخب الفرنسي أمام السنغال. بس يعني بالآخر داخل بشخصية خلينا نقول البطل منتخب فرنسا على أرض الملعب.
2: نعم امبارح اكيد انت كنت متواجد مع الناس ب ب احد تجمعات المونديال اتوقع بمدينه المعارض واكيد
3: نعم.
2: انت عملت يعني استطلاعات راي فشو كان ردة فعل الناس وجماهير الرياضه الموجودين ويعني قلت لي انت حتى يعني من الاطفال عم يكونوا موجودين للكبار كثير يعني شو كان ردة الفعل امبارح؟ للاسف كان يوم عربي ما نو جيد بالنسبه للمونديال.
3: نعم زميلي زين والله خليني احكي لك انه من بدايه مونديال ودمشق عم تعيش المونديال العالمي لحظه بلحظه. الحقيقه يوم امس شهد حضور جماهيري كبير من متابعين ومشجعين منتخب الديوك الفرنسيه واكتشفت انه اغلب الحضور كان عم يدعم المنتخب الفرنسي، مو لانه انا بشجع فرنسا عم بحكي هذا الكلام ولكن امبارح كان اغلب الحضور هو داعم للمنتخب الفرنسي وكان عم يتفاعل مع كل هجمه للمنتخب الفرنسي، بالاضافه ايضا انه كان متواجد عدد كثير كبير من الجاليه العراقيه المقيمه بدمشق تشجيع منتخب بلادهم امام النرويج. اللي لاحظته انا خلال المباراه وخلينا لكم شوي الاجواء اللي كانت موجوده بارض المعارض يوم امس، صراحه بالشوط الاول كان حماس جدا كبير خصوصا بمباراه المنتخب العراقي امام المنتخب النرويجي، كان موجود عدد كثير كبير من الجماهير اللي كانوا عم يهتفوا ومتحمسين جدا للقاء الاول في المونديال العالمي للمنتخب العراقي. كان كثير كبير بالبدايه ولكن مع بدايه الشوط الثاني ولما تلقى المنتخب العراقي هدف بسبب خطأ دفاعي لاحظت على الحضور حزن بشكل عام بطريقة رهيبة على ضياع هاي الفرصة، يعني كانوا متعادلين ورجعوا بالنتيجة بالشوط الأول بداية الشوط الثاني بخطأ دفاعي وكان يعني سبب يعني بخسارة خلينا نقول المباراة. كان حماس جدا كبير لنهاية الجيم ولكن خف التفاعل والحماس بداية مع بداية دخول الهدف الثاني لمنتخب النرويج. لاحظنا نحن يعني بالشوط الأول كان المنتخب العراقي فارض تخطيطه بشكل كامل على أرض الملعب وكان يعني لازم يطلع بنتيجة أحسن من النتيجة اللي طلع منها، ولكن بشكل عام كانت الأجواء بدمشق عندي مليانة طاقة حلوة. أنا على الصعيد الشخصي عم أقضي أوقات كثير حلوة مع عشاق الكرة المستديرة، ولكن زميلي اليوم الأنظار عم تتجه نحو مواجهة مرتقبة. أنا هون عندي الأجواء الآن بأرض المعارض بدمشق، الحديث كله عم يدور حول رونالدو وكأس العالم.
2: هو المشكلة إيه، خلصنا من ميسي عمك وهلا صار رونالدو عمك اليوم.
3: امبارح كان كل حديث عم يدور على ميسي والأرجنتين، اليوم الحديث كله عم يدور على ميسي على رونالدو والبرتغال. يعني اليوم مواجهة نوعا ما، يعني اليوم أجريت كنت عم بسأل الشباب الموجودة من التجمعات بأرض المعارض بدمشق، كان يعني كان نحكي زميلي زين الأغلب متوقع فوز البرتغال وبنتيجة كبيرة 5-0، وفي بعض الأشخاص حكوا لي
2: على كونغو 5-0 و6-0
3: و6-0 و7-1
2: مو صعبة حسيت ما بعرف أنا يعني شو رأيك أنت؟ ما بتحسها صعبة عمر؟
0: عمر معنا ولا مع التانيين عمر؟

0: خمسة يا
1: والله
0: راجل، خمسة.
1: والله في توقعات
0: الفترة
1: جدا عالية
0: الألمانية، أنت
1: للمنتخب
0: يعني كأنك
1: البرتغالي
0: مفكر
1: من حضور
0: المنتخب
1: الموجود.
0: الألمانيا.
2: عليك عم يعطي عليك على فكرة زميلنا محمد عمر، يعني عم إنه المنتخب الألماني يعني شاطر بال7-1، شي على البرازيل شي على كرة.
1: والله أنا هون الحضور جدا متفائل ومعول كثير كثير
2: نعم
1: كبير على المنتخب البرتغالي، قدم مباراة كثير كبيرة وشخصية قوية تكون منافسة لمونديال عالمي. أما بالنسبة لمباراة إنجلترا وكرواتيا، يعني كانت الآراء متفاوتة نوعا ما، يعني كان بعض الناس بيحكوا لك ممكن تعادل، ممكن فوز إنجلترا 2-1. بعض الآراء كانت بترجح بفوز كرواتيا، وبنسبة كبيرة إنه كرواتيا ممكن تحقق شيء كثير كبير.
2: هدول مدريدية بيكونوا بيشجعوا ريال مدريد، يعني يعني بتوقع مشان لوكا مودريتش، ما بعرف انا هيك بحس. ما شو رايك انت؟
1: والله في منه هذا الكلام. اليوم الاغلب الحضور اللي عم يكون موجود عم يشجع المنتخب بسبب لاعب.
2: نعم تماما تماما.
1: فالاجواء هون يعني برجع باكد لك، الانظار كلها عم تتجه، بنتوقع انه اليوم تشهد ارض المعارض وجود عدد كبير من المتابعين ومن عشاق كره القدم يكونوا متواجدين لمتابعه خصوصا المنتخب البرتغالي. يعني امبارح كان بحكي لك العدد كتير كبير اللي كان موجود بأرض المعارض، نتوقع انه اليوم يكون العدد اكبر.
2: يعني اتوقع نحن شوي تاني رح نجي لعندك، يعني اول مباراة هي رح تكون الساعة 8 بين البرتغال والكونغو، فممكن هيك نحضرها سوا ونكمل للعبة انجلترا.
1: انصح وبشدة، هون الاجواء عم تكون كتير رائعة زميلي زين. يعني انا اليوم بنصح كل حدا عم يتابعنا او كل حدا عم يسمعنا، وبنصحك لك على صعيد شخصي انك تجي اليوم تتفاعل مع الاجواء لحظه بلحظه. هون يعني الحماس كثير كبير، خصوصا انه عم يكون في كل المتطلبات من اللي بتوفر لك بيئه مناسبه لانك انت تكون عم تشجع، حتى للعائلات. يعني حتى للعائلات عم تكون المكان جدا
2: يعني
1: مناسب.
2: عم نشوف ناس عمر لابسين كنزات المنتخب اللي هو بيشجعه، مثلا يعني مثلا امبارح كانت لعبه مثلا الارجنتين والجزائر، مثلا كنا شفنا حدا مثلا لابس فانيلا الارجنتين، او في رابطه مثلا او عملت هيك تجمع للارجنتينيه وتجمع للجزائريه وهيك.
1: اكيد اكيد. نعم. صار الموضوع بمباراتين، بمباراه فرنسا والسنغال كان موجود مثل هيك عاملين تجمع، الاعلام الفرنسيه، التيشيرت الفرنسي، كانوا متجمعين وكانوا عم يعملوا اجواء جدا رائعه كانك انت موجود على المدرجات.
2: المانيا ما صارت، بس مشان نعطي شوي على زميلنا محمد، يعني ما حدا اجى لابس القميص الالماني ولا عملوا تجمعات. شو
0: نحن نتفرج بالبيت اخي، نحن نتفرج بالبيت كجماعه المانيا، نتفرج بالبيت لانه هم ضمانين الفوز، يعني ليش ليوجعوا راسهم يروحوا يتفرجوا بالتجمعات يسمعوا كلمتين من البرازيليه وكلمتين من الانجليز؟ ليش اخي ليش؟
2: ما بعرف فكره. يعني زميلنا محمد، هلا استاذ خالد هو بشجع المنتخب البرازيلي، صار في تجمعات للبرازيل ولا لا؟ عندك عمر؟
3: عندنا في عمي بس بالحمام.
1: للأسف كانت المواجهة الأولى البرازيلية مع
3: المنتخب، لأنه كان الخصم أو المنافس المنتخب المغربي. أنا كمشجع برازيلي بس كنت متعاطف مع المغرب صراحة، وانبسطت أنه خرجوا متعادلين. وان كنت اتمنى فوز المنتخب المغربي على فكره، مو لشيء، لانه بعتقد المنتخب البرازيلي قادر انه على التاهل، بس المنتخب المغربي حابب شجعه ويكون يقدم شيء ثاني مثل ما قدم ال
1: 20
3: كما اشجع، عفوا كما اشجع كل المنتخبات العربيه على فكره.
2: ما بده يزعل حدا الاستاذ.
3: لا لا لا لا، انا من طول عمري
2: اكيد اكيد كلنا مع المنتخبات العربيه.
1: على سبيل السيء فالسيء يذكر، على سيره تجمعات البرازيل امام المغرب، للأمانة كان كل الحضور مغربي، ولكن في مباراة الأرجنتين والجزائر مبارح أنا استغربت. يعني في حدا كمان توقفني، أحد الأشخاص اللي قابلتهم كان حاط علم الأرجنتين على كتفه، علم كتير كبير حاطه على كتفه، وقلت له أنت مين جاي تشجع اليوم؟ قام صفنا الصفنة اللي صفنة العجيبة،
2: حطيته هيك بموضع انه انا مين صحيح مين جاي يشجع
1: اليوم؟
2: مين قال لك؟
1: الو؟ ايوه معك.
2: مين؟
1: فبيخبرني انت هيك عم تحرجني. قلت له مين؟ قال لي والله بتمناها الجزائر بس بغصه قلب. يعني قلت له لا ترجع. فكان الموضوع بشده، يعني عندهم الارجنتين وميسي، وباكد لك اليوم البرتغال ورونالدو، فهدول المنتخبين خلاص بتحس انه الجمهور مين ما لعب قدامهم بيشجع هدول المنتخبات.
2: اكيد اكيد. كيف كان هيك يعني اداء المنتخب الفرنسي كونك انت بتشجع المنتخب الفرنسي؟ وكانوا امبارح على فكره يعني السنغال قريبين كثير انه يحققوا

0: والتعادل أقل شيء.
1: والله نوعا أنا كمشجع فرنسي أنا راضي جدا عن أداء المنتخب الفرنسي اللي قدمه مبارح، خصوصا أنه منتخب السنغال هو منتخب متطور جدا. يعني منتخب السنغال هو لا منتخب مو سهل أبدا بكأس العالم، وحتى كان مبارح عمل لك ند لند للمنتخب الفرنسي. ولكن برجع بحكي أنه خبرة المنتخب الفرنسي والشخصية اللي داخل فيها فهي اللي خلته انه يربح المباراه.
2: ووجود مبابي، ووجود مبابي على فكره، ووجود مبابي فقط، يعني مع احترامي للجميع، المنتخب الفرنسي لولا مبابي امبارح وباركولا طبعا وأوليس اللي صانع اللعب المحترم لكان للفرنسيين يعني انزعاج مبكر.
3: صنيعه كومباني البافاري نعم، صنيعه كومباني مدرب بايرن ميونخ.
0: شفت بده ما في محمد بده يفوت لنا الالمان بالنص شيء باري من
2: شيء باري من شيء
0: ما بعرف شو
3: اكيد
0: بتحب تساله شيء. لا
3: عمر بتتذكر مباراه 2002 سنغال فرنسا قديش كان عمرك؟ ما بتذكر.
2: ما كان للامانه
1: انا مواليد
3: اي والله 2002 بتذكر شيء يا عمر؟ ما بتذكر اكيد
0: مزبوط 2002
1: انا من جيل الالفينات.
3: ماني متذكرين
0: ماني متذكر
3: وقت المعلق الشهير والله قايل لكم في جول للسنغال والله قايل لكم وفازوا وقتها.
0: انت بتطلع لك شات محمد ماني قدك انا بتطلع حتى المعلقين يعني نحن قبل الهوا مثلا بنكون قاعدين سواء انه بتتذكر هي من قالها بتتذكر هي من عملها
2: مين حكم المباراه هذيك المباراه كان
0: فتنا بالحكم
3: هلا بلشنا يا شيخ خسرت انا بنسى
2: لا هيك
0: ما قلت له لا محمد قديش كان عمرك عمر؟
1: انا والله مواليد 2002
0: هو مواليد
2: 2002
3: وهلا قبل المباراه ولا بعدها؟
0: الامر كله عمر اكيد يعني ما شاء الله عليك احلى شاب يعني ومتابع رياضي ورشيد جدا ويعني يعني بيتعامل مع عمر على ارض الواقع حتى يعني على الهواء بحس
2: مين كان حكم المباراه هذيك اخي عمر؟
1: الله يسعدك يا رب
3: تسلم في المباراه
2: عفوا
0: حبيبي ما الاستاذ خالد عم يسالك مين كان حكم المباراه مام
2: تبع السنغال والفرنسا 2002
1: تمام
2: مين كان الحكم؟
1: ما بعرف صراحه لانه
2: خليه للمسابقات القادمه
0: طيب هي رح ناخذها بالمسابقات الثانيه طبعا يعني عمر محبوب حتى من يعني من كل الدائره الرياضيه عندنا يعني الاستاذ مصطفى الاستاذ فاروق كله يعني شهادتنا مجروحه ما فينا نحكي يعني
3: اكثر من الله يطلع لي حلوه بس انا احلى منه بشوي صغيره
0: اكيد عمر تحب تضيف شيء؟
1: والله برجع بقول لك باكد لك بانه لازم اليوم تجي وتشوف الاجواء بنفسك
0: ان شاء الله
1: دام عينك كيف هون الاجواء كثير حماسيه كثير الاجواء هون رائعه بننصح كل الناس يجوا على المهرجان الاكبر بدمشق في ارض المعارض وهذا كل ما لدي زميلي زين بالعوده اليك للاستوديو
0: حبيبي شكرا كثير لك مراسلنا عمر الحموي كنت معنا من احد تجمعات كاس العالم واتوقع انت موجود بمدينه المعارض القديمه بدمشق بدي أشكر الأستاذ خالد عرنوس كان ضيف عزيز معنا باستوديوهات إذاعة دمشق وكمان بدي أشكر زميلي محمد خميس اللي كان معنا بفقرة تريند المونديال بأول فقرة يعني بتكون بالحلقة الرابعة وأنت مستمر معنا إن شاء الله بآخر يوم بالمونديال. الشكر موصول لكل مين تابعنا بحلقة هذا اليوم من برنامج عيش المونديال فريق العمل كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسن كنت معكم بالتقديم زين العابدين خضور وبالإخراج خديجة المصطفى وبراءة برهوم لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت مع زميلي مهران خربطلي ومن هلأ لوقتها ضلوا بألف خير باي باي

0: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا وسوف نبقى دماء في خلاياه. هنا دمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: رصيدك بإيدك. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصيدك بإيدك. بالبداية أول راتب، أول وظيفة، وأول شعور بالاستقلال المالي. كل شي بيكون جديد ومليان حماس، بس بين الحماس وحرية الصرف في قرارات صغيرة ممكن ترسم شكل المستقبل المالي بالكامل. حلقتنا اليوم موجهة بشكل خاص للشباب ببداية حياتهم العملية، ورح نحكي عن أبرز وأهم الأخطاء المالية الشائعة يلي بيوقع فيها الشباب وكيف ممكن نتجنبها. أول خطأ بيوقع فيه الكثير من الشباب هو غياب التخطيط المالي. يعني لما بتستلم أول راتب بيتم الصرف بشكل عشوائي بدون تحديد أولويات أو ميزانية واضحة، وطبعاً النتيجة بتكون بيخلص الراتب بسرعة وبتشعر بعدم القدرة على التحكم بالمصروف، وبالتالي بتنزعج. رح خبرك أنه الحل بسيط كتير. حط خطة شهرية وحدد قديش رح تنفق على الأساسيات وقديش رح تدخر وقديش فيك تخصص للكماليات.
2: لك مصاري مصاري مصاري مصاري عالطالع مصاري عالنزل مصاري بس مصاري
1: مصاري. أما الخطأ الثاني فهو المبالغة بالإنفاق على الكماليات مثل الطلعات المتكررة أو شراء الأجهزة الحديثة أو حتى المشتريات يلي ما لها ضرورية. غالباً بيكون الدافع هو التقليد أو إثبات الذات وليس الحاجة الفعلية، وبالنتيجة

0: من المهم إنه نفرق بين شو منحتاج فعلاً وبين شو جاي عبالنا، لأنه الفرق بينهم هو بداية الاستقرار المالي. كمان من الأخطاء الشائعة عند الشباب تجاهل الادخار بحجة أنه الدخل قليل ودوبه يكفي، والحقيقة أنه الادخار أبداً ما بيرتبط بحجم الدخل. الادخار بيرتبط بعادة ثابتة، يعني حتى نسبة بسيطة جداً من الراتب ممكن تصنع فرق مع الوقت، بس إذا تم الالتزام فيها بشكل شهري.
1: أخيرا حنصحك نصيحة، في محل قريب من هون أنا باخذ من عنده، عنده شغلات رخيصة ومرتبة، يعني خدنا شي شغلة منه، مو ضروري تكون الهدية غالية، الشغلة برمزيتها.
0: بعض الشباب بيلجأوا للاقتراض أو الشراء بالتقسيط بشكل مبالغ فيه ليغطوا مصاريفهم، وهذا بيؤدي لتراكم الالتزامات المالية وضغط مستمر على الدخل. والحل هون تقليل الالتزامات غير الضرورية وعدم الدخول بأي دين إلا عند الحاجة الحقيقية والقدرة على السداد. ببداية الحياة العملية كل قرار مالي صغير ممكن يكون حجر أساس لمستقبلك المالي، والأخطاء يلي منرتكبها اليوم ممكن تبين بسيطة، بس مع الوقت رح تتراكم وتأثر على أهدافنا وأحلامنا. التخطيط، الادخار والوعي بمصاريفنا أبداً مو رفاهية، هو أسلوب حياة بيضمن لنا حرية مالية أكبر واستقرار أكثر بالمستقبل. تذكروا أنه المال أداة، والطريقة يلي منتعامل معها بتحدد قديش رح نحقق من راحة وأمان. وأخيراً بلشوا اليوم بخطوة صغيرة، راقبوا مصاريفكم، اتعلموا من الأخطاء، وما تخافوا من إعادة ترتيب أولوياتكم، فكل خطوة ذكية رح تقربكم من حياة مالية مستقرة. هاي كانت حلقتنا لليوم من رصيدك بإيدك، ومن هون لحلقتنا الجاية اتضلوا بخير وجيبكم مليان على طول.
2: رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي. التقديم رغد الخطيب. رصيدك بإيدك. الإخراج نورس الكريدي.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: مشوار الحياة.
3: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. انه مين الذكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
2: مشوار الحياة.
4: بدي تفهم انه الارض ارضي وين ما كانت بعيش عليها، بس انا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: مشوار الحياة.
3: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي الا اذا سامحتيني يا فتوى. انت الاساس، واذا بتسامحيني انا بقدر واجه اولادي.
2: مشوار الحياة.
1: تأليف فاطمة أبو عقل.
2: الإخراج عدنان دياب.
5: شو رأيك بهالخطة محمد؟
6: شو رأيي؟ الشغلة ما بدي وقفة ريما. من ناحيتي أنا رح أعزم بابا على نفس المطعم يلي اتفقنا عليه.

0: وأكيد ما رح يشك بشي لأنه نحن معتادين على أكل المطاعم. وإذا بتنجح الخطة تبعك رح بتكون مفاجأة كبيرة لخالتك ولأبي، وهيك أبي ينكسر حاجز الصمت يلي بيناتهم لما يبلتوه، وبالنهاية هنن أصحاب القرار.
1: وبهيك حالة منكون ساوينا يلي علينا.
0: بس يا ترى خالتك نور بتوافق على العشاء إذا عزم أخوك إياد وبدون ما تشك؟
1: هاي مهمتي أنا يا محمد، المهم أنجزت الجزء الأول من الخطة وهي موافقتك أنت. وأنا فعلا سعيدة لردة فعلك الإيجابية تجاه مشاعر أبوك، وهالشي بيدل على مدى ثقافتك وتفهمك للأمور وفهمك للحياة.
0: الحمد لله أنك عم تكتشفيني شوي شوي. ما بعرف بجوز يلي عم يصير يقربنا من بعض أكتر.
1: أنا بستأذن، صار لازم أمشي.
0: ريما لسه بكير.
1: شو نسيت أني عندي مهمة تانية بالبيت وهي إقناع الوالدة وأخي إياد بالخطة؟

0: أمي والله فهمت إنه أخي إياد عطى كلمة لعلاء نروح ونطلب إيد مريم يوم الخميس، وهالشي رح يخدمنا كتير.
1: طيب وشلون رح يخدمنا يا ريما؟
0: إياد منروح لعند الجماعة وبعد ما نطلع من بيتهم بتعزمنا أنت على العشاء، وبهالحالة خالتي نورة بتعتبرها شغلة طبيعية وما بتشك بشي أبدا،
2: وما بتخافي تتضايق خالتك بعد ما تعرف إنك أنت سبب هالخطة هي وتاخد موقف مني.
0: أمي أنا رح أتحمل المسؤولية لحالي مثل ما خالته نورة رفضت الزواج من شاننا وتحملت مسؤولية قرارها. كانت تفكر فينا واحد واحد، بس يا ترى حدا فينا فكر فيها ولو مرة واحدة؟ حدا فينا فكر إنها ضحت بحياتها ومستقبلها من شاننا؟ ولا نحن تعودنا في مين يشيل عنا كتف ونحمله همومنا ومشاكلنا ونسينا إنه، أو بالأصح تناسينا إنها إنسانة من لحم ودم مثلنا، عندها قلب بدق.
2: أي والله،
0: ولا هالشي ممنوع عليها؟ على قد ما فكرت فينا نسيت حالها، وشوفت عينكم لا بتشكي ولا بتبكي لحتى أقنعتنا إنها بلا قلب. بس أنا بعرفها منيح لخالته نورة، وبعرف شو في جواتها وشلون بتفكر وبشو عم تفكر.
1: كل شي حكيتيه يا ريما صحيح، وإذا اضطر الأمر بأجل موعدنا مع الجماعة.
0: لا يا إياد، كل الظروف حاليا بتساعدنا ليكون كل شي طبيعي. ما بتعرف، بجوز رب العالمين عم يسهلها من عنده.
2: يا رب
1: إن شاء الله.
0: يا رب. آمين.

0: خالته نورة، حطي شوية مكياج على وشك.
1: ريما، ليش طلبت مين الليلة؟ أنا ولا مريم؟ يعني ما بيكفي إنه لبستيني على ذوقك، كمان بدك إياني حط مكياج على ذوقك.
0: طبعاً أنا بدي إياكي الليلة هيك عم تلالي.
1: وليش بقى؟
0: لأنه هي أول فرحة بتدخل بيتنا، وأنا بحياتي ما شفتك حاطة مكياج على وشك. وبعدين هالمناسبة بدها مكياج، وإنتي أم الفهم والذوق يا خالته.
1: يا ستي إنتي محامية فاشلة، لأنك ما قدرتي تقنعيني بدفاعك. لا، بس رح أنزل عند رغبتك وحط شوية مكياج لحتى ما أكسر بخاطرك. منيح هيك؟
0: شكراً كتير، منيح كتير.
1: ناوليني المسكرة لشوف.
0: أيوة تفضلي خالته، وهي الروج كمان.
2: شو لسه ما خلصتو؟
0: 5 دقايق ماما منكون جاهزين.
2: عجلوا شوي، إياد ناطرنا تحت البيت ونحن رح نتأخر على الجماعة. ها
1: كله منك ست ريما، بس الحق مو عليكي، الحق علي أنا يلي قللت عقلي وسمعت كلامك.
0: يا الله شو لاقبق لك المكياج.
1: لا تغيري الموضوع، لا تغيري الموضوع. يلا أنا خلصت، امشي قدامي لشوف. يلا
0: حاضر، بأمرك. أوكي

0: عفو منك، نحن ما عنا طلبات بنوب يا ست أم إياد، ومن هاللحظة بنتي مريم بنتكن، وأنا ما بدي شي من هالدنيا غير إني اطمن على بنتي وشوفها سعيدة مع جوزها. والحمد لله إياد شاب شهم وبيرفع فيه الراس، وما رح لاقي شاب يحترم بنتي ويحبها ويدير باله عليها أفضل من ابنكن إياد.
1: ما بعرف شو بدي إلك، خجلتيني والله. عن جد هذا كله من ذوقك، وصدقيني مريم رح بتكون بعيوني وبقلبي كمان.
2: معناها شو رأيك ست أم علاء نقرأ الفاتحة وبعد ما تطلع نتائج البكالوريا بأسبوع منساوي الخطبة؟
0: مثل ما بدكن أنسة نورة، الله يهنيهم ببعض ويبعث لهم أيامات حلوة يا رب.
2: أمين.

0: طمنيني امي، شو صار معكم عند الجماعة؟
1: حددنا معا يوم الخطبة.
0: امتى الخطبة؟ خبروني بسرعة.
2: بعد ما تطلع نتائج البكالوريا باسبوع.
0: عن جد امي؟
2: لك ايه.
3: ونتائج البكالوريا بعد يومين يا اياد. ان شاء الله الف الف مبروك يا حبيبي.
0: يا الله يبارك فيك يا خالته. بتعرفوا بهالمناسبة هي عازمكن على العشاء باحسن وافخم مطعم بالشام كله. خالته نورة.
3: نعم.
0: اعطيني ايدك وخلينا نركض انا وانت لحد انطي.
3: اياد.
2: لك اياد طول بالك عليها.
3: ولك اياد شو صار لك؟ اياد جنيت على مالك رح اوعى.
2: لك طول بالك.
0: يا سلام يا سلام.
2: الناس عم تتفرج عليكم شباب.
0: ايوه انا فرحان. ولك اياد فرحان يا عم.
1: والله وبرافو عليك يا اياد، عرفت شلون تلعبها. امي عجلي عجلي شوي، خلينا نلحقهم على المطعم قبل ما يجي محمد وابوه. يلا.

0: بزمتي خالته نورة وانتي عم ترقدي ما حسيت الدم عم يمشي بعروقك؟
1: هو ضحكت من جوات قلبي كمان. فعلا مثل ما بيقولوا الحب مجنون لأنه بيخلي العاشق يتصرف بدون تفكير.
0: خالته نورة الحياة حلوة خاصة إذا كان فيها حب.
1: أنا يلي بعرف طعم الحب يا إياد لأني عشته بكل جوارحي.
2: واو شوفوا مين إجا. مين ريما؟ المحامي سعيد وابنه محمد.
1: مين قلتي؟
2: دقيقة خالته أستاذ سعيد. أستاذ سعيد
3: شو هالصدفة الحلوة هاي؟ مساء الخير.
1: شو اللي عم بيصير؟ حاسة بفراغ براسي وروحي عم تطلع. يا رب يدخيلك يا رب. الصبر من عندك يا رب. الصبر من عندك.
2: إذا مو موعدين حدا تفضلوا انضموا لطاولتنا.
1: خايفة تفضحني عيوني. بعتقد إنه كلنا رح نمشي هلأ. مو هيك؟
4: عيب هالكلام نورة.
2: أختي نورة بتحب تمزح. تفضلوا اقعدوا.
3: شكرا. كيفك فدوى؟ وكيف زوجك عمار؟
4: زوجي ما بعرف عنه شيء يا أستاذ سعيد. وكل همي هلأ أولادي. بتصدق إذا قلت لك إنه هلأ لعرفت إنه أنت المحامي اللي كانت ريما تحكي لنا عنه من وقت اللي كانت تتدرب فيه عندك؟ عفوا نسيت أعرفك على ابني إياد.
3: تشرفنا. بعرفك كمان على ابني محمد.
4: أهلين.
5: تشرفت بمعرفتكم. بس كانوا في معرفة سابقة بينكم وبين الوالد؟
4: أبوك على فكرة كان خطيب أختي نورة.
1: لا يا فدوى لا. ليش عم تفتحي جرح قديم؟
4: ولو ما انفصلوا عن بعض وتزوجوا وقتها كان صار عندهم ولد قدك.
3: بس نحنا ما انفصلنا يا فدوى. نورة اللي تركتني وما عطتني مجال لدافع عن نفسي أو عن وجهة نظري. وبكل بساطة تخلت عني وعن حبها إلي.
0: معناها صار لازم نفهم الموضوع لنحكم على الظالم والمظلوم. موافقين يا جماعة؟
3: موافقين.
2: وبصفتي محامية أطلب من لجنة الحكم الموقرة فتح القضية العاطفية التي طواها الزمن والتي عرفنا نتائجها دون معرفة أسبابها الحقيقية بالاستماع إلى المتهمين سعيد ونوره.

0: ولنعطي الحق لكلا الطرفين بشرح ملابسات القضية ضمن جو ديمقراطي.
1: صح مزبوط.
2: حلو.
0: تفضلي أنسة نورة.
3: يلي صار

0: وهلأ إجا دورك سيد سعيد، بعد ما سمعنا الظروف والأسباب يلي ما سمحت للأنسنورة ترتبط فيك رغم الحب يلي بيربطكم، وأخدت قرار الانفصال.
1: بقرار نورا الانفصال عني سلخت راسي عن جسمي، وبوقتها فكرت أنه حبها لأخت فدوى أكبر بكتير من حبها لإلي، وهالشي عذبني كتير. بس ضليت حامل معي الحب والذكريات، وآخر جملة سمعتها منها وهي الأرض أرض، وين ما بدك تعيش عليها، بس أنا هون، هون جذوري، هون دمي ولحمي. هالجملة ما راحت من ذهني أبدا، وما عرفت قيمة هالكلام إلا بعد ما عشت بأمريكا وإجاني ولد وخفت عليه من حياة الأمريكيين. وقتها عرفت قيمة الدم واللحم والأرض يلي حكت عنه النورة، وعزرتها وحبيتها أكتر وندمت لغبائي، وهالشي خلاني قرر أرجع لبلدي. والمرحومة وافقت إن أرجع مع ابني، بس بشرط أبقى عندها سنة أو كم شهر. ولبعدين لحتى عرفت إنها عم تعاني من مرض السرطان، والموت عم يقرب منها شوي شوي. كانت حابة ابنها يضل جنبها لآخر يوم بحياتها، وتوفت ورجعت لبلدي سوريا يلي حضنتني من جديد. بس فرحتي ما بتكمل إلا إذا عفت عني نورا وقبلت تزوجني.
2: غدا اللقاء مع
0: مشوار الحياة.
2: المخرج المنفذ
0: آمال حداد.
2: وتحية من
0: فاطمة أبو عقل
2: وعدنان دياب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق. نرحب بكم في فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد هذا الفاصل بأبرز العناوين.
1: مطالب شعبية بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة.
0: اتحاد الصحفيين يدين مداهمة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل صحفي في ريف القنيطرة.
1: السورية للبترول تؤكد أن تنفيذ العقد مع الشركتين الأمريكيتين سيسهم في الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز.
0: نقابة المهندسين تشارك في كونسترا تيك 2026 بمصر وتعرض الإطار السوري للبناء الرقمي. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة المحلية التي يقدمها لكم لينا هندي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. نتابع تفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل.
1: أهلا بكم. أكد عدد من الناشطين الثوريين وذوي الضحايا الذين عايشوا أحداث الثورة السورية أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد أبرز مطالب السوريين. هذه المطالب تتزامن مع جهود حكومية متواصلة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، عدالة تأتي عبر تطبيق القانون والمحاكمات العادلة لكبار المجرمين. التقرير الآتي وهذه المتابعة.
2: لا صوت يعلو فوق الأصوات المنادية بتسريع وتيرة العدالة الانتقالية في سوريا مؤخرا، وسط جهود كبيرة تبذلها الدولة في إطار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضمن مسار قانوني صارم. فما الذي تعنيه اليوم العدالة الانتقالية؟ وما الخطوات التي تنتهجها الحكومة في هذا السياق؟ مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها المجتمعات التي تعيد بناء نفسها عقب إرث ثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان تسمى بالعدالة الانتقالية، مما يمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية وبناء السلم الأهلي ودولة القانون والحرية. العدالة الانتقالية تعتمد على أربعة أركان أساسية، أبرزها كشف الحقيقة ومعرفة مصير المختفين وتوثيق الانتهاكات لمنع تزييف التاريخ، إضافة إلى المساءلة التي تضمن ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها عبر محاكمات عادلة ونزيهة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، يتلوها جبر الضرر وهو تقديم تعويضات مادية ومعنوية ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم، فضلاً عن إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية وإعادة هيكلتها لضمان منع تكرار المظالم. تجارب الدول الأخرى التي خرجت من النزاعات تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية مسار طويل الأمد، وأن الطريق الأسلم والأكثر جدوى واستدامة الذي يجب اتباعه فيها هو مسار المحاسبة القضائية، كما تشير إلى أن الحكومة هي اللبنة والضامن الوحيد لتطبيق مسارها وضمان عدم العودة لما قبلها.
0: أدان اتحاد الصحفيين السوريين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة منزل عضو الاتحاد سند عايد الحمد في بلدة صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق التعسفي، معتبرا ذلك انتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين. وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذا الإجراء يعتبر اعتداء صارخا على الحصانة القانونية الممنوحة للصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وخرقا جسيما للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن الملزم بحماية الكوادر الإنسانية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: إعلامية وضمان سلامتها أثناء أداء مهامها. وطالب الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مجددا تضامنه مع الصحفي الحمد.
1: أكد مدير العلاقات الدولية والاتصال الخارجي في الشركة السورية للبترول أمين محمد أبو جيب أن تنفيذ العقد مع شركتي نوفاتيرا وكونوكو فيليبس الأمريكيتين سيسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الغاز خلال فترة قياسية. هذا وبين أبو جيب أن للعقد أهمية كبيرة في تطوير حقول الغاز وزيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن توقيع العقد مع الشركتين الأمريكيتين يمثل جزءا مهما من الرؤية الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى تطوير قطاع الغاز وتعزيز الشراكات الدولية. وأوضح أبو جيب أن اختيار هاتين الشركتين جاء في إطار توجه الشركة نحو استقطاب الشركات العالمية الرصينة بما يضمن الانتقال السريع إلى مرحلة التنفيذ. معي مباشرة حول هذا الموضوع من حلب المحلل الاقتصادي دكتور عبد الحميد صباغ للحديث أكثر عن هذه الاستثمارات الأمريكية. دكتور عبد مساء الخير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: مساء الخير، أهلا ومرحبا عني ستة.
1: أهلا ومرحبا، مساء الخير، أهلا بكم. دكتور عبد، أولا كيف يتم تقييم اليوم هذا المسار، مسار عودة الشركات الغربية إلى قطاع الطاقة السوري وتحديدا استقطاب الشركات العالمية الرصينة كالشركتين الأمريكيتين نوفاتيرا وكونوكو فيليبس؟
2: بالتأكيد يعني لها يعني مدلولات كثيرة. أولا من ناحية أهمية الشركتين، يعني خاصة شركة كونوكو يعني فقط من إحدى المؤشرات أنه في الربع الأول من عام 2026 كانت معدل أرباحها تقريبا تجاوز 2.2 مليار دولار. فهي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة وطبعا بالغاز والنفط من حيث الاستثمار حقول النفط أو والغاز بالإضافة للاستكشاف والتنقيب عن الحقول، فلها أهمية كبيرة من ناحية نوع الشركات، بالإضافة إلى شركة نوفاتيرا التي هي شركة تستثمر في الشمال العراقي في كردستان وتأسست عام 2007 ولها يعني قدرة كبيرة على الاستثمار من حيث التطوير القطاع الغاز والاستكشاف. هذا أولا يعني المدلول من أهمية الشركتين، بالإضافة المدلول الثاني هو دخول شركات عالمية على المناخ الاستثمار السوري، وهذا نقطة إيجابية كبيرة جدا لصالح الداخل السوري، صالح سوريا بشكل عام، الاقتصاد السوري. يعني شركات أمريكية دخلت معناه أن هناك ضمانات استقرار أمني سياسي في سوريا بعيد المدى، تمام؟
1: نعم.
2: لأنه لا يمكن أن تدخل مثل هذه الشركات الكبيرة إلى سوريا بعد حرب 15 عاما وترهل إلى آخره إلا إذا كانت هناك ضمانات ورؤية استراتيجية من النظام الأمريكي، يعني أكيد. وبالتالي هذا يعطي مؤشر إيجابي، وبالتالي نقول أن هناك سوف يتبعه استقطاب شركات أخرى في الداخل السوري.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى نوع الاستثمار الذي هو في قطاع الطاقة والذي هو أهم قطاعات الحيوية والمحركة للاقتصاد في جميع مناحي الاقتصاد السوري.
1: نعم، هون أيضا السؤال دكتور عبد أنه إلى أي مدى هذه العودة تسهم في دعم القطاعات الحيوية بشكل عام، وإذا ما تحدثنا عن الطاقة، قطاع الطاقة على وجه الخصوص أيضا.
2: بالضبط بالضبط. هلأ الشركات هذه الشركتين سوف في مجال القطاع حقول جديدة، تمام؟
1: نعم.
2: وبالتالي من المتوقع حسب الاتفاقية التي تم توقيعها أن يرتفع الإنتاج، يعني حصة هذه الشركتين إلى من حوالي 4 إلى 5 مليون متر مكعب.
1: نعم.
2: يوميا من الغاز، وبالتالي سوف يسد جزء كبير من الحاجة في الغاز. نحن نعلم أن حاجة سوريا حاليا من الغاز حوالي 23 مليون متر مكعب، هكذا حسب تصريح شركة البترول السورية، وبالتالي سوف يسد جزء كبير، وبالتالي نستغني عن جزء كبير من استيراد الطاقة إلى سوريا.
1: نعم.
2: فاتورة القطع الأجنبي سوف تنخفض، سوف يساهم في دعم أسعار الصرف، سوف يساهم في تأهيل قطاعات حيوية، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل.
1: نعم
2: بالتأكيد
1: بالتأكيد.
2: يعني طبعا وعدا عن الانعكاسات في مجال القطاعات الاقتصادية الأخرى، لأنه هي المادة الأساسية لتوليد الكهرباء في

0: سوريا. نحن نعلم أن
1: صحيح.
0: معظم محطات تحويل الكهرباء في سوريا تعتمد على الغاز بشكل أساسي والفيول.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا له مؤشر إيجابي في رفع نسبة تغذية الكهرباء في سوريا.
1: نعم. طيب بالنسبة للإجراءات أو تسهيلات المقدمة، يعني اليوم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. دكتور عبد،
0: بالتأكيد يعني أي شركات، أي استثمار أجنبي أو استثمار حتى محلي لا يمكن الدخول على منطقة إذا لم يكن هناك تسهيلات أو ضمانات. وبالتالي أنا برأيي هي التسهيلات جانبين، بما أولا بإعادة يعني هناك تعهد وعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المكملة لعمل هذه الشركات من طرقات وجسور وموانئ وقطاع الطيران إلى آخره، وقد تم توقيع اتفاقيات سابقة بهذا المجال. تمام. الإضافة للشق الثاني هو الشق القانوني، أكيد هناك تسهيلات قانونية وضمانات قانونية لحماية ملكية أو حقوق الملكية بالضبط لهاتين الشركات،
1: شركات المستثمرة. نعم
0: بالضبط. وبالتالي هذه أهم التسهيلات يعني.
1: نعم، كتسهيلات وكإجراءات أيضا.
0: أي. طبعا التسهيلات هي إدارية، الإعلان عن الشركات، كيفية النقل واستجرار الغاز، كيفية المحاصصة، كل هذه تسهيلات لترغيب الشركات. يعني نحن لا نستطيع أن نساوم حاليا ونكون يعني اللاعب الأقوى في كفريقين لفرض شروطنا القاسية على أي مستثمر. نحن نرغب في أولا في البداية في دخول مستثمرين أجانب، شركات كبرى، لأننا نحتاج إلى رأس مال، نحتاج إلى تمويل، هذا الذي ينقصنا.
1: صحيح.
0: وبالتالي في البداية دخول شركات، وفيما بعد يمكن أن نناقش هذه المواضيع.
1: بالتأكيد. ونحن هنا نتحدث عن التسهيلات المقدمة لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات إلى سوريا، وهذا ما تحدثت عنه دكتور عبد الحميد. أنا بدي أتشكرك، ما بعرف كلمة أخيرة بتحب بنهاية
0: طبعا المشاركة. انا برايي يعني التوقيع الاتفاقات وتم توقيع الاتفاقيه هذه بدايه يعني بدء دوران عمليه الانتاج في سوريا، لان قطاع الطاقه حيوي هو القطاع الاساسي في دعم ورفد جميع القطاعات الاقتصاديه في سوريا. عدا عن ذلك دخول شركات اجنبيه بهذا الحجم له مدلول ايجابي. صحيح. على الاقتصاد السوري، واتمنى او اتوقع بان الايام القادمه سوف تحمل مزيد من الاستثمارات، وطبعا هذا من خلال الجهد الذي تبذله. نعم. الحكومة أو الإدارة السورية من أجل جذب استثمارات ومستثمرين أجانب من خلال أولا الضمانات القانونية والتسهيلات، حتى هناك تسهيلات أكيد في الجانب المصرفي.
1: صحيح. شكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد صباغ اللي كان معنا من حلب، وحضرتك المحلل الاقتصادي. شكرا جزيلا لهذه المشاركة.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: أتمنى التوفيق.
1: شكرا.
2: تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 32 للأسمدة والمعرض المصاحب له، والذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة سوريا ممثلة بالشركة العامة للأسمدة، إلى جانب ممثلين عن الحكومات والشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع. وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المؤتمر الذي يستمر حتى 18 من حزيران الجاري يناقش أبرز التحديات والمتغيرات التي تواجه صناعة الأسمدة على المستوى العالمي، بما في ذلك تطورات الأسواق الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات اللوجستية وإنعكاسات ذلك على الأمن الغذائي العالمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة من مختلف الدول.
1: شارك وفد من نقابة المهندسين السوريين برئاسة نقيب المهندسين مالك حاج علي في أعمال مؤتمر كونستراتيك 2026 الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 1500 شخص من أكثر من 17 دولة يعملون في قطاع البناء والتشييد والتحول الرقمي. من بين ما ناقشه المؤتمر أحدث التوجهات والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد وسبل توظيف التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية. ويعد المؤتمر الذي انطلقت أعماله في 15 من الشهر الجاري ويختتم مساء اليوم، يعد هذا المؤتمر من أبرز المؤتمرات الأقليمية المتخصصة في تقنيات البناء والتحول الرقمي ويوفر أيضا منصة تجمع الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والشركات

0: أيضا المؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتطبيقات المرتبطة بالبناء الذكي ونمذجة معلومات البناء والمدن الذكية واستدامة البنية التحتية بما يدعم تطوير قطاع التشييد.
1: افتتح وزير الداخلية أنس خطاب المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بدمشق، ويضم المبنى صالات استقبال حديثة جهزت بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسهيل تقديم الخدمات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي افتتاح المبنى في إطار تطوير خدمات الأحوال المدنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملاتهم وتسهيل تجربة المراجعين.
0: أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني زيارة إلى محافظة حماة، والتقى المحافظ عبد الرحمن السهيان وذلك للاطلاع على واقع القطاعات الخدمية والتنموية والإدارية بالمحافظة وتعزيز التنسيق لتطوير آليات العمل في مختلف القطاعات. تفاصيل أكثر عن زيارة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إلى حماة. معنا مراسلنا من حماة محمود العابد. محمود، أهلا بك معنا في هذه النشرة.
2: أهلا بك لينا.
0: أهلا محمود. أولا، ما هي تفاصيل هذه الزيارة التي قام بها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال زيارته إلى حماة؟ تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة.
2: نعم لينا، في زيارة تعتبر الأولى من نوعها قام السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة لمدينة حماة، قام بها بعدة جولات ميدانية على عدة دوائر حكومية مثل مديرية البيئة والإصلاح العقاري والمجلس المحلي لمدينة حماة للاطلاع على آلية سير العمل والاستماع أيضا لشكاوي المواطنين. رافق الوزير في جولته كل من السيد عبد الرحمن السهيان محافظ حماة والسيد محمد جهاد طعمة نائب محافظ حماة. أيضا في هذه الجولة وهذه الزيارة تمت مناقشة أبرز المعوقات التي تعيق عمل هذه الدوائر. أيضا من ضمن النشاطات التي قام بها الوزير هو اجتماع مع بعض ممثلي المجتمع المحلي من الوجهاء والأهالي من المهتمين بقضايا الخدمات العامة بوجود رؤساء المجالس المحلية والبلديات في محافظة حماة للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه الأهالي ووضع معالجات وحلول تصب في صالح الأهالي. أيضا من ضمن الأمور أو المواضيع التي تم نقاشها مناقشة قضايا تخص الريف الحموي خاصة المدن والقرى المدمرة على امتداد الريف الحموي. تم التركيز على العمل المستمر لتأمين عودة الأهالي لهذه المدن والبلدات من خلال الخطة التي وضعها الرئيس أحمد الشرع لإنهاء ملف المخيمات والتي تهدف لإعادة تنمية الأرياف المدمرة وإعادة إحياء البنى التحتية في هذه المناطق وغيرها من المناطق والأرياف في كافة الجغرافيا السورية. أيضا قام السيد الوزير بزيارة لمدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي للاطلاع على الواقع الخدمي للمدينة، خاصة أن هذه المدينة تعتبر من أكثر بلدات ريف حماة تدميرا بسبب قصف قوات النظام البائد لها بمختلف أنواع الذخائر العسكرية ما أدى إلى خروج أغلب المرافق الحيوية عن الخدمة، وجرى مناقشة سبل إعادة تأهيل هذه المرافق مع بعض وجهاء المدينة ومجلس مدينة كفرنبودة.
0: نعم، شكرا جزيلا لمحمود العابد مراسلنا من حماة على كل هذه المعلومات.
2: شكرا لنا.
0: شكرا.
1: في خبرنا الأخير في هذه النشرة، انتشرت حالات التهاب الكبد في منطقة تل كلخ في حمص خلال الفترة الأخيرة، حيث تصدرت بلدة الزارة في الريف الغربي عدد الإصابات وسط إجراءات وقائية وصحية ومطالبات بمعالجة تلوث نبع الزارة التي أثبتت الفحوصات المخبرية عدم صلاحية مياهها للاستخدام البشري وتأمين مصدر آمن لمياه الشرب منعا لتفاقم الإصابات. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيكون معنا مراسلنا في حمص عمر النكدلي. مرحبا بك عمر.
3: مرحبا بك وبالسادة المستمعين.

0: بداية ضعنا في تفاصيل الحالات المنتشرة في تل كلاخ، هل وصلك عدد الإصابات إلى حد الآن؟ وأين تركزت؟ هل هي فقط في بلدة الزارة أم هناك مناطق يعني عدة يعني انتشر فيها المرض؟
1: نعم، يعني هي شهدت قرية الزارة، يعني هي في منطقة تل كلاخ هذه القرية، يعني
0: نعم.
1: تسجيل عدة حالات مشتبهة بمرض التهاب الكبد الوبائي من خلال الأشهر الأخيرة. يعني وكانت الصورة الوبائية يعني كما سأقول لك هي على الشكل التالي، يعني هي مصدر العدوى الأول تبين أنه من خلال الفحوصات هو من مياه نبع هي تقع في وسط القرية، وكانت يعني ملوثة يعني بشكل كبير، بينما يعني كانت عينات شبكات مياه الشرب يعني صالحة تماما، يعني وليس كما يشاع، يعني وهذا استندنا عليه من تقرير قد نشرته مؤسسة المياه سابقا. يعني بداية الانتشار هي في الشهر الثالث والشهر الرابع، يعني حدث تفشي محدود في حارة في الحارة الشمالية والحارة الغربية من قرية الزارة بالتحديد. يعني كان الاعتماد الأكبر في هذه الحارات على مياه النبع الذي ذكرت لك سابقا أنه ملوث. يعني أعداد الحالات في الشهر الرابع يعني هي 40 حالة مشتبهة، من 1 إلى 25 أيار كانت 35 حالة، وأيضا من 1 إلى 9 حديران كانت يعني هي 5 حالات مشتبهة. يعني جميع الحالات حسب مديرية صحة حمص هي تماثلت للشفاء، ويعني تتابع في مرحلة النقاهة والعزل المنزلي.
0: نعم. طيب حاليا ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من حدوث إصابات جديدة؟
1: هلا بداية مثل ما قلت لك الإصابات حدثت في حارة واحدة، يعني فبداية لا نستطيع أن نقول أن تفشي هذا الالتهاب كان في منطقة كاملة بل في حارة. أما عن الإجراءات يعني حسب مديرية الصحة في حمص الإجراءات يعني كانت متكاملة بين مديرية الصحة والتربية ومؤسسة مياه الشرب والبلدية أيضا، وحتى الكادر التدريسي شارك. يعني من خلال مديرية المياه شاركت بسحب عينات من الشبكة والنبع منذ اللحظة الأولى، ومثل ما قلت لك النبع كان متلوث بينما شبكة المياه كانت آمنة وصالحة للشرب. تم إيقاف استخدام النبع بشكل كامل وأبلاغ الأهالي، وهنا كان دور مديرية التربية، كانت عبر المدارس والفرق التوعوية الصحية، وأيضا مديرية الصحة عبر المراكز الصحية نوهت للأهالي في تلك المنطقة بعدم استخدام مياه النبع. ويعني مؤسسة مياه الشرب يعني هي تلتزم بضخ مياه آمنة وكافية للقرية بشكل مستمر، أيضا يعني عداك عن التوعية الصحية المكثفة حول غسل الأيادي والنظافة الشخصية التي تحدثنا عنها سابقا، أيضا تم توزيع أقراص من الكلور على الأهالي وتعليمهم طريقة الاستخدام، يعني ضمان سلامة المياه المنزلية والتعامل الآمن مع مياه الشرب.
0: نعم، شكرا لك عمر النكدلي مراسلنا من حمص.
2: متابعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الأخبار، ولم يبق لنا إلا أن نذكر بأبرز ما كان فيها من عناوين.
0: مطالب شعبية بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة.
2: اتحاد الصحفيين يدين مداهمة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل صحفي في ريف القنيطرة.
0: السورية للبترول تؤكد أن تنفيذ العقد مع الشركتين الأمريكيتين سيسهم في الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز.
2: نقابة المهندسين تشارك في كونستراتيك 2026 بمصر وتعرض الإطار السوري للبناء الرقمي.
0: أيها السادة المستمعون والمشاهدون، في نهاية نشرتنا تقبلوا تحيات فريق الإعداد في منظومة أخبار دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة لينا هندي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. شكرا جزيلا لكم هنا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والتي نفردها للحديث عن المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية. إذن بعد مطالبات شعبية عمت العديد من المحافظات السورية، بدأت وتيرة التوترات بالانحسار تدريجيا، مفسحة المجال أمام مسارات الحل التي انتهجتها الحكومة والتي شددت في خطابها على مشروعية المطالب ضمن سقف القانون ومسار العدالة الانتقالية. تلك المطالبات وما قابلها من تأييد حكومي فتح الباب أمام نقاش استراتيجي حول العدالة الانتقالية، حيث لم تكن تلك التحركات مجرد احتجاجات عابرة، بل كانت انعكاسا لضرورات ملحة تتعلق بالمحاسبة وجبر الضرر، وهي تطلعات بدأت تتبلور عبر سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ترعاها الحكومة. نستمع مستمعينا إلى هذا التقرير ونعود لنكمل حوارنا ونقاشنا مع ضيوفنا.

0: مستمعينا الكرام، إذن بعد مطالبات شعبية عمت العديد من المحافظات السورية، بدأت وتيرة التوترات بالانحسار تدريجيا، تاركة المجال أمام مسارات الحل التي انتهجتها الحكومة والتي شددت في خطابها على مشروعية المطالب ضمن سقف القانون ومسار العدالة الانتقالية. واستكمالا لمحورنا، شهدت عدة محافظات مؤخرا سلسلة من الجلسات النقاشية المكثفة التي استهدفت معالجة المطالب الشعبية بجدية في مسعى لتقريب وجهات النظر وتأسيس مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والشفافية. اليوم نقف أمام تساؤلات جوهرية: ما هي نتائج هذه الجلسات؟ كيف ننتقل بالعدالة الانتقالية من مجرد مفهوم نظري إلى حل حقيقي يداوي جراح الناس ويستعيد الثقة بين مختلف الأطراف؟ للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة الخبير القانوني المحامي الأستاذ بشار عبيد. حياك الله أستاذ بشار.
1: حياكم الله، تحياتي ومساء الخير.
0: أهلا بك أستاذ بشار. يعني بالبداية، كيف يمكن إيجاد موائمة إجرائية بين متطلبات العدالة الانتقالية وبين المنظومة التشريعية والقانونية القائمة حاليا في سوريا، طبعا بما يضمن استدامة السلم الأهلي دون التعارض مع السيادة القانونية الوطنية؟
1: يعني في الحقيقة الآن موضوع العدالة الانتقالية وموضوع الأول على الطاولة، طاولة الحكومة السورية وحتى طاولة المجتمع السوري.
0: نعم.
1: وهو الحديث المتداول الآن. والحكومة السورية الآن تسعى جاهدة رغم أن هناك صعوبات وعقبات ذلك ذلك نظرا لحجم الأعمال الإجرامية التي مورست على الشعب السوري من قتل وتصفية واعتقال.
0: نعم.
1: وأيضا اختفاء قسري، فهناك مواطنون سوريون إلى الآن لا يعرف مصيرهم، وهذا طبعا يزيد من هذه العقبات في تطبيق.
0: نعم.
1: العدالة الانتقالية.
0: نعم.
1: فلو عرفنا العدالة الانتقالية بشكل عام، هي عبارة عن إجراءات وتدابير قضائية ممكن أن تكون غير قضائية، تمتد إلى جبر الضرر والعمل على عدم تكرار الانتهاكات وإعادة إصلاح المؤسسات في الدولة. الهدف كله من هذا هو أنصاف الضحايا عبر تسوية عادلة من انتهاكات نالت المواطنين السوريين إبان طبعا الحكم النظام البائد. فتنوعت طبعا تجارب العدالة الانتقالية في العالم، وإلى الآن الحكومة السورية كما قلت لك تسعى جاهدة لإيجاد توازنات ما بين الأمور الأربعة التي طرحت على الطاولة والنقاشات التي تم تداولها الآن.
0: نعم.
1: في كثير من المحافظات السورية، وبالتالي هناك موائمة بين متطلبات الشعب السوري والمواطن السوري الذي يسعى إلى تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية وإلى إيجاد توازن من الطرف، أي أيضا الحكومة وحتى أيضا المجتمع الدولي الآن يسعى إلى أن تكون الدولة السورية الجديدة في حالة استقرار وأمن دائم ومستدام. وبالتالي رغم كل هذه الصعوبات، إلى أن هناك بدأت التوازنات تتفعل على الواقع، وبالتالي على المواطن السوري الآن أن يدرك أن ما تم إرثه من انتهاكات فظيعة بان حكم النظام البائد.
0: نعم.

ليست بقليلة، وبالتالي هناك أعباء كثيرة على عاتق الحكومة السورية، فلا بد من تضافر الجهود، وبالتالي هناك سوف يكون هناك إيجاد خطان متوازيان ما بين الحكومة وما بين المحافظة.

0: ممكن للضحايا، وممكن أن يكون أيضا هناك تعويض معنوي. التعويض المادي طبعا معروف ما هو من أمور مادية، أما التعويض المعنوي هو إعادة استذكار على الأقل طبعا هذا هو استذكار ما حدث عبر إقامة، ممكن أن يكون نصب تذكارية مثلا.
1: نعم.
0: تعي الحكومة إلى إلى إلى إلى بث روح روح المواطن السوري الحقيقي الذي يعيش في هذه الدولة الجديدة، إعادة زرع الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة، كل هذا يؤدي إلى جبر الضرر وإعادة الحال وعدم تكرار الحال السابق أيضا. نعم
1: نعم. يعني أستاذ بشار، يعني شهدت عدة محافظات مؤخرا سلسلة من الجلسات النقاشية المكثفة، وأيضا طرح عدة مواضيع على طاولة النقاش المجتمعية كما تفضلت حضرتك. بالنظر إلى الجلسات المجتمعية التي عقدت، ما هي الأطر القانونية المقترحة لتدوين وتوثيق مخرجات هذه الحوارات بحيث تتحول من مجرد آراء واحتياجات إلى مقترحات قابلة للتحول إلى نصوص أو سياسات إجرائية مستقبلا، يعني قول وفعل؟
0: يعني الآن ينتظر المواطن السوري كما أنت ذكرتي ترجع القول بالفعل. الآن المواطن السوري، يعني دعينا نتحدث عن ما جرى في الأيام السابقة من اعتصامات بدأت أولاها في دير الزور، وأنا بالمحافظة دير الزور طبعا، وأنا أستشهد بهذا الاعتصام الذي كان من أوعى الاعتصامات وأهدى الاعتصامات التي جرت في كافة المحافظات، لكن تم فك الاعتصام عبر مناقشة هادئة ما بين ممثلين على الاعتصام وما بين نائب السيد محافظ دير الزور. خرجت هذه المخرجات كما قلت بتفاهم، ويجب وأدرك المعتصمون أنه لا بد ولا مناص من تضافر الجهود ما بين الحكومة وما بين المواطن لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، حتى لا تتطور الأحداث وتنتقل إلى عدالة انتقامية كما حدث ببعض المناطق. وهذا لا نريده طبعا، نحن نريد تطبيق القانون وسيادة القانون في الدولة السورية الجديدة، ليس كما في النظام البائد. فالآن الأمور الأربعة ثلاثة والعناصر أو الركائز الأربعة ثلاثة، منها إعادة الحال وجبر الضرر وكشف الحقيقة وما إلى ذلك، كل هذا طبعا يجب أن يطبق على الواقع، وبهذا يشعر المواطن بأن الحكومة السورية فعلا تريد أن تفعل مبدأ تطبيق العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية لها تجارب سابقة في بعض المواقع ومواطن البلاد العالم، لكن الأمر يختلف شيئا قليلا عن سوريا، لأن ما حدث في سوريا للأسف طبعا ما حدث له سابقة في بقية دول العالم.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: تفضل.
0: وبالتالي يعني على المواطن السوري الآن أن يدرك أنه تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ليس بالأمر الهين والسهل، وإنما يجب أن يدرك المواطن السوري أن الحكومة السورية الآن هي أول من يريد تقديم الدعم وأول من يريد أن يفعل تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية.
1: نعم، يعني حضرتك قلت بأنه هيئة العدالة الانتقالية هي المدخل الأساسي لإنصاف الضحايا وتطبيق القانون والمحاكمات العادلة، لكن يعني وأشرت إلى الاعتصامات، يعني أشرت إلى مثال في محافظة دير الزور واعتصام هادئ كان، لكن أين يتقاطع دور المجتمع المحلي مع القانون في موضوع العدالة؟ يعني دور السكان أو المجتمع المحلي؟
0: نعم نعم سيدتي، يعني هناك يعني أنا برأيي أنا مبدأ العدالة الانتقالية لا جزء لا يتجزأ، وهو طبعا متطابق مع العدالة الاجتماعية التي أشرت إليها.
1: نعم.
0: وإفساء قواعدها في سوريا بالتأكيد، أن مثل تلك يعني مثلا المحاكمات التي جرت آخرها تقديم أمجد يوسف وغيره من المجرمين، أو أكبر من ذلك ما جرت في محاكمة القطغيب في هولندا.
1: نعم.
0: شعر المواطن بشيء من الارتياح بأن هناك من يسانده ليس على الصعيد المحلي وإنما صحيح. حتى على الصعيد العالمي.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا الدور المجتمعي يلعب دورا بارزا ومحوريا في تحقيق العدالة الانتقالية، ومنها أيضا تحقيق العدالة المجتمعية.

0: المجتمعية، وذلك بتطبيق مبدأ المحاسبة سواء كانت طبعا فردية أو جماعية، وكذلك حفظ حقوق الضحايا وأنصافهم.
1: صحيح.
0: كل هذا يعزز أيضا تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية التي نشير ونتحدث إليها الآن.
1: نعم. إذن هناك يعني دور كبير للقانون الإنساني وأيضا القانون الدولي بمحاسبة من فر خارج البلاد ويعني مرتكب جرائم فظيعة بحق الشعب السوري.
0: بالتأكيد يعني الضحايا سوف أو ذوي الضحايا طبعا سوف يشعرون بأنهم لا إفلاتة ولا هروب ولا مناص من المحاسبة، وهذا يشكل عاملا هاما في آلية زرع الثقة وآلية تنفيذ العدالة الانتقالية التي ترسم العدالة الاجتماعية. وذكرت مثال عما جرى في الاعتصام في مدينة دير الزور.
1: نعم. كيف يمكن أستاذ بشار اليوم للاستفادة من الخبرات القانونية المحلية في تصميم آليات جبر الضرر تكون متوافقة طبعا مع الإمكانيات والموارد المتاحة وتضمن في الوقت ذاته الإنصاف الفردي والجماعي؟
0: يعني هو يعني بالبداية طبعا لازم يكون هناك تفعيل منظومة العمل القضائي الحقوقي التي تعنى بهذا الخصوص. يعني يجب أن يتمتع المركز القضائي باستقلالية تامة من المسار السياسي، يعني تطبيق فعليا مبدأ الفصل بين السلطات، ليس كما في السابق التي كانت تتداخل السلطات وهي موضوع الأمن وما الأمن كله يتدخل في السلطات الأغبع، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الآن. لا ننسى أيضا هناك أن الموضوع في موضوع طبعا حساس، وهو موضوع أشرت إليه سابقا في مداخلات سابقة، موضوع أنثوي تمس النساء، فليس ليس فقط قتل واختفاء قسري وتدمير وإلى ذلك، وإنما جرى هناك أيضا اختصابات. للأسف هذه الاختصابات منها يعني لتفعيل دور العدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك أيضا ادعاء شخصي، وبالتالي موضوع الاعتداء الجنسي أو الاختصاب هذا كمجتمع شرقي نحن ونظرا للعادات والتقاليد والأخلاق التي تربينا عليها، مجتمعنا الشرقي الذي يحرص البعض على عدم البوح به لحساسية هذا الموضوع. نعم. وبالتالي لتطبيق هذا المبدأ يجب الاستعانة من ليس فقط من الخبرات المحلية، هناك أيضا سورية يعني تزخر في الخبرات القضائية، يعني نتحدث في هذا المجال طبعا تزخر في كافة المجالات والحمد لله. أما الموضوع القضائي والحقوقي والقانوني هناك خبرات أتمنى من الحكومة السورية الجديدة أن تسعى إلى استقطابها، حتى لو استقطبتها من خارج الدولة السورية. وأشير أيضا أنه أيضا يجب الاستعانة بالخبرات الخارجية وليس المحلية، وبالتجارب السابقة التي جرت في بعض بلدان العالم، فموضوع تجارب العدالة الانتقالية كما جرى في جنوب أمريكا، كما جرى في البوسنة والهرسك، كما جرى في ألمانيا وإلى آخره، هناك كل طبعا جرى هذا التطبيق مبدأ العدالة الانتقالية حسب الوضع السياسي والاجتماعي لكل دولة.
1: نعم.
0: فهناك البنود الثلاثة لو سمحت لي إذا
1: نعم
0: كان
1: تفضل.
0: هناك وقت.
1: نعم تفضل.
0: يعني مثلا في الأرجنتين مثلا أشير إليك في الثمانينات مثلا اتبعت طريق المحاسبة فقط لرموز النظام السابق، وتم إلغاء العفو وذلك لضمان عدم الإفلات. يعني المحاسبة وإلغاء العفو، لا يوجد عفو. في ألمانيا مثلا اتبعت الأسلوب الإصلاح المؤسساتي للدولة بعد سقوط الشيوعية، مثل آلية عزل من تولى من المناصب العامة، يعني عملية كيف أسميها لك، عملية تطهير وظيفي. أما الذي اتبع جبل الضرر، أنا تحدثنا عن العناصر،
1: يعني يمكن الاستفادة من هذه الخبرات أستاذ؟
0: نعم هناك الخبرات اللي جرت وتجارب سابقة جرت في العالم كما ذكرت لك. أما في سوريا فهناك يجب اجتماع العناصر الأربعة وركائز الأربعة والمطالب الأربعة، جبر الضرر طبعا المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسساتي.
1: نعم.
0: إذا تضافرت هذه الركائز الأربعة هناك نجحنا في نجاح عملية العدالة الانتقالية.
1: نعم. أستاذ بشار، يعني حضرتك أشرت إلى موضوع الأكثر

0: حساسية، ويعني مثل موضوع النساء والاعتداءات أو حالات الاغتصاب كما تفضلت حضرتك، وتحدثنا عن موضوع إمكانيات الموارد، الإمكانيات والموارد المتاحة ودور العمل القضائي في جبر الخواطر. ربما يكون هناك دور كبير للمختصين النفسيين أو الأخصائيين النفسيين في موضوع جبر الخواطر.
1: بالتأكيد يعني سيدتي،
0: يعني خاصة بموضوع المواضيع الحساسة، يعني لا يمكن أن تخرج للعلن يعني كما تفضلت حضرتك.
1: نعم، أنا كابن ديف زوك المجتمع تحت يعني تحدثت بهذا الموضوع يعني عبر جلسات طبعا محلية هنا في ديف زوك، عبر بين الأصدقاء لإيصال صوتنا إلى المعنيين. هنا الموضوع حساس فعلا، لكن هناك الأخصائيين النفسيين والتربويين النفسيين والمجتمعيين يجب أن يفعل دورهم في هذا المجال عبر لقاءات توعية، عبر بروشورات، عبر ندوات، عبر لقاءات تضم ذوي الضحايا أو الضحايا التي يمورس عليها هذا هذا هذا هذا الجانب، وبالتالي تشجيع من مورس عليه هذا الانتهاك لتقديم الإيقاع الشخصي بكل شجاعة. وبهذا يجب تضافر، قصدي لأتوصل إلى أنه يجب تضافر كل الجهود وكل الاختصاصات سواء كان مدني أو عسكري أو من جانب الحكومة، من أصغر مواطن إلى أكبر مواطن، حتى تنجح عملية العدالة الانتقالية وحتى يتعافى الجسم السوري الذي مرض لمدة سنة.
0: نعم. أستاذ بشار، كيف يمكن للآليات القانونية الحديثة أن تساهم في تعزيز مفهوم العدالة التصالحية كبديل أو مسار موازن للعدالة العقابية لضمان طي صفحة الماضي بما يخدم الاستقرار الاجتماعي العام؟
1: يعني من العقبات التي تصطدم بموضوع العدالة الانتقالية وهو موضوع السلم الأهلي.
0: نعم.
1: يعني موضوع السلم الأهلي الآن إلى الآن، ولا يلام طبعا من فقد شخصا، أخا أو ابنا أو أختا في غياهب سجون صيدنايا وغير صيدنايا، أو من اختفى قسريا، لا يلام. لكن يجب أن يكون هناك تماس بين الصلح والسلم الأهلي وما بين المحاسبة وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية. كيف هذا يرجع عاتقه على المختصين ويرجع عاتقه على الحكومة السورية؟ لكن باستطاعة الحكومة السورية الآن أن توجد توازنات ما بين خط السلم الأهلي وما بين تنفيذ تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وهو المحاسبة. فبدون السلم الأهلي لا ننجح ولا نطوي الصفحة، لأن سيدتي 60 عاما قد تربت 4 أو 5 أجيال
0: صحيح
1: من يعني كثير ولدت وأنجبت يعني حقبة البعث أو حقبة النظام البائد، أنجبت جيلا وأجيالا من الدمويين والمجرمين والكذا. صعب وليس من السهولة أن تطوي الصفحة في يوم وليلة وبشهر وبشهرين أو سنة وسنتين، لا ممكن أن تطول هذه المدة، ولكن يجب أن يكون هناك سلم أهلي كما حدث في محاكمة نورنبرغ بألمانيا. تم طبعا محاسبة رموز النظام البائد، ولكن تم أيضا تطبيق مبدأ طوي صفحة الماضي وترسيخ مبدأ السلم الأهلي لتبدأ حياة جديدة ودولة جديدة، لكن مع محاسبة أي إشارة تشير إلى النظام البائد. مثال على ذلك، الآن أنا كنت في ألمانيا لمدة 8 سنوات.
0: نعم.
1: من يرفع يده بإشارة تحية الفورها هتلر يحاسب ويعاقب وربما يغرم، ولو نبس ببنت شفة بإيماءة بسيطة تدل على النازية سوف يحاسب إلى يومنا هذا بعد مضي حوالي 80 عاما.
0: نعم. لذلك نقول أن المسؤولية كبيرة على الحكومة السورية، وهناك جهود فعلا كبيرة تبذلها الحكومة في هذا المجال. أستاذ بشار، برأيك ما هي الأدوات القانونية والتنظيمية التي يمكن أن تتبناها المؤسسات العامة لضمان أعلى درجات الشفافية في إدارة ملفات الشكاوى والمطالب؟ طبعا بالإشارة أنه هذا الشيء ممكن يعزز من ثقة المواطن في مسارات العمل الحكومي ويزيد من فعالية هذه القنوات، يعني يكون في ثقة بين الإجراءات الحكومية.

0: الإقليمية وبين المواطن السوري؟
1: يعني التفعيل، أنا قلت لك أولا تفعيل الدور القضائي يجب أن يكون هناك إصلاح مؤسساتي من ناحية القضاء الحقوقية والقانونية، وأنا قلت لك أن هناك لدينا خبرات ليست بالسهلة، يعني خبرات وعقول متقدة في المجال القانوني، وبالتالي يجب أن يكون هناك لها قدسية العمل القضائي حتى ينجح، لا تدخل فيه العمل السياسي، له حرية مطلقة طبعا بما يناسب القانون وما يناسب المجتمع السوري، وبالتالي يجب أن يكون هناك وعي وإدراك أيضا من المجتمع السوري بأن الحكومة السورية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وتطبيق القانون وسيادة القانون، فبدون سيادة القانون لا ننجح، ليس فقط في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ولكن لا ننجح في أي مجال كانت. نحن دولة وليدة الآن، ويجب أن نسعى جاهدا الآن أن نبني هذه الدولة، رغم أن هناك صعوبات، رغم أن هناك تحديات، ولكن المجتمع الدولي الآن يراقب عن كثب ما يجري الآن في سوريا، والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأمريكا على رأسها طبعا كلهم يراقبون الآن.
0: صحيح.
1: لكن الآن يريدون حتى الاتحاد الأوروبي وأولهم ألمانيا، وأنا على دراية من ذلك، أنا التقيت بشخص أو شخصين بالبوندستاغ الألماني في حوالي 4 سنوات، ودائما يشيرون إلى أن يجب أن تكون سوريا بلدة آمنة ومستقرة. نعم سيدتي.
0: نعم، سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ بشار، من وجهة نظر القانون، كيف يمكن للعدالة الانتقالية أن تسهم في تطوير وتحديث ميثاق اجتماعي أو إطار مرجعي قانوني يحدد الحقوق والواجبات؟
1: يعني أنا كما ذكرنا
0: إنه طبعا لضمان عدم تكرار مسببات الاحتقان. يعني
1: نعم، يعني أولا يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطن السوري بأن نحن في دولة جديدة، ويجب أن يدرك بأن هذه الدولة الجديدة أيضا تريد صالح المواطن، فيجب أن تكون هناك مصالح متبادلة ما بين المواطن وما بين الحكومة السورية، وذكرت مثال على ذلك هو الاعتصام الذي جرى في دير الزور، وبالتالي لإيجاد آلية نافذة في هذا المجال لتحقيق عدالة اجتماعية وصلح مجتمعي ووعي مجتمعي وإدراك مجتمعي، يجب أن يدرك المواطن
0: صحيح
1: بأن سوريا الآن على محك، ويجب أن تكون مثالا يحتذى لبقية الدول، وكما ذكرت لك هناك الركائز الأربعة يجب أن تطبق بحذافيرها الأربعة، إذا نقصت واحدة يعني ما يمشي الحال كما قلت لك، لأن كل بلد له وضعه الاجتماعي وله وضعه السياسي، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون، حتى القانون الماضي اللي وضعه في قانون العقوبات مثلا الذي يضم جرائم الحرب والجرائم العادية المرتكبة، معلش إذا عدلنا في بعض القوانين بعض التعليمات التنفيذية للقوانين لصالح المرحلة الحالية على الأقل ولو بشكل مؤقت، إيجاد هيئة قضائية مستقلة، إيجاد أيضا ندوات، تفعيل ندوات وإيجاد هيئات مجتمعية مدنية تساند وتدعم الهيئة القضائية.
0: نعم، الخبير القانوني المحامي بشار عبيد، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: تحياتي لكم.
0: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية حول المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية. وتنضم إلينا مباشرة المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة نسرين خلوف. مرحبا بك أستاذة نسرين.
2: مرحبا لك وجميع المستمعين.
0: يعني حضرتك على دراية بأن عدة محافظات شهدت سلسلة من الجلسات النقاشية عقدت لمعالجة المطالب الشعبية بجدية طبعا، وكان هناك مسعى لتقريب وجهات النظر في ضمن المجتمع المحلي. كيف يمكن تحويل التوصيات الصادرة عن الجلسات المجتمعية إلى مسودة إجرائية تتبناها الجهات المعنية لتصبح جزءا من مسار عمل رسمي، وما هي الخطوات القانونية اللازمة لذلك؟ استاذة تفضلي.
2: اولا لابد يعني نحن دائما لما نتحدث عن موضوع العدالة الانتقالية نحن نركز على موضوع اساسي

0: هي الشفافية، هي طرح كل شيء يتم إجراؤه أو اتخاذه فيما يتعلق بالموضوع على الرأي العام.
1: نعم.
0: ما يتم تشكيله من لجان لتخفيف الاحتقان الشعبي، هذا جزء كبير مهم لتجنب يعني الفوضى اللي حاصلة، ومنع أي شخص عن استفاء حقه بالذات. هذا الاستفاء ممكن يؤدي إلى فيما بعد إلى فوضى ما تخرج عن السيطرة وتقود إلى حالات لا يعني لا صالح لأحد بها. نحن في الخطوات القانونية، العدالة هيئة عدالة انتقالية وزارة الداخلية فاتحين منصات لتلقي الشكاوى فيما يتعلق لكل المتضررين، تحريك الدعاوى، وما زالت إلى الآن يعني مفتوحة المنصات لتلقي أي متضرر من النظام السابق أو من الأشخاص القائمين كانوا فيه لتقديم شكاواهم، إن كان ضرر مادي أو معنوي أو شخصي أو أي كان.
1: نعم، لكن يعني هذه الاجتماعات أو الجلسات النقاشية التي حدثت أو حصلت بعدة محافظات يعني خرجت عنها بعض التوصيات، اليوم كيف يمكن أن تحول إلى مسار عمل رسمي لتصبح جزء من مسار عمل رسمي؟ طبعا
0: من خلال تبني الدولة لها. يعني لازم الدولة تبناها وتبني هذه التوصيات من خلال فرض سيادة القانون، اتخاذ إجراءات حاسمة بفرض سيادة القانون ومنع الفوضى، لأنه إذا لم تتم خلال تفعيل القانون وفرض سيادته على الشارع بهذه المحرجة ستكون هناك فوضى لا تحمد عقباها.
1: هل يمكن أستاذة نسرين دراسة إمكانية تفعيل دوائر تخصصية أو لجان وساطة قانونية داخل المؤسسات القضائية الحالية للتعامل مع ملفات العدالة الانتقالية بما يسرع من وتيرة الحلول وبيخفف العبء عن المحاكم التقليدية؟ يعني يصير في تعاون يعني بين
0: هذا دائما كنا عم نوصي فيه، إنه دائما يكون مثلا في هيئة العدالة الانتقالية يكون لها اتصال مثلا بنقابات المحامين، وزارة العدل، كل شيء يتعلق بتطبيق القانون، كل الدوائر المتعلقة بتطبيق القانون وعرض الحلول، المناقشات، القوانين الممكن أو الطروحات الممكن تخفف الاحتقان الشعبي أو الممكن تحقق العدالة بأسرع وقت ودون نفوت بروتينات قانونية معقدة.
1: نعم أستاذي،
0: هذا لازم يكون مثل ما حكينا وزارة العدل، نقابات المحامين في كافة فروع، كان في دمشق، بدمشق، حمص، بكل لابد أن يكون كمان دائرة مختصة بمبنى وزارة العدل خاصة.
1: نعم،
0: تشكل هذه الدوائر يعني مثل شبكة عمل موحدة لتحقيق العدالة والعمل على تنفيذ التوصيات اللي مثل التوصيات اللي اتخذتها اللجان الشعبية.
1: يعني هذه التوصيات بما يتناسب مع القانون، قانون الحكومة السورية أو قانون أو القضاء، يعني بما يضمن طبعا حق المواطن السوري.
0: طبعا لأنه نحن حتى الآن نحن نعرف أنه قانون جرائم ضد الإنسانية ما في شيء بالقانون السوري، لكن في القانون السوري مواد تجرم هالأفعال ارتكبت بحق الشعب أثناء الثورة المجيدة، وبالتالي يعني في باب هي تفعيل القانون وتقديم الشكوى وفي والمحاسبة على حسب قانون نص قانون العقوبات، بينما يصدر قانون اللي قال عنه السيد حسان التربل انه قريبا سيتم تفعيله فيما يختص بقانون العداله الانتقاليه.
1: نعم. طيب أستاذ نسرين، يعني كيف يمكن اليوم صياغة ضوابط قانونية تضمن سرية وخصوصية المعلومات التي يدلي بها المواطنون في الجلسات الحوارية مع ضمان حقهم في الوقت ذاته من في متابعة مآلات شوكاويهم؟ يعني بتعرفي أنه ممكن يكون حدا مترصد لهذا المواطن.

0: اللي الذي يمكن أن يقدم شكوى مثلا معينة، فلازم يكون هناك يعني ضوابط قانونية تضمن سرية هذه المعلومات.
1: أكيد لازم تكون تقديم الشكاوى ضمن ضابطة قانونية معينة تضمن السرية، بحيث لا يحق لأي شخص غير المسؤولين. يكون في قانون حماية للشهود ولا استدعائهم، بحيث لازم استدعائهم بطريقة علنية. ممكن أي واحد من الجيران يعرف إنه هذا الشخص تم استدعائه وليش ضد هذا الشخص، وبالتالي ممكن نحن نفوت بمتاهات السعر. لذلك يجب أن تكون جميع التحقيقات والسماع الشهود وتكثر حماية الشاهد، وهذا الشيء معمول بكل دول العالم.
0: نعم، يعني كان هناك كما يعني أشرتي حضرتك موضوع دول العالم، يعني كان هناك تجارب موضوع تفعيل المحاسبة بدول الأوروبية. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تجارب القوانين الإطارية في دول أخرى لتطوير نص تشريعي محلي مرن، بالتالي يسمح بمعالجة التبعات القانونية للنزاعات السابقة دون الحاجة إلى تعديلات جذرية بالدستور أو قوانين أساسية؟
1: هلا بالنسبة إذا قلنا الموضوع القانون الإيطالي أو اتفاقية روما، الأولوية بالمحاسبة القانونية هي للمسار الوطني. المسار الوطني أو القانون الوطني أعطته الأولوية إذا كان في اتجاه للمحاسبة للمتورطين في جرائم الحرب، وكانت وقيدت هالشيء بأنه بشروط صارمة مثل ما قلنا: الاختصاص، الاستقلال، الامتثال للمعايير الدولية، حماية الشهود أنه الشهود ما يتعرضوا أي ضرر، حفظ سرية الأدلة، لانه نحن عدم تشييس هذا العداله الانتقاليه، لانه في تجارب مثل رواندا بافريقيا العداله الانتقاليه ولم تحقق النتائج المطلوبه منها، ولم يتم تعويض المتضررين التعويض الكامل الشافي التام، وهذا نحن نحاول نتجنبه عشان نتجنب الفوضى الممكن تصير فيما بعد.
0: أستاذ نسرين، يعني من خلال كلامك يعني ممكن نستشف أنه نحن اليوم بحاجة لتعديل بالقوانين الأساسية لتحقيق العدالة. هل يعني هناك هل بحاجة القوانين عنا للتعديل؟
1: القوانين عنا صارت لا تتناسب روح الجرائم اللي ارتكبت أثناء الحرب، لابد من تعديلها، لابد من إقرار قوانين تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق جرائم الحرب، الحق الإنسانية، جرائم نحن ما في بالقانون السوري جرائم تحاسب على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم واسعة النطاق، هذه النصوص موجودة بس بالقوانين الدولية.
0: صحيح.
1: نحن لازم هذه يتم تفعيلها دائما بالقانون، يجب أن تكون هناك قانون خاص فيها عشان يتم محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وضد الإنسانية أثناء السنوات السابقة.
0: برأيك يعني كيف يمكن اليوم يعني بناء على ما تفضلتي في حضرتك أنه تفعيل دور النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية الوطنية كشريك قانوني استشاري في رصد مخرجات الحوارات الشعبية وتقديم تقارير قانونية تقنية تساعد في صياغة الحلول؟
1: هلا من انه كنقابات قانونيه لازم كل نقابه يكون عندها لجنه مشتركه، هاللجان تعمل على التوعيه ولقاء المحاضرات وتفعيل ودراسه قوانين واقتراحها على على المنظمات،
0: نعم،
1: بما يتناسب حقوق الشعب وتعويض الضرر عنه، ولابد من حملات توعيه تقوم بها هذه النقابات للشعب عبر كافة وسائل الاتصال أنه في قانون، مثل نقابة المحامين اليوم لها دور فعال وكبير بتوعية الشعب على أنه في قانون اليوم للعدالة الانتقالية ستتم وجوبه محاسبة كل المرتكبين. نحن المحاسبة

0: محاكمات جارية مثل ما شفنا مثلا محاكمة عاطف نديم، في ناس استغربت انه ليش ما سمعوا بسماع سمحوا بسماع الشهود على الاعلان. هون كان لابد من توعيه بكافه وسائل الاعلام انه هذه من حمايه الشهود.
1: صحيح،
0: حمايه الشهود. هذه النقابات او اللجان التي يتم تشكيلها بوزاره العدل بتكون مهمتها الشفافيه والتوضيح، الاجراءات القانونيه، المسببات، لماذا يتم اتخاذ كل فعل قانوني وما الهدف منه، حتى يكون الشعب بوعي ودراية انه ما في اي شيء يحاط ضده. لانه بتعرفين اليوم انه في كثير صفحات محرضة بتقول انه نحن هاي العدالة ما في عدالة وما في انتقال والدولة ورضيوا بالمكاسب السياسية وما في اي هاي كلها بتحرض على موضوع السعر والقتل.
1: صحيح صحيح، بالحقيقة يعني الحكومة يعني تحاول قدر الإمكان الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها من قبل أي يعني معلومة من أي شاهد أو أي شيء يدلي به المواطنين في الجلسات أو في موضوع المحاكمات. من وجهة نظر قانونية أستاذة نسرين، كيف يمكن للعدالة الانتقالية أن تسهم بتطوير تحديث ميثاق اجتماعي أو إطار مرجعي قانوني يحدد الحقوق والواجبات؟ وحضرتك يعني أشرتي لهذا الموضوع، موضوع الثقة أيضا بين المواطن والحكومة، وأيضا هذا الشيء ربما يؤدي إلى تأسيس لمرحلة عنوانة التعاون بين كافة شرائح المجتمع والمؤسسات لضمان عدم تكرار مسببات الاحتقان، وخاصة موضوع يعني السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي.
0: أول شيء لازم تعمله هي تعطي الأولية لملف المعتقلين المفقودين، وتكشف مصير الأشخاص اللي ضل مصير هذا السؤال الحرق الشعب، حرق قلوب الشعب كافة. يعني نحن اليوم شعب عاطفي ما بنقدر نشوف مفقودنا ولا نقدر نشوف وين كان دفنه أو شو رقمه أو إذا كان موجود في هالمقابر الجماعية أو كيف راح يصير، وراح يضل هذا السؤال يحرك الثقة بداخل النفوس اللي عم يتحرض عليها الصفحات الإعلامية. ثانيا لابد من إشراك الضحايا والناجين والمجتمع المحلي، لابد أن يكون هناك مشاورات وطنية، تصميم آليات العدالة تمنع الشعور بالإقصاء أو فرص أو فرض يعني الحلول الفوقية. بده يكون في هناك تمثيل عادل كمان لكافة مكونات السورية والمناطق المتضررة لمنع تسييس ملف العدالة. بعدين مثل ما أنا أهم شيء التواصل الإعلامي الشفاف، اليوم الاستراتيجية الإعلامية الواضحة بشرح المفهوم العدالة الانتقالية وتوضيح يعني آلية الاستقرار وجبر الضرر، مثل ما حضرتك عم تبيني لنا تعملي ببرنامجك عم توصلي الهدف هذا.
1: صحيح،
0: بتخفف من وسائل الانتقام والسعر الجماعي. لازم يكون هناك توعية للفصل بين المحاسبة والانتقام العشوائي. يعني ما لازم يكون في توعية للشعب انه في شيء اسمه سيادة قانون بتتم عبر محاكم عامة ومحاكم عامة عادلة نزيهة، وهذا الشيء بتشركي فيه الشعب بتخف وتيرة او وتيرة الإحساس
1: بالسعر
0: اللي عم تعمل عليها الصفحات
1: المحرضة. صحيح، لذلك يمكن اليوم في إجراءات من قبل الحكومة السورية لإيجاد آليات قانونية أستاذة نسرين، قانونية حديثة تساهم في تعزيز مفهوم العدالة التصالحية كبديل أو مسار موازي للعدالة العقابية.
0: أكيد، هي الدولة من أول ما اتخذت إلها هدف هي تحقيق العدالة الانتقالية. كان في وعي من الأول، إذا ما كان هناك في عدالة انتقالية وقانون وهيئة للعدالة الانتقالية لتحقيق العدالة ستكون هناك فوضى في عام البلاد، ممكن تقود لا سمح الله إلى حروب أهلية لا تحمد عقباها. نحن بغنى عنها وبغنى عن أضرارها. حتى الآن نحن نقول أكبر ثمرات مصر هو الاستقرار يعني والتعامل الصحي بين أفراد المجتمع إلى الآن. بس للأسف اليوم لازم يكون كمان في قانون

0: إعلامي واضح لضبط هذه الصفحات تمام المحرضة.
1: نعم، يعني لابد أستاذ نسرين معك نلقي الضوء على الجهود، جهود الحكومة السورية الحثيثة التي يعني تهدف إلى أو تسعى إلى الاستقرار الاجتماعي العام.
0: نعم، يعني عم تعمل المحات من خلال من خلال الزعماء العشائر، من خلال الشخصيات، من خلال شخصيات كان المحلية أو الحكومية، على نشر الوعي، على تذكير الشعب أن العدالة ماشية بمسارها، ولكن المسار العدالة أو مسار المحاكم لابد له خطوات، لابد أنه يمر في وقت لا يتحقق. نحن سمعنا أنه بملف يوم سيادة الرئيس قال أنه نحن إذا لن نعاقب أمجد يوسف بالفور، أمجد يوسف ما له شخص معين، نحن مرتبط في عدة شبكات وعدة أشخاص، نحن لابد أنه يكشف عن كافة الجرائم، ما بدنا ناخذ وقت، لابد يكون محاكمة. ما يعني تصوري مثلا تيجي تقام محاكمة سريعة مثلا لأمجد يوسف وتنحكم عليه بإعدام، كل شيء شركاء له أو كانوا محرضين أو أعطينه أوامر نفذوا من العقوبة.
1: نعم،
0: هذا الوعي لابد أن الشعب أنه يكون عنده وعي أنه بهالمحاكم أو القانون الإجراءات الحكومية لابد أن تأخذ وقتها. حتى نحن بأبسط يعني بأبسط القضايا بالمحاكم تأخذ وقت، شلون بموضوع ملف
1: صحيح
0: يعني مثل موضوع العدالة، حتى كشف المصير المفقودين بده وقت، يعني ما له بالبساطه. احنا نعرف في ملفات سربت، في فيديوهات سرقت، في ملفات، في مستندات اتلفت، في استخدام حرقه قبل ما يهربوا عناصر النظام البائد، هذا مو كله راح يكون معلوم عند الدوله للاسف. يعني
1: نعم، لذلك يعني أيضا يعني نشير إلى موضوع الحلول الحقيقية التي تسعى إليها الحكومة السورية لمداواة جراح الناس واستعادة الثقة بين مختلف الأطراف.
0: إيه، اليوم فاتحة الحقوق الدولة، الوزارة الداخلية فاتحة منصة لتلقي الشكاوى، هيئة العدالة الانتقالية فاتحة منصة لتلقي الشكاوى، حتى الإنسان، حتى المنظمات الدولية للحكومة السورية سامحت لها تعمل داخل سوريا وبتلقي الشكاوى وبتقديم أي انتهاكات، أدلة على انتهاكات وجمع الأدلة لتمسح حق الأشخاص في سوريا من جرائم أو أي ابتزاز أو أي فعل كان في جريمة شنعاء نفذت بحق أي مواطن سوري.
1: أستاذة نسرين، يعني سؤالي الأخير لحضرتك، ما هي المعايير القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لقياس نجاح مسار العدالة الانتقالية محليا، وأيضا كيف نضمن أن تكون هذه المعايير متسقة مع المصلحة الوطنية العليا في إعادة بناء النسيج الاجتماعي؟
0: المعايير القانونية أهم هي أنه تكون هوني مساءلة، بناء محاكم علنية، قانون خاص بالعدالة الانتقالية يجرم جميع الجرائم اللي تم ارتكابها في حق المواطنين، تكون المحاكم القوانين تضمن عدم إفلات أي شخص من العقاب. هناك أيضا لابد كمان من استقلالية المحاكم، ونحن شفنا أن الدولة عملت على تنظيف المحاكم من الكثير من القضاة المتورطين، وكانت أيديها ملوثة بالدماء، كان في محاكم الإرهاب. لابد من خضوع القضاة والقانون لوحدة ارتباط مجلس القضاء الأعلى لضمان سير القضاء واستقلالية القاضي، وكمان أهم شيء القاضي لا يخضع لسلطة تنفيذية، مثل ما قلنا كما يتم تسييف موضوع العدالة الانتقالية. والتجريم يجب أن يستند إلى الأدلة والقوانين

0: ضمن نطاق سياسي، يعني مشان ما بدنا تتكرر عشوائيات زمان انه كان كل واحد يقول هذا ضرني روح انا اقدم عليه ضبط يجي يتم حبسه وقتله من دون اي دليل. لا، اليوم لابد من الاعتماد على الادله والقانون، ومثل ان شهاده الشهود وحمايه الشهود، وضع نظام حمايه للشهود، وحتى ما يتم يعني خوف من ادلاء شهاداتهم قدام المحاكم، وكمان نعم باعتراف بالضحايا وتعويض الضحايا عن حقوقهم المسلوبه. يعني في عندنا كثير ضحايا حرب، نحن يوم نحكي عن الضحايا على الضحايا اللي ماتوا، ونحكي عن ذويهم، ونحكي عن الناجين اللي نجوا باعاقات جسديه نفسيه.
1: صحيح.
0: يعني واهم شيء انه يتمتع القضاء انه بالاستقلال الوظيفي والامان، يعني لابد من حمايه القضاة من اي تدخل سياسي او امن قدر الامكان، حتى نقدر نرد المظالم ونحقق العداله.
1: نعم، حضرتك تحدثتي عن الاذيه النفسيه التي ممكن انه يعني سببتها هذه يعني هذه الجرائم بحق الشعب السوري. اليوم يمكن الاستفاده من الخبرات القانونيه المحليه بتصميم اليات جبر الضرر استاذه نسرين، تكون متوافقه مع الموارد المتاحه، بنفس الوقت يعني الانصاف الفردي والجماعي.
0: هلا جبر الضرر هون هي التعويض المادي عندنا، ما في تعويض في القانون السوري، في تعويض مادي قانون بحسب قانون العقوبات، او اما كجبر ضرر كمعاهدات قانونيه دوليه، ما في شيء بالقانون السوري. نحن دائما بنقول انه جبر الضرر، احد انه جلساتنا العداله الانتقاليه كانت بنقابه المحامين، كنا كنوع من جبر الضرر هي انه لازم نعمل مشروع لتشغيل الناجين او اهالي او ذوي المعتقلين في مشروع عملي يدر مدخول يضمن يدخل كرامتهم لهم حياه معيشيه جيده. اليوم مثلا تفعيل قانون بدل انه الشخص اللي له ولد او ابنين شهداء او مجهول مصيرهم، بدل يرفع دعوه لتثبيت وفاتهم واعتبارهم مفقود بحكم الميت، انه لابد انه فتح دائره بشؤون القانون المدني بالسجل المدني، والاعتماد على الوفاه على اخبار وشهود دون اللجوء للدعاوى والمماطله تبع دعاوى التقاضي.
1: نعم.
0: مثل الوفاه في عنا من موضوع جبر الضرر إخضاع الناجين لبرنامج علاج نفسي.
1: صحيح.
0: في كتير تسمية المعالم بأسماء الشهداء، في كتير مواضيع ممكن نحن نجبر فيها الضرر المتضررين فيها، حتى من خلال يتم تمويلها من خلال الحجز على الأموال المجرمين اللي عم يتم إلقاء القبض عليهم.
1: صحيح.
0: هي مسؤولة بالأصل من الشعب السوري.
1: نعم، المحامية الأستاذة نسرين خلوف، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، أهلا وسهلا فيك.

0: أجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة والتي نفردها للحديث عن المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية. ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس. حياك الله أستاذ أحمد.
1: حياكم الله، مرحبا بكم.
0: أهلا بك دكتور. كيف تقرأ دلالات التحول في أسلوب التعاطي الحكومي مع المطالبات الشعبية مؤخرا، سواء من الجلسات

0: الحوارية التي يعني عقدت في عدة محافظات، وهل يمكن اعتبار هذا المسار بداية لنهج سياسي جديد في إدارة الأزمات الداخلية؟
1: يعني كما تعلمون لا شك فيه بأن الناس تطالب بتحقيق العدالة الانتقالية والقصاص من المجرمين، وأيضا محاسبة الذين ارتكبوا يعني جرائم التعذيب بحق الشعب السوري. كل هذه الأمور تحتاجها سوريا حتى نستطيع أن نقول بأن مرحلة تعافي مجتمعي قد بدأت. لا يمكن أن يكون المجتمع في حالة تعافي مع وجود مجرمين ووجود قتلة، وهؤلاء يعني ليسوا خلف القضبان أو يقدمون للمحاكم.
0: صحيح.
1: في الواقع يعني هناك مجموعة من الأمور قد جرت، ورأينا بأن هنالك دعوات أصبحت للاعتصامات، وهذه الاعتصامات الغاية منها التسريع بملف العدالة الانتقالية. صحيح بأن ملف العدالة الانتقالية ليس بالأمر السهل، يعني هو يحتاج كما يعني رأينا نحن منذ أيام وسمعنا ما قاله الرئيس أحمد الشرع بأن يعني نحن مع العدالة الانتقالية ولا تتحول إلى انتقامية، وأن هنالك حاجة إلى بناء مؤسسات صحيحة، وهذه المؤسسات قادرة على أن تقوم بهذا الدور. الناطق باسم الداخلية السورية كان قد ذكر بأنه هنالك أكثر من 6000 من يعني تم اعتقالهم من الذين يسمون بأنهم خطرون أو أنهم شاركوا بجرائم ضد الشعب السوري، لكن هناك أيضا يعني بطء في ذلك، بطء في الإجراءات، لا يوجد أحكام إلى الآن، لم نسمع عن أحكام عن هؤلاء المجرمين، لم تنفذ يعني مثلا أحكام بالإعدام على الذين ارتكبوا جرائم، وأيضا القاعدة القانونية كما تعلمون الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وبالتالي العدالة الانتقالية لا تشمل فقط الأرض السورية وإنما يمكن أن تصل إلى أماكن أبعد، وهذا ما ألمح إليه الناطق باسم الداخلية السورية، حيث هنالك ربما الكثير من هؤلاء قد هربوا إلى دول الجوار أو هربوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وربما قد حصلوا أيضا على لجوء بتلك الدول.
0: يعني حضرتك تحدثت عن أنه لم نسمع بموضوع تنفيذ أي حكم، يعني هل أنت مع تنفيذ الأحكام علنيا كما مسألة المحاكم العلنية؟
1: لابد من ذلك. أولا يعني لم تصدر أحكام بعد، لا يعني نحن لا نتحدث أننا لم نجد تنفيذ للأحكام، لم تصدر أحكام بعد، ولابد من التسريع في عملية المحاكمات. هناك محاكمات لا تحتاج إلى إطالة، نحن مع العدالة حيث وجدت، ولكن أيضا الذين يعني ثبت أنهم قد قاموا بأعمال قتل واغتصاب وما شابه، هنالك أحكام موجودة في القانون، يمكن يعني المسارعة بتطبيق هذه الأحكام وتنفيذ هذه الأحكام بشكل علني حتى يعني يشعر الذين تأذوا سواء بقتل أبنائهم أو سرقة أملاكهم أو كل هذه الجرائم بأنه هنالك فعلا عدالة على الأرض.
0: برأيك موضوع التسريع بالمحاسبة دكتور أحمد إلى أي حد يعني يؤدي إلى عدم التحول إلى موضوع الانتقامي الذي تحدث عنه السيد الرئيس؟
1: بالضبط، هو البطء في ذلك وعدم وجود أحكام هي التي تدفع بالناس للانتقام أو محاولة تطبيق العدالة من خلال يعني أولياء الدم. يعني وهذا أمر خطير جدا، يعني هنالك أمران يجب التوقف عندهم. الأول الإفلات من العقوبة، كأن نرى مثلا بعض الذين ينعتون بالتشبيح أو بأنهم يعني كانوا أذرعا خشنة للنظام البائد يسرحون ويمرحون بين الناس، هذا يؤدي إلى حالة من الفوران الشعبي بعدم قبول هؤلاء، وقد ينبري من يقوم بتطبيق العدالة كما يراها هو بفعل خاص من خلال اغتيال أو ما شابه، وهذا يؤدي انزلاق المجتمع نحو يعني حالة صراع. والأمر الثاني هو عدم تنفيذ الأحكام أو وجود أحكام يعني عادلة، وتنفيذ هذه الأحكام تترك أثرا عند الناس أنه لا يوجد عدالة انتقالية صحيحة، ولكن هنالك لابد من فعل مادي يقوم به المجتمع بذاته، وهذا أيضا يؤدي إلى انزلاق المجتمع إلى مواجهات بعيدا عن الدولة. يعني الولاية القانونية في أساس القضاء تعود للدولة، إضافة لأن هناك أمر مهم يعني

0: يعني كثيرا ما نسمع أن فلان حر طليق وفلان حر طليق
1: صحيح.
0: وهكذا، وحين يعني يتكلم أحد ما ويسأل يقول لم تقوموا أو لم يقم أحد بالادعاء عليه، هذا خلل قانوني، لأن هنالك ولاية قانونية للدولة اسمه الحق العام تعود للدولة، فيعني الدولة عليها، على ماذا تعتقل هؤلاء؟ تعتقلهم بوصف أن الحق العام يعود للدولة، وبالتالي كل هؤلاء من المجرمين والشبيحة والذين ارتكبوا كثير من المجازر بحق الشعب السوري أو ساهموا بها يجب أن يعتقلوا. يعني هناك قاعدة وهي تقول الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
1: صحيح.
0: الدول التي تطبق هذه القاعدة وتسمح ولايتها القانونية بملاحقة مجرمين من خارج يعني جنسياتها، يعني حتى هنا في الاتحاد الأوروبي هنالك فقرات واضحة في هذا المجال الذين يروجون لمرتكبيها. يعني مثلا شخص مثلا يوجد ببشار الأسد أو مثلا شبيحة بشار الأسد ويمشي حرا طليقا، هذا شيء يعني خطير. وهناك من ينكر هذه المجازر، هؤلاء كلهم يجب أن يحاكموا. والدولة السورية يجب أن لا تكتفي فقط بملاحقة كما قلت لك المجرمين على أرضها، بل كما نشاهد مثلا هناك فيديوهات تظهر في دول الاتحاد الأوروبي من يفاخر ويمجد ببشار الأسد ومجازر بشار الأسد، على الدولة السورية أن تقوم عبر سفاراتها والذين لديهم منظمات في خارج سوريا حقوقية بملاحقة هؤلاء وتقديم هؤلاء إلى القضاء الأوروبي أو الأمريكي أو الأسترالي أو في أي بلد يكونون هؤلاء فيه. فهذا أيضا من
1: نعم.
0: يعني ضرورات يعني العمل عند الدولة السورية. نعم
1: نعم. إلى أي مدى دكتور يعني يمكن للهدوء الذي تشهده الساحة الداخلية حاليا أن يعزز من الموقف الوطني في المحافل الدبلوماسية، خاصة في ظل التحركات الإقليمية المستمرة تجاه ملفات المنطقة؟ وحضرتك يعني منذ قليل أشرت لموضوع دور يعني المؤسسات الدولية في أيضا يعني موضوع محاكمة من قام يعني بالتمجيد بالمجازر التي حصلت بحق الشعب السوري.
0: يعني أيضا ننطلق من قاعدة ما يطلق عليه الإفلات من العقاب، وهذا موضوع خطير جدا. والدول بشكل عام تختلف في تطبيق أحكامها، ولكنها تتفق على هذه القاعدة بعدم الإفلات من العقوبة، يعني أو تسليم مجرمين على سبيل المثال. أضرب لك مثالا، نحن في البلاد العربية والإسلامية وفي القلب منها سوريا نطبق قانون، يعني نطبق عقوبة الإعدام. وعقوبة الإعدام في سوريا لمن يعني منصوص عليها بالقانون ومعلومة، يعني بتوافر مثلا يعني القصد الجرمي والنية الجرمية وهكذا. لكن في الدول الغربية قاطبة الدول الغربية حتى تركيا ألغوا هذه العقوبة واستبدلوا بأحكام طويلة الأمد ربما تصل إلى 100 عام أو 50 عاما، هو عمليا موت يعني هذا الشخص في سجنه أو يعني عدم منحه الحياة خارج السجن. بقطع النظر عن العقوبتين وأي العقوبة نحن نفضل، لكن هذه الدول لا تسلم المجرمين إلى بلدانهم الأصلية، لأنهم سوف يعني بين قوسين يقولون أنهم سيتعرضون لأحكام غير إنسانية هكذا يسمونها، أو عقوبات غير إنسانية، المقصود بذلك عقوبة الإعدام. لكن في الوقت نفسه حين تثبت عليهم هذه التهم فإنهم يبادرون إلى يعني سجن هؤلاء، وهؤلاء يعني لن يكون لديهم السجن الذي أيضا يعني نتخيله سجنا طويلا، ولكن هذه الدول أيضا يعني تتابع عملية عدم الإفلات من العقاب.
1: نعم.
0: الآن على مستوى الساحة المحلية،
1: نعم،
0: دعينا نبدأ أولا بالساحة المحلية في سوريا. هدوء، يعني الهدوء الذي نرجوه في سوريا الذي يفضي فيما بعد إلى سير الدولة، هذا كلنا نسعى إليه. والمطالبة بحقوق الناس أيضا نحن معه، ولكن الخوف أن تتحول تلك المطالبات أو تلك الاعتصامات وهي حق من حقوق الناس أو التظاهر أن يعني تمتطع كحصان طروادة من قبل الفلول، من قبل الشبيحة، من قبل الانفصاليين.

0: إلى آخره، في تقويض أركان الدولة.
1: نعم.
0: وهذا أيضا يعني مشكلة أن ترفع يعني مثلا لافتة بعنوان واضح بأنه عدم الإفلات من العقوبة، محاسبة الشبيحة، محاسبة المجرمين، محاسبة رموز النظام البائد، هذا كله صحيح، ولكن الخوف أن يعني ينزلق المجتمع إلى صراع كما قلت لك. وأيضا على مستوى هذا الهدوء الذي يمكن أن يتعزز من خلال أحكام قضائية وتنفيذ هذه الأحكام، وهنا يجب أن أنوه إلى قضية مهمة، أن المؤسسة التشريعية الأولى في سوريا غائبة إلى الآن، لابد من انعقاد البرلمان السوري الجديد والعمل على تطوير واستحداث وتغيير الكثير من القوانين التي يعني في سوريا، ليس فقط هي من العهد البائد، وإنما ربما بعض هذه القوانين بعمر الدولة السورية يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى استحداث قوانين تتناسب مع الحالة السورية.
1: نعم، يعني حضرتك وما تفضلت أنت وغيرك من الضيوف أنه هيئة العدالة الانتقالية مدخل أساسي لإنصاف الضحايا وأيضا تطبيق القانون، ويعتمد على وسائل متكاملة قانونية وحقوقية وسياسية. برأيك ما المعايير القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لقياس نجاح مسار العدالة الانتقالية محليا، وكيف نضمن أن تكون هذه المعايير متسقة مع المصلحة الوطنية العليا في إعادة بناء النسيج الاجتماعي؟
0: يعني القضاء السوري في تاريخه وقضاء عريق، شوه طبعا بفترات معينة، ولكن تبقى المؤسسة القضائية مؤسسة عريقة. وأول ما نحتاجه هو الإنسان بحد ذاته، يعني القاضي، المحقق، هؤلاء. يعني حين يوجد الإنسان أو البنى الفوقية تكون بالمستوى المطلوب، تتعامل بالقانون، بفهم للقانون، بروح القانون، هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهذه يعني لابد منها، أن يكون تعاون بين سلطتين، السلطة التشريعية والسلطة يعني القضائية. بمعنى هنا يعني هذا التعاون هو طبعا سيشمل السلطات الثلاث بما فيها التنفيذية لا شك في ذلك، لكن أقصد أن تكون هنالك قوانين ناظمة وصحيحة وقوانين تستحدث لضرورة المرحلة هذه. إضافة إلى أنه سير المحاكمات الطبيعية، كأن تكون هنالك مثلا محاكمات علنية، وجود محامي دفاع مثلا، حتى الذين يحولون إلى السجون تكون مطابقة للمواصفات التي يعني دائما نتكلم عنها بحقوق الإنسان. كل هذا يعني حتى في معايير الإعدام هنالك معايير يعني إنسانية، فكل هذا يجب أن يكون مطبقا عندنا في سوريا، أن لا نعود إلى آليات وأساليب النظام السابق حتى في التعامل، مهما كان حتى لو كان التعامل مع مجرم، هذا تعامل يعني قضائي يختلف تماما عن يعني صفة المجرم. المجرم يطلق عليه القضاء مجرما، لسنا نحن. يعني لا يأتي الإعلام أو ناشط إعلامي ويجرم الناس ويقيم مثلا محاكم على هواه. هذا أيضا يجب أن يوضع في الحسبان.
1: صحيح.
0: يعني الآن نحن بسهولة أن يصبح هنالك اتهامات بالتشبيح أو بالعمالة للنظام أو بالمشاركة بمجازر، أو قد تكون أكاذيب.
1: صحيح.
0: وتكون حالات انتقامية.
1: صحيح.
0: أيضا يجب أن تشرع قوانين خاصة بهذا الأمر، جرائم خاصة ب يعني قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية. نحن الآن كيف يتحرك الرأي العام خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: صحيح.
0: يعني يمكن أن يفقد إنسان حياته فقط لأن إنسانا مثلا لا يحبه ويريد أن يؤذيه، يستطيع من خلال الذكاء الصناعي أن يصنع له فيديو، يصنع له مقطع معين وغير دقيق. فحتى بالعدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك معايير كبيرة وإمكانات كشف لكثير من التهم التي يمكن أن يتعرض لها كثيرون، وهل هي صحيحة أو غير صحيحة. طبعا لا شك أن هذه قضايا تدخل فيها ليس فقط وجود الإنسان الجيد، بل أيضا التقنية يعني الجيدة، ووجود يعني مثلا أجهزة قادرة على كشف بعض التي يقدم عليها لأنها أدلة وهي غير صحيحة. كل هذا يجب أن تتكامل في عملية التحقيق والقضاء.
1: نعم دكتور أحمد، حضرتك تحدثت عن

0: غياب السلطة التشريعية، برأيك غياب السلطة التشريعية إلى أي حد يؤخر في تطبيق العدالة الانتقالية؟ وحضرتك تحدثت عن أهمية التسريع بالمحاسبة.
1: يعني أولا نحن لا نستطيع أن نقول بأن غياب

0: او البرلمان، يعني ولا احب اطلق عليه مجلس الشعب لانه هذه التسميه تذكرني بالنظام البائد. فالبرلمان وجود السلطه التشريعيه، يعني الدوله تقوم على ثلاث سلطات، يعني السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، هنالك السلطه الرابعه هي سلطه الصحافه والاعلام، يعني هي التي تراقب السلطات البقيه ولا تكون طبعا يعني جزءا من نظام الدوله، ولكنها هي الاقوى حقيقه. فنحن نحتاج ايضا الى أن يكون لدينا هذه السلطة، السلطة التشريعية في سن القوانين أو تطوير القوانين، أو حتى تتكئ عليها المؤسسات التي تعمل ضمن منطق العدالة الانتقالية. على فكرة موضوع العدالة الانتقالية هذا حين نتحدث عنه نعود إلى دول طبقت هذا المبدأ واحتاجت فيه إلى سنوات طويلة، يعني لدينا تجارب في رواندا، تجارب في جنوب إفريقيا، في أماكن كثيرة قبل ذلك، المحاكمات التي جرت في العالم، محاكمة النازيين على سبيل المثال، كثير من المحاكمات الذين ارتكبوا يعني جرائم ضد شعوبهم أو مثلا جرائم ضد الإنسانية. يعني الساحة الدولية مليئة بالتجارب يمكن أن يفيد منها السوريون. صحيح أيضا هناك من يقول بأننا يعني لم ننجز شيء بعد في العدالة الانتقالية، لكن أيضا نحن أنجزنا الكثير من خلال اعتقال كثير من المجرمين، إلقاء القبض على كثير من هؤلاء. والعدالة الانتقالية ليست فقط في موضوع الجرائم المادية، هنالك يعني قصص كثيرة في سوريا حدثت، استيلاء على أملاك، نزع ملكية، تعدي على الحريات، يعني في لها جوانب مختلفة.
1: صحيح.
0: اقتصادية واجتماعية وإلى آخرنا.
1: نعم، أحيانا يعني بمكان العمل وداخل مؤسسات الدولة كان هناك يصير يعني مثل موضوع تعديات على الأفراد تحت مسمى التشبيح، لابد أن يكون هناك رد اعتبار. ربما تسعى الدولة فعلا بالحقيقة وتبذل جهدها من خلال العدالة الانتقالية لرد اعتبار المواطنين السوريين. دكتور أحمد، في ظل الانفتاح على الحوار المجتمعي، برأيك ما هي المرتكزات السياسية التي يجب أن تتوفر لضمان انتقال هذه النقاشات من مستوى تفريغ الاحتقان إلى مستوى صناعة السياسات المستدامة؟
0: لا، هنا هذا يعني الموضوع في غاية الأهمية. دعينا نتفق بأن سوريا لم تتوحد كمجتمع إلا في الثورة السورية، يعني الثورة السورية هي التي عرفت السوريين على بعضهم بعضا، عرفت ابن حوران على ابن المنطقة الشرقية، وعرفت ابن الشمال على الوسط وهكذا. يعني قبل الثورة السورية كانت سوريا تشعرين بأنها يعني مجزأة مناطقيا، غير متفاعلة مع بعضها بعضا، وهذه الصورة النمطية التي يعني صنعها النظام بين أبناء سوريا، أن جعلهم مناطق مختلفة، كل منطقة تنظر إلى الأخرى برؤية معينة وصورة نمطية معينة. حتى جاءت الثورة السورية فرأينا بأن السوريين يتوحدون في مطالبة واحدة وهي إسقاط النظام وأن الشعب السوري واحد. لا شك بأن النظام كان قد اعتمد على طائفة، وهذا شئنا أم أبينا حقيقة، ولكن في المقابل لا نستطيع أن نقول كل الطائفة تورطت مع النظام، ولا نستطيع أن نقول أن يعني كل الشعب السوري كان ضد بشار الأسد أو ضد النظام. هنالك يعني كما هنالك ثوار هنالك شبيح، يعني شئنا أم أبينا، كما هنالك ناس قاتلوا لإسقاط النظام، هناك من قاتل لإبقاء النظام. صحيح. أو لأجل مصالحه الخاصة. فيعني كاد المجتمع السوري قد انقسم بين طائفتين، طائفة الثورة والحق وطائفة النظام البائد، وهذه الطائفة متعددة المشارب ومن كل أصناف السوريين. الآن السؤال بعد سقوط النظام وبعد الأمراض المجتمعية التي زرعها النظام فينا، هل يمكن أن يبدأ يعني تبدأ حالة جديدة بالمجتمع السوري؟ لا شك بأن ذلك ممكنا، ولكنه أيضا يحتاج إلى مجموعة من العوامل. من هذه العوامل أولا أن يكون هنالك نهوض اقتصادي في البلد.
1: صحيح.
0: يعني الاقتصاد استخدمه النظام في شراء النفوس وتخريب النفوس وأضعاف النفوس، وأيضا الضغط على السوريين. حين يكون هناك اقتصاد يعني جيد في البلد وهنالك فرص عمل والفرص تكون متاحة للجميع، هذا يصب في مصلحة الدولة وفي تقوية المجتمع. الأمر الثاني حين نجد

0: بأن القضاء في حالة راقية، في حالة عالية جدا.
1: صحيح.
0: حين يتوفر القضاء في أي بلد ويحوز على معايير النزاهة والشفافية والقوة والحزم وإلى آخره، تجدين بأن هذا أي مجتمع في العالم يوجد به قضاء في الدولة، المجتمع بخير والدولة بخير.
1: صحيح.
0: وكذلك لا بد من تعليم، يعني هنالك يعني قضية التعليم في سوريا يجب إعادة النظر بها، بأن يكون يعني كثير من مخلفات النظام وأسلوب النظام وتفكير النظام كان يستخدم من خلال التعليم،
1: صح
0: ولذلك نحن نحتاج إلى تعليم متطور يراعي يعني ما حصل في العالم ويراعي ما حصل في سوريا، يعني لا يزيد الجراح في سوريا بل ينشط الذاكرة المجتمعية فيما حصل في سوريا وكيف يعني كانت سوريا تحكم بهذه الطريقة وحقيقة وسير الثورة السورية.
1: يعني
0: أيضا
1: حضرتك أن
0: نحتاج
1: هنا
0: إلى إعادة،
1: يعني تشير إلى تعاون بين المؤسسات الحكومية على كافة الأصعدة،
0: طبعا
1: اقتصادية،
0: نحتاج
1: تعليمية.
0: إلى
1: نعم.
0: الإعلام، الفقرة المهمة أيضا نحتاج إلى الإعلام. هنا في قضية الإعلام تحديدا يعني وقفات مطولة، هل نحن مثلا نؤمن بالإعلام الموجه الذي كان يقوم على نظرية الطلقة مثلا، أم هو الإعلام الذي أصبحنا نسميه حرية الإعلام أو ما يش... لأن نحن أمام فوضى إعلامية، إذن لا نريد إعلاما موجها ولكن نريد إعلاما يراعي خصوصية السوريين،
1: صحيح.
0: لا أن يزيد في انقساماتهم، وأيضا أن يعني أن ننظر في كل الوسائل الإعلامية التي يمكن أن تكون بين يعني بين السوريين ويستخدمها السوريون أو يتابعونها كيف تؤثر عليهم. لماذا؟ لأن التأثير قد لا يكون قويا للإعلام المحلي، وهذا مرض قديم. كنا يعني هناك مثل في سوريا كان يقال في الخمسينيات، إذا أردت أن تعرف ماذا يحصل في دمشق عليك العودة إلى إذاعة لندن، يعني هذه إشكالية. وبعد ذلك أصبحنا لا نتابع مثلا وسائل الإعلام المحلية، لابد أن يكون هناك ثقة بوسائل الإعلام المحلية، وأيضا رفع مستوى الناس، الوعي عند الناس هو حالة متلازمة بين الأشياء التي ذكرناها من اقتصاد،
1: صحيح.
0: من قضاء، من إعلام، من تعليم، كل هذه البنود حين يعني أقول الأسس حين تتكامل برؤية وطنية نحن أمام مجتمع يعني سيكون بحالة أفضل.
1: بالحقيقة هناك محاولات كبيرة من الحكومة السورية ليشعر المواطن بكل هذا الكلام الذي تحدثت بحضرتك بالتغيير بشكل واقعي.
0: لا شك في ذلك، هذا جزء من العمل الوطني في بناء يعني الدولة. يعني كان يعني علي عزت بيكوفيتش رحمه الله كان يقول يعني لا يمكن أن يعني أبني دولة يعني بمجتمع لا أملك فيه الإعلام لا أملك فيه التعليم، ويقوم على التعليم والإعلام فسد وأناس لديهم أفكار مختلفة عن البلد، وأستطيع أن أبني من خلاله مجتمعا سليما. لا بالمطلق، يعني عملية أيضا الذين يقومون على وسائل الإعلام والذين يقومون على مثلا التعليم، كل هذه يعني تبدأ أولا بالإنسان،
1: صحيح.
0: أولا يعني أي مؤسسة أي عمل يبدأ أولا بالإنسان، فلا بد من اختيار العناصر يعني الذين يملكون إمكانات عالية، ويتمتع هذا الشخص بالكفاءة والنزاهة وأيضا يتمتع بالوطنية، ولا تكون المعايير يعني معايير الوطنية في زمن النظام البائد ما هي؟ هي الولاء للنظام،
1: صحيح.
0: والنظام جزء من الدولة وليس هو الدولة. الدولة الحديثة تقوم على ثلاثة أمور وثلاث مرتكزات، وهي الأرض والشعب والنظام، فلا يمكن أن يكون النظام هو الدولة، يعني النظام يبتلع الدولة ومن ثم يعني يعني الحاكم يبتلع النظام ويبتلع الدولة معه. لا، يجب أن نتعامل مع أن هذا يعني مع الحالة الوطنية في معايير وطنية وليست معايير حكم أو سلطة.
1: لذلك سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور أحمد، كيف يمكن تحويل الطاقة الإيجابية الناتجة عن الحوارات الوطنية إلى رصيد داعم لمؤسسات الدولة ويساهم في دفع عجلة الإصلاح المؤسسي بعيدا عن ضغوط الاستقطاب؟
0: لا يمكن أن يعني يبدأ أي نجاح إلا بحوار مجتمعي صحيح، هذا
1: صحيح.
0: أولا، والحوار المجتمعي هذا سيفضي إلى نتائج كبيرة، ولكن كيف؟ أعود وأركز على نقطة مهمة، رفع الوعي عند السوريين أو عملية الوعي لا تكون من خلال خطابات شعبوية، لا تكون من

0: خلال مثلا إعطاء أهمية لما يسمى بالمؤثرين. يعني نحن هنا أمام تناهب ذهني، وهذا النهب الذهني قد يقوم به بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم بأنهم مؤثرون. بماذا يؤثرون؟ يؤثرون بالناس على أي مبدأ؟ قد يوجه الرأي العام إلى مصائب كبيرة. فبالتالي من يعني يتصدى لهذا الأمر يجب أن يكون على مستوى عالي، وأن يرفع فعلا مستوى يعني سوية الناس، ترفع سوية ذهنية للناس من خلال الحوارات المفتوحة بين الناس. ولا بد من وجود في كل مدينة وكل محافظة، ويعني ما نطلق عليها النخب الوطنية، من مفكرين، من كتاب، من صناع، من تجار إلى آخره. هؤلاء يكون لديهم حوارات دائمة. وهذا أيضا لا تنسي بأن يعني التنافسية يجب أن تكون سياسية. وبالتالي التنافس السياسي الذي يؤدي إلى بناء الدولة أيضا يحتاج إلى قانون أحزاب. يعني تتمخض عنها أحزاب وطنية تتنافس فيما بينها وتتصارع لبناء الدولة. لأن المعارضات في الدول الغربية هنا ليست هي مهمتها إسقاط النظام، إنما تتنافس مع النظام في قيادة الدولة.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة عن المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية، وينضم إلينا مباشرة المستشار القانوني الأستاذ رشيد عبد الجليل. حياك الله أستاذ عبد، أستاذ رشيد عفوا. أستاذ رشيد،
1: نعم
0: أستاذ رشيد،

0: نعتذر عن هذا الخطأ في الاسم، وينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادي. حياك الله أستاذ أحمد.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك أستاذ أحمد. يعني كيف تقرأ دلالات التحول في أسلوب التعاطي الحكومي مع المطالب الشعبية مؤخرا؟ هل يمكن اعتبار هذا المسار بداية لنهج سياسي جديد في إدارة الأزمات الداخلية في سوريا؟
1: طبعا، يعني بالتأكيد الحكومة السورية الجديدة هي ورثت من النظام البائد، يعني تركة من الترهل والفساد المتواجد في المؤسسات الدولة، وهي تقوم حقيقة في بناء مؤسسات جديدة كمؤسسات الداخلية، وتعيد بلورة أيضا يعني عمل وزارة العدل، وتم إنشاء هيئة مستقلة، هيئة العدالة الانتقالية بمرسوم رئاسي. لذلك حقيقة هي تعمل منذ البداية بعقلية الدولة، ولا تعمل بعقلية ردات الفعل، إنما يعني هناك مطالب محقة من أهل

0: للضحايا،
1: نعم
0: إزاء يعني رموز النظام عندما عادوا إلى بلداتهم، أو ربما شعروا بالأمان القليل. لذلك كانت ردات الفعل هذه نعتبرها يعني عندما تكون منضبطة تقتصر على وقفات احتجاجية يفهم ذلك، أما أن يعني يتم الأمر هو بطريقة قد تهدد السلم الأهلي وقد تحول أصحاب المطالب إلى يعني حقيقة إلى ممكن مجرمين إزاء بعض الأعمال، يعني ربما هناك قضايا لا يمكن فهمها إلا من خلال الشرح، يعني فيما لو تم إعدام فادي صقر وغيره من رموز النظام المجرمين لم تكشف يعني قضية الدكتورة رانيا العباس وأطفالها وزوجها. لذلك لا بد من أن تتفهم أهلنا في المناطق يعني السورية عموما أن الدولة تتابع وهي يعني تحط تحت أنظارها رموز النظام السابق وتحركاتهم ليتم كشف الجرائم، لأن لا يوجد يعني الجرائم ليست جميعها لدينا إثباتاتها وأدلتها إلا من خلال متابعة هذه الرموز الإجرام والقتل مع النظام السوري، وحتى يتم يعني جلب المجرمين الآخرين التي قد لا يوجد هناك أدلة على الجرائم التي ارتكبوها.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني بناء على معطيات المرحلة الراهنة، برأيك ما هي أكبر التحديات السياسية التي قد تواجه عملية العدالة الانتقالية، ويمكن وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز اللحمة الوطنية أو تقريب وجهات النظر؟
0: يعني بالتأكيد نحن كما نعلم أن مهمة هيئة العدالة الانتقالية هي مهمة ليست بالسهلة، وهي تدرك ذلك حقيقة سواء رئيس الهيئة أو أعضاء هيئة العدالة الانتقالية. لذلك هم يعني الآن يتم دراسة التجارب الدول الأخرى التي مرت بذات الظروف التي تمر فيها سوريا والتجارب التي عملوا فيها، لذلك ومحاولة موائمة هذه التجارب مع واقع سوريا وطبيعة المجتمعات السورية. لذلك مهمة العدالة الانتقالية يعني كما ذكرت لك هي كشف الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة والمحاسبة. أيضا لديها مهمة يعني من المهمات حقيقة التي هي تعتبر أيضا تحدي، إعادة بناء المؤسسات يعني الجديدة للدولة، وأيضا وصولا إلى بناء السلام. لذلك هذه حقيقة من المهام التي تعنى فيها هيئة العدالة الانتقالية. ربما يعني البعض يفهم أن العدالة الانتقالية هي اعتقال ومحاكمات وإلى آخره، إنما بالحقيقة يعني مهمة هيئة العدالة الانتقالية هي مهمة كبيرة ومهمة لابد أن تأخذ يعني حقيقة تفكير عقلية الدولة، لأن أيضا هذه المؤسسة لم تكن موجودة سابقا يعني ممكن الارتكاز على القوانين، إنما هذه المؤسسة هي تعيد بناء نفسها من درجة الصفر، من النظام الداخلي لها ومن القانون التي سيعمل فيه تعمل عليه لتم عرضه بمجرد انعقاد جلسة مجلس الشعب وبدء سند القوانين. لذلك هذه من التحديات الموجودة أمام هيئة العدالة الانتقالية، ليتم تحديد القوانين والأنظمة التي ممكن أن تعمل عليها والصلاحيات التي لها والصلاحيات التي لوزارة العدل وآلية التعامل مع وزارة الداخلية. لذلك كل ذلك بحاجة إلى تشريعات لنظم هذه الهيئة، وهذا الملف المهم والذي حقيقة يعتبر هو نتاج لثورة الشعب السوري التي يستحق هؤلاء الذين ضحوا بفلذة أكبادهم وضحوا في أموالهم وممتلكاتهم، يستحقوا أن يعرفوا الحقيقة وأن يجبروا ضررهم وأن يتم المساءلة والمحاسبة ويتم بناء مؤسساتهم الذين يطمحون حقيقة إليها بأن يكون هناك قضاء عادل، وبالنهاية أكيد بناء السلام. لأن المجتمع السوري هو مجتمع حقيقة مسالم، يريد السلام ولا يريد الحرب، يريد أن يبني بلد ويبني وطن يسود فيه العدالة، لأن المجتمعات حقيقة لا تبنى إلا بالعدالة، لا تبنى بالانتقام ولا تبنى بالثار، ولا يمكن أخذ حقوق الضحايا من خلال يعني عمليات الثأر التي تحصل، إنما حقوق الضحايا تؤخذ من خلال العدالة، والعدالة يمكن أن تطبق إلا بالقانون، وبالتالي هي الطريقة الوحيدة لطي صفحات الماضي وإنصاف الضحايا وذويهم وأهليهم.
1: نعم يعني

0: حضرتك أستاذ أحمد تحدثت عن تحديد آلية ضبط اجتماعي، وهذا موضوع هام جدا حتى لا تتحول الأمور إلى من يعني انتقالية إلى انتقامية. من منظور سياسي، كيف تصف طبيعة العقد الاجتماعي الجديد الذي بدأ يتشكل في ضوء التطورات الأخيرة؟ ما هي ملامح المرحلة القادمة التي ستنتج عن هذه التفاعلات أو ستفرز هذه التفاعلات؟
1: طبعا بالتأكيد يعني العقلاء وأهالي الضحايا والجميع يدرك أهمية الالتجاء إلى القانون للحفاظ على السلم الأهلي وضرورة بناء عقد اجتماعي جديد يعيش فيه السوريين ويحتكم إليه. لذلك لابد من أن تكون حقيقة رقابة لأعمال الحكومة من وزارة العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية، كما نسميها في الحقيقة هي رقابة شعبية تكون وفق ضوابط ونظم قانونية تضبط هذه الرقابة، ولا يمكن أن يكون هناك للثأر وحقيقة الأعمال التي ممكن يعني أن ينتج عنها دماء جديدة، ممكن يعني أن يتحول أهل الضحايا الذين قاموا بهذا الأمر إلى هم ذاتهم يدانون. لذلك الجميع يجب أن يحتكم إلى القانون ليتم ضبط كل هذه الأعمال وهذه التصرفات، وأيضا لا يكون ذريعة يعني هذه الأعمال ذريعة للمجرمين لكي يهربوا في جرائمهم أو ليخفوا معالم الجريمة. لذلك معالم الجريمة أمرا مهما لإدانة هؤلاء المجرمين، وفي تحكيم لغة العقل شيء مهم للوصول إلى هذه النتائج. وأيضا يعني في الحقيقة إذا تكلمنا عن العقد الاجتماعي يعني أيضا هناك قضية ممكن أن ننوه إليها، القضية هجوم الناس باتجاه الشبيحة، هذا يثبت أن المجتمع السوري ليس مجتمعا طائفيا، لأن من تم مثلا أهالي بلدة ما تم الهجوم على أبناء بلدتهم وهم من ذات الطائفة، وبالتالي القضية يعني هذه تثبت لنا أن القضية في سوريا ليست قضية طائفية، القضية هي قضية بين حق وباطل، بين مجرمين وضحايا، بين شعب يريد الحرية ونظام كان يريد قمع هذا الشعب وحبس من يحبس وقتل من يقتل وتهجير من يهجر. لذلك هذا حقيقة ربما كانت سلبية، ولكن نوهت وكشفت حقيقة قضية أن القضية في سوريا ليست قضية طائفية، وإنما القضية أن المجرم سيحاسب أيا كانت طائفته وانتماءه وتوجهه.
0: يعني تحاول الحقيقة الحكومة السورية تحت سيادة القانون أن تخفف أو أن تلجم موضوع الثأر الفردي الذي تحدثت عنه حضرتك أستاذ أحمد، يعني من الناحية القانونية وطبعا استنادا لكلامك، كيف يمكن التوفيق بين قوانين العفو القائمة ومبادئ العدالة الانتقالية لضمان تحقيق توازن بين أغلاق ملفات الماضي؟ يعني حضرتك تحدثت عن يعني تقريب وجهات النظر وطي صفحات الماضي، وطبعا تقديم ضمانات حقيقية للمتضررين لتحقيق يعني الإنصاف
1: نعم. جميل جدا، اسمحي لي يعني أن أوضح لك، ليس الدولة السورية لا تحاول أن توافق وأن تصل إلى حلول يعني هي وسطية بين البينين، إنما الحكومة السورية هي تعمل بحزم وتجرم أصلا تجرم من يقوم في الثأر أو الانتقام كفرد ينتقم من مجموعة أو من جماعة أو من تجرم ذلك، فهي بالحقيقة لا تساوم على هذا المبدأ. من مهما كان فليكن، هي تقول وهذا واضح أن المحاسبة هي حق للجميع، ولكن التنفيذ هو شيء مخصوص في الدولة.
0: صحيح،
1: لا يمكن لأي أحد ولا يمكن أن يتهاون في هذا الجانب وهذا الموضوع. لذلك علينا أن ندرك هذا تماما، وهذا ما صدر عن تصريحات سواء السيد رئيس فخامة رئيس الجمهورية أو سواء وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس هيئة العدالة الانتقالية في كل التصريحات، أن هذا الأمر لا يمكن التهاون فيه حفاظا على حقوق الضحايا في الحقيقة، وحفاظا على السلم الأهلي، وحفاظا أيضا على سيادة القانون، لأن لا يمكن أن يكون استقرار في سوريا إلا إذا كان هناك سيادة حقيقية للقانون. صحيح. على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
0: نعم، برأيك ما هي المعايير القانونية أستاذ أحمد التي يجب أن يعني يتم اعتمادها يعني عند تقديم أو تقييم الضرر لضمان أن تكون عمليات جبر الضرر موضوعية عادلة قابلة للتطبيق ضمن الموارد المتاحة؟

0: يعني بالتأكيد نحن هيئة العدالة الانتقالية ندرك أنها يجب أن يكون لديها القدر الكافي من التمويل، وبذلك حقيقة ليس فقط هي مسؤولية الدولة، لذلك هي مسؤولية المجتمع الدولي عموما بأن يقدم الدعم اللازم لهيئة العدالة الانتقالية، أولا لضمان قيامها بأعمالها ولضمان أيضا الحيادية والنزاهة. لابد من أن يكون هناك دعم دولي لهذه الهيئة لتقوم في واجباتها، لأن هذه الواجبات يعني كما ذكرت لك سابقا هذه الملفات هي ملفات كبيرة توضع على كاهل هيئة العدالة الانتقالية. كشف الحقيقة ليس بالأمر السهل، تمام، جبر الضرر أيضا ليس في الأمر السهل، ويتطلب إمكانيات مادية وفنية حقيقة كبيرة، المساءلة والمحاسبة، بناء إعادة بناء مؤسسات الدولة أيضا هذا ملف حقيقة يعني ضروري جدا، إبان سقوط النظام وبناء دولة حقيقة يعني يطمح الشعب السوري إلى أن تكون دولة قوية ودولة القانون والعدالة. الأمر الآخر بالنتيجة بناء السلام. هذه الملفات التي توضع على كاهل هيئة العدالة الانتقالية لابد أن يكون هناك ليس فقط دعم دولة وليس فقط تفهم الشعب له، إنما يجب أن يكون هناك دعما دوليا سواء من الأشقاء العرب أو سواء من المجتمعات الغربية التي تقول أنها تدعم الحرية وتدعم تطبيق القانون في سوريا وتدعم الشعب السوري، وهم من كان يسمى بأصدقاء الشعب السوري. لذلك لابد من أن يتم التركيز على هذا الجانب.
1: نعم، ربما مثل ما تفضلت حضرتك أستاذ أحمد، يعني تحقيق العدالة أو تطبيق العدالة ليس بالأمر السهل، لذلك كيف يمكن تعزيز الدور القانوني للمجالس المحلية والإدارات في تسيير ملفات الشكاوى الفردية بحيث تصبح هذه الإدارات محطات قانونية فاعلة بدلا من تكون مجرد وسيط إداري، أو تفعيلها بالقضاء يعني إنشاء دوائر مختصة مثلا؟
0: بالحقيقة يعني الآن ممكن أن نتكلم يعني بالنسبة لهذه الشكاوى، هي شكاوى يعني تختص فيها القضاء، يعني بداية يختص فيها القضاء، ممكن أن يكون دور المجالس المحلية قضايا إحصائية أو ما إلى ذلك، ولكن هذه الملفات يجب أن يكون هناك مدعي شخصي يدعي أمام القضاء، يساعده في ذلك الادعاء العام النيابة العامة وتحول إلى قاضي التحقيق، ومن ثم يتم التحقيق فيها بشكل كافي ويتم تقديم الإثباتات والأدلة لهذا، ومن بعدها يتم عن طريق قاضي الإحالة أو يتم تحويلها إلى محكمة الجناية ويتم إصدار الحكم فيها. هذه مراحل من التقاضي لابد المرور فيها. هنا يأتي دور المجالس المحلية، هو الدور يقوم على الإحصاء، يقوم على تقدير الأضرار من الناحية المادية، ولكن ذلك كله مرجعه أن يكون القضاء. الأمر الآخر، هناك جهة ربما يكون هناك معلومات، ولكن أنا كشخص لست مدعيا شخصيا ولكن أمتلك معلومات، ممكن أيضا التوجه إلى وزارة الداخلية لتقوم بالتحقيق في المعلومات التي تقدم، وأيضا تأخذ إجراءاتها لتقديمها إلى الادعاء العام، والادعاء العام يتقدم كونه ادعاء عام يمثل حق المجتمع أيضا يقوم في الادعاء كذلك. إذن المحور الحقيقي والأساسي هو المحور القضاء، عندما نقول سيادة القانون فذلك يعني القضاء، والقضاء يطلب المساعدة في أي جهة كانت، سواء كانت مجالس محلية أو سواء كانت لجان محلية شعبية، لجان تطوعية ممكن أيضا ذلك ممكن أن يكون فاعلا، ولكن كل ذلك تحت رقابة وأعمال القضاء.
1: نعم، يعني حضرتك تحدثت عن ادعاء شخصي يساعده الادعاء العام تقديم الشكاوي مع الدلالات ومع الدليل القاطع في أنه التعرض لانتهاكات، لكن الضمانات القانونية التي يمكن تقديمها لضمان عدم تعرض الأفراد الذين سواء يشاركون في الجلسات الحوارية لأي ملاحقات أو مضايقات أو من يقوم بالادعاء، بما يشجع على الصراحة والشفافية، بالتالي صياغة ضوابط قانونية تضمن سرية وخصوصية هذا المواطن أو خصوصية هذه المعلومات.
0: بالتأكيد يعني تعمل هيئة العدالة الانتقالية على حماية خصوصية هذه المعلومات وعلى حماية الشهود وإمكانية إدلاءهم لهذه الشهادة بشكل سري، يحفظ سلامتهم ويحفظ أمنهم وأمانهم وهذه

0: قضية حقيقة كما ذكرنا هي من القضايا التي توضع على كاهل هيئة العدالة الانتقالية، والتي هي بحاجة إلى أن يكون هناك تشريع واضح. نحن جميعا بانتظار انعقاد جلسة مجلس الشعب ليتم إقرار هذه التشريعات لضمان حقوق هؤلاء، بحيث تكون مضمونة حقوقهم بموجب القانون وبموجب الإعلان الدستوري، موجود هذا الإعلان، ولكن بموجب تشريعات قانونية تصدر عن سلطة تشريعية تحفظ حقوق هؤلاء وسرية معلوماتهم، وأيضا تحفظ حقوق الضحايا الذين يتقدمون إلى القضاء لإنصاف.
1: نعم، قانونيا كيف يمكن وصف الاحتقان الشعبي أستاذ أحمد وتأطيره ضمن نصوص قانونية لا تجرمه، بل تعترف به كحالة اجتماعية تتطلب المعالجة، وبذلك أو بالتالي تتحول من منطقة المواجهة إلى منطقة الحوار؟
0: يعني بالتأكيد هناك قانون للتظاهر ممكن أن يقدم المتظاهرين الذين يريدون أن يعبروا عن احتجاجهم لشيء ما، لهدف ما، لموقف ما، يتقدموا بطلب رسمي إلى الجهات المختصة ليقوموا بتمحيص هذه المظاهرة أو هذه الوقفة الاحتجاجية. وأيضا السلطات هي ملزمة في الموافقة وأيضا بحماية هذه الوقفات أو هذه المظاهرات. وأعتقد يعني أن هذا سيكون معبرا أكثر ويصل الرسالة ويكون هدف الهدف منه بالغ وسامي عندما يتم مسلك كما نعود ونقول المسلك القانوني، وهو في تلخيص المظاهرة وأيضا في تأمين حمايتها وتغطيتها إعلاميا. تصل ذلك إلى سواء كانت إلى الصوت موجه إلى السلطة إلى الدولة الحالية، أو سواء كان موجهة برسالة إلى المجتمع الدولي أن الشعب السوري لا يريد للجريمة أن تتقادم وأن لا يتم الحساب عليها، إنما يجب أن تنصف الضحايا بمحاسبة المجرمين.
1: نعم، ربما يعني يأتي هنا دور النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية الوطنية كشريك قانوني واستشاري في رصد هذه التظاهرات أو هذا الاحتقان دعنا نقول الشعبي وتأطيره ضمن نصوص قانونية لا تجرم. هنا يأتي دور النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية الوطنية أو المجتمعات المحلية أستاذ أحمد.
0: الآن ممكن أن نقول يعني بشكل عام منظمات المجتمع المدني، وهي كما يعني حقيقة أنا أتابع شخصياً هذه المنظمات وهذا المجتمع المدني حقيقة يقوم بدوره حاليا وفق الإمكانيات الموجودة من خلال المحاضرات والندوات وأهمية العدالة الانتقالية ومهام هيئة العدالة الانتقالية وما هو مطلوب منها، وكيف أيضا يعني ممكن يعني استقرار سوريا من خلال سيادة القانون. ذلك يكون عبر ورشات وعبر محاضرات عم يقوم فيها سواء كانوا محامين أو قضاة أو أساتذة جامعة وغيرها. وأيضا هناك لجان تطوعية بالحقيقة تقوم هذه اللجان بنشر الوعي القانوني لدى جمهور أهالي الضحايا وجمهور الأحرار الثورة السورية. لذلك حقيقة دور المجتمع المدني هو دور لا يقل أهمية عن دور الدولة والحكومة الحالية. لذلك أيضا هي صمام أمان وضامن حقيقي لأن يكون هناك إيصال المعلومة الحقيقية للناس وللشعب من خلال قيام الندوات والمحاضرات وربما منشورات كتابية تقدم للناس.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني إلى أي حد هذه الندوات والمحاضرات ممكن فعلا أن تساعد وتساهم في صياغة الحلول؟
0: إلى حد كبير في الحقيقة، يعني وسيما أن المجتمع المدني الآن يتسع في أرجاء الجمهورية العربية السورية، يعني من خلال اللجان التي تنتشر ومجالس الأحياء ومجالس المدن، مجالس شورى البلدات، يعني كثير من ذلك. يعني في الحقيقة يأتي دور هؤلاء المجتمع للتواصل مع هؤلاء الناس والأعيان، يتم شرح الفكرة، لأن عندما تكون هناك مشكلة نرى أن تقوم إدارة المنطقة في التواصل مع الأعيان والمؤثرين في هذه البلدات. لذلك هذا الدور حقيقة دور مهم جدا يجب التركيز عليه بالتعاون مع الدولة وإدارة المناطق وغيرها. وأيضا يجب أن يكون للنقابات، ومنها قد أخص يعني حقيقة نقابة المحامين، ممكن أن يكون لها أيضا دورا مهما في ذلك، لأن

0: الأمر يختص في قضية القانون وموضوع سيادة القانون وموضوع رجال القانون، لأنهم هم الأجدر في إيصال الفكرة في هذا الموضوع وهذا الجانب.
1: نعم، المحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، حياك الله.

الشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه التغطية الخاصة التي فردناها للحديث عن المطالبات الشعبية بتسريع العدالة الانتقالية. لكم تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنت معكم في إدارة هذا الحوار عفراء الجرف، وفي الإخراج مروان خربطلي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أنتم على أثير إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. ولذلك أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. ومعنى الحديث أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدث.

حتى ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. وفي الحديث التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تقضي به إلى حقيقة النفاق. تخيل أن تواجه شخصا في حياتنا الاجتماعية لا وجه ولا كلمة ولا خلق ولا امتثال، يقابلك بشخصية نفاقية متناهية، إن قال كذب وزور، وإن ائتمنته لم يحفظ لك أمانة ولا وديعة، وإن عاهدته غدر، وإذا حلت خصومة أو شاهدته فيها لاح لك شبح الفجور الهائج، فهل تصبر على مثل هذا اللون من البشر؟ ما أبغض المسلمون كلمة مثل النفاق، وما كره عبد أن يعير بشيء كلفظة منافق. ولذلك ورد التحذير من المنافقين وصفاتهم، وأن ينتبه المسلم لدينه وخلقه، وأن يراعي نعمة الإسلام عليه فيحفظ أخلاقه ومعاملاته مع الناس. يقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولهذا كان عقابهم أليما ونهايتهم تعيسة، لأنهم جانبوا الإسلام في صفاتهم وخالفوا الهدي في شمائلهم، وإلا فما قيمة المسلم بلا صدق وأمانة وبلا وفاء وحفظ للعهود. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومقصد الحديث النفاق العملي الذي يشعر فيه المسلم أنه يشابه جماعة المنافقين فيتخلق ببعض صفاتهم كالكذب والخيانة، وليس النفاق الاعتقادي الموحي بالخروج من الملة. وفيه من التخويف ما لا يخفى، وأن المسلم المنسلخ من صفاته بالكلية قد يصير من المنافقين إذا أدمن هذه الصفات، وأولها الخيانة المضادة للأمانة والمقتضية للحفظ والصيانة، ولكن لضعف إيمانه أو لخسة في طبعه لا يحفظ أمانة ولا يصون حقا للناس من أملاك وأقوال وودائع، وثانيها الكذب المضاد للصدق، فلا يربو النفاق إلا في مستنقعات الكذابين المخبرين بخلاف الحقيقة والمتاجرين بالزور واليمين. قال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ويحصل بالكذب الفتنة والوقيعة بين الناس والافتراء على الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثالثها الغدر المضاد لحفظ العهد، إذ ليس له كلمة ولا عنده ميثاق ولا يدوم له عهد. رابعها الفجور الحادث في الخصومة، وإذا خاصم فجر، وفسروه بالخروج عن الحق عمدا لكي يجعله باطلا أو يجعل الباطل حقا بالأكاذيب والمحاليف وشهود الزور، كالذي يحلف عند القاضي كاذبا على شيء ليس له، أو يستعمل شهود الزور لإثباته، وهذا من أقبح الناس. ولا ريب أن سماع مثل هذا التحذير النبوي لجدير أن يرهب قلوبنا وأن يمنع نفوسنا من الانحراف لهذا المسار الاجتماعي المشين والمهين لكل مسلم. فمن منكم يحب أن يعرف بالكذب أو الخيانة
أو إخلاف الوعود وكثرة

0: الغدر والخصومة. إنها صفات تنفر منها الطباع ويضيق منها الأخيار ويأباها أصحاب الشرف والمكانة. فلنحفظ مجتمعاتنا من النفاق ولنصن أنفسنا من سماته ولنتواصل بحب وصدق، فإن الصدق منجاة والأمانة دين والوعد ميثاق والعهد رقابة والتزام. عافانا الله وإياكم من صفات أهل النفاق وطهر قلوبنا من الآفات والأسقام، إنه على كل شيء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج حمدي شويكي.

0: عز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا سيراب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الرئيس أحمد الشرع قام بعمل مذهل وأعاد لما شمل البلاد خلال عام ونصف. النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة يؤكد أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري يمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية. رئيسة مجلس منظمة بلا قيود الحقوقية الدولية الدكتورة فاتن رمضان تؤكد أن تطبيق العدالة الانتقالية ضمن المؤسسات القضائية يحفظ حقوق الضحايا. قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تلقي القبض على 3 أشخاص في مدينة الشيخ مسكين على خلفية ارتباطهم بأفرع أمنية في عهد النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن إعادة 10 محطات مياه شرب في عموم ريف دير الزور إلى العمل بعد عودة منسوب نهر الفرات إلى وضعه الطبيعي. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1،

0: حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

مساء الخير، مساء الصراحة لكل اللي عم يسمعونا الليلة، ومساء المحبة لكل اللي اختاروا يقضوا معنا هالوقت على عبر أثير إذاعة دمشق، سواء كنتوا بالبيت بالسيارة بالشغل أو حتى قاعدين لحالكم بعد نهار طويل. أهلا وسهلا فيكم سهرة جديدة من سهرة الأربعاء. أنا معكم اليوم بالإعداد وتقديم خالد جيرودية. بالبداية كمان بدي وجه تحية لزميلتنا الغالية ريبال الدريوسي، بنتمنى لها الشفاء العاجل، وإن شاء الله ترجع هيك قريبا تنورنا بهالسهرة بصوتها وبحضورها الجميل كالعادة. كمان بنحيي معنا بفريق العمل اللي دائما بتعبوا معنا كل أسبوع حتى توصل السهرة بأجمل صورة، بالإخراج حيدر يوسف ومروان خربطلي.

مستمعينا، في جمل بنسمعها من نحن صغار وبنكبر ونحن عايشين وهي عايشة معنا. من أكثر الجمل اللي انقالت بحياتنا: السكوت علامة الرضا. يمكن سمعناها بالبيت، بالمدرسة، بالجامعة، حتى بالشغل أو بالعلاقات يعني اليومية. بس السؤال الليلة: هل فعلا كل سكوت يعني موافقة؟ أو هل كل شخص ساكت يعني راضي، يعني مقتنع، يعني موافق إنه على الشيء اللي عم يصير؟ أنا برأيي مو دائما، لأنه إذا فكرنا شوي منلاقي أنه أغلبنا مر بمواقف سكت فيها مو لأنه موافق، بل لأنه ما عرف كيف بده يحكي، أو لأنه تعب من الشرح، ممكن كمان لأنه خاف يزعل حدا، ممكن لأنه كمان حس أنه كلامه ما رح يغير شيء. وأحياناً أحياناً نسكت لأنه مصدومين، أحياناً نسكت لأنه موجوعين، وأحياناً نسكت لأنه ما عاد في طاقة للحكي. المشكلة أنه الطرف الثاني غالباً بفسر الصمت شو شباب؟ لا، بفسره بطريقته. بيعتبر أنه السكوت موافقة، مو خوف، لا، بيعتبره موافقة مثلاً. ممكن أحياناً كمان يعتبره ممكن خوف كمان، ممكن بصير. بس مع أنه أحيانا بيكون السكوت أكبر اعتراض وأكبر رفض وأكبر وجع. سؤالنا اليوم لمستمعينا بعد الفاصل:

اللي غنى غنى واللي عاش عاش، ما هيك؟ خالص حسن. معناته اليوم مستمعينا خلونا نسألكم الليلة، هل فعلا السكوت علامة رضا أم أحيانا بيكون علامة رفض أو زعل أو تعب؟ وهل مر معكم موقف سكتوا فيه وفهم الناس سكوتكم على أنه موافقة بينما الحقيقة هي كانت مختلفة تماما؟ وكمان شو بيعني لكم السكوت، هو راحة ولا حكمة ولا زعل ولا تعب ولا استسلام؟ مستمعينا ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم عبر أرقامنا على أرقام الواتساب 0987110950. نرجع من عيده، يمكن كل أغلب مستمعينا حافظينه، 0987810950. وعلى الأرقام الأرضية 225 44 46 و 250

24 44 47 و 228 44 43. وكمان فيكم تتابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على تليجرام وعبر فضائية دمشق.

0: مستمعينا، يعني احيانا بشوف انه انواع او اخطر انواع السكوت مو السكوت اللي بيجي من الحكمه ولا السكوت اللي بيجي من الاحترام. انا بشوف انه السكوت اللي بيجي بعد خيبه او بعد محاولات كثيره، بعد شرح طويل، بعد عتاب طويل. اما الانسان يلي بيوصل لمرحله بيقول خلص ما عاد عندي شيء احكيه، هون بصير الصمت يعني فعلا مؤلم، لانه الانسان بالبدايه بيحكي، بيشرح، بيحاول، بيبرر، بيطالب بحقه، بس لكن لما بيسكت هون بيكون يعني وصل للتعب، مقتنع، واحيانا بيكون فقد الامل، مو وافق. في ناس كمان مو لانها موافقه بس لانها ما تعلمت تقول لا. هي اصعب شيء هي على فكره. حيدر صارت معك هاي؟ في عالم ما تعودت تقول لا، في من صغرها متعوده على المجامله، متعوده على انها ترضي الجميع، متعوده على انه تخاف انه من الزعل، انه اذا قالت لا حدا يزعل منها، فبتصير توافق على اشياء هي ما انا مقتنعه فيها، وبعدين تدفع الثمن وحده لحالها، ما هيك؟ معنا تليفون؟
1: الو،
0: منقول الو؟
1: وما قالش انه معه تليفون كمان.
0: اهلا وسهلا،
1: سلمات، مساء الخير.
0: هلا هلا يا سليمة،
1: كيفك؟ شو اخبارك؟
0: تمام، كيفك؟
1: منورين والله.
0: الله يسعدك يا رب. شو اخبارك؟
1: الحمد لله، مشتاقة لكم.
0: بعد زمان
1: والله. عاملين انتم دوشة ولوشة ها، بتخلوا حدا يروق. دائما برنامجكم كان حلوة، واللي بيقدموا احلى، وما بعرف، والاخراج كمان احلى واحلى. شو عاملين بهالحلقة كله؟ انتو عاملين ندوسي ها؟
0: الله يسعدك يا رب، يخلي لي اياكي. عم تسمعينا؟
1: والله.
0: ايه، شو قولي لي، شو رأيك بالسؤال تبعنا؟
1: احيانا الصمت بيكون في دوشة، كيف في ضج يعني، اذا صمت كثير بيكون في عندك تعليق كثير على الصمت، فبتحس انه في اكثر من الضج بيصير عندك، فبيكون واحد عم يحكي بصمت كثير فيه ضج.
0: هلا انت احيانا الواحد هلا في هاي هذا المثل اللي بنقال دائما انه السكوت علامه الرضا. بتسالي حدا مثلا، مثل هلا وقت بيجوا خطابه لعند بيسالوه شو موافقه يا صبيه يا حلوه يا شو، فبتسكت. قال هي بتكون احيانا ما انا خجلانه تقول انه لا مثلا.
1: هلا هي بالصبيه عاده بيكون فيها رضا.
0: عم قال لي حيدر جوز عم تحسبها كمان.
1: اما في شغلات ثانيه بتبقى هيك ابدا. هلا في حد ولا عم بيعرف مثلا، انا بكره الضجي، بكره كثير ضجي، انا بتزعجني. فالزجاجي اللي قطة حطيلها على الأسطح مقابل بيتنا طول الليل، هي لا حطولها أكل تمام ولا تقتنوا فيها، ولا فيني أنا كمان أتدخل بالموضوع أنه ضلت هيدا. فكيف بدني يحاربوني بالضجة؟ فأنا كثير بحسهم أحيانا إذا واحد كان بده يعاتبني بيطلع فيني تطليعة، بحسه عم يضج كثير، عم يحكي معي كثير كلام.
0: وعم تسكتي أنت ولا ما عم تسكتي؟
1: نعم،
0: يعني عم توافقي أنت على الشيء اللي بيصير ولا عم
1: أنا عم بسكت، بس بجواتي ما عم بسكت أبدا، يعني ماني رضياني على شيء من عم يصير.
0: هلا نحن ما بدنا نقول جواتنا، نحن بدنا يصير براتنا هذا الشيء.
1: يرفع الصوت
0: يعني أنا وقت بدي أقول لا لشيء لازم أقول لا خلص، هذا الشيء مو عاجبني لازم أقول مو عاجبني.
1: أنا إذا قلتلك يا أستاذ خالد
0: هذا الشيء غلط لازم أقول إنه غلط.
1: أكيد، بس بتقول أول مرة وثاني مرة لما بتشوف الوضع ما عم يزبط مزبوط، ما عم يردوا يعني، عم يعكسوا أكثر وعم يعملوا استزادات أكثر، فبدك تضطر تسكت مشان تحتفظ بكرامتك أكثر شيء. فهو هيك. هلا بالنسبة للتدخين، أنا كثير فيني أحكي بهذا الموضوع مالي؟ تفضلي.
0: لا تفضلي. شو
1: بدك؟ هلا كثير عالم بيدخلوا بيعرفوا انه ممنوع التدخين بالسيارات بالاماكن العامه، فكثير بزج التدخين يعني، وبقتنع وانا معي تحسس عالي المستوى من هالموضوع. فشو بقول له للمدخن؟ بقول له اشرب وكتر يا عدمان وزد لي ضحايا الدخان. وهو بصمت عم يدخن؟ لا اكيد، هو صحيح بصمت بس عم يطلع كثير امراض من وراء تدخينه. فبقول له اشرب وكتر يا عدمان وزد لي ضحايا الدخان، وهي تكسر محله ويسحب سنه او سنتين، امنية

0: ما رح تنفع وانت يظهر ما بتسمع. لو مر عيونك تكفى بتقدر رأي الفهمان، الفهمان يعرف اضراره وكاسف كل اسراره، بعد دخانك عن داره تبعد جهلك والاحسان. انتم لقلنا قدوة وللدخن عملوا ندوة، تركوا تقوف نزي انتم نزي العنوان. فبطل انا بصمت بس انه بأثر له انه انا عم بموت عم بستنق، بس هو ما بيحس فيني. وإذا صرفت وقلت له إذا بتريد المركبة ممنوع تدخن في أي خدي تاكسي، مالك علاقة بالموضوع.
1: أتحفتينا يا سليمان.
0: شكراً، أنا أدخلت على الموضوع، أخرجت على الموضوع، ما هي؟
1: سلام ولي همك، أهلا وسهلا فيكي، شكراً لمشاركتك.
0: شكراً كثير على
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

مزبوط مزبوط مزبوط. لا تعرفوا شو المشكلة يا شباب مستمعينا الأحبة، شو المشكلة؟ إنه أحيانا الإنسان بيخاف من كلمة لا. شو مع إنه كلمة لا بوقتها أرحم بكتير يعني من سنوات من ندم. في ناس دخلت بعلاقات لأنها ما عرفت ترفض، وفي ناس كمان وافقت على قرارات لأنها استحت تقول رأيها وتقول لا. في ناس ضيعت عمرها وهي عم تجامل، وهي طبعا كانت متجاهلة، يعني إن كانوا متجاهلين لحتى اكتشفوا متأخرين إنه الصمت ما كان حل، وإنه الكلام الواضح كان أهون بكتير. فأقول لا، خلينا مع لا.

معنا مسجات كتير ورح نبلش من هون مع دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. وسلامي الكبير لك أخي العزيز خالد إلى مروان وحيدر والشفاء العجل الزميلة ريبال، والسلام لكافة الأحبة المستمعين. ليس كل سكوت رضا، فكم من قلب صامت يصرخ بداخله ألف اعتراض، وكم من إنسان آثر الصمت لأن كرامته أغلى من الدخول في جدال لا يغير شيئا. لذلك لا نجعل الصمت دائما دليل موافقة، فقد يكون أعمق رسالة لم تقل. مزبوط مزبوط كلامك مليون بالمية دكتور. كمان معنا رسالة، شكرا لمشاركتك دكتور. كمان معنا من مصطفى سينكي، بس الرسالة كأنه مو بعتاق، بعت ورود. كمان معنا مسج بيقول مساء الخير من رقم آخر 230، مساء الخير من نبيل مصطفى. السكوت يحتاج إلى إرادة، فهو ضروري بسبب الخوف أو عدم الرضا ولكن السكوت ليس حلا، فيجب أن نتكلم قدر الإمكان، فالإنسان بأصغريه قلبه ولسانه. مزبوط كمان مزبوط. كمان معنا مسج حيدر، ناخذ فاصل يلا.

0: هلا يمكن لو ما بيعزوا ما عاتبوا، ما هيك حيدر؟ هلا معنا كمان مسج من رامي من دمشق بيقول مساء الخير استاذ خالد، برايي مو كل سكوت علامه رضا. انا مره وافقت على شغل ما كنت مقتنع فيه ابدا بس استحيت ارفض. ليك استحى، اوكي لسه على اضرب واضرب استحى. ضليت عم يقول سنه كامله عم اشتغل بشي ما بحبه، اليوم تعلمت انه كلمه لا بوقتها ارحم من تعب طويل بعدين. تحياتي لك استاذ خالد ولكل كادر اذاعه دمشق والاستاذين مازن يوسف، اليوم معنا حيدر يوسف حبيب ومروان خربطلي. كويس، حلو رامي رسالتك حلوه، انت لخصت فكره الحلقه يعني بكلمتين، احيانا ندفع ثمن السكوت سنوات كامله. أهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك. كمان معنا تليفون نقول ألو.
1: يسعد مساك أستاذ خالد جيرودي.
0: أهلا وسهلا
1: الأخ الصديق العزيز خالد جيرودي، غني عن التعريف.
0: يسعد لي مساك يا أبو علي.
1: أبو علي من الغوطة الشرقية.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: من أكبر ومن أول الأصدقاء المخلصين الوفيين المحبين خالد جيرودي.
0: شرفتنا. أهلا وسهلا يا أبو علي.
1: أنا بصراحة كنت بكرة بيجي علي زعب اشتكي عليك، أنا عن شد.
0: ليه؟
1: بسبب الغياب، أنا غيب كتير.
0: عم غيب كتير؟ هلأ الأسبوع الماضي على فكرة

0: ظرف يعني كان في نقل، مشان هيك ما طلع برنامجنا.
1: صحيح الحكي،
0: كان معرض دمشق الدولي.
1: منحبكم انت وكل المذيعين والمذيعات، ومن هلا وصار اي تاثير للسيد المدير عن جد.
0: الله يسعدك يا بالي،
1: عن جد بنحبكم نحبي حمدي. يعني ما
0: بدي اطول يا ابو علي، خلينا نستفيد من خبراتك انت بالحياه. نعم يعني برايك هل فعلا السكوت علامه الرضا؟
1: هلا السكوت استاذ مو علامه الرضا، السكوت له عده خيارات،
0: ولا هو بيكون احيانا علامه رفض او زعل او تعب او شيء؟
1: في هيك شيء وارد، عرفت شلون؟ اما عرفت شلون في حديثنا هو الشريف بيقول لك بالخصوص، عرفت شلون؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال، يعني المجادله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإبادة المال، عرفت شلون؟ فهون القيل والقال الواحد يجاد لك ويجادلني، لا السكوت أفضل، عرفت شلون؟
0: يعني طيب يا ابو علي، هلا انا هلا اذا اجى حدا سالك على شيء وانت يعني مالك عرفان بدك تجاوب ايه ولا لا وسكتت،
1: نعم،
0: او حدا انت سالت حدا، بدنا نقول انت انحطيت بهذا الموقف، سالت حدا وسكت ما جاوبك لا ايه ولا لا، شو بتعتبره انت؟ هذا اللي بتعتبره رفض ولا زعل ولا تعب ولا ما بده ولا شو بتعتبره؟
1: هلا انا ما بدي يعني ولا اخذ رايي،
0: يعني ممكن تاخذ انه سكوته موافقه؟
1: لا السكوت سكوت قلت لك ممكن اختصار، انا مثلا الحوار معك ما عجبني بسكوت، وما انا رضيان عن الحوار، عرفت شلون؟ السكوت هون حتى ما يعني مثل ما بيقولوا العوام بدينا خياط على الفاضي، يعني بيجادلك على الفاضي، لا بسكوت اليوم ما جادلك عن شو اسمه عن شيء خطا، يعني عرفت شلون؟ ما بدي هلا يقوم بسكوت، اما هون السكوت يعني علامه الرضا، لا هذا يعني احد الاوجه للصمت، هو فرضا انه ما بدي اتجنب الجدال معك او ما بدي يعني ما بدي يعني. المهم شكرا كثير لكم،
0: شكرا لمشاركتك ابو علي،
1: انت والاصدقاء العزيزين كلهم دون ما استثناء.
0: اهلا وسهلا فيك، تحب تسمع شيء معنا؟
1: اي داري اذا يا ريت في انا لصباح، وبحكيك انت وللاخوان اللي بقفل الكنترول، يعني كثير بحبهم ومحترمهم.
0: يلا عند حيدر معناتها، اهلا وسهلا فيك. هلا ابو علي، اهلا وسهلا.
1: لا طول عن استاذ، لا طول عن
0: ان شاء الله، الله يسعدك يا رب، خليني اهلا وسهلا.

لازم يحكي الواحد، إذا ما حكى يعني لغة الصمت ما بتعطي شيء. أنا هيك برأيي، إذا ما حكيت أنا ما بعتبره جواب، يعني إنه والله أنا أسكت إنه السكوت علامة الرضا. أول كانوا يجوزوا العالم، البنات يجوزوا، ثلاث أرباع الصبايا تجوزت من وراء السكوت، وهي ما أنا مبسوطة، كل عمرها ما أنا مبسوطة.

0: معنا. ألو
1: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا
1: خالد حبيبي. أنا جاد.
0: أهلا جاد
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ طمني عنك.
1: تمام حبيبي الحمد لله.
0: أنا مشتاق لك والله. شو أخبارك؟
1: والله أنا اشتقت لك. صار لي زمان ما حكيت معك.
0: الله يسعدك.
1: تحية لحيدر حبيب قلبي وتحية للجمهور وأبو علي وتحية لما أناس لي هديك المرة كانت عم تحكي عن والد حضرتك وفكرت عم تحكي عنك ذكرت.
0: تحية للجميع إلك كمان. مو والدي عمي.
1: عمك
0: سوري. عمي
1: عمك مزبوط. وجه له تحية أكيد ولكل لكل آل جيرودية.
0: تعيش خلي لي
1: حبيبي.
0: سلمت. أخي جاد أنت كتير في هالشغلات هي حساس ودقيق يعني في هالمواضيع. هل فعلا السكوت علامة رضا؟
1: تعرفني مزبوط. أنا بسمي الأمور مسمياتها الصحيحة. السكوت قال فيه قلة احترام للطرفين. قلة احترام لذاتنا
0: وقلة
1: احترام للطرف الآخر لذاتنا. أنه نحن ما تعلمنا نقول كلمة لا أو إيه. ما تعلمنا نحكي ونعبر عن حالنا ونعطي قيمتنا قدام العالم. قلة احترام للطرف الآخر أنه نحن ما عم نحترم وقته، ما عم نحترم أنه هذا الشخص ناطر منا قرار.

0: انا شخصيا كثير بتستفزني هاي الشغله، كثير بتستفزني.
1: حتى انا مثلك كمان.
0: انا كثير برافو عليك على فكره انه بتستفزك، دليل انه عندك ذكاء عاطفي. الناس اللي ما عندها ذكاء عاطفي بتعتبر انه السكوت علامه الرضا، غلط.
1: لا
0: هذا
1: لا
0: الشيء،
1: لا غلط اكيد
0: غلط. وبدي اقول انه يعني كثير هالشغله للاسف منتشره بمجتمعاتنا، انه السكوت انه نحن عيب نعبر، عيب نقول.
1: هذا اللي كنا عم نحكي فيه، انه انه انه يعني بخاف من كلمه قلت لا، قول لا، قول لا احسن ما تدفع الثمن بعدين.
0: هلا للاسف الشخص اللي كان عم يحكي عم بيقول لك انه قبل شغل لمده سنه ومستحي يقول لا، هو ما دخله، هو ضحيه التربيه. التربيه انه علمونا انه لا، يا اما منقولها بحديه وبشراسه وبنوع من الوقاحه، يا اما
1: مزبوط.
0: يا اما منقولها ما منقولها ابدا وبنكون ضحيه.
1: قول رايك باحترام وما في مشكله شو من كان يكون.
0: تماما. والطرف الاخر على فكره بيحترمك لانك قلت لا، لانه معناته انت انسان بتعرف شو بدك.
1: اكيد اكيد.
0: حلو. انا بتوقع انه كلمه لا مثل كلمه ايه، يعني ايجابيه بمطارح.
1: يا عيني عليك يا جاد،
0: حبيب قلبي،
1: يسعدني مشاركتك معنا.
0: حبيبي يسعد لي حياتك كلها، كثير
1: بحضرك
0: على الهواء
1: حبيب قلبي،
0: وبهدي غنيه ارجع للشوق اليسا الك وللجمهور، وتحيه خاصه كثير لام انس بوجه لها.
1: نرجع للشوق،
0: نرجع للشوق على طول اكيد. نحن على طول نشتاق لبعض نحن باذاعه دمشق.
1: هلا يا جاد، شكرا لمشاركتك حبيبي.
0: شكرا، باي باي.
1: اهلا وسهلا.

0: حيدر معنا مسج بيقول من سارة من حمص، بتقول مرة سكتت عن تصرف كان عم يزعجني بعلاقة قريبة مني، كنت مفكرة انه السكوت بيحافظ على المحبة، بس اكتشفت بعد فترة انه السكوت مو حل اذا الطرف الثاني مو منتبه لوجعك. الحكي باحترام كان افضل من الكتمان. تحياتي لإذاعة دمشق ولكل العاملين فيها. حلو يا سارة، صحيح كلامك، يعني مو كل خلاف طبعا بيخرب العلاقة، احيانا الصراحة هي اللي بتنقذنا دائما، او ممكن تكون هي المنقذ الوحيد. يعني خلونا على الصراحة. منقول الو؟
1: الله يمسيك بالخير استاذ خالد جردني.
0: مساء النور،
1: تحياتي للانسه ريبال.
0: اهلا وسهلا فيك ريبال، اليوم والله تعبانه مريضه.
1: شلونك استاذ خالد جردني؟
0: كيفك انت؟ طمني عنك.
1: انا معكم يحيى يا استاذ.
0: اهلا وسهلا يا يحيى، شو الاجواء بحلب؟
1: والله يا استاذ حلب جميله.
0: الله يسعدك ويسعد اهل حلب جميعا.
1: اذا انتوا جيتوا يا استاذ انتوا بتغاليين علينا.
0: ان شاء الله نتشرف، خلي لي اياك.
1: تحياتي للاخراج
0: لاستاذ. انا عايش 20 سنه بحلب تقريبا.
1: عراسي يا استاذ، وين كنت ساكن؟ بالنصيحه.
0: كيف؟
1: ده بالنصيحه انا ساكن.
0: ايه
1: القديمه.
0: ايه والنعم والنعم، اهلا وسهلا فيك.
1: انت وين كنت ساكن؟
0: وين انا سكنت؟ بمطارح كتير والله، سكنت بالزبديه، سكنت بسيف الدوله.
1: حلوه الزبديه يا استاذ، حلوه.
0: ايه سكنت بسيف الدوله.
1: ايه
0: سكنت بالحمدانيه اخر شيء.
1: حلوه جنب الحمدانيه.
0: اهلا وسهلا فيك يا يحيى. شو عم يحيى عم تسمعنا؟
1: والله كثير يا تشريف خاوش شاشة.
0: طيب اللي شو رأيك، السكوت هو علامة الرضا؟
1: بالنسبة يعني هو لازم واحد يحكي ولازم واحد يسكت. نعم، يعني كلمة الحق لازم تنحكى. نعم يا أستاذ.
0: طيب إذا حدا سكت، أنت سألت حدا عن شيء وسكت ما رد لك جواب، أنت بتعتبره موافقة ولا بتعتبره رفض؟
1: أستاذ بعتبره موافقة.
0: شو بتعتبره؟
1: موافقة.
0: موافقة؟
1: ايه.
0: إذا سكت؟
1: إذا سكت؟
0: ايه.
1: الله أستاذ.
0: طيب بلكي خجلان هو، بلكي ما بده يزعلك، خائف حريص عليك مثلا، قال لك هو بده، هو لا هو بجوز رأيه لا، بس إنه ما بده يزعلك مثلا.
1: الله أستاذ خالد، بتعرف أنت في الأيام ما في حدا يسكت، كل شيء صار معترف عليه.
0: قصدك إنه صار العالم كله تحكي، ما عاد حدا سكت هلا.
1: نعم يا استاذ، مثل لازم نحكي يا استاذ، اذا ما حكينا بنكسر نفسيتنا.
0: يا عيني عليك. حلو يحيى،
1: احلى استاذ والله.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: والله انتم غاليين علينا يا استاذ. هاني هاشم ما عم نسمع صوته.
0: هاني هاشم؟
1: ايوه.
0: والله ما عندي معلومات، صدق زميلنا هاني، صدقني ما عندي معلومات. انا بيجي لانه على برنامجي المساء، بسويه بدي وبضل ماشي والله.
1: استاذ ممكن نسمع غنيه لهاني؟

0: عمري ما كلهم شافوك وبهدية إذاعة دمشق وتحياتي للأستاذ حسن ورنا ونجم الشقري.
1: أهلا وسهلا فيك. هلا يحيى، شكرا لمشاركتك.
0: عراسي يا أستاذ، الله يحييك
1: حبيبي. أهلا وسهلا. معنا كمان مسج حيدر بيقول أنا من الناس، هذا من محمد من حلب كمان، بيقول أنا من الناس اللي كانت تعتبر السكوت حكمة دائما، بس مع الوقت اكتشفت أنه في مواقف إذا سكتنا فيها منكون ظلمنا حالنا. اليوم صرت أحكي رأيي بأدب واحترام، هاي على كلام جاد يعني، أنه بأدب واحترام وما عاد خاف من كلمة لا. حلو، كل الشكر لكادر إذاعة دمشق على البرامج الجميلة اللي عم تقدموها. حلو محمد، يعني كلامك فعلا الحكمة مو انك تسكت دائما، الحكمة انك تعرف امتى تحكي وامتى تسكت. شكرا لمشاركتك. وكمان منقول الو الو
2: الو.
1: ايوه
2: خالد،
1: يا هلا،
2: يسعد لي مساء
1: ومساكي.
2: كيفك؟
1: هلا يا حنان،
2: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله تمام، مشتاقلك. شو أخبارك؟
2: نور يا خالد، نور.
1: الله يسعدك يا رب. عم تشوفين على التلفزيون ولا عم تسمعين على الراديو؟
2: لك على الجنبين.
1: على الجنبين، حلو. شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: والله الحمد لله.
1: هلا يا حنان،
2: مشكور الله.
1: الله يسعدك يا رب.
2: رح جاوبك دغري إن شاء الله، أخذ يلا. وقت. هلا أحيانا يا خالد بيكون الصمت عندك احترام بالنسبة لمين؟ بالنسبة مثلا لعائلتك تماما، فأحيانا بتضطر أنت تصمت احتراما لهم.
1: حلو
2: تماما. في نوع تاني كمان من الصمت، بيكون هذا الصمت قدام ناس عم يعني عم تحكي بموضوع وأنت ما عم تقدر ترد عليه، هذا بيكون ضعف شخصية، هذا اسمه الصمت ضعف شخصية. هون لازم أنت ترد، لازم ما تسكت. تماما. أحيانا الصمت هذا اللي محبز ومفضل كمان، الصمت بيكون عزلة يا خالد.
1: طيب
2: والله أحيانا
1: يا حنان، بالنسبة لك أنت إذا حدا سألتي حدا سؤال وما رد عليك سكت، شو بتعتبري أنت، هذا موافقة ولا رفض؟
2: ما بيصير ما يرد علي،
1: قال لك برد بعدين، تأخر في الرد وما رد، شو
2: صراحة؟
1: شو بتعتبري؟
2: مبعود بسأل ولا ما في.
1: يا عيني عليك يا حنان، يا عيني عليك، يا عيني عليك.
2: تمام. ما أنت ما سمعت الصمت الرقم ثلاثة؟
1: معك أنا
2: هلا. الصمت رقم ثلاثة هو معناتها أنه أنا برأيي معناتها العزلة، صمت أنه أنت عم تصمت عم تعتزل العالم، أنت بحاجة لها الصمت هذا والله يا خالد. تماما. فهذا كتير كتير مهم بحياة كل شخص بين فترة وفترة انه يصمت.
1: انت شايفة حنان، احنا على فكرة هاي المقولة ان السكوت علامة الرضا كتير بناخدها بحياتنا اليومية على فكرة.
2: السكوت علامة الرضا؟ لا لا لا، مو شرط، مو شرط ابدا يكون السكوت علامة الرضا. هلا انا فصلت لك انواع الصمت. فمو كل الاحيان بيكون السكوت هو علامة رضا.
1: مزبوط.
2: لا لا
1: مزبوط. شكرا شكرا لمشاركتك يا حنان.
2: علامة قطيعة احيانا الصمت انه لا انا خلاص بدي اقاطعك، انا ما عاد بدي ارد عليك.
1: حلو حلو كمان، حلو حلو حلو حلو، برافو.
2: اي والله، يسعد لي مساك يا
1: حنان. يسعد مساك يا حنان، شكرا لمشاركتك.
2: يسعد لي مساك جميل، شكرا.
1: اهلا وسهلا فيكي، مع السلامة.

0: ناخذ مسج كمان من هبه من اللاذقيه بتقول اصعب سكوت وقت الزعل، اصعب سكوت وقت يكون عندك ألف كلمه بقلبك وما تلاقي حدا يسمعك، لهيك بتمنى من الناس تسال قبل ما تفترض ايوه انه لازم يسال واحد قبل ما يفترض، انه ما يفترض انه مثلا القبول او الرفض. محبتي لاذاعه دمشق ولكل فريق العمل. حلو هيبة كلامك، يعني فعلا مؤثر. احيانا الانسان مو بحاجه نصيحه، بحاجه يعني اذن تسمعه بس. على اتصال منقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: لك يسعدني مساك منور النبي محمد.
1: ومساك اهلا وسهلا.
0: كيف؟
1: تمام.
0: خالد تحيه المخرج كمان حيدر.
1: ايه اهلا وسهلا فيك كمان. هو بيحييك. اهلا يا موفى.
0: ابو موفى من الشاور.
1: ابو موفى كيفك؟
0: والله على طول الحمد لله، على طول نحمد الله. كل شو بيجي من رب العالمين الحمد لله، الله ما بيبعث الا الخير.
1: طمني، جاي الكهرباء عندك اليوم؟
0: اي والله جاي لك، انت عم تتفرج على الشاشه بس فتت على الغرفه، في عندي بنتي عم تتفرج على المسلسل. الله عليك فتت، والله عم تفرج عليكم والله من اول.
1: عم تضارب عليك معناتها؟
0: اي والله عم تضارب علي، عندها مسلسل ضروري، طلع عندي برنامج ضروري. انا كمان استاذ خالد الجمعه الماضيه ما سمعنا لكم، كان عندكم يمكن ظرف حموي.
1: اي كان في نقل من معرض دمشق الدولي.
0: وتحية جميل كتاك الغايبي، الله يعافيه يا رب.
1: الله يسلمك يا رب.
0: إذا نقول بس يا سيد يحيى إنه هاني، تحية إله يا سيد يحيى من حلب. هاني هاشم الله عبال عندك وعندي أبوه أمه جايين من الحج، ممكن آخذ إجازة أكيد بتواصل معه أنا.
1: أيوة.
0: أي والله آخذ
1: إن شاء الله مبارك الحج عليهم يا رب.
0: أي والله عبال عنكم إجوا.
1: والله أنا هلأ عم بعرف منك.
0: متابعه هاني هاشم عزيز علينا، كلكم غالين علينا.
1: الله يسعدك اخي ابو موفق.
0: والله ان شاء الله عبال الوالد والوالده اجا رايحين، عبال العوده عنكم.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: يعني كان السوري عبال عنده،
1: عبالنا جميعا اخي ابو موفق. عم تسمعنا ما هيك؟ سمعت سؤالنا التفاعلي شو هو؟ شو برايك السكوت علامه الرضا؟
0: لا هذا الحكي قديم، كانوا جد جدي وجد جدتك كانوا يجبروا، عرفتي شو؟ اي شغله يفرضوا رايهم على اولادهم، عرفتي شو؟ بده يبطلوا مثلا مدرسه،
1: يعني اول كان سكتة الصبيه خلاص جوزناها.
0: اكيد هن هيك مفكرين كانوا، بس هلا لا،
1: سكت الصبي جوزناها.
0: ايه ابوك وامك بدك تقعد، فرضوا عليك شغله بده يحاول. عندي اولاد يعني الله يخليهم ياهم، يعني ما بقعد انا وياهم بناقشهم، الحمد لله يعني صاروا هيك دكاتره وعندي محامي
1: ما شاء الله.
0: اي والله بقعد بناقشهم بس ما بيجبروا على شيء، بيقولوا لا هيك بدنا هيك بدكم اياه وامشوا بطريقكم واختاروا مضبوط عشان حتى وصلناهم الطريق الحمد لله. بس انه اقعد مثلا، اول كنت ابي وامي نقعد نناقشهم بس اقعد اتفرجر عليهم هيك وكذا، لا بسمع لهم اول شيء وبيسمعوا مني ليش هيك التحول. انا كانوا من زمانهم ما يسترجي، شفت التمثيل الشامي ما يسترجي يرفع راسه، شو يقول له ابوي اللي سمعان وطان، حتى البنت سمعان وطان، عارف شلون؟ انه سكتت شو فكرها اجى سكتت، هيك كان مثل قديم انه رضيانه، بس لا مو رضيانه تكون المخلوقه، عارف شلون؟ يعني بتقعد امها معها او اختها او كذا بتقول لا مو رضيانه، بس ما تكسبوا كلمه ابوهم كانوا شلون، بس هلا لا الحمد لله كل شيء تطور عنا.
1: ايه الحمد لله.
0: كنا نحكي ونطلع ونقول عطيش دون الحمد لله، وتحررنا اكثر هلا الحمد لله بالحكي.
1: شكرا لمشاركتك اخي ابو موفق.
0: بارك فيكم، تحيه كل شيء عم يسمعكم، تحيه له ان شاء الله هيك.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: ان شاء الله بنسمع صوتكم بخير انتم الكل، تحيه.
1: الله يسعدك وانت كمان ان شاء الله.
0: حلو مثل حكايتكم انتم الاثنين.
1: حبيبي اهلا وسهلا فيك. نورتنا. كمان معنا مسج. مسج حيدر من احمد من ريف دمشق. بتقول انا ام لخمس اولاد وبقول للشباب والصبايا علموا أولادكم من هلأ. حلوة هاي الرسالة عجبتني. علموا أولادكم من هلأ أنه يعبروا عن رأيهم، لأنه الطفل يلي بتعود يخاف من كلمة لا يكبر وهو عم يجامل على حساب نفسه. حلوة الرسالة، قوية جدا هاي. تحياتي لإلك أم أحمد، هي عم تقول تحياتي لإذاعة دمشق ولكل العاملين فيها، وأنا بدي حييكي أم أحمد، فعلا كلامك مهم جدا. القدرة على التعبير عن الرأي بتبلش من التربية ومن البيت ومن الصغر طبعا، فعلا أكيد هذا كلامك صح 100%. شكرا لمشاركتك.

0: منقول الو كمان.
1: احلى مساء يا عمي خالد.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: كيفك يا ورد؟
0: هلا يا عدي.
1: الله يسعد لي هالمساء. شو انا عشان الواحد يتجوز مثلا يسكت راح اعمل له زكاه اربع ايام قدامه هو يجوزني.
0: شو اخبارك يا عدي؟
1: والله الحمد لله نشكر الله تمام.
0: اللي شو السكوت علامه الرضا ولا شو؟
1: السكوت معروفه هي علامه الرضا، بس اذا واحد هنا كان مظلوم لازم ما يسكت.
0: يعني انت واحد. انت يا عدي هلا انت لهلا عزابي، اذا رحت هلا طلبت حدا صبيه حلوه هيك مرتبه تكون بنت حلال، قلت لها بدك تعطيني رايك وسكتت ما حكيت، اليوم بكره بعد بكره بعد اسبوع بعد شهر، شو بدنا نعتبره؟ هذا قبول ولا رفض؟
1: لا لا لا لا ريت بدي علي، اذا ما حكيت من اول

0: افكر ما حد اليوم ما في مستحم احترامي للجميع. اليوم كان بالاول دور قبل كانت البنت يوم تتجوز او تخطب تبكي 4-5 ايام او 10 ايام يوم تطلع من عندها لها. هلا ما في هلا ما في موافقه تهزي راسها وبيديها وبيجريها المهم تخلص. كذلك الامر الزمان اول تحول عمي خالد قبل كان
1: يعني هلا فورا بتقول ايه اذا بدها
0: دغري عجبتني اتكلت على رب العالمين جدي بي
1: فورا بتقول لا اذا ما بدها
0: مثلا ما بدي خلاص ما بدي هي ما بدها ما بدي ليش
1: طيب في عالم لسه في عندها خجل في عندها بتقول لك بجوز يعني بجوز خجلانه منك بجوز ما بدها تخسرك بجوز انت بتهمها مثلا واذا قالت لا بجوز تزعل انت حسبة حساب
0: يا خالد انا شرح هي الموافقه طول عمرها طول عمرها الواحد بياخذ راي البنت وراي الشاب 3 ايام ما في تعب 3 ايام ما صار قبول انت من عندك وهي من عندها
1: حلو هذا عارف يعني 3 ايام خلاص ناكد عليه نثبت في 3 ايام
0: قبل 3 ايام
1: طيب
0: بيطلب بنت اطلب عند اهلها قلت لهم شو صار بعد 3 ايام ما في رد خلاص معناته ما في نصيب اما سبحان الله هلا من ثاني يوم بعد ساعتين تكلمنا على رب العالمين هات الحلوه هات المحابس هات الشيخ
1: يلا يلا ان شاء الله بنفرح فيك يا عدي
0: الله يسعدك يسعد لي مساك
1: اهلا وسهلا فيك
0: حياك الله
1: يلا اسمعنا صاحنا

بس يرفع ايده. خلينا نرفع ايده ونروح النصائح. مستمعينا، اذا كنت مو مقتنع بشيء عبر عن رأيك باحترام، لأنه الناس ما بتعرف تقرأ الأفكار، ولا حدا بيعرف شو بقلبك. أنت إذا أنت ما حكيت فحكيه، قول. لا توافق فقط حتى ترضي الناس، لأنه رضا الناس المؤقت ما بيستاهل خسارة راحتك النفسية. كمان تعلم أنه تقول لا، لأنه كلمة لا مو وقاحة ولا قلة احترام ولا أنانية، أحيانا بتكون صدق وأحيانا بتكون حماية لألك ولغيرك. كمان نصيحة منقول، إذا كان عندك اعتراض احكيه، إذا كان عندك وجع عبر، إذا كان عندك رأي قوله، لأنه السكوت مو دائما حكمة، وأحيانا الحكمة الحقيقية أنك تحكي بالوقت المناسب. احكي بالوقت المناسب يا حيدر. مروان كمان، إذا كان في شخص ساكت قدامك لا تفترض أنه موافق، اسأله. يا عدي اسأله، افهم شعوره، اعطيه مساحة يحكي، لأنه مو كل الناس بتعرف تعبر بسهولة. كمان أهم نصيحة للشباب وللصبايا ولمستمعينا، ما توافق على شيء بس لأنك خجلان ترفض، لأنه المجاملة المؤذية يعني مثل ما بقولوا ثمنها أكبر بكتير من المواجهة المؤدبة. ولا تخلي الخوف من المواجهة يجبرك تعيش حياة أو قرار أو علاقة أنت ما أنك مقتنع فيها، لأنه الحقيقة حتى لو كانت صعبة اليوم بتضل أرحم من ندم كبير بعد سنين.

في معي مسج من إدلب من أبو عمر بيقول: برأيي السكوت مو دائما رضا، مرات بيكون احترام ومرات بيكون خوف ومرات بيكون وجع كبير، لأنه بالنهاية لازم الإنسان يتعلم يعبر عن رأيه بطريقة محترمة. تحية لخالد جيرودية ولكل أسرة إذاعة دمشق. شكرا لك أبو عمر، فعلا مثل ما قلت أهم نقطة ذكرتها، أنه التعبير عن الرأي ما بيتعارض أبدا مع الاحترام. مستمعينا الأحبة، يمكن السكوت أحيانا بيكون حكمة وأحيانا بيكون احترام وأحيانا بيكون قوة، لكن مو دائما بيكون رضا. لهيك لا تفترضوا مشاعر الناس من صمتة، اسألوا واسمعوا وخلوا الحوار موجود بينكم وبين اللي بتحبون، ولا تخافوا تقولوا رأيكم إذا كان بصدق واحترام. قبل ما نودعكم بنرجع وبنتمنى الشفاء العاجل لزميلتي الغالية ريبال الدريوسي، وإن شاء الله ترجع بأقرب وقت وبتكون بيناتنا على هواء إذاعة دمشق. كنت أنا معكم اليوم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وبالإخراج يوم الأربعاء حيدر يوسف ومروان خربطلي. أخيرة قبل ما نخلص ونختم برنامجنا

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق. 10:15
1: مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. تتجه الأنظار في سوريا اليوم نحو العدالة الوطنية الانتقالية بوصفها المسار الذي ينتظره المواطنون لاستعادة الحقوق وترسيخ الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. ومع تصاعد المطالبات الشعبية بفتح ملفات الانتهاكات وكشف الحقيقة وتسريع مسار العدالة ومحاسبة المجرمين، تؤكد الجهات الرسمية أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن إطار قانوني منضبط يضمن محاسبة المسؤولين ويحمي المجتمع من الفوضى وردود الفعل غير المحسوبة. وضمن إطار تطبيق العدالة الوطنية الانتقالية، تشدد الحكومة السورية أنها ماضية في إرساء العدالة الانتقالية ضمن عملية وطنية شاملة تقوم على كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها وجبر الضرر، بما يؤسس لمرحلة جديدة من السلم الأهلي والاستقرار. يأتي ذلك فيما أكد عدد من الناشطين الثوريين وذوي الضحايا الذين عايشوا أحداث الثورة السورية أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد أبرز مطالب السوريين. هذه المطالب تتزامن مع جهود حكومية متواصلة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، عدالة تأتي عبر تطبيق القانون والمحاكمات العادلة لكبار المجرمين. أهلا بكم متابعينا الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، والذي نتحدث فيه عن مسار العدالة الانتقالية. أرافقكم عبد الكريم البوشي، وقبل أن نبدأ نستعرض مع حضراتكم هذا التقرير.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، ونعتذر عن هذا الخطأ الفني الحاصل في الصوت. للحديث أكثر في موضوعنا في هذا اليوم ينضم إلينا الأستاذ محمد سلامة، نائب نقيب المحامين في سوريا. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: مساء الخير لك ولكافة المستمعين وضيوفك الكرام.
0: مساء النور. بداية أستاذ محمد، يعني مسار العدالة الوطنية الانتقالية، هناك في هذا المسار جهود كبيرة من الحكومة. هذه الجهود بالتأكيد تسعى لاستقرار مجتمعي والحفاظ على مرجعية قانونية للدولة. كيف تقرأ هذه الجهود الحكومية أستاذ محمد؟
1: مساء الخير مرة ثانية. إن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بصراحة يمثل خطوة مؤسسية ومهمة تاريخية في تاريخ سوريا الجديدة، تعكس التزام الدولة بمعالجة إرث الانتهاكات الكبيرة والجسيمة في سوريا على امتداد أكثر من 15 عاما وفق رؤية قانونية شاملة. وإن شاء الله من المنتظر أن تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية باستقلالية وشفافية، وإن تنسيق المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر يحقق المصالحة الوطنية التي هي ركن من أركان العدالة الانتقالية في سوريا، وإن توقيف آلاف المتورطين، يمكن أكثر من 6,000 متهم في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة، بينهم عشرات الضباط من الرتب العليا، وإحالتهم عن طريق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى القضاء السوري، يؤكد جدية الدولة في مكافحة الإفلات من العقاب وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وإن نعم. هذه المحاكمات العلنية تشكل ضمانة أساسية للعدالة والشفافية، وتتيح أيضا للرأي العام متابعة سير العدالة والتأكد من احترام حقوق الإنسان وجميع الأطراف، كما تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، وتؤكد مرة ثانية على أن المحاسبة تتم وفق أحكام القانون، لا عدالة انتقامية بدافع الثأر والانتقام، رغم أننا نتفهم تماما الحراك الذي يحدث الآن في سوريا، وهذا نتيجة انتهاكات جسيمة لم ترتكب في أي دولة في العصر الحديث في كل العالم. إن العدالة الحقيقية لا تبنى على مسؤولية جماعية، بل على مسؤولية فردية قائمة على الفعل الجرمي المثبت بالأدلة. نعم. وإن ربط هذه الجرائم بأي انتماء يهدد السلم الأهلي ويعمق الانقسام المجتمعي ويرسخ دولة المواطنة وسيادة القانون.
0: نعم. اسمح لي أستاذ محمد أن أرحب معنا في يعني هذا النقاش وهذا الحوار ضمن

0: حصادنا. أرحب بالأستاذ تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. مرحبا بك أستاذ تركي.
1: مرحبا، مساء الخير لك أستاذ محمد، جميع المستمعين.
0: أرحب بكما ضيفي الكريمان، ولكن قبل أن نبدأ دعوني واسمحوا لي أن نعاود يعني الاستماع للتقرير. كان هناك مشكلة في الصوت، نعاود الآن مشاهدة والاستماع للتقرير، تقرير الحصاد.
2: لا صوت يعلو فوق الأصوات المنادية بتسريع وتيرة العدالة الانتقالية في سوريا مؤخرا، وسط جهود كبيرة تبذلها الدولة في إطار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضمن مسار قانوني صارم. فما الذي تعنيه اليوم العدالة الانتقالية؟ وما الخطوات التي تنتهجها الحكومة في هذا السياق؟ مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها المجتمعات التي تعيد بناء نفسها عقب إرث ثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان تسمى بالعدالة الانتقالية، مما يمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية وبناء السلم الأهلي ودولة القانون والحرية. العدالة الانتقالية تعتمد على أربعة أركان أساسية، أبرزها كشف الحقيقة ومعرفة مصير المختفين وتوثيق الانتهاكات لمنع تزييف التاريخ، إضافة إلى المساءلة التي تضمن ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها عبر محاكمات عادلة ونزيهة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، يتلوها جبر الضرر وهو تقديم تعويضات مادية ومعنوية ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم، فضلاً عن إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية وإعادة هيكلتها لضمان منع تكرار المظالم. تجارب الدول الأخرى التي خرجت من النزاعات تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية مسار طويل الأمد، وأن الطريق الأسلم والأكثر جدوى واستدامة الذي يجب اتباعه فيها هو مسار المحاسبة القضائية، كما تشير إلى أن الحكومة هي اللبنة والضامن الوحيد لتطبيق مسارها وضمان عدم العودة لما قبلها.
0: أهلا بكم من جديد، وأرحب من جديد بضيفي الكريمان، الأستاذ محمد سلامة نائب نقيب المحامين في سوريا، والأستاذ تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. مرحبا بكما. ويعني أعود لك أستاذ تركي، اليوم عند الحديث عن العدالة الانتقالية، كيف يمكن تحقيق توازن ما بين تحقيق العدالة الانتقالية بمحاسبة شاملة للمتورطين بالانتهاكات دون الوصول ودون حصول زعزعة في الاستقرار المجتمعي والأمني والانحدار والوقوع في فخ الانتقائية أو الانتقام السياسي أو يعني ربما جرائم أو يعني انتقامات ربما تصل إلى الطائفية؟ كيف نوازن ما بين هذين الأمرين أستاذ تركي؟
1: الله، مساء الخير لكم.
0: مساء النور
1: والأستاذ محمد سلامي ضيف عزيز ولمستمعي إذاعة دمشق،
0: أهلا بك.
1: نرى أن لابد من التعويل على الوعي الثوري للحاضنة الثورية التي أدت إلى انتصار الثورة وسقوط النظام لتحقيق هذا التوائم بين الحفاظ على استقرار الدولة والسلم الأهلي وبين تحقيق العدالة الانتقالية. أرى أن يجب علينا أن لا نفصل،
0: وهذا الوعي يعني شاهدناه في عند تحرير سوريا، شاهدناه على مدار هذا العام والنصف يعني أو أكثر، شاهدناه على الأرض، يعني شاهدناه من الناس، شاهدناه من المقاتلين. نعم، تفضل.
1: يجب أن نؤكد أن هيئة العدالة الانتقالية تعمل في ظل مرحلة انتقالية. نعم. للحكم الجديد في سوريا، وهيئة العدالة الانتقالية جزء من أجهزة الدولة الجديدة. لابد لأن صح التعبير مرة ثانية للمجتمع الثوري.

0: الذي أوصل الشعب السوري الثائر، الذي أوصل الدولة الجديدة إلى ما هي عليه الآن، أن يحقق هذا التوازن، عدالة انتقالية، خطى ثقيلة وازنة متوازنة أنفع للاستقرار من عدالة سريعة يضيع فيها الحقيقة وكشف الحقيقة. يعني أكثر مثال يعني أثر في نفوس كثير من السوريين وغير السوريين هو اعتراف أمجد يوسف على جرائم أخرى غير التي اشتهر بها بإجرامه في مجلة التضامن كالدكتورة راني وزوجها وأولادها. فلو كان هناك عدالة انتقامية سريعة وهو يستحق الإعدام عشرات المرات هذا المجرم، لما وصلنا إلى كشف حقيقة مفقودين دكتورة رانيا وزوجها وأولادها، هناك عشرات ومئات آلاف المفقودين ينتظرون خبرا عن ذويهم، ينتظرون خبرا عن مفقوديهم. فالإسراع في تنفيذ الأحكام إن كانت إعدام يضيع حقوق كثير من الناس التي تنتظر مصائر أبنائها. فالصبر والوعي وحب هذه الدولة هما الكفيل لتحقيق هذا التوازن الذي ذكرت.
1: نعم، أعود للأستاذ محمد من جديد. أستاذ محمد، بالتأكيد الناشطون الثوريون لهم دور كبير، ما دورهم في صياغة رؤية وطنية للعدالة الانتقالية؟
2: حياك الله أستاذ، وشكرا جزيلا للأستاذ الزميل تركي. بصراحة سأعقب على التقرير الذي صدر.
1: نعم بالتأكيد، تفضل.
2: ذكر بأن هناك أربع أركان للعدالة الانتقالية في سوريا، لكن الأستاذ تركي هو يعني رح يجيب أو يؤكد ما سأقوله، بأن أركان العدالة الانتقالية في سوريا هي ستة أركان، هي كشف الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة، والوصول إلى الركن الأساسي اللي هو الحفاظ على السلم الأهلي في سوريا بين كل مكونات الشعب السوري. ومن أهم مبادئ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هي الضحايا أولا، أو مركزية الضحايا في العدالة، وإن التوازن بين حق الضحايا في العدالة وحماية السلم الأهلي يتحقق عبر مسار عدالة انتقالية شاملة يضمن المحاسبة الكاملة والمنصفة، ويرفض الانتقام والثأر، ويعزز المصالحة المجتمعية. اليوم دور منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والناشطين الثوريين أن يبينوا للمجتمعات المحلية بأن العدالة الحقيقية التي تنصف الضحايا هي باتباع القانون والقضاء ومسار العدالة الانتقالية في سوريا، وليس الانتقال إلى الانتقام والثأر الذي يعزز تفسخ المجتمعات ويؤدي إلى انتقامات وثأر وعواقب لا تحمد عقباها في كل قرية وبلدة ومدينة في سوريا. فلذلك الوعي المجتمعي، وهذا دور منظمات المجتمع المدني والناشطين والوجهاء والأعيان، أن ينبهوا إلى هذه الحقيقة. لا نريد فوضى في سوريا، فنحن على مدى 15 عاما ذاق السوريين آلام التهجير والتعذيب والانتهاكات. فلذلك من أهم مبادئ العدالة الانتقالية أن لا يعود المجتمع لتكرار الماضي الأليم الذي عاشته سوريا على مدى عقود من الزمن. والمحاكمات بصراحة وحدها ليست هي من مسار العدالة الانتقالية، بل هناك العدالة الانتقالية منها جبر الضرر الذي يعتبر شيء مهم، يعيد الاعتبار للضحايا ويكشف الحقيقة ويوثق الانتهاكات ويحفظ حق المجتمع في معرفة ما جرى، ويساهم في حفظ الذاكرة الوطنية في منع الإنكار وتحصين الأجيال القادمة من تكرار

0: الماضي الأليم.
1: نعم أستاذ محمد، في هذه النقطة يعني اسمح لي أن أسألك، يعني كيف يمكن استثمار الخبرات القانونية الوطنية في تطوير صيغ مبتكرة لموضوع جبر الضرر، يعني تكون قابلة للتطبيق، تحقق توازن بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع؟
0: بصراحة أستاذ، موضوع جبر الضرر هو موضوع يعني ركن أساسي من أركان العدالة الانتقالية، والأستاذ تركي ممكن يوضح
1: نعم
0: هذه النقطة. بحاجة إلى إمكانيات مادية هائلة، لأن الانتهاكات على مستوى سوريا يعني جسيمة جدا وكبيرة وهائلة. يعني أرقام جبر الضرر تحتاج إلى أموال يعني لا مجال لذكرها، لأنها أرقام عالية جدا. لكن أحيانا لا يكون فقط جبر الضرر هو جبر مادي، أحيانا يكون جبر معنوي، كتسمية الشوارع والمدارس والمتاحف بأسماء الشهداء. المهم أن يكون الضحايا أولا، هذا جزء من جبر الضرر المعنوي. وهناك أحيانا جبر ضرر جماعي وليس فردي، كمثلا في منطقة منكوبي إصلاح البنى التحتية في مدن أو في قرى منكوبي، إصلاح مثلا الكهرباء أو الصرف الصحي أو المدارس أو المستوصفات أو الجسور، كلها هاي من جبر الضرر الجماعي الذي يحقق الفردي. أيضا كثير مهم، لكن يحتاج إلى إمكانيات. أعتقد بأنه بالوقت الحالي في الصندوق الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لجبر الضرر، أعتقد أنه حاليا بالوقت الحالي ليس كافيا، لكن حسب ما سمعنا من الأخوة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هناك جهود كبيرة وحثيثة إقليمية ودولية من أجل دعم صندوق جبر الضرر، لأنه هو
1: نعم
0: أيضا ركن أساسي من أركان العدالة الانتقالية.
1: نعم يعني لكن على الأرض بالتأكيد يعني المطالبات الشعبية والتي يعني سواء التي خرجت أو التي يعني بين الحين والآخر يعني تخرج وتطالب بالعدالة الانتقالية، بالتأكيد هي تركز على موضوع يعني العدالة القضائية، ويعني يعني المسار ملاحقة المجرمين بالتأكيد ما قبل يعني جبر الضرر ربما المادي. اسمح لي أستاذ تركي يعني أن نبقى في هذه النقطة، وأريد تعقيبك يعني على ما ذكر.
2: حقيقة يعني آلام الشعب السوري لا يمكن جبرها مهما حاول البشر جبرها، وما تعرض له الشعب السوري لم يتعرض أي شعب من شعوب العالم. هذا الشعب الجبار، الشعب المبارك، أكرمه الله ومن عليه منة عظيمة جدا بأن أعانه على إسقاط النظام واستلام الحكم. فالشعب حاليا هو الذي يحكم، وإن كان الشعب يطالب حكومته الجديدة بما يطالب. صندوق جبر الضرر هو صندوق أنشئ في هيئة العدالة الانتقالية، وجاري البحث عن موارد له من حيث قانونية الموارد ومن حيث ملؤه ومن حيث المآل. فجزء من موارد الصندوق هي الغرامات المتعلقة بمحاكمات العدالة الانتقالية، جزء هو من الأموال المصادر التي ستعاد إلى الشعب السوري. نسعى ليه يكون لنا حصة من الصندوق السيادي لجبر الضرر الضحايا. آلية جبر الضرر المادي أنا أتكلم حاليا هو موضوع إحداث قاعدة بيانات دقيقة جدا، بحيث يعني لا يكون جبر الضرر المادي ينصف أناس ويظلم أناس، يحرم أناس. يحتاج قاعدة بيانات يشارك فيها كل السوريون بكل المحافظات، بحيث نصل إلى قاعدة بيانات دقيقة متكاملة غير متضاربة مع بيانات جهات حكومية أخرى ووزارات أخرى. طموح كبير، ولدينا تحديات بين الواقع وبين الطموح، تحديات كبيرة نسعى لتذليل هذه العقبات للوصول فعلا إلى إنصاف الضحايا.

0: التي يمكن إنصافها أنا أرى يعني معنويا أكثر ماديا. إحدى النساء قالت أنا يكفيني إني أشوف عاطف نجيب ولو قفص حتى ينجبر يعني كسري مثلا. إحدى النساء قالت أنا يكفيني شفت المدرسة الفلانية باسم الشهيد الفلاني، صرت أبكي لما شفت اسم الشهيد الفلاني. فالشعب السوري يحتاج إلى جبر الخاطر يعني حقيقة أكثر من جبر الضرر، ونحن شعب حي تؤثر فينا الكلمة، الكرامة عنا أكبر بكثير من الجبر الضرر المادي. فالشعب السوري يحتاج إلى جبر الخاطر بأساليب كثيرة منها ذكرها الأستاذ محمد، أستاذ محمد سلامي. هناك قاعات في الجامعات تسمى بقاعة الشهيد الدكتور فلان، فأمر مهم جدا جبر الضرر المعنوي ريثما يتم جبر الضرر المادي. وأنا أرى أن الشعب السوري يتأثر كثيرا بجبر الضرر المعنوي وجبر الخاطر.
1: نعم أستاذ، يعني أستاذ محمد، اليوم مسار العدالة الانتقالية بالتأكيد له دور كبير في بناء الثقة بين المواطن وبين المواطنين وبين الدولة، يعني خصوصا بعد سنوات من الانتهاكات وفقدان الثقة من قبل المواطنين بالمؤسسات الرسمية في عهد النظام البائد. اليوم كيف يمكن لمسار العدالة الانتقالية أن يعيد هذه الثقة ويعني يقوي أواصرها؟
2: بالتوعية والشفافية، لأن مسار العدالة الانتقالية عادة في تجارب الدول كجنوب أفريقيا أو رواندا استمر لسنين طويلة لأكثر من 15 عاما، وأحيانا في بعض الدول لم يبدأ مسار العدالة الانتقالية إلا بعد 4 أو 5 سنوات. مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد التحرير بأقل من سنة بدأ مسار العدالة الانتقالية. اليوم مضى على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ووصلت إلى نتائج متقدمة كما ذكرت سابقا، بأنها تم إلقاء القبض على أكثر من 6000 مجرم، منهم رتب عالية من كافة المستويات، وبدأت مسار المحاكمات العادلة. بصراحة العدالة الانتقالية تحتاج إلى صبر ومصابرة وإرادة سياسية من الحكومة المتوفرة حاليا، وبحاجة إلى موارد كافية، وبحاجة إلى الصبر من المواطنين على الدولة، لأن حجم الانتهاكات وتعقيداتها عملية وطنية طويلة تتطلب من الأهالي الصبر والمصابرة على الدولة لحين الانتهاء من هذا الملف، علما أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم. أي أن مبدأ عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم أو حتى بالعفو يوجه رسالة واضحة لأهلنا، مفادها بأن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن، وأن الإفلات من العقاب لن يكون خيارا في سوريا الجديدة إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. أستاذ تركي، يعني أنت عضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ما الذي تجده من آليات يمكن تطويرها لتجاوز بعض العقبات التي تواجه هذا المسار، يعني بما يضمن معالجة الشكوى بوضوح وشفافية ويعزز يعني كما ذكرنا ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية؟
0: حقيقة نظرنا حاليا لأفكار تطرح منذ يومين، كنا بأحد الاجتماعات بموضوع أن يرى الضحايا مجرم ما يمر من حارته من حيه من قريته من بلدته، ويراه أنه خارج قفص العدالة الانتقالية. فكان من ضمن الدعوات من آليات تذلل هذه الآلام أو تذلل هذه العقبات، بأن يكون في كل بلدة، في كل مجلس حي، في كل مجلس قرية، وحصل في بعض البلدات هذا الأمر،

0: سموها قائمة العار، قائمة السوداء. لكن ممكن يكون هناك مظلومين بهذه القائمة. أن تقوم كل بلدة بتسمية أشخاص معينين بالعزل الاجتماعي صح التعبير، وبالمثل اللي عم يقول لك يا أخي كيف مغيب. فأنت أنت يعني عمقت جراحنا أو غلت في دمنا. ابتعد يا أخي، ابتعد عن مرأة الضحايا، زول نفسك اجتماعي ريثما إن صح التعبير يتبرد آلام الناس وتستقر وتشبع بكاء في قراها وفي مدنها وفي بيوتها المدمرة وتعيد بناء بيوتها. ريثما تظهر براءة فلان، تظهر ويظهر إدانة علان إن صح التعبير. هذا من جانب العزل الاجتماعي. نسعى أيضا لإنصاف الضحايا من حيث الجبر البرر المنوي إلى العزل الإداري أو التحجيم الإداري. نسعى إلى العزل السياسي. فهناك كثير من الوزارات فيها ماذا أن هناك موظفين سواء لحكم الحاجة إليهم أو لحكم عدم وجود أدلة كافية تدينهم. لكن بإمكان الأصحاب القرار لسلموا هذه الوزارات وهذه الأقسام وهذه المديريات تحجيم هذا الموظف الذي دارت حوله الشبهات. ما شرط يتم رئيس قسم، ما شرط يتم رئيس شعبة. أيضا من تدليل العقبات والتحديات أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية هو فلسفة المجتمع، فلسفة الشعب كله. يعني العدالة الانتقالية كجسم إنسان، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية موكل إليها توجيه مسارات العدالة الانتقالية. هي ليست جهة تنفيذية بحد ذاتها، هي توجه وتوصي وتقوم مسارات العدالة الانتقالية. لكن كل مواطن أنا أراه وأدعو إلى ذلك كل الاجتماعات أن يقوم بدوره في مجال العدالة الانتقالية من المختار إلى رئيس الجمهورية. فالمختار ليس عضو في هيئة العدالة الانتقالية ورئيس الجمهورية ليس عضو في هيئة العدالة الانتقالية، لكن يقوم بقرارات بأعمال تنصف. يعني مستوى على مستوى القمح مرسوم السيد الرئيس، مستوى القمح هو انصاف لهذه الضحايا التي سرقت محاصيلهم 14 سنة بزيادة أجر الطن. مختار حي ذكرت عدة مرات، مختار حي طلب أحد الضحايا سند إقامة لبيته المهدم، فكان المختار يعني خلينا نقول غير جريء، لم يجرؤ إعطاه سند إقامة ولم تملك منزل ومالك سكن، جيب لي عقد إيجار أو جيب لي عقد ملكية لشيء حتى أعطيك سند. فقام نائبه بإعطائه سند إقامة وقال له هذا بيته مهدم أنا ما بدي أنصفه، وقال له أنت من أبناء الحي مشان يمشي معاملة تحتاج سند إقامة. أفرض هلا بيته موجود ومستأجر وعطيته سند إقامة وبعدها غادر الحي، بده يخرب بيتك يعني إذا غادر الحي؟ فهذا من إنصاف الضحايا أن نقوم نزلل البيروقراطية. فهذا المختار قام بدور من أعمال العدالة الانتقالية دون أن يكون هو مسمى كعضو من أعضاء هيئة العدالة الانتقالية. فإذا أصبحت العدالة الانتقالية فلسفة شعب، نسرع ونذلل عقبات الانتقال والانتهاء من المرحلة الانتقالية وتحقيق العدالة الانتقالية بأسرع وقت ضمن الولاية الزمنية المحددة خمس سنوات.
1: نعم، هذا إذا وسعنا يعني قاعدة التطبيق، يعني كما ذكرت أستاذ تركي، يعني كيف يمكن في ذات السياق أن نحول العدالة الانتقالية من شعار عام إلى برنامج عمل قانوني ومؤسسي ليس فقط على النطاق يعني القاعدة الشعبية ومثل ما ذكرت لي من أمثلة في نطاق لو يعني اتجهنا بالنطاق القانوني والمؤسسي.
0: نعم. هيئة العدالة الانتقالية هي كيان جديد، جسم جديد ضمن أجسام الدولة السورية. تحتاج لينتظم عملها العمل على نظامها الداخلي. تم إنشاء نظام داخلي هيكلي تدور لها تأمين مكاتب، تأمين مقرات، تخدم مهامها سواء في دمشق سواء في باقي المحافظات. حاليا لدينا مقر في دمشق، مقر في دير الزور، مقر في حمص، نسعى لافتتاح مقر في حلب قريبا ليستقيم عملها. تحتاج إلى قانون يصدر بشكل أصولي وفق الإعلان الدستوري، قانون مسودة العدالة الانتقالية الذي سيعرض على مجلس الشعب. نغطي كل نشاطات الهيئة وعلاقاتها مع الوزارات الأخرى، تمويل هذه النشاطات وفق كمان ميزانية قانونية. من أجل كل ذلك عملنا حتى اليوم على وضع مسودة لعمل الهيئة وشاركنا بالمشاورات للوصول لمقترح لمسودة القانون بمشاورات مع نقابة محامين مع وزارة العدل مع منظمات لحتى نغطي كل مسارات العدالة اللي هي ستة. والدولة السورية أو التجربة السورية العدالة الانتقالية هي اللي شبه الدولة الأولى في مسارات ستة سميناها بسوريا، كشف حقيقة، مساءلة ومحاسبة جبر الضرر المسار الثالث، السلم الأهلي المسار الرابع، الذاكرة الوطنية وتحديد الذكرى الخامس، والإصلاح

0: مؤسساتي او ما يسمى التقييم وضمان عدم التكرار، المسارات سته. يمكن سوريا هي الدوله الاولى التي تعمل على المسارات سته للوصول الى العداله الانتقاليه، تدريبات خاصه للقضاه العداله الانتقاليه، تواصل مع جهات دوليه داعمه للدوله السوريه وملف العداله الانتقاليه من اجل بحث عمليه تعاون تقديم ادله. في توثيقات كثيره قامت بها دول في سوريا نطالب بهذه التوثيقات بتامين مشاركتها مع الجانب السوري، تسليم المجرمين، دعم تعويضات متضررين مثلا. ما زلنا نجمع المعلومات ونوثق. هناك اكثر من يعني بلقاءات مع وزاره الداخليه حوالي شيء 70 مليون وثيقه بفروع الامن والجيش والشرطه. هذه تحتاج جيش من الاداريين والموظفين لارشفتها. هناك قرارات اعدام بالارقام، مثلا تم اعدام الارقام من رقم 112 ل 100 مثلا و52. طب منو هذا رقم 112؟ منو 113؟ منو 114؟ تحتاج انت مؤسساتيا انك تربط الرقم بالاسم. قد تجد الاسم في وثائق اخرى. انت لديك مثلا وثيقه باعدام رقم. نريد ان نبحث هذا الرقم من هو. نحتاج وقت، نحتاج تكنولوجيا، ذكاء اصطناعي، امور برمجيات، تنسيق. فالعمل ضخم جدا جدا مؤسساتيا واداريا. نسال الله ان يوفقنا الله ان يبارك في الوقت المحدد لها اللي هو 5 سنوات لننجز اعمال هيئه العداله الانتقاليه.
1: نعم امين امين. استاذ محمد، يعني اريد ان اسالك من النقطه الاخيره التي تحدث بها ضيفنا الأستاذ تركي. قضائيا برأيك كيف يمكن للسلطة القضائية أن تعيد تنظيم أدواتها وآلياتها بما يسمح بالتعامل مع ملفات العدالة الانتقالية؟
2: بصراحة هناك مطالبات عديدة من الشارع في سوريا بأن تكون المحاكمات سريعة. نعم. حتى يشاهد المواطنين المتضررين حبل المشنقة على بعض المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية. لكن نحن نقول بأن المحاكمات المتسرعة أو غير المستندة إلى أدلة كافية قد تؤدي إلى أحكام قابلة للطعن أو للتشكيك. ما يعرض حقوق هؤلاء الضحايا للانتقاص ويضعف الثقة بمسار العدالة الانتقالية. فالعدالة المستدامة تتطلب التثبت والتحقيق الدقيق، لأن أي خطأ إجرائي قد يمنح الجنات فرصة للإفلات من العقاب. كما ذكرت سابقا بأن هناك أكثر من 6,000 معتقل متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. هؤلاء كل واحد منهم يحتاج إلى تنظيم ملف قضائي وقانوني لتقديمه للمحاكمة. بصراحة مثل ما ذكر الأستاذ تركي بأن الملف يعني معقد والملف صعب. بالنسبة للانتهاكات التي جرت في سوريا لم يحدث مثلها في العالم. لذلك نحتاج إلى بعض الصبر والمصابرة، لكن نؤكد لأهلنا بأن العدالة قادمة، لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بمرور الزمن، ولا يسري عليها أي عفو.
1: نعم. أستاذ تركي، يعني لاحظنا يعني الحكومة بدأت بخطوات يعني جادة منذ تشكيلها، زادت وتيرة هذه الخطوات ووضحت ويعني ظهرت للعيان بشكل أوضح وبشكل مكثف أكثر خلال الفترة الأخيرة. برأيك هل هذا أسلوب جديد للتعامل مع مطالب الناس، وهل يشير إلى بداية طريقة جديدة في إدارة الأزمات داخل البلاد؟
0: جميل هذا السؤال. أنا أضرب مثال لهذا التعامل. السيد عبد الرحمن الأعمى أصدر قرار كأمانة عامة لرئاسة الجمهورية بموضوع ما يسمى عقاريا الصفة التنظيمية. فوجه الدوائر الرسمية والوزارات إلى عدم الالتزام بالمراسيم السابقة الصادرة عن النظام البائد ورئيسه المخلوع بموضوع تعديل الصفة التنظيمية للمشاريع ذات

0: النفع العام. فهذه الأرض التي مخطط التنظيم مثلا هي أرض معدة للبناء ولا أرض زراعية، لكن سينشأ عليها مشروع عام، أصبح بإمكان حاليا الدائرة أن تعطيك ترخيص بشكل مباشر دون تعديل الصفة التنظيمية التي كانت تتطلب أيام النظام وكأنك تخترع صاروخ، وقد تحتاج سنوات لتعديل الصفة التنظيمية وقد لا تستطيع. فهذا من ضمن أيضا مفهوم فلسفة العدالة الانتقالية، تيسير من الناس وجبر ضرر. فهي سياسة عامة للدولة تحتاج أصحاب قرار ورجال في السلطة، فليس كل مسؤول رجل دولة قادر على اتخاذ قرارات. فمشكور السيد عبد الرحمن هذا القرار المهم جدا، وندعو كل المسؤولين إلى الحذو بحذوه بموضوع الجرأة في اتخاذ القرارات التي تيسر أمور الناس ولا تعرقلها، ارتباطا بوالله مراسيم قديمة وتعاليم قديمة بحجة أنه والله ما بدي أخالف القانون، لأن روح القانون هو مصلحة المواطن وليس روح القانون التزام بحرفيته اللي بتعطل مصلحة المواطنين.
1: أستاذ محمد، موضوع تحقيق العدالة الانتقالية إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا المسار شرطا أساسيا لسلام طويل أكثر من أن يكون مجرد مطلب أخلاقي أو حقوقي للناس أو يعني للدولة من خلال يعني عملها في مسار العدالة الانتقالية؟
2: لا سلم أهلي في سوريا بدون عدالة، وبصراحة أيضا لا عدالة في عدم وجود سلم أهلي واستقرار. هذان المساران مساران متلازمان، لا يجب أن يضغى مسار على آخر. ليس علينا أن نضحي بالسلم الأهلي مقابل العدالة، ولا أن نضحي بالعدالة مقابل السلم الأهلي. تسير الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بهذين المسارين الهامين: تطبيق العدالة الذي ينصف المتضررين ويعيد الحقوق إلى أهلها، للوصول إلى مجتمع آمن يعيش فيه كل السوريين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو الطائفي. سوريا لكل السوريين، والعدالة يجب أن تكون شاملة، وهذا أيضا ما تعمل عليه الهيئة الوطنية. يطال كل مجرم بغض النظر عن انتمائه أو دينه أو عرقه. هذه العدالة عدالة انتقالية وليست عدالة انتقائية، وليست على حساب محاصصات أو ما شابه ذلك. هذه العدالة تطال كل المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم للوصول إلى سلم أهله. إذن باختصار، هذان المساران مهمان في تاريخ سوريا، يجب أن لا يتوغل أي مسار على الآخر، يجب أن يسيران بمسار واحد للوصول إلى سوريا الجديدة، سوريا العدالة، سوريا ترسيخ القانون.
1: نعم أستاذ محمد، الإجراءات التي يعني قامت بها وما زالت تقوم بها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هي بالتأكيد تشكل نقطة انطلاق لضمان حقوق المواطنين، لكن هل برأيك هي ستمنع تكرار الظروف التي يعني أدت إلى التوترات والاحتقان الذي ساد خلال هذه الأيام الماضية؟
2: أنا يعني على المستوى الشخصي يعني حضرت معظم المحاكمات أو كل المحاكمات للمجرم عاطف نجيب. نعم. وهو مسار من مسارات العدالة الانتقالية. تسير الأمور وفق قانون الإجراءات المعمول فيه في سوريا، وكما ذكر الزميل الأستاذ تركي هناك قانون خاص للعدالة الانتقالية، أعتقد بأن الهيئة الوطنية انتهت من إعداده وبانتظار انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب لإقراره. كافة الإجراءات القانونية متبعة في محاكمة المجرمين، وهذا ما شاهدنا في محاكمة المجرم عاطف نجيب بالدعوى رقم واحد أمام محكمة الجنايات الرابعة الخاصة بالعدالة الانتقالية. وهناك بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله سنشاهد مجرمين آخرين في قفص الاتهام أمام محاكم العدالة.

0: الانتقالية على امتداد الوطن السوري.
1: أستاذ تركي، أود أن أختم معك في يعني سؤالنا الأخير في هذا الحصاد. ذكرت لي بأن نموذج سوريا يعني يعتبر نموذج الأول وربما الفريد الذي يعني وضع ست أركان للعدالة الانتقالية بهذا الشكل وبهذا التوصيف، لكن يعني كيف يمكن لنا أن نستفيد من التجارب الدولية في العدالة الانتقالية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار بأن النموذج السوري هو نموذج استثنائي ونموذج يعني له خصوصيته؟
2: والثورة السورية لها خصوصيتها
1: صح
2: قياسا على باقي دول العالم، سواء كانت ثورات أو حرب أهلية. نحن كنا في ثورة وليس في حرب، كان النظام يشن حربه على الشعب، الشعب ليس طرف ليقوم بحرب. هذا جانب. الجانب الآخر، قبل الإجابة عن استفادة من تجارب الدول الأخرى والمسارات الستة، أود أن أؤكد على موضوع الحراك الأخير بسؤالك أستاذ محمد سلامي. وعمر، حقيقة الإسراع في تنفيذ أحكام المجرمين الظاهر إجرامهم كأمجد يوسف وغيره، ذكر عن أمجد يوسف أنه كان هو الخيط لكشف مصير دكتورة راني رحمة الله عليه وأولاده وزوجها رحمه الله. هناك كثير أيضا من المجرمين الذين لم يثاروا على العلن وهم في قبضة العدالة ويستحقون الإعدام من حيث الجرائم التي قاموا بها، لكن من الخطأ إعدامهم لأنه بإطالة فترة التحقيق معهم وصلنا إلى كشف حقيقة في مجالات أخرى. يعني كل موقوف قد يكون يملك كنك هائل من المعلومات التي لا سمح الله يمكن أن نفقدها في حال تم تنفيذ الحكم عليه من مبدأ الإسراع في تنفيذ الحكم وشفاء صدور الضحايا. لابد من الصبر في هذا الأمر وتعاون الجميع في كشف الحقيقة والصبر على تنفيذ الأحكام. بالنسبة للدول والاستفادة من جوابا لسؤالك، يعني نحن نقوم بهيئة العدالة الانتقالية بالاطلاع على تجارب الدول. زارت الهيئة ألمانيا، زارت رواندا، سنقوم حاليا بزيارة هولندا، كان بعض أعضاء الهيئة بفرنسا. هناك ورش تدريب بموضوع حظر الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام. هذه الزيارات المدنية والفقه المقارن بين تجارب العدالة الانتقالية والاستفادة من تجارب الآخرين، لابد أن يكون لنا خصوصيتنا كتجربة سورية، لكن دائما باطلاعك على تجارب الآخرين فالحكيم من يتعظ بغيره. فهناك ممكن أن نطلع على أساليب قامت بها دول لا تناسب الواقع السوري، أو أساليب قامت بها دول نراها مناسبة للواقع السوري فنأخذ بها، لأن تجربة العدالة الانتقالية بسوريا جديدة وأعضاء العدالة الانتقالية، وإن كنا خلال فترة الثورة 14 سنة طلعنا وحضرنا ورشات وتدريبات في موضوع العدالة الانتقالية، لكن لم نكن نتوقع الوصول إلى أن نقوم نحن بهذا الدور. قبل سنتين كنا نستعد لمواجهة حياة أو موت مع النظام، أكرمنا الله بسقوط النظام وأصبحنا الآن نتكلف على إذاعة دمشق في محاسبة بشار الأسد وآل الأسد وآل شاريش وآل مقلوب، هؤلاء المجرمون الذين أوغلوا في دماء الشعب السوري. فإن شاء الله نقول نتعلم من أخطائنا، إن شاء الله نتعلم من أخطاء الآخرين، فالسعيد من يطاعف بغيره إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وشكر أيضا للأستاذ محمد سلامة، نائب نقيب المحامين في سوريا. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان.
0: شكرا لك ولضيفك الكريم وللأخوة المستمعين.
2: شكرا أستاذ محمد سلامة، شكرا لكم جميعا.

وبالتأكيد الشكر موصول لكم متابعينا الأكارم. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة. كنت معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، كان في الإشراف العام حسن كنهر. نلقاكم غدا في حصاد جديد، وإلى ذلك الحين دمتم بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: زرع العطاء بقلوب الأطفال. تعرف راضي
4: اللي صابر عم بسمعك،
3: يعني كنت عم فكر إنه كيف بدنا نعلم أولادنا قيمة العطاء من هن وصغار. عندك فكرة أنت كيف بدنا نزرع العطاء جواتهم؟
4: وأنا اللي عم أقول لحالي ليش شارد كل هالوقت وبشو شارد؟ لك فنجانك برد بدون ما تشرب منه ولا شفة.
3: إيه ما في مشكلة، القهوة بحبها باردة وسخنة. المهم اللي راضي، عندك جواب لسؤالي؟
4: والله يا صابر، أنا اللي بعرفه وربيان عليه أنه العطاء مو بس فعل. العطاء قيمة، لك أسلوب حياة إذا بدك. لما منزرع هاي القيمة بولادنا بتساعدهم يكونوا رحيمين ومتعاونين بين بعضهم، وحتى قلبهم يصير كبير.
3: طيب ها سمعني لشوف كيف بدنا نبدأ، يعني في شي طريقة نستخدمها مع الأولاد؟
4: يا سيدي، أول خطوة هي القدرة. الأولاد بيتعلموا من تصرفاتنا أكتر من كلامنا. لما يشوفونا عم نساعد ونشارك ونمد إيدنا ونزد حالنا، طبيعي رح يتعلموا العطاء.
3: يعني نحن لازم نكون مثال مباشر إلهم، ما هيك راضي؟
4: هذا هو. وكمان لازم نشرح لهم عن العطاء، كمان هذا شيء مهم. كيف بيأثر على الناس وعلى حالنا، يعني هيك وبيوطد العلاقات.
3: وكمان ممكن نشاركهم بأنشطة تطوعية، أو نساعدهم يختاروا ألعاب أو تياب يتبرعوا فيها.
4: أكيد أكيد يا سيدي، هاي الأنشطة اللي عم تحكي عليها بتخليهم يحسوا بفرحة العطاء، لك بتعلمهم كمان قيمة المشاركة والتعاون.
3: طيب بدي أسألك، إذا كان الولد أناني وما بيحب يشارك، كيف بدنا نتصرف معه؟
4: عادي بتصير، وبعدين هيك شي طبيعي. يعني بدك تصبر عليه للصبي أول شي، وبدك تضل عم توجهه وتشجعه على العطاء بكذا طريقة وبكذا أسلوب، يكونوا بسيطين ومسليين.
3: طيب في قصص أو حكاية ممكن إنها تشجع الأولاد يتعلموا العطاء؟
4: أكيد أكيد في يا رجل. وعلى فكرة القصص معروف إن هي أكتر تأثيرا من كل شي بالحياة، وبالأخص لما بيكون فيها دروس عن الكرم والمساعدة.
3: وكمان لازم نشكرهم لما يعطوا حتى يحسوا بالتقدير.
4: فعلا فعلا، تشجيع بيزيد رغبتهم بالعطاء، يعني شلون بدي اقول لك، بيقوي ثقتهم بحالهم.
3: العطاء مو بس بيغير حياة الناس، كمان بيغير حياة الطفل ذاته.
4: اكيد بيزرع فيهم قيمة الرحمة والتعاطف والإنسانية.
3: زرع العطاء بقلوب الأولاد هو استثمار لمستقبل احسن وافضل.
4: ويا سيدي، مع كل خطوة بنخطيها معهم منبني مجتمع أكتر حب وأكتر تعاون.
3: وبما أني شربت القهوة باردة ولهلأ ما تسليت

0: انا ولعبنا طاولة، فشو رأيك تطلب لنا شاي وطاولة الزهر لحتى نبلش نكسر روس بعض؟
1: انت اللي بدك تكسر روس؟ شو عليه؟ شو عليه؟ يا سيدي طالما كنا عم نحكي عن العطاء
0: ايه
1: بدي اعطيك خسارة.

0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: نبض الشرق، نبض الشوق،
3: نبض العشق، نبض الصوت،
2: نبض دمشق.
4: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا سراب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الرئيس أحمد الشرع قام بعمل مذهل وأعاد لما شمل البلاد خلال عام ونصف. النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة يؤكد أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري يمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وزارة العدل تكشف عن جريمة قام بها مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد داخل مشفى تشرين العسكري. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن إعادة تأهيل 10 محطات مياه شرب في عموم ريف دير الزور بعد عودة منسوب نهر الفرات إلى وضعه الطبيعي. نهاية الموجز، بأمان الله.
6: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

جائز. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعه.

في حلقة اليوم نتوقف عند قطاع بالغ الأهمية توليه الحكومة العناية والمتابعة الدقيقة، لأنه يشكل شريان الحياة وعصبها، ليس هنا فقط بل في كل بقاع الدنيا. إنه قطاع مياه الشرب الذي تسعى الحكومة إلى ترشيد استهلاكه وتأمينه للمواطنين، والعين دائما على نسبة الأمطار والثلوج وارتفاع أو انخفاض مستوى المياه الجوفية وتدفق الينابيع. ونسلط الضوء بشكل خاص على جاهزية وإنتاج معمل تعبئة مياه نبع الفيجة مع دخولنا في موسم الصيف.

0: مستمعينا الأكارم، يسرنا بأن يكون معنا عبر الهاتف مدير معمل تعبئة مياه نبع الفيجة الأستاذ محمد عبد الكريم الليكو. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عبر أثير إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم وبجميع الأخوة المستمعين
0: أهلا
1: عبر
0: بك.
1: أثير إذاعة دمشق.
0: أهلا أستاذ محمد، يعني بداية وبعد الشتاء كانت فيه الهطولات المطرية والثلجية جيدة بحمد الله على حوض نبع الفيجة، يعني المواطن يترقب انعكاس هذا الخير على تأمين المياه، والسؤال هنا يعني هل تم إلى حد ما توفير وتأمين استقرار المياه لهذا العام؟ لو تضعنا والسادة المستمعين في صورة واقع العمل الحالي داخل معمل نبع الفيجة لتعبئة مياه الشرب.
1: أستاذ الشزا، الحمد لله موسم الخير في هذا العام من أمطار وثلوج كان إيجابيا على تدفق نبع عين الفيجة واستقراره للإمداد، مما ساهم في استقرار التدفق للمعمل وتأمين غزارة ممتازة ومستقرة. يحتاج المعمل تقريبا يوميا إلى 150 متر مكعب من المياه، وهذا إن شاء الله
0: متوفر
1: متوفر بفضل من الله عز وجل.
0: أستاذ، لنتحدث يعني إضافة إلى توفر المياه، هنالك يعني حاجة إلى خطوط فنية تكون بجاهزية عالية لآلات النفخ والتعبئة والإغلاق، يعني لتفادي أي عطل مفاجئ، وخاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يعني يتضاعف الطلب محليا على العوات. ماذا عن جاهزية خطوط الإنتاج في المعمل الآن؟ يعني هل جاري العمل على تحديثها أو إدخال تقنيات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية؟
1: بالضبط، سبحان الله، نحن من بداية دخول موسم الصيف قمنا برفع الجاهزية عن طريق وضع خطة للصيانة الطارئة، مما عن طريق جمع معلومات عن الأخطاء الشائعة والأخطاء المتكررة أو الأعطال المتكررة أو المتوقعة، والبحث عن تأمين قطع التبديل لها في السوق المحلية، وفي حال عدم وجود هذه القطع نقوم بعملية تصنيعها محليا وتجهيزها من أجل تفادي التوقف المفاجئ.
0: يعني هل يعني عدا عن الصيانة المحلية هل تقومون بتخطيط لاستيراد تجهيزات جديدة للمعمل، أم أن التجهيزات الحالية تقوم بوظيفتها وليست بحاجة إلى رفد بخطوط إنتاج جديدة؟
1: نحن حاليا نعمل بالطاقات والقدرات الموجودة والخطوط الموجودة، عملنا على صيانتها وتحسين أدائها الفعلي في الإنتاج، وحاليا نطمح لتطوير هذه الخطوط عن طريق استجلاب خطوط جديدة، وإن شاء الله في الخطة القادمة الموسم القادم بإذن الله تعالى بتدخل حيز التنفيذ. نحن بصراحة رفعنا طلباتنا من الخطوط الحديثة، ولكن حاليا طول ما أنه موجودة هذه الخطوط وهي تقوم بتوفير الإنتاج بكمية وافرة للسوق المحلية، حاليا عم نشتغل على الطاقات الموجودة.
0: يعني بالنسبة لكمية الإنتاج، هل هنالك تقدير أولي أو مبدئي أو يومي للمعمل لديكم أستاذ؟
1: نحن في معمل الفيجة لدينا 4 خطوط إنتاج.

0: إنتاج. الخط الأول هو لإنتاج النصف لتر، يتم الإنتاج بشكل يومي تقريبا ما يقارب من 10 إلى 13,000 جعبة يوميا. وعندنا خط ثاني وهو الخط 5 و10 لتر، نقوم بإنتاج ما يقارب 2500 إلى 3000 عبوة 10 لتر بشكل يومي. ولدينا أيضا خط الكولر بشكل يومي 800 عبوة 5 جالون الكولر. وخط الكاسات الذي تم استحداث أو تم تحديثه حاليا وإدخاله في الخطة الفعلية عن طريق زيادة التسويق والصيانة له، تقريبا يعني من 14 إلى 15,000 كاسة يوميا.
1: يعني هل برأيك أستاذ هل المنتج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية، وكيف تنسقون يعني مع الجهات الأخرى لوصول المادة للمستهلك بالسعر الرسمي الحقيقي دون تلاعب؟
0: هلا نحن حاليا نقوم باستقبال، طبعا يوجد وكلاء للمحافظات، كل وكيل يقوم باستجرار الكمية المخصصة لهم، وتتم في الشركة العامة للصناعات الغذائية استقبال طلبات للمتقدمين من تجار أو محلات أو مطاعم التي تحتاج إلى كميات كبيرة بفصل الصيف، نقوم باستقبال طلباتهم وتوفير المنتجات لهم بسعر أرض المعمل.
1: طب أستاذ نحن نتحدث عن مياه نبع الفيجة، وهذا النبع المشهور عالميا بنقاوته العالية وتوازن عناصره المعدنية، يعني اليوم المياه المعبأة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الصحي للمواطن، وكما قلنا له شهرته هذا النبع، لكن ماذا عن مواصفات المياه ومعايير الجودة والتعقيم المعتمدة داخل المعمل؟ يعني كيف تضمنون استمرار هذه النقاوة الصارمة خلال مراحل مراحل التعبئة الإلكترونية؟
0: نحن نعمل على تأمين منتج المياه النابع الفيجي، هي مياه طبيعية مثل ما تفضلت حضرتك، العناصر المعدنية الموجودة فيها متوازنة، لا يوجد أي إضافات كيميائية للمياه، يتم توصيلها من النبع إلى مائدة المستهلك بشكلها الطبيعي عن طريق فلترتها وتعقيمها وتنظيفه المياه، ومن ثم خلطها بالأوزون، ومن ثم عملية تعبئتها، ويتم تحليل عينات من المياه بشكل كل ساعة، تحاليل جرثومية وكيميائية واختبارات حسية للمنتجات، ومن ثم يتم عملية طرحها بالأسواق.
1: تحدثت أستاذ عن موضوع يعني كيفية الحصول على المنتج من خلال التنسيق والتسجيل لدى المؤسسة، ولكن بالانتقال من التلبية المحلية إلى التصدير الذي يعد خطوة اقتصادية هامة لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وهذا يفتح يعني الباب للحديث عن مشاريع استثمارية أو تشاركية جديدة، يعني هل هنالك خطة فعلية للتوسع والتصدير خارجيا في المرحلة المقبلة؟ وهل تم وضع معمل تعبئة مياه الفيجة أو خطوط جديدة منه على خارطة الاستثمار لتطوير تقنياته؟
0: هلأ حاليا نعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية، أما بما يتعلق في التصدير حاليا لا يوجد تصدير خارج المياه، ولكن إن شاء الله مستقبلا في حال تم توفير كامل كمية السوق المحلية نعمل على التصدير ومنافسة في الأسواق الخارجية. أما بالنسبة لموضوع فقط أنه نحن الإجراءات اللي عم نقوم فيها في المعمل، بالإضافة إلى عنا موضوع الممارسات التصنيع الجيد، ونعمل على توعية الوكلاء بالنسبة لعملية النقل وتخزين المياه بحيث أنه توصل المياه سليمة إلى المستهلك.
1: يعني بالتأكيد مياه الفيجي تمتلك هوية تسويقية قوية، يعني لا تحتاج إلى ترويج في الأسواق الخارجية، يعني أي استثمار بتطوير خطوطها سيكون رابحا حتما ويزيد في الطاقة الإنتاجية لتكفي الداخل وليتم التصدير لاحقا. يعني نتمنى فعلا أن ترى هذه الخطط النور قريبا. يعني بالحديث عن جهوزية المعمل أستاذ محمد، يعني ترتبط أيضا هذه الجهوزية بتأمين مواد التغليف كحبيبات البلاستيك والأغطية التي تتأثر

0: سعر بتكاليف الشحن والتوريد، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة. ما هي خططكم التشغيلية لضمان تدفق هذه المواد دون انقطاع؟
1: نحن حاليا بصراحة نعمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، الإدارة العامة للصناعة والشركة العامة للصناعات الغذائية، على تأمين المواد الأولية بذات جودة عالية، إما عن طريق التعاقد مع الموردين أو عن طريق هيئة الإمداد التي تم حاليا إن شاء الله بتوريدنا بعقود جديدة، أو عن طريق الشراء المباشر. بصراحة نحن جدا مهتمين بالنسبة للمواد الأولية. أنا اليوم المواد الأولية بس أحصل عليها بجودة عالية بضمن أنه هذا المنتج رح يوصل للمستهلك أيضا بجودة عالية، ويقلل لي عملية الهدر، ويقلل لي عملية التكاليف الإنتاج والأعطال على خطوط الإنتاج والمكنات.
0: يعني هنالك خطط تشغيلية لضمان تدفق هذه المواد دون انقطاع، يعني ما هي أبرز الملامح للرؤى المستقبلية لديكم لتطوير هذه المنشأة الوطنية الرائدة؟
1: بصراحة هلأ نحن حاليا بالنسبة لموضوع فيه هي الوحدات اللي موجودة حاليا اللي تابعة للشركة العامة للصناعة الغذائية، هي 4 وحدات. تم طرح أحد الوحدات للاستثمار وهي وحدة دريتيش، أما باقي لحد الآن يتم عملية تطوير وتحديث هذه الخطوط، بحيث أنه نحن دائما ننتج، نقوم بتوفير المياه في الأسواق المحلية.
0: يعني نلاحظ أستاذ محمد أنه في السوق اليوم الكثير من الشركات ومن يعني الأسماء التجارية لعبوات مياه، كيف تضمن يعني اليوم مياه نبع الفيجة حضورها في ظل هذه يعني إن صح التعبير إغراق السوق بهذه المادة؟
1: نحن الحمد لله ما بلغنا نعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، تقليل نسبة الهدر، مما قدرنا على أن ننافس في الأسواق باقي المنتجات في الأسعار، وهي شفتي يعني أغلب المنتجات وخاصة المنتجات المستوردة كانت تدخل في كميات كبيرة في المحافظات. هلأ بفضل من الله عز وجل فتنا في قوة وصارت تتوفر منتجاتنا في جميع المحلات والمطاعم والفنادق والمؤسسات. الحمد لله يعني صار لنا حصة سوقية وفيرة جدا في الأسواق.
0: إن شاء الله، يعني نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ محمد، يعني جهود كبيرة، والحفاظ على ثرواتنا المائية وتعبئتها بأعلى مواصفات الجودة هو جزء لا يتجزأ من صون حياة وصحة المواطن وتقديم المنتج الوطني بأبهى صورة وبسعر عادل بعيدا عن جشع المحتكرين. كل الشكر لك ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الكريم الليجو، مدير معمل تعبئة مياه نبع الفيجة، على هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك. وحابب بس ضيف شغله بالنسبه احنا ان شاء الله حاليا نقوم بزياده الانتاج، بحيث ان شاء الله نصل شهريا الى 200,000 جعبه شهريا باذن الله تعالى. وقمنا بتقديم مقترح ان شاء الله بتزويد المعمل بخط عبوات زجاجيه، بس تم الموافقة عليه، إن شاء الله كمان رح يكون هذا منتج جديد موجود بين أيادي المستهلكين. وشكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك أستاذ محمد على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك، أسعد الله أوقاتكم، شكرا لكم.

متابعينا الأكارم، الشكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة. نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله، وهذه تحيات فريق العمل.

علي. التنفيذ يحيى قصيعة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا ساراب جولر، يبحث متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة يؤكد أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري يمثل الطريقة الصحيحة لتحقيق العدالة الانتقالية. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب. وزارة العدل تكشف عن جريمة قام بها مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد داخل مشفى تشرين العسكري. الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة UNHES تسير أول رحلة جوية لها إلى محافظة دير الزور لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن إعادة التأهيل 10 محطات مياه شرب في عموم ريف دير الزور بعد عودة منسوب نهر الفرات إلى وضعه الطبيعي. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر. أهلا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق إلى الحقيبة الرياضية. انطلقت يوم الخميس الفائت 11 من حزيران بطولة كأس العالم التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 من تموز القادم، وسنستعرض معكم في الحقيبة الرياضية خلال أيام البطولة أبرز الأرقام والإحصائيات. بداية، عدد المنتخبات المتأهلة إلى هذه النسخة من كأس العالم 48 منتخبا، وهي الأولى التي تشهد هذا العدد من المشاركين. ففي كانون الثاني من عام 2017 وافق مجلس الاتحاد الدولي الفيفا على رفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 موزعة على 12 مجموعة من 4 منتخبات. ويعود آخر توسيع للبطولة إلى مونديال عام 1998 في فرنسا، حين ارتفع عدد المشاركين من 24 منتخبا إلى 32. عدد المباريات التي ستقام خلال هذا المونديال 104 مباريات، أي بزيادة 40 مباراة مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر. وإلى جانب زيادة عدد المنتخبات، يتعين على المنتخبات خوض الدور 32 النهائي لبلوغ الدور ثمن النهائي. سيكون مونديال 2026 النسخة 23 من كأس العالم منذ النسخة الأولى التي نظمت في الأوروغواي عام 1930، ويتصدر المنتخب البرازيلي سجل الألقاب بخمسة ألقاب أمام ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب لكل منهما.

مع طرح ما يقارب 7 ملايين تذكرة لحضور المنافسات. يتوقع الفيفا تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 مليون تذكرة بيعت في نسخة 1994 التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة، وسيستضيف 16 ملعبا موزعين على البلدان الثلاثة المضيفة مباريات كأس العالم، وهو عدد يعادل ضعف عدد الملاعب في قطر 2022 وأكثر ب4 ملاعب من روسيا 2018.

كيا كاتيا غارسيا هما الحكمتان الوحيدتان اللتان تم اختيارهما كحكمتي ساحة في مونديال 2026. وفي المجمل تم اختيار 52 حكما للساحة ينتمون إلى الاتحادات القارية الستة وإلى 50 اتحادا وطنيا. السعر الأدنى لتذكرة مباراة في كأس العالم هو 60 دولار بحسب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، في حين كان ملف الترشيح يعد بتذاكر تبدأ من 21 دولارا. لكن بالنسبة إلى غالبية المباريات اضطر المشجعون إلى دفع مئات أو حتى آلاف الدولارات للحصول على مقعد خلال مراحل البيع المختلفة التي نظمها الفيفا. أما فيما يتعلق بإعادة بيع التذاكر عبر المنصة الرسمية فقد حدد أحد مالكي التذكرة سعرا خياليا بلغ 2,000,000 دولار لتذكرة نهائي 19 من تموز. تبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية التي ستوزع على المنتخبات 48 المشاركة في كأس العالم 871,000,000 دولار، وهي قيمة تفوق بأكثر من الضعف تلك التي خصصت لمونديال 2022. وسيغادر الفائز النهائي الذي سيقام في نيويورك في 19 من تموز حاملا 50,000,000 دولار.

تشهد كأس العالم مشاركة 4 أشقاء يتنافسون في البطولة بألوان منتخبات مختلفة، في انعكاس واضح لمدى تأثير الهجرة المستمرة حول العالم على كرة القدم. ولد ديزيري دوي وشقيقه الأكبر جيلا في فرنسا، وفي الوقت الذي يدافع فيه لاعب باريس سان جيرمان الصاعد ديزيري عن قميص منتخب فرنسا، يلعب جيلا في مركز الظهير الأيمن مع منتخب ساحل العاج الموطن الأصلي لوالدهما. أما الشقيقان ويليامز إنياكي ونيكولاس فقد ولدا في إقليم الباسك، ونال نيكولاس 23 عاما جائزة رجل المباراة عندما تغلبت إسبانيا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا قبل عامين. ولعب شقيقه الأكبر إنياكي الذي سيتم عامه 32 الأسبوع المقبل مباراة واحدة مع إسبانيا أيضا، لكنها كانت ودية مما أتاح له الحق بعد فترة انقطاع في تغيير جنسيته الرياضية واللعب لمصلحة غانا البلد الذي هاجر منه والده. وتضم تشكيلة غانا أيضا المدافع ديريك لوكاسين 30 عاما والمولود في هولندا، والذي جرى استدعاؤه في اللحظات الأخيرة إلى قائمة كأس العالم لاستبدال لاعب مصاب ليلحق بأخيه غير الشقيق برايان بروبي في البطولة. ويعد المهاجم بروبي 24 عام بديلا في تشكيلة هولندا المشاركة في كأس العالم، بعدما قدم أداء قويا في النصف الثاني من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساندرلاند، ويشترك الاثنان في الأم نفسها وتختلف الأبوة بينهما. واختارت أستراليا المدافع هاري سوتار 27 عام المولود في سكوتلندا، بينما سيلعب شقيقه جون الذي يكبره بعامين لمنتخب سكوتلندا. وولد الشقيقان في أبردين لكن والدتهما أسترالية، وغير هاري جنسيته الرياضية قبل 7 سنوات بعد أن مثل سكوتلندا في فئة الشباب. ولن يشهد دور المجموعات أي مواجهة بين الأشقاء، لكن في الأسبوع الماضي شاهد ديزيري من المدرجات شقيقه جيلا وهو يسجل الهدف الأول ليقود الساحل العاج إلى الفوز على فرنسا بهدفين لواحد في مباراة ودية أقيمت في نانت.

وأدت الهجرة إلى أوروبا خلال العقود الماضية إلى فتح مصدر كبير للمواهب أمام المنتخبات الإفريقية التي تلجأ إلى أبناء الجاليات المقيمة في الخارج لضم اللاعبين. وتضم منتخبات مشاركة في كأس العالم مثل الجزائر والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب والسنغال وتونس عددا من اللاعبين المولودين في أوروبا ضمن قوائمها المؤلفة من 26 لاعبا يفوق

عدد المولودين فيها، ولم يشهد تاريخ كأس العالم سوى حالة واحدة فقط واجه فيها شقيقان بعضهما البعض، وتكرر ذلك في نسختين متتاليتين من البطولة، إذ قاد جيروم بواتينغ دفاع ألمانيا أمام أخيه الأكبر غير الشقيق كيفن برينس الذي ارتدى قميص غانا في مباراة انتهت لمصلحة الألمان بهدف دون مقابل في جوهانسبرغ. وبعد 4 أعوام وقف الثنائي في مواجهة بعضهما مجددا في فورتاليزا عندما انتهت مباراة دور المجموعات بالتعادل بهدفين لكل منتخب.

بعد فوزه الكبير على منتخب كوراساو بسبعة أهداف لواحد، بات المنتخب الألماني الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 239 هدفا، متجاوزا منتخب البرازيل الذي تراجع إلى المركز الثاني ب 238 هدفا. وحقق المنتخب الألماني فوزه الثامن تواليا في مباراته الافتتاحية في كأس العالم بفارق 3 أهداف على الأقل، متفوقا ب3 أهداف على صاحب المركز الثاني فرنسا 5 مرات، كما أنه سجل 7 أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة أكثر من أي فريق آخر في البطولة 4 مرات، متجاوزا بذلك رصيد المجر 3 مرات. وأصبح منتخب كوراساو أول منتخب يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ويستقبل 7 أهداف أو أكثر في مباراته الافتتاحية منذ منتخب كوريا الجنوبية عام 54، عندما خسر أمام المجر ب9 أهداف دون مقابل، كما أن خسارته بفارق 6 أهداف تعد أكبر خسارة لمنتخب يخوض ظهوره الأول في المونديال منذ تلك المباراة. لم يحافظ المنتخب الألماني على نظافة شباكه في أي من مبارياته 7 الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة له منذ عام 1970، وكانت 7 مباريات، ولم يسبق له أن خاض مباريات متتالية أكثر من ذلك في البطولة دون الحفاظ على نظافة شباكه إلا مرة واحدة، أول 9 مباريات بين عامي 34 و54. وعادل كاي هافيرتس أفضل سلسلة تهديفية له مع المنتخب الألماني، مسجلا 3 أهداف متتالية للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021 إلى آذار 2022 3 أهداف. وعلى صعيد النادي والمنتخب، سجل مهاجم أرسنال للآن في 5 من آخر 6 مباريات بدأها أساسيا في جميع المسابقات 6 أهداف، 3 أهداف مع أرسنال و3 أهداف مع ألمانيا. وبفضل نيميشيا ونيكو شيلتربيرغ، كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يسجل فيها لاعبان من بروسيا دورتموند في مباراة كأس العالم لكرة القدم لنفس الفريق بعد يان كولر وتوماس روزيسكي مع منتخب التشيك ضد أمريكا عام 2006.

كان هدف نيميشيا الافتتاحي عند الدقيقة 15:17 هو الأسرع للاعب ألماني في أول مشاركة له في كأس العالم منذ هدف فيليب لام ضد كوستاريكا عام 2006 والذي سجل عند الدقيقة 15:08. وساهم 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية لألمانيا أمام كوراساو في الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة، وهي أكبر حصيلة من اللاعبين الأساسيين المختلفين الذين يساهمون تهديفيا لفريق واحد في مباراة بكأس العالم منذ عام 2002 حين فعلتها ألمانيا أيضا أمام السعودية 7 لاعبين. وأخيرا وفي سن 40 عاما و79 يوما أصبح مانويل نوير أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى كأس العالم أو بطولة أوروبا متجاوزا لوثر ماتيوس الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما و91 يوما ضد البرتغال في دور المجموعات من بطولة أوروبا عام 2000.

نتواصل معكم الحقيبة الرياضية خلال مونديال كأس العالم بالأرقام والإحصائيات. دمتم بخير وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

رد حتى خبر ما رد حتى خبر ما رد حتى

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

الذئب الذي عاد إلى الباب. في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، وفي قرية جبلية صغيرة في إحدى قرى الريف الأوروبي، كانت هناك امرأة تدعى كلوديا راميريز، تعيش وحدها منذ أن ترملت. كان بيتها محاطاً بغابات كثيفة، ورغم أن الوحدة كانت تثقل عليها أحياناً، إلا أنها وجدت سلامها في الصمت. وفي يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، تحديداً في ليلة شتوية باردة وكان الثلج يهطل بصمت، سمعت صوتاً غريباً خارج المنزل. كان أنيناً خافتاً أشبه بالبكاء. توجست خيفة بالبداية، لكنها تشجعت وفتحت الباب، فوجدت جرو ذئب مبللاً بالثلج يرتجف من البرد وقدمه مصابة. ترددت كلوديا، فهي تعرف ما يعنيه وجود ذئب قريب، أي خوف، حذر، خطر. لكن حين نظرت في عينيه رأت شيئا مختلفا. بحذر شديد رفعته بين ذراعيها وأدخلته إلى الداخل، ضمدت جرحه بضمادات بسيطة وجففته قرب المدفأة، وقدمت له بقايا لحم من عشائها.

وعلى مدى أسابيع تعافى جرو الذئب الذي سمته كوما. كان كوما يلعب في حديقة المنزل وينام عند قدميها ويتبعها في كل مكان كظل صامت، لكن كلوديا كانت تعلم أنها لا تستطيع الاحتفاظ به إلى الأبد، فكوما ينتمي إلى قطيع الذئاب في الغابة. وفي صباح ما أخذته إلى فسحة في الغابة، وبقلب مثقل بالحزن أطلقت سراحه. التفت إليها كوما بنظرة أخيرة ثم اختفى بين الأشجار. ومرت السنوات والأيام يا سادة يا كرام، وأصبحت كلوديا عجوزا وباتت خطواتها أبطأ ولياليها أطول. وفي شتاء قاس بشكل خاص تراكم الثلج أمام بابها وأصابها المرض. لم تعد كلوديا تملك القوة الكافية لتشعل النار أو لتجمع الحطب. وفي فجر صباح متجمد أيقظها صوت مرتفع، ظنت أنه هبوب الريح حتى سمعت عواء. نظرت من النافذة فرأت ذئب رمادي ضخم بفراء كثيف وعيون ثاقبة واقفا عند بابها. لم يكن عدائيا، وفي فمه حمل أرنبا اصطاده للتو ووضعه عند عتبتها. بضعف شديد فتحت كلوديا الباب، نظر إليها الذئب، وفي تلك اللحظة عرفته. كانت تلك عيناه، عينا كوما. لم يدخل البيت، لكنه لم يرحل أيضا. على مدى أسابيع كان الذئب كوما يظهر كل صباح عند الفجر ومعه طعام، طائر أو قطعة لحم، أي شيء يصطاده. وأحيانا كان يستلقي على بعد أمتار قليلة يراقبها ويحرس المكان. بمرور الوقت استعادت كلوديا عافيتها، وذات يوم ذهبت إلى تلك الفسحة في الغابة حيث أطلقته منذ سنوات. كان هناك وكأنه ينتظرها. اقتربت ببطء ومدت يدها، فانحنى برأسه دون خوف ليدعها تلمسه. لم يلتقيا بعد ذلك اليوم أبدا، لكن كلوديا لم تنس أبدا معنى هذا اللقاء. الغابة لا تنسى من منحها فرصة، وعمل الخير مهما بدا صغيرا يعود إليك يوما ما، حتى لو كان له أنياب ومخالب. أحيانا يا سادة يا كرام نظن أن أفعالنا الطيبة تضيع مع الزمن، لكن الحياة بطريقة ما لا تنسى أبدا الأماكن التي زرع فيها الحب.

0: انتهت قصتنا لهذا اليوم. تصبحون على خير.
1: هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا ساراب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. وزير الثقافة محمد الصالح يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافير ملفات العمل الثقافي المشترك والتحضير للفعاليات المقبلة. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب. بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم ورشة عمل وطنية ضمن التحضيرات لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخدرات. الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة UNHES تسير أول رحلة جوية لها إلى محافظة دير الزور لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية. وفي خبرنا الأخير، مجموعة الاستثمار لما وراء البحار IGO تطلق مشروع يعفور 963 السكني في منطقة يعفور بريف دمشق كأول المشاريع المعلنة ضمن خطتها الاستثمارية الجديدة في سوريا. نهاية الموجز بأمان الله.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: بحبك.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

رحلة النور. تمثيلية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية. الإعداد الدرامي أحمد السيد. المخرج المنفذ حمدي شويكي. رحلة النور إخراج باسل يوسف.

0: عمت صباحا يا أمية بن خلف.
1: عمت صباحا يا أبا الحكم.
0: أراك تربط بلال بن رباح بحبل في عنقه وتدور به في شعاب مكة.
1: أتقصد بلال بن حمامة وليس بن رباح؟
0: هذا ما أقصده بالفعل يا أمية.
1: لقد صبأ وأنت تعرف عقاب الصابئ عندنا.
0: نعم أعرف، ولهذا قتلت سمية أم عمار بن ياسر بعد أن رفثتها وشتمتها وعذبتها العذاب القادم.
1: إذن تعال معي واحضر عذاب عبدي بلال، ولقد ألبسته درعا كما ترى، وسأشويه في حر الشمس الحارقة حتى يخرج من دين محمد ويقول إن ديني هو اللات والعزى.
0: حسنا تفعل يا أمية، هيا.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا عبدي الصابئ بلال، بلال الحبشي بن حمامة، سأشويه أمامكم تحت حر الشمس.
2: أجل أجل.
1: وهو يلبس هذا الدرع الحديدي ليكون عبرة لمن يفكر باتباع دين محمد والتنكر لدين الآباء والأجداد. فواللات والعزى، لن أتركه قبل أن يتخلى عن دين محمد ويعود إلى اللات والعزى. هيا هيا أيها الغلمان، ألقوه على ظهره فوق الرمال، وضعوا صخرة على صدره، فإما أن يموت وإما أن يعود إلى اللات والعزى.
3: أحد أحد. صمد صمد.
1: شدوا شدوا الخناق علي، أريد أن أشتم رائحة شواء لحمه.
3: أحد أحد. صمد صمد. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه.
4: موت موت أيها الصابئ.

0: أمية يا أمية،
1: ما وراءك يا أبا الحكم؟
0: مر بي أبو بكر عبد الله بن قحافة وطلب مني أن أخبرك بأنه على استعداد لشراء عبدك بلال.

0: فهل أنت بائع؟
1: ما رأيك أنت؟
0: إنه يموت ببطء، لذلك أرى أن تبيعه وتكسب ثمنه قبل أن يموت.
1: وهل يدفع لي ابن قحافة 5 أواق من الفضة ثمنا لهذا العبد الصابع؟
0: أظنه يدفع.
1: وأنا بعته.

0: يا بلال، لقد صبرت على ظلم أمية بن خلف وتعذيبه لك، ولقد اشتراك عبد الله بن قحافة وهو يقرئك السلام ويقول لك: أنت حر ولا سيد عليك، فاذهب طليقا يا بلال.
1: جزاه الله عني كل خير، جزاه الله عني كل خير، وأنا سأكون سيفا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب فيه أعداء دين الله.
0: لقد أمرنا رسول الله بالهجرة إلى يثرب، فتجهز واختر طريقك للهجرة.
1: أنا جاهز، جاهز لنصرة دين الله في أي مكان يختاره رسول الله.
0: نعم يا بلال، لقد سمعت رسول الله يقول للمسلمين: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، لذلك خرج المسلمون أرسالا.
1: وهل خرج رسول الله؟
0: سيبقى مع أبي بكر وعلي إلى أن يخرج كافة المسلمين.
1: صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.

0: يا سادة قريش، لقد خرج أتباع محمد من مكة دون أن ندري، وبقي محمد يدعو الناس على ترك دين الآباء والأجداد واتباع دينه. لذلك اجتمعنا هنا في دار الندوة لنجد طريقة للخلاص من محمد ودينه. فها أنتم سادة قريش وقبائل العرب، الحكم بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، وجبير بن مطعم عن بني نوفل، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وسادة أسد بن عبد العزة، وبني سهم وبني جمح، وكلكم لا يعدم لكم رأي.
1: عمتم صباحا أيها السادة.
0: عمت صباحا.
2: من أنت أيها الشيخ؟
1: أنا نجدي من أغوار نجد، سمعت بما أصابكم من أمر محمد ودعوته، وجئتكم ناصحا بعد أن أسمع منكم ما تريدون قوله بحق محمد.
0: ادخل أيها الشيخ على الرحب والسعة.
3: نجحت خطتي في التخفي لأدلهم على طريقة يقتلون بها محمدا. أنا إبليس ومحمد خصمي كما هو خصمهم.
0: أسمعونا آراءكم يا قوم، ولنبدأ من أبي الأسود.
4: تفضل. أرى أن نخرج محمدا من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع.
1: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب

0: ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتبعوه.
1: ما رأيك يا أبا البختري؟
2: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء كزهير والنابغة.
0: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لأن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، وعندها سيثبون عليكم وينتزعونه منكم.
3: إذن اسمعوا ما سأقول.
1: قل يا ابن هشام.
3: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا، ثم نعطي لكل فتى سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد، فنستريح منه قتلا ويتفرق دمه بين القبائل، ولن يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
0: القول ما قاله ابن هشام، هذا الرأي الذي لا رأي بعده.
3: إذن لنبدأ بتنفيذ الخطة كي ننهي وجود محمد ودينه.
1: هيا لنبدأ.

يا علي، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: لقد أذن الله له بالهجرة، ويأمرك أن تبيت هذه الليلة في فراشه، لأن أعضاء الله يكيدون له من أجل قتله. وقد أنزل الله على رسوله آية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.

0: جهزوا سيوفكم، إن محمدا ينام في فراشه، وعندما أعطيكم الإشارة تدخلون عليه وتشبعون سيوفكم من دمائه.
1: أسمعتم ما قاله أمية بن خلف؟

بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته في مكة وسط عصبة من الكفار الذين حاصروه من أجل قتله، وأغشاهم الله فناموا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك حفنة من التراب ويذرها على رؤوسهم، ثم ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه واصطحبه مغادرا مكة إلى أن وصلا إلى غار ثور.

0: ماذا تنتظرون هنا يا قوم؟
1: نريد محمدا.
0: لقد خبتم وخسرتم.
2: ماذا تقول؟
0: لقد مر بكم محمد وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته.
2: لم نراه، لم نراه، ماذا تقول؟

لقد خدعنا محمد، لقد خدعنا محمد. فواللات والعزى لن نتركه يفلت من سيوفنا. هيا يا قوم، هيا يا قوم، انطلقوا إلى مكة بحثا عن هيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. خرج فرسان قريش وسادتها لملاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نيتهم القضاء عليه، ووصلوا إلى غار ثور الذي اختبأ فيه رسول الله وصاحبه أبو بكر، لكن معجزة الله سبحانه وتعالى جعلت العنكبوت يغطي فتحة الغار، مما أزال الشك لدى كفار قريش بوجود محمد داخله، فغادروا أدراجهم خاسئين.

0: من هو هذا الإله الذي يجعل أتباع محمد يموتون من أجله؟ من هو هذا الإله الذي يحمي محمدا وأتباعه من بطشنا؟ نحن سادة هذه الأرض وفرسانها.
1: على رسلك يا أمية، الغضب لن يفيدنا.
0: وما نفعل يا ابن هشام؟
1: نرسل من يقتص أثر محمد ويقتله، وسنعطيه من العطايا ما يجعله من سادة القوم.
0: فليكن هذا يا ابن هشام.
1: اسمعوا يا قوم، اسمعوا.
2: نعم نعم.
1: من يقتص أثر محمد فيجده ويقتله سنعطيه حتى نرضيه.
2: ماذا سيصير؟
3: وما هو هذا العطاء يا سيد القوم؟
1: من يحضر محمدا حيا أو ميتا له 100 ناقة.
3: أنا أحضره لكم يا سيد القوم.
0: سراقة بن مالك بن جعشم، نعرفك يا أبا سفيان بأنك من أمهر مقتصي الأثر في قبائلنا، ولك ما وعد به ابن هشام إن أحضرت لنا محمدا.
3: وأنا لها يا أمية بن خلف.
0: إذن اتبعه من الآن.

واللات والعزى لقد فزت بجائزة قريش. هذا هو محمد وصاحبه على مرمى سهامي. يا محمد، أنا سراقة بن مالك، وإني واللات والعزى لقاتلك أنت وصاحبك. ما هذا؟ الريح تعمي بصري وحصاني يكبو في الرمل. يا محمد، ادعو ربك أن ينقذني مما أنا فيه، وسأكتم أمرك عن القوم.

0: قط. دليل محمدا في هذه الصحراء كي أوصله إلى مبتغاه.
1: يا عبد الله، قل لمحمد أن يدعو لي ربه كي أخرج مما أنا فيه، فقد ساخت يدا فرسي في الرمال، وإني أعاهده بأن لا أدل أحدا على طريقه.

0: أزواقه. ها قد دعا محمد لك فخرجت من محنتك وهو يقول لك كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجة.
1: أيعدني محمد بهذا وهو طريد قومه؟
0: إن له ربا يدعوه فيحميه، وقد رأيت هذا بأم عينيك.
1: قل لمحمد هل يكتب لي عهدا بالأمان فأحتفظ به؟
0: لك ما تريد يا سراقة، وها هو أبو بكر يكتب لك العهد على لسان محمد.

يا محمد، هذه خيمة أم معبد، إنها عاتكة بنت خالد بني منقذ بن ربيعة. سأستأذنها لاستضافتنا في خيمتها، وعلنا نجد لديها ما يقيتنا من تمر وحليب.

0: من أنتم أيها الغرباء؟ ولماذا تقصدون خيمتي؟ وهل غايتكم خيراً؟
1: اطمئني يا أم معبد، نحن من قريش، وأنا دليل هذين الرجلين إلى يثرب. نريد أن نرتاح من عناء سفرنا ونشتري منك لحماً وتمراً ولبناً.
0: أنا في هذه الصحراء ليس لدي ما طلبتم، وزوجي خرج إلى مكان بعيد يرعى غنمنا.
1: يسألك صاحبي، ما هذه الشاة يا أم معبد؟ أليس في ضرعها لبن؟
0: كما تراها هزيلة، وقد خلفها الجهد عن الغنم.
1: يقول لك صاحبي، أتأذنين له بحلبها؟
0: هي أجهد من ذلك يا أخ العرب، ولن تجد فيها لبنا.
1: إن صاحبي رجل مبارك وقد يضر ضرعها.
0: له ما يريد فليحلبها إذن.

0: قل لي، من أنت أيها الرجل المبارك؟ أقسم بأنك مبارك، لقد امتلأ ضلع تشاتي باللبن وشربتم وملأتم إناءكم. وهي شاتي قد استعادت عافيتها وكأنها لم يجهد المرض. دعني أتأمل محياك أيها المبارك.
1: نستأذنك يا أم معبد، فطريق سفرنا ما زال طويلاً.

0: ما هذا يا عتيقة؟ من أين أتى الحليب؟
1: إنها معجزة يا زوجي.
0: ها؟ قولي، ما الذي حصل في غيابي؟
1: قصد خيمتنا رجل مبارك وطلب لحما وتمرا، ولم يكن لدي ما أعطيه هو وصاحبيه، فطلب حليبا من هذه الشاة، فقلت له إنها أجهد من أن تعطيك حليبا، فقام ووضع يده عليها وقال بسم الله، فامتلأ ضرع الشاة بالحليب فشربوا جميعهم ثم رحلوا.
0: ها؟ ألا تصفي لي هذا الرجل المبارك يا عاتكة؟
1: كيف لا أصفه وقد ترك في نفسي أثرا لا يزول.
0: هيا صفيه لي إذا.
1: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مبتلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صحلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح، وفي لحيته كثافة، إذا صمت عليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، ربعة لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يخصون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابث ولا منفذ.
0: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه إن وجدت إلى ذلك سبيلا.
1: وأنا معك يا أبا معبد.
0: لنتجهز إذن للحاق به إلى يثرب.

0: أيها القوم، أيها القوم، يا سادة قريش، إن محمداً وأصحابه قد خرجوا من مكة، وهم الآن في مأمن من سيوفنا وسخطنا عليهم، وهذا ما يقض مضاجعنا. وإني والله لأراهم يجمعون شتاتهم ويدعون إلى رب محمد، مستهترين بآلهتنا وسطوتنا وقوتنا. لذلك أيها القوم، لا عودة لمن صبأ إلى مكة ولا أملاك له عندنا.
1: يا ابن هشام،
0: ما وراك يا رجل؟
1: عمر بن الخطاب قد طاف حول الكعبة وصلى إلى ربه وامتشق سيفه ووقف وسط الملأ وهو يقول: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه

0: أو يتيتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي.
1: أتقصد بأنه قد لحق بمحمد؟
0: نعم يا سيد القوم.
1: أين سراقة؟
2: أنا هنا يا سيد القوم.
1: ألم تعثر على أثر يدل على وجهة محمد؟
2: لا يا أبا الحكم.
1: هل من طريق يسلكه إلى يثرب غير الطريق الذي نعرفه؟
2: هناك طريق بحري لكنه وعر وطويل وغير آمن.
3: وما أدراك بأن محمداً قد قصد يثرب يا أبا الحكم؟
1: وردني بأن في يثرب قوم قد اتبعوا دينه وهم كثر.
3: ما لنا ومال أهل يثرب؟ نحن نريد رأس محمد فقط.
1: يا أمية، إن من ينصر محمداً لن يترك لنا حق قتله.
3: لا يوجد أقوى منا في الجزيرة العربية، لذلك سنحارب كل من يحمي محمداً وأصحابه. هيا هيا يا قوم، لنصطوا على أملاك محمد وأتباعه.

0: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، أيها المهاجرون من مكة.
1: من هذا ولماذا ينادينا؟
2: إنه يهودي.
3: ماذا وراءك أيها الرجل؟
0: إن صاحبكم الذي تنتظرونه قد لاح لي قادما إلى يثرب، هو وصاحبه.
4: الله أكبر، الله أكبر.
5: هيا هبوا إلى استقبال رسول الله.
3: الله أكبر، جاء رسول الله. الله أكبر، جاء محمد.

0: حللت أهلا ونزلت سهلا يا رسول الله.
1: انطلق أنت وصاحبك مطاعين آمنين في ربوع يثرب يا رسول الله.
0: هلم إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنع.
1: يا أهل يثرب، يقول لكم رسول الله: لا أحد يعترض ناقته أو يمسكها، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى.

0: انظر إلى ناقة رسول الله، لقد وصلت قرب دار أبي أيوب، والرسول صلى الله عليه وسلم يمرح الزمام لها.
1: لقد وثبت من جديد وهي تسير مسافة بسيطة.
2: يا رسول الله، لقد أراحت الناقة قرب داري، وداري مفتوحة لك، فعلى الرحب والسعة.
0: يا سعداك يا أبا أيوب، ها هو رسول الله يحل ضيفا في بيتك.
1: نعم والله، يا سعداك يا أبا أيوب.

0: الحمد لله، لقد آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وأصبح لكل مهاجر مكي أخ له من الأنصار.
1: السلام عليكم يا معشر المسلمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لقد أبلغنا رجل منكم ونحن بنو النجار بأن رسول الله يريدنا في أمر.
3: نعم يا أخي، فرسول الله أمرنا ببناء مسجد هنا ويقول لكم: ثامنوني بحائطكم هذا من أجل بناء المسجد.
1: لا والله لا نطلب ثمنا لبيت الله إلا إلى الله.
3: إذن لننظف الأرض ونبدأ ببناء المسجد.
4: هيا بنا. هيا. هيا. هيا. هيا. هيا. هيا. هيا. هيا.

0: وراءك يا ابن هشام؟
1: أما قلت لك إن محمداً سيجد من ينصره في يثرب؟
0: ومن الذي نصره غير أتباعه اليثربيين؟
1: نصره أخواله من بني النجار، وبايعه العديد من القبائل حول يثرب.
0: وبماذا تشير يا أبا الحكم؟
1: لقد أرسلت إلى يثرب من يتتبع لي أخبار محمد، وها هو قد عاد وأخبرني بما لا يسر.
0: قل يا أبا الحكم بما أخبرك.
1: إن محمدا قد أقام حكما في يثرب وبنى مسجدا يدير من خلاله هذا الحكم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصاروا كلهم على قلب رجل واحد يقدمون الطاعة والولاء لمحمد.
0: يا لهذا الخبر المزلزل!
1: هل نتركه يتطاول علينا وعلى آلهتنا يا أمية؟ ألا ترى معي بأنه سيعود إلينا منتقما، وهو الآن يجمع فرسان العرب وصناديدهم بعد أن تبعه فرسان من قريش؟
0: لن يجرؤ على ذلك، فنحن في مناعة منه ومن أتباعه.
1: ولم لا نجمع قبائلنا وصناديدنا ونخرج إليه قبل أن يخرج إلينا؟
0: يجب أن نستشير آلهتنا ونستقسم بالأزلام قبل أن نقرر ما نفعل.
1: وأنا سأشاور علية القوم بهذا الأمر.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: الحمد لله، هذا أول أذان في الإسلام، وها هو بلال يؤذن بما أمره به رسول الله.
2: الحمد لله على ما وصلنا إليه في دين الله.
3: السلام عليكما.
4: وعليك السلام يا عبد الله.
2: عبد الله بن زيد، أنت من رأى رؤيا هذا الأذان وأخبرت به رسول الله فأقره؟
3: نعم أنا، وقد رآه قبلي عمر بن الخطاب، فكانت رؤيا حق، وها هو صوت بلال يصدح به بناء على أمر رسول الله.
2: هيا بنا إلى المسجد.
3: هيا
2: هيا هيا, هيا, هيا, هيا.

0: يا معشر قريش، لقد تمسحت باللات والعزى وشاورت بما أصبح عليه محمد واستقسمت بالأزلام، ورأيت فيما رأيت وفيما أشارت علي آلهتنا أن نجمع قوتنا ونحارب محمداً وأتباعه ومن والاه من بطون العرب. وها هو ابن هشام يؤيدني الرأي ويقول مثل ما أقول، ولن ننتظر حتى يكبر محمد ويعود إلينا بما نكره، فلنذهب إليه مقاتلين.
1: اسمعوا يا معشر قريش، اسمعوا يا معشر قريش، لقد طرحت الأمر على سادة القبائل المناصرة لنا وهم جاهزون ليكونوا معنا في أي حملة ضد محمد وأتباعه. أعدوا العدة يا رجال.
2: أيها

0: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من أخرجت الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، الصلاة والسلام عليك يا من صبرت وعاندت وجاهدت حتى تعلو كلمة الله في الأرض ويعم العدل والتآخي بين الناس، الصلاة والسلام عليك يا من رفعت شأن الإنسان وأسست دولة البنيان وحكمت بالعدل والميزان، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك والتابعين يا من هزمت الأصنام وبلغتنا رسالة الإسلام.
1: كنتم مع التمثيلية الإذاعية رحلة النور. المخرج المنفذ حمدي الشويكي. رحلة النور وتحية من الكاتب أحمد السيد والمخرج باسل يوسف.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.
2: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا ساراب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.

0: وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب. بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم ورشة عمل وطنية ضمن التحضيرات لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخدرات. بعثة مشتركة ضمت ممثلين عن منظمات أممية ودولية ومحلية تجري زيارة ميدانية واسعة إلى مدن وبلدات في ريف درعا الغربي لتقييم الواقع الخدمي والإنساني والوقوف على أبرز الاحتياجات هناك. وفي خبرنا الأخير، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران رسميا وبشكل رقمي. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. عبد الله بن رئاب بن خزيمة الأسدي.

0: أصبحت ديار بني رئاب خلاء تبكي أهلها يا أبا الحكم.
1: هذا كله عمل ابن أخي محمد.
0: لقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا.
1: من أجل ما يدعيه بالنبوة والإسلام فارقت الناس أوطانها وهاجرت للمدينة.
0: لا أعتقد يا أبا الحكم بأن عبد الله بن رئاب يترك مثل هذه الدار وما فيها من متاع ويهاجر من مكة لولا قناعته بما جاء به محمد.
1: أية قناعة هذه؟ أية قناعة؟ يوهمهم محمد بأن قريشا لن تدعهم يهنؤون في عيشهم إذا ما استمروا في اللحاق به.
0: يبدو أن عبد الله تعود على الهجرة والتنقل.
1: ألم ترى أنه بالأمس كان في الحبشة ثم عاد منها، واليوم يترك دياره من أجل محمد؟
0: ألا تريده أن يفر بدينه من أذى قريش؟
1: لكنني أتألم على فراقهم، فقد أصبحت أحياء مكة خاوية بعدهم.
0: لكأني بديارهم تحس بفراقهم وتتألم وهم لا يأبهون بها.
1: ومن يكون هؤلاء حتى تتألم لهم الديار؟ اسمع يا عتبة بن ربيعة.
0: ماذا يا أبا الحكم؟ لماذا توقفت؟
1: ما رأيك بهذه الدار؟
0: تقصد دار عبد الله بن رئاب؟
1: وهل في مكة دار مثلها؟
0: إنها بالفعل أجمل الدور وأغناها بما تحتوي.
1: ألا ترى أنها لا تليق إلا بمن يحافظ عليها ويحميها؟
0: وهل هناك أفضل من أبي الحكم لهذا؟

0: ماذا فعلت يا أبا رئاب؟
1: لقد أخبرت رسول الله بشأن دارنا.
0: أتمنى أن أنشب أظافري في عنق أبي جهل.
1: إنه يتصرف بها وبمتاعها وكأنها ملك له.
0: متى نعود إلى ديارنا؟ أتمنى أن لا تطول هجرتنا في المدينة حتى نطرده من الدار كالمسعور.
1: اصبري يا أم رئاب، تلك مشيئة الله.
0: ألاحظ أنك عدت من عند رسول الله على غير ما ذهبت به.
1: أليست مشاهدة رسول الله تغني عن الدنيا وما فيها من متاع؟
0: هذه حقيقة لا جدال فيها يا عبد الله، ولكن دارنا إنها أجمل الدور في مكة.
1: لقد أعطانا الله بدلا منها يا أم رئاب.
0: في أي مكان يا عبد الله؟
1: في الجنة يا أم رئاب.
0: هل أخبرك رسول الله بذلك؟
1: حين أعلمته بما فعل أبو جهل بدارنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله.
0: الحمد لله، الحمد لله.

0: يقول رسول الله: أجدك سبقتني يا عبد الله أنت وهؤلاء النفر.
1: فداك نفسي يا رسول الله، ألم تبلغني أن أوافيك مع الصبح؟ مرني يا رسول الله.
0: يقول رسول الله: يا عبد الله، لقد استعملتك على هؤلاء النفر، وخذ هذه الصحيفة معك.
1: وما بهذه الصحيفة يا رسول الله؟
0: يقول رسول الله: امضي يا عبد الله حتى إذا سرت ليلتين انشر كتابي هذا، ثم امضي لما فيه.

0: أي ناحية نقصد يا رسول الله؟
1: يقول رسول الله: سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته.
0: حبا وكرامة يا رسول الله، سأمضي على بركة الله.
1: يقول رسول الله: ولكن لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، وامض لأمري في من تبعك.
0: وحين نأتي بطن نخلة،
1: يقول رسول الله: تمكثون هناك وترصدون.

0: ها قد وصلنا بطن نخلة يا عبد الله، فاقرأ الصحيفة حتى نتبين ما بها.
1: إذا نظرت في كتابي هذا فانزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم.
2: ماذا بالصحيفة يا عبد الله؟
1: لقد أمرني رسول الله أن أرصد قريشا في نخلة حتى آتيه منهم بخبر.
0: إذن نرصد هنا كما أمر رسول الله.
1: لقد نهاني رسول الله أن أستكره منكم أحدا، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب بها فلينطلق، ومن كره ذلك وأراد الرجعة فمن الآن.
2: أو ترجع معنا يا عبد الله؟
1: أما أنا فماض لأمر رسول الله.
2: تمضي أنت ونحن نرجع؟ سامحك الله يا عبد الله، إنا سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك.

0: ما هذا؟ إنها سرية لأتباع محمد.
1: تأهبوا، فربما داهمنا هؤلاء الرجال ونحن لا نعرف عددهم وعدتهم.
2: أيها القوم إنا عمار ولسنا في غزو، نحن في شهر حرام.
1: أتسمع ما يقول يا حكم ابن كيسان؟
0: لا بأس يا نوفل إن كانوا عمارا كما يقول.
1: ألا ترى أنه حلق رأسه؟
0: إذن فلنقيد ركابنا ولنصنع طعاما نتناوله معا.

0: أرى أن نغل ونأسر من نأسر.
1: ونسيت ما أوصانا به رسول الله ونحن في شهر حرام؟
0: لكننا في آخر يوم منه.
2: ما ندري والله إن كنا في آخره، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا.
1: لا أرى أن نستحل هذا اليوم لطمع في نفوسنا.
0: والله لئن تركناهم هذه الليلة لا يدخلن الحرم فيمتنعون عنا.
1: وإن نحن أصبناهم يكون ذلك في الشهر الحرام.
0: ليس تماما يا عبد الله، فالنهار يمضي ولا ندري كما قال عامر بن ربيعة إن كان هذا اليوم من الشهر الحرام أم لا. ألا تسمع يا عبد الله؟
1: إني أفكر بسعد وعتبة فلم يلحقا بنا حتى الآن.

0: يقول رسول الله: ما هذا يا عبد الله؟
1: هذا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، إنهما أول الأسرى يا رسول الله، قد قتلنا منهم واحدا، هو أول مشرك يراق دمه.
0: يقول رسول الله: والله ما أمرتكم بقتال،

0: وإنما أمرتكم على أخبار قريش وترصدوا حركاتها.
1: لقد غنمنا أدمهم وزبيبهم وعيرهم يا رسول الله.
0: يقول رسول الله: أو تبغون أن تتخذ قريش فعلكم ذريعة للنيل منا ويقولون استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال؟
1: ما كنا نقصد ذلك يا رسول الله، ولا كنا نقصد أن نخالف أمرك يا رسول الله.
0: يقول رسول الله: أبق على الرجال والعير يا عبد الله حتى يقضي الله فيهم.

0: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعنفنا الناس ويلوموننا، ووالله
1: يقول رسول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. وماذا بالنسبة لما غنمنا يا رسول الله؟
1: يقول رسول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.

0: أين كنتما يا عتبة بن غزوان أنت وصاحبك سعد بن أبي وقاص؟
1: لقد ضل بعير عتبة فأقمنا يومين نبحث عنه،
2: وقد ضللنا الطريق،
1: ولهذا لم نشهد معكم نخلة ولا كيف هاجمتم عير قريش.
0: لقد ظننا أنكما أصبتما.
2: لقد أصبنا بالفعل، أصبنا بجوع وتعب لا يوصفان.
0: المهم أنكما عدتما إلى المدينة.
1: الأهم من هذا أننا عثرنا على بعير عتبة، وإلا لما كنا عدنا إلى المدينة.
0: الحمد لله على سلامتكم.
2: لكن لم تخبرنا ما غنمتم وما فعلتم عند نخلة.
0: سأخبركما بذلك فيما بعد.
1: ولما لا تخبرنا الآن؟
0: لأننا يجب أن نذهب إلى رسول الله فإنه ينتظر.
1: وماذا ينتظر رسول الله منا؟
0: هناك أسيران من قريش بعثت قريش تفتديهما، فلم يقبل رسول الله حتى يعود صاحباه.
2: ومن صاحبا رسول الله اللذان سيعودان؟
0: أنت يا صاحب البعير وصاحبك سعد بن أبي وقاص.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جيرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.